Kafam.

ركبتها وعدي بها الدنيا. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الاولى في تونس.

كبتها وعدي بها ثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

0: موزايك اف ام.
1: موزايك.
2: ميجنا يا ميجنا ويا ميجنا، اهلا وسهلا شرف

ومنا رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم

ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه

دينهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا

ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: أحلى سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
2: صباح الخيرات، صباح النور، صباح الفل على اللي يسمعونا فينا واللي يحبونا واللي يتابعونا الكل. صباحية جديدة، محلها صباحية ومحلها تقومة الصباح. اليوم الخميس 9 جويلية الموافق 24 محرم 1448. اي 9 ايام ديجا من شهر جويلية. ليه مش تطاير هكا ولا ليه؟ ان شاء الله يا ربي صباحية حلوة تتعدى معنا وين ما قاعدين تسمعوا في صوت موزايكا فام. طريق السلامه لكل مستعملي الطريق. نعرف مش برشا كراب توا، ما توا باش تبدا الحركه بشويه بشويه، واحنا باش تلقاونا نرفقوكم وحتى للحداش كيما كل يوم على موزايكا فام. بنا صوت باش نبداو صوت السي

جوداسان ليتي انديان على موزايك فم المغرب لا شانسون فرونسيزه كنلقاها النغمه التونسيه جايه جايه وسع البال خالته اكيد النغمه التونسيه 16 دقيقه على موزايك فم. مرحبا بكم كل مستمعينا, ما تنساوش انه كل عاده في احلى صباح مع النغمه بيان سور كل القيوه اللي تحل عوينه كما نقول, وفما زاد الربح اللي يحل هكا ولا لا يرد الروح. هيا بينا باش تلقاو ربح بعد شويه, نبداو بخربش تربح الكارتة تستنى فيكم تليفوني تيديكم بعد شوية باش نمل عليكم باش نقول لكم شنو يستنى فيكم الحظ ان شاء الله. الطقس اليوم صبح تربح, لا عنا برشا جو برارير.

0: وينو هالمغرم هذي؟ المغرم هذي نرموره وبيت يعس ويعد في النجوم هكا ولا ليش؟ نخلع على موزيكا فم 6:28 دقيقة. ميتيو أي نبدأ بطقس اليوم. ما يقول لك هو الصباح من نهاره ومن صباحه هكا، لا ركز يجي نهاره ومن صباحه هذا هو. والصباح اليوم درجة الحرارة الحق بتاع ربي حتى مقارنة بنفس الوقت متاع البارح نلقاو انه فما ارتفاع متاع 2-3 درجات، وهذا اللي يخلي انه اليوم بش يكون سخون أسخن حتى من البارح. البارح شفتوا كشيلي ولا ليه في القايلة؟ قايلة مش قايلة، ثلاثة بين كذا تنهد من غادي عبد الناصر، لا ينهدك. البارح الشيلي هذا يظهر لي بش يرجع اليوم مع ارتفاع في درجات الحرارة، لأنه حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي فإنه البيكاند بش يكون سخون. خلنا أعطيكم توا مثلا فكرة، البارح لقاية هذية كيف كانت من أقل درجات الحرارة؟ كانت في حدود 28 درجة. اليوم في نفس التوقيت 32 درجة في الكيف وفي تطاوين زادة كيف كيف، 33 توصباح في بيجة في سليانة وفي جيبز، زيد بدرجة يعني 34 درجة حاليا في كل من بنزرت سيدي بوزيد قفصة والمدنين، 35 درجة توا في تونس في نابل في صغوان في سوسة صفاقس قبلي، 36 درجة عليها توا في توزر، 36 درجة توزر اللي باش توصل فيها درجات الحرارة اليوم ل 43 درجة. 43 ديما نحكي في الظل، يعني المحسوس باش يكون في حدود 46-47، أي زايد على المعادلات العادية، وربي يقدر الخير. وهذا اللي خلى البارح نتفكر مليح في التدخل من المعهد الوطني للرصد الجوي، كانوا قالوا لنا إنه الجمعة جاية متوقع إنه باش نعيشوا موجة حر. إن شاء الله ربي يعطينا على قد طاقتنا. كانت هذه فكرة صغيرة على درجات الحرارة اللي تم تسجيلها اليوم حسب الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي، 6 متاع الصباح، وأكثر تفاصيل نعطيكم يزيد يطلع شوية النهار.
1: ميتيو ابدا سباحك باحلى سباح. احلى سباح
0: الحمل شمخبي لك، الجوزاء، السرطان، العقرب. ماذا بيا من غادي نقرا الورقه اللي محضرتها؟ ما لي لي لي. تقراها فاطمه خير في دقيقه حظ بعد شويه. ما تنساوش الكارته حاضره، تليفونات في ديكم 4 دراج اخرين ونعرفوش كل اللي باش يربح الكارته في خربش تربح على موزايك فن.

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
1: السبعة غير أربعة على موزيكا فم. صباح الخيرات مستمعينا. إيه نعم هكا صبحيتنا تكون في أحلى صباح. حظك شو مخبيلك تتسويت
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
1: صباح الخيرات فاطمة شحويلك.
3: صباح النور أهلا وسهلا شنحويلك.
1: من بكري نشوفهم قاعدين كل واحد يقول لك فاطمة أنا خليلي في حظي شوية فلوس لآخر بيحهم فاطمة
3: نقسم فيهم.
1: عبد الناصر شقالك خليلي في حظي
3: خليلي الفلوس قلت له 3000
1: لا ما تقولش أنت قديش طلبت عليهم قول هما شو ما طلبيتهم واضحة روحة الطفلة شيء. رفيق شو طلب عليك في حظه
3: ساندويتش
1: لا لا خليك في الحمل
3: نبدأ مع الحمل هذيك علي ونسأل فيها قلت لها اسألك ناكلوا هكا
1: ناخذوا ساندويتش ولا فقط لي شنو طالب رفيق قالت لي ساندويتش مخاوين في الورقه خلينا الحمل
3: الحمل راهو نهارك فيه طاقه قويه في حظ به فرصه مهنيه والا خبير يفرحك حتى الثور راهي الامور تبدا تتحسن خاصه هكا في الفلوس والعلاقات. اللي جوزي راهو يوم ممتاز للتواصل كيف كيف زاد اللقاءات عنده مفاجاه حلوه والا اتصال كن يستني. حتى برج السرطان راهو الحظ معاك في القرارات المهمة خاصة القرارات المهمة نحبك ترتاح من تفكير الزيد وخلي زيد الأمور تمشي بطبيعتها. إلى أسد راهو نجمك يلمع اليوم ثقتك في روحك باش تفتح لك أبواب جديدة. ميسالش راهو كانت تستغل الفرص. والعذراء راهو نهار باش يكون إيجابي تعبك باش يبدأ يعطي ثمار وفما زيد خبر مفرح ينجم يوصل له. الميزان عنده الحب عنده صديقة زيد في أفضل حالاتهم راهو نهار مناسب للمصر صالحة وهو كزيدة عنده بدايات جديدة. العقرب فما فرصة باش تحقق هدف مهم يسيدش راهو كان يركز على أولوياته والحظ باش يكون معاها وباش يكون في صفه. حتى القوس راهو نهار مليان حركة نهار مليان نشاط ينجم يلقى عرض به ولا زيدة يعيش لحظة مميزة. الجدي الحمد لله هو كبرج الجدي اللي هو رفيق عنده استقرار قالك رافقه من الصباح بعد ما
1: يروح هو مصباح من اللي جاي عنده الاستقرار
3: قرار قابلوا قالوا هاني جيت هاني بحظيك نجاح زيدا قريب أكثر من أي وقت واصل بنفس العزيمة
1: اللي بشي واصل
3: ما عنده حتى حل هو
1: بشي واصل بنفس العزيمة
3: ما عنده حتى

0: حقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. انت سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
1: عاد كيفاش خطي سي رفيق عندك الاستقرار قابلك؟ تو شوفوا بعد شوفوا ستوريتي تو تعرفوا شكون اللي قابله. خليكم معنا بعد شويه خربش تربح حضروا تليفونات الكارتة اللي تستنى في واحد فيكم. هلا وزيك يا فما.

0: أحلى سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: حاضرين حاضرين نسبح الخيرة تقبل كل شيء اللي خلطته ويسمع فينا توا 7 غير درجين على موزيك كفام وكما كل يوم لقيت هذي في أحلى صباح الكارتة حاضرة تليفوناتكم حاضرين توتسويت خربش تربح
0: خربش تربح خربش تربح
1: آي نبدأ وملا نملا عليكم الكارتة حاضرين 9-5-4-1-9-3-5-2-7-8-4-7-4-5-5 ومبروك الكارتة
0: خربش تربح خربش تربح ابدا سباحك بأحلى سباح أحلى سباح
1: كل الأخبار تلقاها معنا على موزيك فام شنو الخبير عالصباح يا جيجيلي باش تحكي هنا باش نقولكم اللي شهدت إثنية اليوم حسب شركة تونس الطرقات السيارة فإنه باش يتم غلق محول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة محاول هرقلة دونك باش يتسكر ابتداء من اليوم الخميس 9 جويليا وهذايا في إطار استكمال أشغال تركيز الإنارة وأضواء التوجيه بمحطة الاستخلاص. الغلق هذايا باش يكون متو كما قلت لكم نهارين من 7 متاع الصباح يعني شوية آخر حتى ما 3 متاع العشية واللي هوني يقول لي أي على شنو باش نجيب باش هي الثنية الأخرى اللي باش ناخذها. دونك نقول لكم هوني مستعملي الطريق السيارة المتوجهين لهرقلة ولا للمدن المجاورة ينجموا يجيبوا على محول سيدي بوعلي وإلا محول حمام سوسة ولا يكملوا على محول مطار انفيذة. دونك نعاود نذكر أنه حسب شركة تونس الطرقات السيارة تونيزي أوتوغوت فإنه باش يتم غلق محول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة انهارين بداية من اليوم 7 متاع الصباح نجموا يجيبوا سينو على محول سيدي بوعلي على محول حمام سوسة ولا تكملوا على محول مطار انفيذة والطريق استعمالي كل مستعملي الطريق
0: ابدأ سباحك

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
1: معاكم على مزيكا فام ساعة الأولى دي جوفات دي مينيت كرونو بعد شوية صباح تربح لازم تتفكركم وإنه صباح تروح تشاركوا معنا تكلمونا على 71-113 ديما أسئلتنا سهلة راو فما أم بوضة شاء قيمته 100 دينار من أهداء مزيكا فام ملا خليكم معنا
0: ابدأ سباحك بأحلى سباح أحلى سباح
2: صندوق شفة
3: والله مريضة واللي تنشطح وننقص في الكوجينة سخيفة دراع خليته واني قلت ندور دمي هالغنية حياتني سنة 2016 المبروك علينا life is life.

0: احنا في توك جيل متاعنا نعرفوش يقولوا كلمة باهية، نعرفوش يقولوا محلاك يا حبي نحبك، حتى كلمة حلوة ما سمعت ليه.
1: بالله لنا حتى انا
2: يا ابو الله صباح الخير، هم بيحبوا صباح الخير صباح النور، بيحبوا الحاجات دي.
0: انا شطيت اشهر ماشير شملت
3: يا اخي كيف واحد بيش يوقف كرافته يحطها فوق نار ويدخل بها للسيق ولا كيفاش بيش يعمل؟ فين تمشي ترقى الخط احمر فين تمشي تخاف؟ مش نرمال ومش مش نرمال الشنكيله ذات.
0: بيل ما عنده ما يعمل في حياته نهار كامل مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البوز. على شنو هي البوز؟ يلموا في الجامات وفي القلوب عندما تعمل بوز بوز بوز.
4: ما يقولوا في المرأة يا

0: ارسل صوتك للصندوق
1: صندوق عجب
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد اطلب 71-113-013 سجل رايك نقدك اقتراحك ولا موقفك صوتك يوصل صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك راديو موزايك اف ام تونس الأخبار
2: مستمعي إذاعة موزايك فم صباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد خلال لقائه أمس بقصر قرطاج رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري التي كلفها بترأس مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر أن الشعب التونسي الذي شق طريقه بالدم والألم سيحبط ما وصفها بالترتيبات المكشوفة في الداخل والخارج على السواء، كما كان أحبطها بوعيه العميق في تاريخ غير بعيد. وجاء ذلك خلال تعرض رئيس الدولة إلى عدد من الأحداث التي تتواتر بشكل مرتب للتنكيل بالمواطنين بهدف تأجيج الأوضاع وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. الكميات المجمعة من صابة الحبوب تبلغ على المستوى الوطني لغاية 7 من جويلية الجاري حوالي 9.1 مليون قنطار موزعة بين 8.6 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك، أي ما يمثل 95% من إجمالي الكميات المجمعة بالمراكز، و 493 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام بنسبة 5% تم تجميعها لدى شركات إنتاج البذور وفق بلاغ صادر عن ديوان الحبوب. رئيس الجزائر عبد المجيد تبون يستقبل أمس بقصر المرادية بالجزائر العاصمة وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، وذلك بمناسبة انعقاد اجتماع لجنة المتابعة للدورة 23 للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية بالجزائر يومي 7 و8 من جويلية الجارية. وكان النفطي ونظيره الجزائري أحمد عطاف أكد خلال اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية على أهمية العمل سويا لمجابهة التحديات الماثلة في مجالات المياه والطاقة والأمن الغذائي وتعزيز التجارة الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، بالإضافة إلى العمل على فتح أفاق أرحب أمام المؤسسات البلدين لنفاذ المشترك إلى الأسواق الإفريقية الواعدة. في تطورات الشأن الدولي، مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في ضربة أمريكية على غرب إيران وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية إيرنا اليوم نقلا عن مسؤول محلي. من جهتها القيادة المركزية الأمريكية تقول اليوم إن قواتها أكملت جولة جديدة من الضربات على إيران، وذكرت القيادة أن القوات الأمريكية استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا شملت أنظمة دفاع جوي وأنظمة مراقبة ساحلية ومواقع تخزين صواريخ وطائرات مسيرة وقدرات بحرية وبنية تحتية لوجستية عسكرية وعلى طوال الساحل الإيرانية. من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه استهدف قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت ردا على الضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية وفق بيان نقله التلفزيون الإيراني الرسمي. ورئيس مجلس الشورى الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قليباف يقول إن مضيق هرمز لن يفتح إلا بموجب ترتيبات إيرانية عقب ضربات متبادلة بين طهران وواشنطن في الشرق الأوسط. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فم.نت، والمشوار يتواصل مع جهة الميلاد وكامل فريق برنامج أحلى صباح. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.
3: أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 ل 11 جيهان ميلاد.

0: صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: صباح الخيرات تو خلطت علينا يا سيدي مرحبا ولا انو ناخذوا في خاطرنا راهو لازم تقوموا معنا من 6 متاع الصباح هذاك اش نعرف انا من 6 متاع الصباح لل 11 كيما كل يوم في احلى صباح وان شاء الله يا ربي بالفم والملاي يكون ليكم احلى صباح. اللي فاتتو دقيقه حظ باش يعاود يسمعها معنا, اللي فاتوا الربح في خربش تربح الكارتا اللي ربحوها ان شاء الله مبروك عليه اللي ولا عليها اللي خلطتوا شرجة الكارتا. نقول لك مازال الربح متواصل مع موزايك اف ام بعد شويه صباح تربح على 71113000 نجمو ترفو معنا بون داشا من اهداء موزايك اف ام قيمته 100 دينار في الو كونجكتور زاد كيف كيف 200 دينار تستنى فيكم هكا الربح ولا بلاش على موزايك اف ام. الاحباء الكره والرياضه باش تلقاو معنا دي مينوت كرونو بعد شويه مع مكي اللي تسالوه على الطقس باش تلقاوها معنا الحاصل اللي تستحقوه الكل نورمالمون متاكده انه باش تسمعوه معنا تسمعونا على فريكونس نتاعنا لايف على النمر الواتساب زاد كيف كيف على 23513000 هذا نمر الواتساب انت عموزي كفين باش تتواصلوا معنا 23513000 خليكم معنا حتى للحديش.
0: ابدأ سباحك بأحلى سباح أحلى سباح برتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وينما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لاشانس أبرتين العشر مسوطة عليل في هابي آور. أبعث سيلفي ولا فيديو وينما كنت على واتساب 23 500 وطلتاش نلف وبرتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وينما كنت وكون من ربحين في الصيف على موزايك فام فرحتك تسوى برشا كادوات. متزارو ميلانو تزيد تقرب الحرفاء أكثر في جوهرة الساحل سوسة وتحط على ذمتكم سون نوفو بوينت فونت في مول اوف سوس. كنوا في الموعد باش تكتشفوا معنا آخر لي توندونس ماسكولين بدي برومو وشواء يزرقين. متزارو ميلانو العلامة الأولى في تونس. ابدأ سباحك

حسبت حسابي ما تخلينا نام، تركتني بحزاني ويا ميمي كل احزان.

0: أحلى سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: نهاركم زين مستمعين موزيكا فام 7:21 دقيقة. تسألوا على الطقس نجاوبكم توتسويت.
2: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك.
3: امشي العزيزة
0: ميتيو.
1: انا اعطيتكم فكرة قبيلة 6:45 تقريبا بتاع الصباح على درجات الحرارة اللي تم تسجيلها حسب موقع بيانسور المعهد الوطني للرصد الجوي, لكن اكيد باش ناخذوا كل التفاصيل مع سي انيس ساتوري. صباح الخيرات انيس.
4: صباح الفل والياسمين جيهان, تحية ليك والأوفية إذاعة موزايك.
1: ربي فضلك أنيس, البارح هب علينا ريح الشهيلي اخذينا فكرة على موجة الحر اللي إن شاء الله الجمعة الجاية من المنتظر أنه نعيشوا فيها أيامات, لكن خلينا في اليوم من المنتظر اليوم درجة الحرارة ترتفع وذولي ويكاند بش يكون سخون.
4: صحيح, إن شاء الله ربي يرحمنا هو في كل الحالات, لكن كما قلت انت يعني بداية من اليوم وحتى الايام القادمة العنصر الاهم والابرز هو الحرارة. في الحقيقة كنا منذ يوم امس اصدرنا نشرة متابعة بعنوان حرارة مرتفعة مع ظهور الشهيلي, وننتظروا انه اغلب مناطق البلاد بداية من يوم الجمعة 10 جويلية تشهد ارتفاع في الحرارة يكون ملحوظ, خاصة يومي السبت 11 ولا حد 12 جويلية وين تتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و 10 درجات, تكون القصوى عامة بين 40 و 45 درجة مع ظهور الشهيلي, ما عدا بالمناطق الساحلية الشرقية تتراوح بين 34 و 39 درجة.
1: معناها سمحني اليوم نوصلوا ل 45 درجة, نتصور هذا في الجنوب
4: فما إمكانية.
1: فما إمكانية, دونك هوني نحكي على الظلم المحسوس, معناها باش نحسوا تقريبا 50 درجة.
4: ممكن اي ممكن يجي في الحقيقه هي المناطق اللي باش تكون فيها اعلى درجات, القيروان سيدي بوزيد توزر قبلي حتى بيجة وجندوبه, ممكن المناطق الداخليه اللي ولايه منوبه. اليوم ان شاء الله باش تكون سماء صافيه الى قليله تسحب على كامل البلاد, الريح شماليه غربيه بالشمال والوسط تكون من القطاع الغربي بالجنوب ضعيفه فمعتدله, ثم تتجه من القطاع الشرقي بعد الظهر بالجهات الشرقيه, تتقوى نسبيا قرب السواحل وبالمرتفعات, البحر عموما متموج بالسواحل الشرقيه بسواحل الشمال الشرقي هادئ الى قليل الاضطراب ببقيه السواحل. الحراره حتى من اليوم تبدا في ارتفاع نسبي وتدريجي, تتراوح القصوى بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات, بين 38 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. بالنسبة لتونس العاصمة يوم أمس كنا سجلنا 37 درجة, اليوم ننتظر 38 ممكن حتى 39 درجة. يوم الغد يتواصل طقس صافي إلى قليل سحب, التيارات تنتقل من القطاع الجنوبي وبالتالي باش تبدأ الحرارة أن نحسها في ارتفاع ملحوظ خاصة في المناطق الداخلية, البحر من قليل الاضطراب إلى متموج, غدوة ممكن نخلط نسجل 44 درجة بأقصى الجنوب الغربي جهة توزر, ثم يومي السبت والأحد هذو من هاري اللي نحكي عليهم بش يكون فيهم ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة. الطقس بش يتواصل عامة قليل السحب, فما إمكانية لظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط تكون مصحوبة بأمطار, هذي يومي السبت والأحد. بالنسبة للبحر يوم السبت بش يكون مضطرب ممكن حتى محليا شديد الاضطراب بسواحل الشمال الشرقي, ثم يرجع من متموج بالسواحل الشمالية إلى هادئ فقليل الاضطراب بالسواحل الشرقية. وكما قلنا يعني درجة حرارة مش تكون في ارتفاع ملحوظ خاصة يومي السبت والأحد. هذا تحسن جهان, شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
1: يعيشك أنيس, شكرا لك أنيس ساتوري, تحية لك وكيف العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي.
0: ميتيو
2: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك.
3: امشي العزيزة
0: أحلى سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: من أحوال الطقس لأخبار الرياضة مكي، صباح الخيرات.
5: صباح الفل والياسمين، شي هين
1: شنو أحوالك؟
5: لاباس الحمد لله.
1: لا عاد شوفوني قديش متبعة، قلت له البارح شنو لعبوا بارتيت باش نعرف روحي تفرجت ولا لا، قال لي البارح بوز.
5: البارح النهار الوحيد هو في كل حالة، أول نهار أوف من اللي بدا المونديال كان نهار البارح، أما اليوم اليوم باش يرجع المونديال.
1: اليوم باش يرجع المونديال توت سويت دي مينوت كونو.
6: اليوم مع أورانج خذ لوفر جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات ما وقل بلاش حسابات، مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. 10 minutes chrono.
1: اتعاطف برشا مع منتخب مصر وخليه تراند، هذي عمدة نيويورك.
5: نحكيو على زهرار ممداني اللي أثار تفاعل كبير برشا على وسائل التواصل الاجتماعي، عمدة نيويورك في مؤتمر خاص بتطوير خدمات النقل العام في مدينة نيويورك، يعني ما عنده حتى علاقة بالمونديال وبالكرة وحتى شيء. ممداني كان يفسر في أهمية تحسين التنقل وتوفير الوقت للمواطنين بتاعه، قال أنه تقليص مدة الرحلات في وسائل النقل يعني أشياء كثيرة، من بين قضاء وقت أكثر مع العائلة، الوصول إلى المنزل في وقت النوم، لكن المفاجأة كانت في الجملة اللي من بعد وقت اللي أضاف بطريقة ساخرة، ويعني أيضا الحصول على الوقت الكافي باش تتفاهم مع أصحابك. اللي منتخب مصر تعرض للسرقة البارح قدام الأرجنتين بكل صراحة بطريقة واضحة جدا، قالها قال عندك الوقت باش تتفاهم انت وصاحبك، انه منتخب مصر تعرض للسرقة قدام الأرجنتين البارح. اصلا في المؤتمر التصريح نتاعو لقى تفاعل ايجابي كبير، وكانه فما اجماع ما بين اغلب الحاضرين انه منتخب مصر تعرض للسرقه قدام الارجنتين. التصريح هذايا انتشر برشا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصه ما بين الجماهير المصريه والعربيه، بعد ما تم يعني معتبروه برشا ناس اشاره لل يعني الجدل التحكيمي اللي صار في المقابله والقرارات التحكيميه نتاع فرانسوا لتيكسي الحكم الفرنسي اللي أدار مباراة الأرجنتين ضد المنتخب المصري، واللي كما نعرفوا الناس الكل أنه الأرجنتين ربحت 3-2 في الوقت البديل من المقابلة، في 14 دقيقة تقريبا قلبت المقابلة على مصر بعد ما كانت خاسرة 2-0، الأرجنتين تعدت وربحت المنتخب المصري 3-2، ومصر كما حكينا البارح قدمت شكاية رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم بخصوص الحكم اللي زفر المقابلة هذه.
1: اليوم 9 متاع للماتش كبير، اليوم فرنسا ضد المغرب واستعدادات أمنية في باريس.
5: هكم تبع وعارفة الوقت محضر أروحك اليوم. اليوم هو الماتش إعادة النصف نهائي 2022 كوب دي موند 2022، وقت تقابلوا مصر وقت تقابلوا المغرب وفرنسا في الدور نصف النهائي، وقتها فرنسا ربحت 2-0. دونك قبل ساعات من المواجهة المنتظرة اليوم بين فرنسا والمغرب، المرة هذه في ربع نهائي المونديال، السلطات الفرنسية رفعت درجة التأهب الأمني خوفا من تكرار الأحداث اللي صارت بعد مواجهة الزوز منتخبات اللي حكينا عليها واللي فات 2-0 للمنتخب الفرنسي. وحسب تقارير إعلامية فرنسية فإنه باش يتم نشر عدد كبير من قوات الأمن في باريس وعدة مدن أخرى زادة، مع الاستعانة بطائرات الدرون المراقبة الشوارع والساحات والأماكن اللي عادة تتجمع فيها الجماهير بعد المقابلات. السلطات الفرنسية ما حبش تخلي أي شيء للصدفة قبل المقابلة هذه.
1: مسألة التكسير اللي شفناه
5: اللي صار في خاصة هي الظاهرة تتعاود أشك فوا، لكن وقتها اللي صارت في المقابلة متاع فرنسا والمغرب كانت كبيرة برشا في ديسمبر 2022. دونك ما بين الاحتفالات متاع اللي باش يربح وما بين اللي نجم يكون غضب متاع اللي باش يخسر، سا دي بون شكون باش يربح وشكون باش يخسر.
1: شتقول انت عنوين ماكي باش يعطينا الريزولتا اليوم تكهن قديش؟
5: لا صعيب شوية بالريزولتا
1: شوية
5: فرنسا أقرب للربح، ولو أنه ريت نعطيك حاجة. المنتخب المغربي كان يترشح اليوم على حساب فرنسا قادر أنه يهز كأس العالم. ماك تحب عنوين
1: عنوين ريت العنوين هاك عنوين جيك حاضر بيش بي، لكن تهربت من النتيجة. أنا نقول 2-1 فرنسا 1 مغرب، نعش عليش
5: 3-2 بتتر
1: 3-2 3 فرنسا 2-1. القهوة غدو عليك والقهوة عليا، نكملوا
5: هنشوفوا غدو.
1: الأمم المتحدة تتدخل في قضية مبابي.
5: بالضبط بعد يعني موجة الدعم الكبيرة لكيليان مبابي مهاجم المنتخب الفرنسي تواصلت بعد الهجوم العنصري اللي تعرض له من سيناتورة الباراغوايانية سيليستيا ماريا اللي وصلت القضية المرضية حتى للأمم المتحدة. المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة خرجت بيان شديد اللهجة ندت فيه بالتصريحات العنصرية واللا إنسانية اللي استهدفت قائد المنتخب الفرنسي بعد ماتش فرنسا والباراغواي في ثمن نهائي كأس العالم. بيان المفوضية جاء فيها اللغة التي تجرد الناس من إنسانيتهم بسبب عرقهم أو أصلهم ما عندها حتى بلاصة في الرياضة لا في النقاش العام. قوة الرياضة يجب أن تستعمل لنشر المساواة والكرامة والاحترام وليس الكراهية. قضية ما زالت ماشية وتكبر جيان لأنه النائبة الباراغوانية ما زالت تجاوب وما زالت تصعد زادة في اللغة وفي الانتقادات متاعها ووصلوا معها حتى نواب أخرين في
1: الضامنوا
5: معها في الحكاية هذية ودخلت الأمم المتحدة.
1: هي في الآخر خطر هو ما سلمش على الجول هكا ولا ليه؟
5: بالضبط هو خطر ما سلمش على الجول وهذاك هذاك اللي هي توا ولات زعما مرتكز عليه كيفاش ما يسلمش على الجول ولا الجول ما أول مرة يشارك في كأس العالم وما يعرفش الأوروب وما يعرفش كل شيء وجوست من باراغواي هو منطقة ولات منطق حجرة هذاك علاش الرياكسيون نتاعها كانت هكاكا ولو انه مازال الكلام نتاعها خايب برشا في التصريحات نتاعها خايبين برشا.
1: ميرسي بوكو مكي يعطيك الف صحة مكروني غدوة معايا
5: معك غدوة ان شاء الله
1: معناها القاوي عليك علي
5: خلينا نتفاهموا ساعة كان ربحت فرنسا ولا
1: القاوي رفيق قالنا القاوي انتم واش دخلكم تونا انا باهي ميساج نعموها
5: ندخلوا معنا في اللعبة
1: خاطر اليوم عنده استقرار
5: واحد واحد انت شنو
1: انت تقول واحد واحد عبد الناصر قداش تقول انت
5: انكار راو.
1: واحد واحد
5: بينالتيات
1: اي معناها في الاخر شكون نعطي في الاخر مغرب ولا فرنسا مغرب فرنسا
5: فرنسا فرنسا
1: فرنسا حتى انا فرنسا مال عبد الناصر باش تجي فيها
5: رفيق عبد الناصر
1: عبد الناصر رفيق احنا خارجين سي بون سلامات سلكناها ميرسي بوكو ماك يعطيك الف صحه 10 مينوت كرونو
0: 10 مينوت كرونو 10 مينوت كرونو
6: اليوم مع أورانج خذ لوف جيجا كليم واختار الفورفيه اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات ما وقل بلاش حسابات ملافيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج
0: ابدا سباحك أحلى سباح أحلى سباح
6: فيزيتي
3: تدلل تدلل
7: الجو حفالي في جربة بالكادوات والأفريات حتى 13 جويلية في جيان بورغومول جيب الكارت فيد متاعك ويجا انت والعائلة وحفلها برشا ربح وكادوات يستناو فيكم دي سمارتفون S26 3.43 بوص و 6 ملايين فلوس في الكارت فيد باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الربحين ما عليك كان تسكاني الكارت فيد متاعك في اللي بورن اللي موجودين على ذمتكم وان شاء الله تكونوا من الربحين
3: تدلل
8: جيان ايام دللنا

0: 92 466 4444
1: Rayard Aqua Park El Mahdia.
2: Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour? Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec Autohol, un tout-terrain premium, électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero, never back down.
3: Allô, ça va?
4: هاني ريكش جوي بي
3: في أسخانة؟
4: اي شريط كليماتيزور ماكسويل UR7 انفرتر ultra tropical, economic, silencieux وفيه 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل
3: تيي على الكمبريسور
4: ليه على الكليماتيزور الكل
3: على كل شيء
4: اي موتور سبليت وحتى التليكوموند زاد
3: توا فهمت عليه جوك بيه
4: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل جوك بيه مع ماكسويل
2: ماكسويل for better life
5: تحب تبدل كرهبتك ولا توسع نشاطك كرهبة جديدة ولا تجهيزات تخدم بيهم الفرصة ما زالت قدام بعد الإقبال الكبير على عرض ليزينغ صيفي بتيال بنك تواصل معكم العرض حتى 15 جويلية بتمويل يوصل حتى 100% على كرهبة جديدة وب0% أوتو فينانسمون ما تضيعش الفرصة وامشيوا لأقرب أجنس بتيال بنك ولا اتصلوا بنا على 70 131 800.
6: يلا جو سيف السني حافلة كدويت
7: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين
6: فيش تستنى خاطر سيف السني حافلة كدويت ملا يلا جو
7: عندك أورانج
8: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
9: إن شاء الله نكونوا منسينكم على موزيكا فام يا مرحبا بكل مستمعينا دي مرحبا نذكركم بالوقت 7:36 ونذكركم زادة بالفقرات اللي تضمن لكم الربح كما توت سويت صباح تربح أنتم اللي شاركتوا معنا على 71,113,000 شكولي بش يكون رابح اليوم
10: المزرعة تقف معك بالخير بش تنوع بمحبة الشاوي عربي وسوري المزرعة المحبة ديما حاضرة
11: صباح تربح
9: إن شاء الله تكون رابح سي حاتم عباسي صباح الخيرات
12: صباح النور
9: إيش نحويلك سيدي لبس عليك
12: ربي يفضلك وربي يبارك لك يا جيان
9: ربي يفضلك شتعمل في الدنيا سي حاتم
12: شوفير تاكسي
9: ربي عينك ويجيب لك الرزق إن شاء الله
12: نقول لك حاجة جيان سمحني
9: تفضل
12: عندي شرف اللي أنا كلمتك اليوم
9: ربي خليك بالعكس الشرف لينا أخويا العزيز
12: صدقني يا عبارة خليت الباك أنا اليوم
9: والله يا خو خاطرك يفضلك يعيشك يا سي حاتم
12: إن شاء الله تفضلك في غيرات
9: ربي فضلك والله كلامك عالراس والله ما نلقى من جوبك ربي
12: عايشك
9: يفضلك بك يا سي حاتم
12: عايشك
9: صبحيتك بديت بكري
12: بكري وكل هذا بكري
9: ربي عينك ربي عينك ربي عينك اسمعني الصعب الصعب في السياقة وخدمتكم أنا أقول ربي يعطيكم القوة لأنه التعب من كل شيء وبرشة وسعبيل في الكيس ومع زادة اللي يركبوا
12: كونس كل موصعوا بيننا ولا بس قدرت ربي هم كان خير إن شاء الله
9: أما أقول لك حاجة أنتم تتساومي والصندوق الأسود فما في مصر كاتب عمل لك كتب على خاطره في فترة ما خدم تاكسي قال لك على قد ما اللي يطلع بحذية خاطر في الاخرين نطلع معاك شوف باش نعاود نقابلك شوف ليه هكا تطلع معاك كل واحد ويفرغ لك قلبه
12: عنده حكاية
9: كل واحد يفرغ لك قلبه وانت حكايات كل عندك
12: كل عندي الحكاية
9: يا سيدي ان شاء الله يا ربي تكون ربح معانا اليوم يا سي حاتم
12: ان شاء الله يرحم اخيك يا جيان
9: ربي يفضلك يعيشك يا سيدي السؤال يقول حسب آخر إحصائيات التعداد السكاني قديش بلغت نسبة الإناث مقارنة بالذكور راهو سهل السؤال يبدأ ذهلك صعيبة بالإجابة سهل خذلي يقولوا حسب التعداد السكاني الإناث في تونس 50.7% والذكور 49.3% وإلا الذكور 50.7% والإناث 49.3% سي حاتم من الأخر أول مرة تكلمنا
12: والله أول مرة يا جيهان وصدقني
9: اسمع أول مرة
12: أول مرة والله أول مرة.
9: الإناث 50.7% والذكور 49.3%، هذه الإجابة الأولى. والثانية الذكور 50.7% والإناث 49.3%.
12: الإجابة الأولى إن شاء الله.
9: أكهو هذيك هي.
12: يرحمك
9: يا ربي يخليك يعيشك. يفضلك يا سي حاتم
12: ان شاء الله عايشك يبارك فيك.
9: يفضلك يا سيدي ربي يخليك سي حاتم، شكرا لك، نورتني. بون داشا من هدايا موزايكا فام بقيمته 100 دينار.
11: صباح تربح.
10: المزرعة تقف معك بالخير، باش تنوع بمحبة الشهوي عربي وسوري. المزرعة المحبة ديما حاضرة.
8: أحلى صباح أحلى صباح، كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
9: ربحناكم ان فون داشا في صباح تربح من اهداء موزايكا فام بقيمة 100 دينار ومازال الربح توت سويت في الو كونجكتور 200 دينار.
0: يجيو بحذنا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مقرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزايرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كونجكتور.
8: الو كونجكتور.
9: لازم تكون مزهار، هزيت النوارة الحمراء اللي اتفقنا عليها ولا لي البارح؟ صليح صباح الخيرات.
13: صباح الفل جيان، نصبح عليكم ونصبح على كل مستمعينا وين ما كانوا موجودين. الحقيقه كنت ماشي انا باش ناخذ النوارة الحمراء قبل انا تو موجود على شو الدليل. الدليل اللي انا موجود تو في قنطرة الجمهوريه في الروم بوان، كنت باش نمشي غاديك اما لقيت مستمع باش وش مشارك الحقيقه نتاع ربي جيان، قلت معناها ضحكت خير من الورد معناها، دونك قلت خلينا ناخذوه هو معنا اليوم نصبحوا عليه، هو اللي باش يكون معنا اليوم سعيد الحظ في الو كونديكتور نصبحوا عليه. سليم بن اسماعيل صباح الفل.
14: ماك دقري حليم ماكم طيب، ربي يخليك يرحم والديك ربي يفضلك.
13: انت محليك تمشي السباحة في ميك ناشطة تبدا نهارك بكري؟
14: انا تريفي بون ديما نقوم الستة ونخرج نعمل دورة ونروح.
13: والله يعطيك الصحة. دونك اسمع شو هو كان يخدم باش تفهم اللي يزيد باش تكون شو الخدمة هذي؟
14: كنت ساق وزارة الصحة العمومية.
13: قداش من عام؟
14: 8 سنين و6 شهور.
13: تبارك الله. دونك ما نصورش كان يخفى عليك حاجة من قواعد المرور الخطايا وكل شيء. اما انا باش نسالك سؤال، نورمالمون انت ساعه ترميت انا عام خذيت
14: عام 84
13: عام 84 نتصور فالاموجين ما فما حتى سؤال ينجم يعرف عليه اليوم سي سليم. سؤالنا اليوم ال 200 دينار. السؤال هو بالطبيعه بعد ما تعدي الكود سليم، بعد ما تعدي الكود هذاك الاختبار النظري في الترميت قداش يقعد مده الصلاحيه نتاعو قادر انت تعدي الكود، ومن بعد باش تعدي الاختبار التطبيقي السياقه معناها الكوندويت قديش عندك الحق تقعد تستنى معناها حسب رايك انت معناها قديش تنجم تقعد؟
14: بالسيستم القديم تقعد عام وبالسيستم الجديد تقعد 15 شهر.
13: معناها بالقديم تقعد عام وجديد
14: 15 شهر.
13: 15 شهر والاجابه الصحيحه تبارك الله يا جيال.
9: تبارك الله
13: 200 دينار ان شاء الله مبروكين عليك. نسيم يعطيك الصحه الحقيقه معناها الخبره تتكلم. يا
14: نسيم الخدمه ورق دميه والثابره تجيب كل شيء صحيح.
13: ربي يفضلك سيستم. دونك هذا هو الربح معنا اليوم يا جيهان، ربح معنا 200 دينار ما غير ورده حمراء بالنسبه لليوم. انسان معناتها الكل اللي موجودين توا في قنطره الجمهوريه في الرفاه يسروا يحكموا الناس الكل.
9: مليانه مليانه مليانه الطريقه سلاح بدات تملاه الحركه.

0: باش نحفلوا هبتتيح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين وين تلقاونا بقوة راجعين بخدمات جديدة تفرح الزائرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباش فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كونجكتور.
1: الو كونجكتور ابدا سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
2: سيمين جبل الوست مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينما سيما رقم واحد في العالم. سيمين جبل الوست بريمة لبرايم.
3: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومدامنا على موجة الفانسي اما لاخوذ لوفر فانسي تاع تي تي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تي تي.
4: موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايكا فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. Recap Sport من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام.
5: الأولى في تونس.
6: ارتاح من الغسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تاو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
7: يلا جو
6: يلا جو صيف السنة حافل حكايات
8: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيجا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و 900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك.
6: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات. ملا يلا جو عندك أورانج.
9: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك. ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين.
6: وانت زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف السنة عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة. برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بيردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
10: معلم الجوتروف هذا
6: صح وبشفاء اما يظهر لي كليت الكهرباء.
10: كهرباء؟ كيفاش كهرباء في ساشي شيبس؟
6: اي نعم كهرباء مع دادي شيبس. كيف تدور الباكو تربح الباكو كل جمعتين. دي سكوتور دي تروتينات الكتريك دي PS1 واكثر من هكا. كهرباء تستنى فيك. دور الباكو اقرا نيميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربحالباكو.com وما تنسيش استحفظ على الباكو باش يربحك الباكو.
11: يلا جو
12: سيف السنة حافلة كدوات
6: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى 31 أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشة كدوات أخرين.
12: فيش تستنى خاطر سيف السنة حافلة كدوات. ملا يلا جو
6: عندك أورانج
13: ابدأ سباحك

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: احنا وحكايتنا وحكايتكم زيدا كيف اللي فاتوا في على موزايك فم. ليه مش نقصد هوني الحكايات اللي سجلتوها على ريبوندونا على 71-113-013 هذاك صندوق عجب نسمعه بعد شوية مع 9 ودرجين. لكن حكاية الناس انتم اللي قابلكم سلاح في الكياس ويخطر على باله بش يسألك السؤال هذا
0: حكاية الناس.
1: سلاح مرة أخرى صباح الخيرات.
2: صباح الفل جيان صباح عليك مرة أخرى أنت كل مستمعينا وين ما كانوا موجودين. اليوم سؤالنا في حكاية الناس هو الحقيقة جيان سؤال زائد في كل قاعدة متاع أصحاب في كل قاعدة عائلية في كل لما متاع هكا ناس مع بعضهم ديما يسأل في هكا وبيدافع على قلق معناه اللي هو كي يبدأ عندك مليار شو هو أول ثلاثة حاجات تعمل؟
1: أوه سنة هوني لازم تخلينا خلينا كل واحد يسرح بخياله. أما رفيقتي ما تسرحش خليك حاضر معنا وعبد الناصر كيف جيان كيف
2: انت جيان انت ورفيق خموا شوية لطون انا توا تنشوف بطبيعة لانيه مستمعين شو بش يعملوا بالمليار سانا بديو بالمثل معنا وخويا شسمك سانا تعرف عليك
3: فن المسعي
2: احسن اخويا نتشرفوا بيك وصباح الخير اخويا ان شاء الله نهار قديم
3: عايشك وبيك اكثر يا سيدي.
2: فرضا مانيش باش نعطيك لو انا مليار جوست قاعد فرضا بس من بعد كل يعطيني هو الكل فرضا فرضا عندك مليار اخويا اول ثلاثه حاجات تعملهم شنو؟
3: اول ثلاثه حاجات الحاجه الاولى اول حاجه نفرهد بيه ثاني حاجه نلبس بيه حاجه مصحه لي انا وصغاري تاريخ المستقبل وإذا فما مازال فرضية أخرى نعاون بها كما قلت للأيتام ولا للناس اللي
2: معناها تتبرع بها معمل خيرية
3: هي من الناس هذما ثلاثة حاجات
2: تستثمر فينا دومين مثلا
3: والله سوسكي معناها أنا بما أني نخدم في الماريتيم سوسكي امبورتاسيون اكسبورتاسيون
1: سوسكي
3: امبورتاسيون اكسبورتاسيون
2: أمور واضحة حسنا أنا حسن حاس عنده مليار ما نعرفش علاش خاطر ياسر
1: منظم
2: عنده مليار وقاعد يخمم فيها هو أصحابه ونمشيو المجتمع ثاني خويا صباح الفل
3: صباح النور
1: الو الو الو لا طرت انت والمليار يا صليح تسمع فينا الو يا صليح لا مشي بخيله مش بعيد هذا بخيله بالميكرو بالدنيا كل مشي بها بعيد المليار اللي سألكم عليها أحسن اليوم مسلاح بتو اليوم في حكايات الناس دوكاكا كل مرة حكاية من الحكايات يقابلكم في الكياسة بار ذكا لو كوندكتور اللي ربحكم 200 دينار أما في الحكايات يقابلك باش يسألك حكاية أكتواليتي صارت البارح فكرة جات في مخه كما فكرة اليوم يقول لك يا سيبوزون عندك المليار شنو أهم ثلاثة حاجات اللي تنجم تعملهم انتوما كيف كيف فكترة تنجموا تتعاونوا معنا ولا توصلونا زي كيف كان عندكم المليار هذية وثلاثة حاجات اللي تنجموا تعملوهم بيها على 71-113-013 وإلا على الواتساب على 23-513-1000 سليح المليار
2: اعتذر من الفلوس حاسينه الريزوطة
1: طار الريزوم بالفلوس هاي
2: انا مازلنا يا زياد باش نمشيو توا نحكيو مع وليد زياد صباح الخير خويا وليد
4: خويا وليد
2: خل بعض الفلوس ريت الفلوس تبدل انا وزياد الفلوس تبدل يا زياد وليد صباح الفل
4: صباح الخير خويا صباح
2: شنو الامور
4: والله الحمد لله
2: ايه سؤال بسيط جدا وليد المليار اش تعمل بيه خويا من
4: لا عندي بيه حاجه هو ما صعيب كمشي كافيني هو
2: نحب احنا نحاول نلقاو لك حل
4: اي نحب نشري بيه موزايك
2: دونك يحب يشري موزايك زياد بالمليار هذايا طالع مو معناها
1: انا عارف طموح طموح
2: انت تعدى بعد
1: الشيء طموح انا
2: ريت جيال بشيء مزيك ومعنى معامل بشيء اعتمد عليك في الخدمة
1: او لازمك 10 مليارات
4: والله يسريك ما دمشي هنا
1: ربي خليك
2: انا معي يسريك بالمليار بتاعك
1: انا ندخل معك شريك بالمليار بتاعي اللي مش نربحه مع تسليح فكرة والله فكرة لا انت طموح ياسر انت انسان طموح ربي فضلك سيدي
2: اذا مليارات المشاريع اخويا بمنا اخر وقت ذاتنا مو زيك ما نعرفش الإدارة شنو موقفها أما قولوا له راه مليار ذاك ما يجب يكون كنت تسقاو كاو
1: هكا هاو ميرسي بوكو سلاح يعطيك صحة دونك فوالا حكاية الناس يعطيكم صحة على هكا الطرف اللي فيكم بالحق وباخذة الخاطر كي تاخذوا بخاطرنا وتقفوا وتحكيوا معنا وتوصلوا صوتكم إن شاء الله يا ربي نكونوا خفيف الظل عليكم ديجا ساعتين معكم تعديت من أحلى صباح ونبداو بعد شوية في ساعتنا الجاية باش يكون فيها بوان دو لا روت مع سيمونة دجويني لو بوان دو جور مع عايدة وموبايل النيوز نعطيكم أهم الأخبار والأكتواليتي خليكم معنا على موزايك
0: حكايات الناس يبدأ سباحك بأحلى
5: تدلل تدلل.
6: الجو حفالي في جربة بالكادوات والفريات حتى 13 جويلية في جيان بورغومول. جيب الكارت فيد متاعك ويجا انت والعائلة وحفلها برشا ربح وكادوات يستناو فيكم. دي سمارتفون S26 تلافز 43 بوس و 6 ملايين فلوس في الكارت فيد. باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الرابحين ما عليك كان تسكاني الكارت فيد متاعك في اللي بورن اللي موجودين على ذمتكم وان شاء الله تكونوا من الرابحين.
5: تدلل
7: جيان
8: ايام دللنا.
9: خذيت الباك وتحب تقرا حاجة في السنتي؟ في لونيفرسيتي محمود الماتري الاختصاصات اللي يقدموهم يحلوا افاق الشغل في تونس وفي الخارج. تحب تولي انفيرمي انفيرمي جيرياتر تكنيسيان اون انستيزي ساج فام نوتريسيونيست ولا كيني فيزيوثيرابوت اوتر umm-tunisie.com ولا هاشتاغ umm يونيفرسيتي محمود الماتري.
10: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي والتحضيرات معاه تبدأ حتى قبل تحضيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات وألف بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألف سات وألف بوكس الريسك لا مع الفرجة.
5: تدلل تدلل
11: سيف سنافي جيان تحت شعار التخفيضات والفريات حتى 19 جويلية. جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل للمة والتبحيرة بسوامه بال. ملازورونا في أقرب إيبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بأقوى صيفية.
5: تدلل
7: جيان
8: ايام دللنا.
12: Et si le luxe vous emmenait plus loin ? Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride, rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya, freedom to explore.
13: Smart TV, EcoSat, تلفزة 100% تونسية. 2 جيجا دو رام 64 جيجا دو ستوكاج كوليد 4K جوجل تي في 5.0 سيرتيفي اندرويد 14 ايكوساد فرجة وبشاشة.
14: مازلت حاير في لورينتاسيون؟ لونيفرسيتي سنترال تعاونك وتحط على ذمتك 6 ايكول في لي دومين دو سانتي بيزنس بوليتكنيك اي تي دروا كوميونيكاسيون اي ديزاين. اون فورماسيون ديكسيلونس و ديز اوبورتونيتي يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا. نو كونساي اون اورينتاسيون على ذمتكم دو لاندي او فندردي من 8 ل 6 و سامدي من 8 ل 3 مع لونيفرسيتي سيتي سنترال. طموحك هو مستقبلك.
15: جو الصيف في مونوبري نفرجك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا. بروموتنا توصل حتى لشطر السوم على اللي تستحقوه للمه والشيخات باستحلى التبحيره مع الشله والعائله. وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
16: مونوبري ديما معك.
17: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
18: مستمعي إذاعة موزايك فم صباح الخير من جديد. مجلس نواب الشعب يعقد اليوم جلسة عامة بداية من الساعة 10:30 صباحا للنظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. تونس تبرم اتفاقية القرض الممتد الأول مع صندوق النقد العربي بقيمة 312 مليون دولار في إطار دعم برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الذي تنفذه الحكومة التونسية وأسهمنا في تغطية احتياجات ميزان المدفوعات بما يعزز صلابة الاقتصاد الوطني ويدعم استدامة توازناته المالية والخارجية. والبنك المركزي التونسي يبين في بلاغ له أنه سيتم صرف التمويل على 3 دفعات تستند أو تسند أولها فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ فيما يبلغ أجل سداد كل دفعة 7 سنوات منها فترة إمهال مدتها 3.5 سنوات على أن يتم التسديد على 8 أقساط نصف سنوية متساوية. اتحاد الشغل يقر جملة من الإجراءات الاستثنائية لترشيد النفقات في ظل ما وصفه بالوضع المالي الدقيق الذي تمر به المنظمة الشغيلة وما يشهده من تراجع في الموارد مقابل تزايد الالتزامات. وجاء في وثيقة موجهة إلى الكتاب العامين للاتحادات الجهوية بتاريخ 2 جويلية الجاري أن المكتبة التنفيذية الوطنية قرر تخصيص مداخيل معلومة الانخراط بالدرجة الأولى لتأمين أجور الموظفين وصرفها في أجلها والاقتصار في المصاريف اليومية على الضروريات. وشملت الإجراءات أيضا ترشيد استعمال السيارات من خلال الحد من التنقلات وتقليص عدد السيارات الموضوعة على ذمة الهياكل النقبية مع تسليم السيارة الثانية للورشة المركزية في أقرب الأجل. في تطورات الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم الخميس إنهم تلقوا اتصالا وأن إيران تسعى بشدة لإبرام صفقة تسويح. من جانبه المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية يقول إن الهجمات الأمريكية يومي 8 و9 من جويلية الجاري استهدفت 5 محافظات إيرانية وأسفرت عن مقتل 14 شخصا وما يزيد عن 70 وإصابة ما يزيد عن 70 آخرين حتى الآن. شركة سكك الحديد الإيرانية تقول إن حركة القطارات في مسار طهران إلى مشهد توقفت مؤقتا بعد الهجوم الأمريكي فجر اليوم على أحدى نقاط هذا المسار. وكالة مهر الإيرانية تفيد بأنه يجري نقل نعش المرشد الأعلى الراحل الإيراني علي خامنئي من مدينة النجف العراقية إلى إيران تمهيدا لدفنه اليوم. وفي الختام، منظمة العفو الدولية تدعو إلى التحقيق في 3 هجمات شنتها إسرائيل على جنوب لبنان خلال مارس الماضي وأسفرت عن استشهاد 24 مدنيا بينهم 12 طفلا بوصفها ترقى إلى جرائم حرب. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net والمشوار يتواصل مع مكي في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
7: الأولى في تونس
19: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
20: سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
7: اوريدو، طور عالمك.
21: سبور اكسبريس،
22: صباح النور، مرحبا بكم في سبور إكسبريس. مدرب نهضة بركان المغربي معين الشعباني اعتذر على تدريب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم بعدما اتصلت به الجامعة. معين الشعباني اعتذر بسبب ارتباطه بعقد مع الفريق المغربي. إدارة النادي الإفريقي طرحت اشتراكات الموسم الجديد، الفيراج كالعادة مخصص للمجموعات. بالنسبة للبلوز 250 دينار، المدرج العلوية لونسانت سوبريور 500 دينار، لونسانت انفيريور 600 دينار. شبيبة الأقبيل الجزائري تقدم بعرض رسمي لانتداب لاعب الترجي الرياضي التونسي الياس موكوينا اللي رجع من الإعارة من نادي الحزم السعودي اللي مفعلش بند الشراء، وإدارة الترجي مش معارضة فكرة التفريط في الياس موكوينا. نواصل مع الترجي اللي ممنوع من الانتداب في 3 ملفات. بالنسبة لآخر تحيين بخصوص الأندية اللي ممنوع من الانتداب، نقاو الترجي الرياضي التونسي في 3 ملفات: النجم الساحلي في زوز، الاتحاد المنستيري قضية واحدة، الأولمبي البيجي قضية واحدة، مستقبل جابل زوز قضايا، قاف القفص زوز قضايا، ومستقبل الرجيش زوز قضايا. إدارة النادي الصفاقسي توصلت لاتفاق رسمي مع نبيل الكوكي لتدريب الفريق، والإعلان الرسمي من المنتظر يكون في الساعات القادمة. في نادي البنزرتي تم رفض عرض نادي ريد ستار الفرنسي لانتداب محمد أمين علالة. رسميا لسعد معمر هو المدرب الجديد للأولمبي البيجي، والفريق يرجع للتمارين نهار 12 جويلية. في الاتحاد الرياضي المنستيري، لجنة النزاعات سكرت 2 ملفات جديدة: ملف مستحقات المدرب منصر الوحيشي اللي قيمتها 40 مليون وملف مستحقات اللاعب شهاب الصالحي واللي قيمتها 25 مليون. نقولوا ألف مبروك لأسعد الدريدي اللي قاد نادي النجم اللبناني للفوز بكأس لبنان البارح بعد الفوز على نادي الحكمة بزوز أهداف مقابل 0. لأسعد الدريدي التحق بتدريب نادي النجمة في شهر مايو اللي فات، لعب مع 8 مقابلات، حقق 6 انتصارات وزوز هزائم، وتوج في نهاية الموسم بلقب الكأس. اليوم ينطلق الدور الربع النهائي من كاس العالم. اولى المقابلات باش تكون اليوم مع 9 متاع الليل هي اعاده النصف نهائي 2022. فرنسا تواجه المغرب 9 متاع الليل. المقابله هذه باش تكون بإدارة الحكم تيو فاكوندو من الارجنتين، وتخوفات كبيره خاصه من قبل الفرنسيين من الحكم هذا، وفي كل حالات حكم زفر مقابلة المنتخب الوطني التونسي في المونديال هذا، ومن المعروف عليه أنه يعطي برشا ورقة حمر ديجا في مقابلة في الأرجنتين، وصل عطى 11 ورقة حمراء في مقابلة واحدة مع تونسيون في مقابلة اليوم. تنسناو المقابلة هذه لنذكر 9 متاع الليل المنتخب المغربي في مواجهة مع المنتخب الفرنسي في أول مقابلة ربع نهائي كأس العالم. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فامبانات. نخليكم مع جيهان في أحلى صباح.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اوريدو طور عالمك.
23: ابدا سباحك

0: أسباح أحلى أسباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
1: حتى للحديش هكا ولا ليه معاكم وديجا خلطنا لثمانية وثلاثة دقيقة ساعتين تعديو من أحلى صباح وما زلنا مع بعضنا ملا خليكم معنا
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
4: اوريدو طور عالمك
1: موبايل نيوز بعد ما سلم روحه بعد حوالي 10 أشهر من التوقيف البارح خرج الفدان اللبناني فضل شاكر من السجن بقرار من المحكمة العسكرية اللبنانية بعد الموافقة على إخلاء سبيله مقابل كفالات مالية وخاصة بعد ما تدهورت حالته الصحية وقالوا في فترة ما من الحبس خرجوه ورقدوه بالمستشفى بسبب وضعه الصحي لكن قرار الإخلاء السبيل هذا مش يعني نهاية القضية وإسقاط التهم لأن المحاكمة ما زالت متواصلة إلى حين صدور الأحكام النهائية هذا وكان وجه البارح فاضل شاكر لمتابعينه على الانستغرام اللي عنده تقريب في الكونت 1,900,000 عنده أكثر مني في الكونت فاضل شاكر أول رسالة منه لمتابعينه وقال فيها وقاعدين اتبعوا معنا الحمد لله رب العالمين اليوم كتبت لي سطور جديدة في الحرية وأنا ممتن لله أولا ولكل من وقف إلى جانبي وساندني في القضية أتمنى منكم أن تتفهموا وضع الصحي والعائلي وأن تمنحوني فرصة قصيرة لاستعادة عافيتي ولأطمئن على عائلتي ووعد مني أن أعود إليكم قريبا فأنتم كنتم وما زلتم السند والمحبة التي أعتز بها فضل شاكر سينياتور من الأخر أما ندور ندور وعليش عنده أكثر مني فولورز 1,900,000 نعمل عليكم نعمل عليكم كانت هذه أول رسالة دونك هبط فضل شاكر بعد إخلاء سبيله من المحكمة العسكرية اللبنانية
4: موبايل نيوز
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
4: اوريدو طور عالمك
0: احلى صباح احلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيان ميلاد
1: أي والله ضحكت لك الدنيا يا سي فضل إيه مش نقول حتى شيء ضحكت الدنيا على وزي كفين بوان دي جور معايدة بعد شوية بوان دو لغوت مع مراد جويني خليكم معنا
0: ابدأ سباحك بأحلى سباح أحلى سباح فيزيتي
5: سيفكم فن في كورنيش على موزايكا فن موزيكا مسرح سينما نعيشوك غرامك المهرجانات لحظة بلحظة الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم حوارات النجوم من تونس العالم العربي والعالم نجومكم اللي تحبوهم من 2 للجمعة ما تفلتوا حتى شيء من 7 ل 9 متاع الليل كورنيش مع سامي الحامي
6: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي وقت اللي نمشي في تريك نحومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضره على التجاري اب في الروبريك مون باس مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل
7: يلا جو
8: يلا جو سيف سني حاف الحكايات
9: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك
8: فاش تستنى خطر سيف سني حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج
10: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوة يستناو فيكم، التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول، التبحيرة والتفرهيد في أنطاليا وفتحية. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو، لي بري تو دو.
0: تسبحك

0: نيوز. مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي. تابع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. في 2026 ولينا نحكيه على معجزة تكنولوجية. إيلون ماسك حكي قبل اللي قاعد يعمل في بيوس صغيرة تتزرع في المخ، تقنية ممكن ترجع الأمل لبرشا ناس. تخيل شخص مكفوف يسترجع جزء من النظر، ولا حتى فقد الكلام يرجع يتواصل من جديد. أما المفاجأة إنه الصين سبقت بخطوة كبيرة كما العادة. شركة نيركو بالتعاون مع باحثين من جامعة سينغوا طوروا بيوس إلكترونيك اسمها نيو، والأهم إنه الصين أعطتها الموافقة باش تولي تستعمل رسميا وتعاون مرضى الشلل يسترجعوا الحركة. البيوس هذية تتحط فوق الغشاء اللي داير على المخ من غير حتى ما تخلط له، تقرأ إشارات المخ وتبعثها الأنجون روبوتيك يترجمها الأكسيون. الفكرة عبارة على فيلم من الخيال العلمي، أما اليوم ولت معجزة تكنولوجية تتقدم كعلاج للناس. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تيك نيوز. في الحركة في الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي ملا خذ لوفر ب 29 دينار و 600 في الشهر وتكلم اوني ليميتي وتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب كلكم على موجة ليميتي. تيك نيوز باي تي تي. مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي.
1: احلى صباح احلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة بالستة للحداش جيان ميلاد
2: معاكم افكتيفمون كما قلنا حتى الحداش كما كل يوم في احلى صباح 8:23 دقيقة. شنو احوال طرقاتنا وكايستنا؟ سي مراد جويني توت سويت في بوان روت.
1: بوان روت.
2: صباح الخيرات سي مراد.
3: نهارك اسعد الايام يا توت ليكيب وكل اللي يسمع في احلى صباح على احلى مزيكا فهم.
2: ربي يفضلك. الوغ كايساتنا شحويلهم بدا هكا لي بوشون
3: بيان سور بدات في بعض الطرقات خصوصا على مستوى المنيهله، على مستوى زاد كذلك حدائق المنزل لاحظوا حركيه فيها كثافه مروريه، واحنا ماشيين للروتيكس ونقعدوا في الروتيكس هذا كيف كيف، واحنا خارجين من الدندان باش نوصلوا حتى للمطار بطبيعه الحال نلقاو حركيه فيها كثافه خصوصا على مستوى بارد وكذلك على مستوى محاول باب سعدون. نجدوا انفراج في الحركه بعد ما نفوتوا المحول نتاع اريانا بعدها هي واحنا ماشيين للمطار كيف كيف زاد لاحظوا الحركيه فيها الانفراج. طبعا على مستوى الطريق الوطنيه رقم واحد كيف كيف زاد على مستوى الحمام الأنف نفس الشيء بالنسبة للزهرة، على مستوى ميجرين سيدي رزيق زاد كيف كيف، وإحنا داخلين على المحاولة متاع سانجوبان داخلين إلى وسط العاصمة وين نلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية. ما ننساوش الصيدلية المركزية توا وين نلقاو زاد كذلك السيركولاسيون وإحنا ماشيين إلى ساحة باستور، بعدها نلقاو انفراج في الحركة على مستوى شارع الحرية وإلا شارع محمد الخامس نلقاو الحركة شوية فيها معناها بوشون على مستوى شارع خير الدين بجتينو، بعد هي شارع المملكة العربية السعودية وشارع الكويت واصلين إلى ساحة 14 جنوبي منها عبر نهج تركيا وصولا إلى ساحة الزلاج عبر كذلك شارع المنصبي وين نلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية. مدخل الغربي إلى العاصمة على مستوى حي الزهور كذلك مستوى الملاسين نفس الشيء على مستوى مستشفى الرابطة وين نلقاو الحركة فيها كثافة مرورية، وإحنا داخلين من باب سعدون طالعين إلى المستشفى كيف كيف زاد نلاحظوا حركية فيها كثافة مرورية. ما نتجاوز هذا كيف كيف الشارع طيب المهيري وشارع ولاد حفوز باب سيدي عبد السلام كذلك على مستوى باب سيدي قاسم واحنا ماشيين الى ساحه الفوت الورديه نفس الشيء نلقاو فيهم تو بدايه كثافه في الجولان. طبعا باش نحكيو يمكن شويه جهان اليوم نعملوا بعض الملاحظات خصوصا على بعض السيارات اللي يقع الرشق نتاعها بالحجاره في اوقات معناها متاخره من الليل بطبيعه الحال فما عديد السيارات تدي تضرت في بعض المناطق اللي تنجم تكون فيها زاد كذلك الاناره غير كافيه، لهنا يمكن الوحدات الامنيه قاعده تقوم بالدور نتاعها بطبيعه الحال معناها في القبض على اللي ديلانكون هذوما اللي قاعدين يرشقوا في السيارات، ولكن في بعض الاحيان الاخرى ماذا بينا زاد كذلك ناخذوا احنا حذرنا. تسنية اللي احنا باش نمشيو نقرا وحسابنا انا تسنية اللي فيها ضوء انا اللي ما فيها ضوء باش تبدا اكثر ضمان لنا احنا، هذا من ناحيه من ناحيه ثانيه زاد كذلك نعطيو بعض نصايح لمستعملي الطريق خصوصا واحنا نجدوا زاد كذلك جهن ارتفاع في درجات الحراره فبالتالي ماذا بينا السياقه نتاعنا زاد تكون معتدله. صحيح راهو في بعض الاحيان يمكن نلقاو شويه معناها اكتظاظ في بعض المحاور الشيء ذاك اللي خلينا معناها نفقد شويه الصبر نتاعنا، يمكن حتى لا كونسونتراسيون نتاع السوقان تكون مفقوده فماذا بينا معناها نكونوا كونسونتري آليا على السياقه بطبيعه الحال نعطيو الاولويه للعباد الكل. في بعض الاحيان راهو كي باش تخلي انت 10 سكوندات ولا 20 ثانيه باش تخلي سياره تتعدى راهو مش باش تنقص منك ولا باش تزيد منك، بالعكس انت تنجم تكون انت وقتها مساهم في عدم وجود الاكتظاظ في بعض الطرقات. ما ننساوش سنتور سيكوريتي بالنسبه للمقاعد الاماميه وكذلك المقاعد الخلفيه، وملاحظه صغيره معناها بالنسبه لسواق الدراجات الناريه ربي البسوا الخوذه البسوا الخوذه لان راهو هذيك اكثر ضمانه الله لا يقدر في صوره الحادث راهو الاتجاه الدجاج اول ما يصير يصير في الراس. هذا معناها بعض النصايح اللي حبينا نعطيهم مستعملي الطريق ان شاء الله يعملوا بهم النصايح هذه لان فيها الفائده لهم وفي مستعملي الطريق اللي يشاركون في استعمالهم من الفضاء المروري. ما الناس ممكن نتمنى لهم ان شاء الله سياقه امنه للجميع وبروت ان شاء الله.
2: ميرسي بوكو مراد جوين يعطيك الف صحه. بواغوت
1: بواغوت احلى سباح احلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعه من 6 ل 11 جيان ميلاد.
2: سيعد بديتوا تحفظوهم فقراتنا مع انطلاق البرمجة الصيفية المزيك اللي بدأت 1 جويلية يوم 9 في الشهر. من بين الفقرات هذية لبوان دي جور اللي تكون وتنورنا بحثنا هوني في استوديو عايدة عرب بعد لحظات.
1: ابدأ سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
4: مازلت عاير في لوريونتاسيون؟ لونيفرسيتي سنترال تعاونك وتحط على ذمتك 6 ايكول في لي دومين دو سانتي بيزنس بوليتكنيك اي تي دروا كوميونيكاسيون اي ديزاين. اون فورماسيون ديكسيلانس و دي زوبورتونيتي يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا. نو كونساي اون اورينتاسيون على ذمتكم دو لاندي او فندردي من 8 ل 6 وسامدي من 8 ل 3 مع لونيفرسيتي سنترال. طموحك هو مستقبلك.
5: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابين ثلجين
6: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكور مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
7: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
8: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشة كدويت أخرين.
7: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا يلا جو
8: عندك أورانج.
9: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. الموعد نهار السبت 11 جويلية بيش يكون مع المسرح عرض الافتتاح مع مسرحية الهيري بيت. نص سينوغرافيا وإخراج وفي التبوبي إنتاج مشترك بين المسرح الوطني والأسطورة للإنتاج. المسرحية اللي تحصلت على عدة جوائز في تونس وفي العالم العربي. أداء فاطمة بن سعيدين، منيرة الزكراوي، لبنى نعمان، محمد بوزيد، أميم البحري وصابرين عمر. الدور أحداث المسرحية على 5 نساء وراجل اللي يعيشوا حالة انتظار، لكن مع تقدم الأحداث الانتظار هذا يتحول لأسئلة وجودية. شو معنى الحياة؟ شو معنى النجاة؟ وكيفاش الإنسان يلقى الأمل وقت اللي كل شيء يبدو غامض؟ مسرحية الهيري بيت لوفاة طبوبي نهار السبت 11 جويلية في مسرح الحمامات. تباع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohammamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج UBCI جات أسيرانس ميديليس تونيسير النقل الرسمي للمهرجان اي موزيك فيم.
1: أحلى سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيان ميلاد.
2: Tout de suite, عايد عرب في le point du jour.
1: Le point مع عايد عرب.
2: صباح الخيرات عايدة. شنو لك؟
10: لقيت دفاير النجم نزوم.
2: هز كل شيء مسموح ليك. شنو
10: لاباس؟ شنو لك؟ ماتشي ماتشي اليوم انا وياك انا زوز بالنوار.
2: اي ريت كيفاش؟
10: اي من غير ما تحكينا. اي شنو اليوم نعملوا دريس كود كل صباح؟ كل صباح نجيو الاربعه كيف كيف. على السلامه نسوره. عسلمة رفيق، نسلم على كل المستمعات والمستمعين، صباح الخيرات يا سيدي.
2: ربي فضلك يا عايدة. موضوع كما انت قلت سبقت المستمعات لأمنه، موضوع يهم برشا النساء اليوم نحكي، ورغم القوانين ورغم حملات التوعية دي كل مرة نطلع بها، لكن كل مرة نتأسف كي نحكي على حوادث، ونحكي هوني حتى في موزايك ديما معناها سي فريكون العنف اللي تتعرض له المرأة، هوني موجود بأشكال مختلفة، منحكي وش كان العنف الجسدي، العنف اللفظي، النفسي، الاجتماعي،
10: الرقمي.
2: الرقمي اكزاكتومون هوني
10: انضافت،
2: فوالا انضافت، زادها زيادة
10: وتوازدتها الانتيليجنس ارتيفيسيال،
2: زادها كيف كيف
10: اللي هي شكل من أشكال صحيح
2: اكزاكتومون، والتنمر نلقاو هذايا الكل. وفي المقابل هوني نلومو لوم صغير، لأنه بعض النساء لظرف ما تسكت على العنف هذايا، لأنه مش مسموح في عائلتها تتكلم، لأنه هني على روحك، لأنه مثلا داخل الأسرة في العائلة مثلا من رجلها صغارك، خلي صغارك شكون شكون باش يكون بيك، عائلة وغزرة المجتمع وغيره من الأمور
10: الوصم
2: هذي.
10: إلى غير ذلك. ولو أنه جهين معناها يلزمنا نقوله حاجة مهمة، أنه عدد الإشعارات كثرت مقارنة بما كانت عليه، يعني أنه ممكن الحملات التحسيسية من وسائل الإعلام خاصة، والرقم الأخضر اللي هو عوض عن كل صوتك اللي تمشي المركز وتشكي، خاطر كيما كنت تحكي تمشي المركز تلقى اكل رياكسيون تاع هني على روحك، وما هو الا راجلك ويضربك ويضرب عليك ومش مشكل، وتو بشويه بشويه تتحسن الامور،
2: ساعات ما تخلطش حتى المركز، ساعات حتى باش يدخلوا الكبارات في العائله فلموها خير.
10: اي فوالا من العائله للمركز لي دونك الرقم الاخضر سهل شويه الامور وخلى الاشعارات تكون خير، باقي مش كافيه للحد من الظاهره هذه اللي هي في نهايه الامر زيدا دوليه اليوم منتشره في كامل دول العالم. شوفوا لي الحملات توا وخاصه في المجالات اللي فيها متاع لي ستار، كل نهار تخرج لنا حكايه من ممثل من
2: عايده نهارين التالي في العراق التو قايمه الحكايه عليها ملحكيه، هو طبيب جراح كبير يعني، وهي زادة كيف كيف إخصائية تجميل، طلبت طلاق مرضاش، فاعتدى عليها بعنف كبير وأضرار في عينيها وحرقها بماء. شو أقول لك معناها حاجة فظيعة.
10: إلى جانب لي ميتور أون سين لي زاكتور دانييرمون لافير نتاع باتريك بويل اللي التوا قاعدة معناها أيضا كلي تتكلم حتى البرة، فما نوع من خاصة فيما يخص العنف الجنسي، فما نوع من الاحتراز للحشمة باش توصل تحكي على موضوع كيما هكا. على كل حال احنا حبينا نتناولوا الظاهرة هذية من جوانبها هذية، ونشوفوا معناها شنو نجمو نعملوا زيادة على المدى المتوسط والبعيد كحلول، خاطر فما ايضا حلول اللي نجمو بوغ ايفيتي كيما نقولوا غوفيرني سي بريفوار، دونك باش نتجنبوا انه العنف يكون منتشر برشا ضد المرأة. وهو العنف نفسه ضد المرأة يعتبر انتهاك لحقوق الانسان. إحصائيات منظمة الصحة العالمية تشير أنه نحو 35% من نساء العالم يتعرضوا لشكل من أشكال العنف الجسدي وإلا الجنسي، وسط معدلات مقلقة لجرائم قتل اللي يرتكبها الشركاء وإلا أفراد الأسرة. أظهرت زيادة الإحصائيات أنه امرأة على ثلاثة تعرضت على الأقل مرة في حياتها لنوع من أنواع العنف اللي حكينا عليه، يعني جسدي أو جنسي، و 38% من جرائم قتل النساء في كل أنحاء العالم ترتكب من قبل إما الزوج وإلا الصاحب ولا الحميم ولا سميه كما تحبوا. انضاف زيد علينا لأشكال العنف هذه التقليدية اللي تعتبر تقليدية وموجودة لها مدة طويلة، شكل حديث نوعا ما العنف اللي يتعرضوا له النساء في الفضاء الرقمي اللي ولا تهديد خطير، الهدف منه إسكات أصوات برشا نساء وخاصة اللي يتمتعوا بحضور عام ورقمي بارز في مجالات السياسة والنشاط المدني والصحافة. مثلا فيما يخص مهنتنا احنا جهين مهنة الصحافة، 73% من الصحفيات قالوا ونقلوا انهم تعرضوا للعنف في الفضاء الرقمي، واكيد ما نعرفش بغتوا مش نتكلم في بلاستيك، اما انا واحدة من الناس واحدة منهم في العالم هذية اللي تعرضت في عديد المناسبات الى عنف رقمي اترافير بفوتو ولا لكريتيك متاعي على الكورة سورتو، دونك تلقى عنف معناها بال 200,000 وبال 300,000 في باجة اللي ينعطوك بجميع النعوت، وسهل باش تتهجم على امرأة باش تمسها في حاجات اللي تعرف اللي انت في تونس معناها هي غير مقبولة نوعا ما مثل عرضها وسمعتها وحاجات من نوع هذا. وعموما 38% من النساء تعرضوا للعنف عبر الانترنت و85 شاهدوا عنف رقمي موجه لنساء أخرين، معناه يتعرضوا هما ليه وإلا شافوا نساء أخرين تتعرض ليه عبر الانترنت حسب البيانات الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. تونس بيان سور ما هيش استثناء وسط المشهد الدولي، ورغم مصادقتها على العديد من التشريعات الدولية ورغم أنها عندها قوانينها الداخلية، حكيوا على القانون عدد 58 لسنة 2017 اللي جرم العنف ضد المرأة، تقعد الأرقام الصادمة خاصة مع ارتفاع إشعارات الظاهرة بويسك ما ولتش تابو ولت أكثر الإشعار عليها. في سنة 2025 مثلا استقبلت وزارة الأسرة والمرأة 4485 إشعار، وأظهرت الدراسات أنه 86% من النساء في تونس تعرضوا لشكل من أشكال العنف. نسبة العنف المادي هي الأكثر موزعة كما هكا بالأرقام، الأكثر ارتفاع هي العنف المادي، معناه اللي يوصل للضرب وإلى غير ذلك، وتوصل إلى 31.7%، العنف النفسي والمعنوي 28.9%، العنف الجنسي 15.7%، و6% من النساء في تونس تعرضوا لشكل من أشكال العنف الرقمي، تنمر، استدراج للتحرش، شتم، مراقبة إلكترونية، تلاعب بالصور وإلى غير ذلك. ورغم أن عنا آليات المساعدة والحماية على غرار القوانين اللي يلزم تتطبق بأكثر صرامة على فكرة، لأن ما هيش قاعدة تتطبق كما ينبغي، وجنرال ما منسلوش لتطبيق القوانين دونك، وزيدة فما من الآليات الخط الأخضر نذكروا به للنساء اللي تسمع فينا والرجال زيدا، خاطرين جستيم اللي لامبليكاسيون دو لوم دون لا لوت كونتر لا فيولونس على النساء مهمة جدا. الرقم الأخضر هو 1899 اللي الحقيقة وجوده رفع في عدد الإشعارات، دونك مهم جدا إن نعرفوا الرقم هذا 1899 لكل النساء اللي تعرضوا للعنف. فما زيدا مراكز الإيواء اللي زيد عددهم، وزارة الأسرة والمرأة أتوفر اليوم 16 مركز إيواء، بطاقة استيعاب توصل 218 فرش غير كافي بالقياس لارتفاع عدد الإشعارات.

0: بين الجنسين اللي هي ممكن للديكلونشور نتاع العنف ضد المرأة.
1: الاحترام والمساواة اللي تلعب دور أساسي.
0: والقوة كالقوة الفيزيك اللي أنا أقوى منك وجيه الشرعية ولا
1: تبدأ داخل الأسرة داخل المدرسة.
0: والمدرسة. الأدرسة والمدرسة كونجوانت ما منعرفش كان أنت عشت جهين. أمينة مثلا عشتها الوالدة يرحمها معناها مثلا قبل وإحنا صغار إحنا زوج بنيت وأربعة وليد مثلا نحط الفطور الخوك حويش خوك اللوتة برا حطهم في
1: الأولوية اللي هو
0: معناها ديما فما أكل تبجيل بون هذا في الجنراسيون تاعينا والتوى في بعض المناطق ما تبدلتش الأمور خاطر إحنا كصحفيين نسأل ونبتبتوا ونعرفوا شنو يصير في الجهات وحتى في تونس معناها دونك هالعقليه هذه نتاع الراجل نوع والبنت نوع داخل العائله يلزمها تتبدل وفي ايضا علاش ليه في السيستم ادوكاتيف ما ندخلوش حتى مره في ال 15 يوم التربيه على المساواه بين ولا اترافير دي اكتيفيتي الى غير ذلك باش ننميو هذايا منذ الصغر. ايضا حملات التحسيسيه يلزم تتكثف وكان لازم فيها جانب ترهيبي على عواقب استعمال عنف ويكونوا رجال أيضا طرف فيها. مرة أخرى نقول راهو مسألة العنف ضد المرأة ما هيش قضية المرأة فقط, هي قضية الرجل اللي يلزم أيضا اللي يأمنوا بالمساواة بين المرأة والرجل وبالاحترام المتبادل يدواف أتخ أمبليكي في اللوت هذية. مكافحة العنف ضد المرأة دونك نحبو نحوصلو ما يخصش قطاع واحد, المفروض يتم عبر سياسات متعددة القطاعات ملتي سيكتوريال يكونوا فيها طرف كل من وزارة الأسرة والمرأة وزارة الصحة وزارة العدل وزارة التربية والمنظومة الأمنية بصفة عامة. يعني في كلمة مكافحة العنف ضد المرأة يتطلب مقاربة شاملة تجمع بين الجانب الوقائي الحماية التتبعات العدلية تقديم المساندة لضحايا العنف محاولة أيضا تغيير المعايير الاجتماعية اللي ما تأمنش بالمساواة بين الجنسين دونك كي فافوريز لي زينيغاليتي ما بين لي دو سيكس. دونك هذا المفروض انه يتعمل لي باش نخدموا على المدى المتوسط والبعيد, ما نقعدوش ديما حتى تصير الظاهره نمشيو للعقاب. اون دو غوفيرني سي بريفوار ان نحطوا الاليات اللازمه للاستباق ولمحاربه هذه الظاهره على الاقل نقصوا منها شوي.
1: ميرسي بوكو عايده, يعطيك الف صحه. ميرسي عايده عرب. لو بوين دو جور على موزايك اف ام.
2: لو بوين مع عايد عرب. انت سباحك باحلى سباح. احلى سباح.
3: ميميرا مغني بالاملاح المعدنيه خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقه حظ مع فاطمه عبد الرحيم.
4: صباحكم فل, نهار جديد يجيب معاه كان الطاقة الإيجابية الفرص الحلوة البدايات اللي تجيب معاها كان التفاؤل. راهي أجواء إن اليوم فيها صبحية مليانة حظ نجاحات ومفاجآت تفرح القلب. وديما حطوا في بالكم يا براش فلكية مهما كانت وضعيتك ديما فما فرصة باش تبدل للأحسن تحقق زادة خطوة جديدة وتلقى أخبار تفرحك. أول أخبارنا باش تكون للحمل, نهارك فيه طاقة قوية وحظك باهي فرص مهنية وإلا خبر يفرح. الثور الأمور تبدأ تتحسن خاصة في الفلوس والعلاقات, راهي ضحكتك جايبة معها كان الخير صحيتك زادت. بس إلي جوزي يوم مناسب للتواصل واللقاءات, فما

0: اللحظة. ولجاتي الاستقرار هو باش يرافقك اليوم ونجاح الحمد لله يا ربي قريب من أكثر أي وقت فيت وصل بنفس العزيمة. وكان على الدلو الهوائي وأخيرا على هالأفكار الجديدة الوقت مناسب باش تبدأ مشروع وإلا زادة تحقق حلمة يما تمنيتها. ونكملوا نحن مع برج الحوت راهو نهارك فيه راحة نفسية الحمد لله فما أخبار مفرحة والحظ يرافقك في العلاقات والرزق موجود.
1: ميميا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. ابدا سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
3: صيف السنة مع فيبر تيتي اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ماش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تيتي.
4: مهرجان جاز بتبرقة في دورته العشرين يقدم في سهرة الاختتام أبرز وأقوى مغنيات الجاز في أمريكا والساحة العالمية. فيرونيكا سويفت اللي تجمع في عروضها بين الجاز والأوبرا الفرنسية والإيطالية والبلوز وموسيقى الروك. وأكوانارو من بين أبرز أيقونات الهيب هوب والسول والبلوز. سهرة تجمع بين عالمين موسيقيين مختلفين. الخميس 9 جويلية 2026 على الساعة 10 ليلا بمسرح البحر بتبرقة. تبرقة تغني جاز.
5: بمساهمة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة UBCI غنو لاسيغال وموزايك FM.
6: برتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال
7: واربح برشا كادوات
6: فلوس كاش وتكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لا شانس أبرتين العشر مسم تعليل في هابي آور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 13 000 وبرتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من الربحين. فالصيف على موزايك FM فرحتك تسوى برشا كادوات.
8: يلا جو يلا جو صيف السنة حافل حكايات
9: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
8: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج.
10: ابدأ سباحك

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد.
1: اللي توا سامحوني عرفتك الغنية توا بالحق نجم نقول الغنية وسع وسع توا وسع وسع 8:56 دقيقة تلقاو سيف الأخبار وبعد عاد باش ندخلوا من 9 ل 11 جو صباح الناسك هاو الحنين ما تطلبوش مني يا غالب شيء أقوى مني الحنين دونك من تواعد نبدأ أخبارنا واكتواليتي وما كنتوا مرحبا بكم للي نفضلك مهيش صباح الناس تسمعوا في أحلى صباح في البرمجة الصيفية من 6 وحتى ل 11 افكتيفمون. أما علش نذكر نقولكم وسع وسع والتسعة متاع صباح لأنه وقتها ويمش نبدأ الجو التونسي متاعنا وباش والغنية التونسية المزيانة تو تكتشفوها وبعد عاد نعطيكم الكلمة ليكم انتم في أول موعد من صندوق عجب.
0: ابدأ سباحك بأحلى سباح أحلى سباح
2: فيزيتي
0: موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك فام. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارا ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادر فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام.
3: الأولى في تونس. Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour. Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec Autohol, un tout-terrain premium, électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero, never back down.
4: الفاكانس ما تحلى كان مع ترافل تو دو الجو للصغيرات من البيسين للتوبوغان وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون ميلا باش تستنى باش ترزيرفي سيجور صغيرك بلاش كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يرزيرفي من تاو ترافل تو دو لي بري تو دو.
5: سافرت بعت عشت البرة وتعلمت أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
6: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك لبيات ترافقك تنصحك وتساندك باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
7: تدلل تدلل
8: سيف السنة في جيان تحت شعار التخفيضات والفريات حتى 19 جويليا جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل للمة والتبحيرة بسوامه بال ملا زورونا في أقرب إيبر مارشي جيان لكم وتمتعوا بأقوى صيفية.
7: تدلل
9: جيان إيام دللنا.
10: يلا جو
11: سيف السنة حافلة كدوات
12: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أود شارجي ولا أكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدوات أخرين.
11: فيش تستنى خاطر سيف السنة حافلة كدوات ملا يلا جو
12: عندك أورانج.
13: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين سخانة فاتت الـ40 تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم ثلجين
12: وانتي زيدا تبعني في الضرب الصحيح. سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة. برد كابتن دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى؟ اضرب الدانيت فرابي.
0: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
10: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. البنك المركزي التونسي يفيد في تقريره السنوي لسنة 2025 بأن عبء الدين الخارجي قد سجل تراجعا ملحوظا خلال السنة الماضية، إذ انخفضت نسبة الدين الخارجي طويل الأجل إلى 39.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 47.5% في موفى سنة 2024. وأوضح البنك المركزي أن هذا التحسن جاء في سياق تطور عدد من المؤشرات الخارجية، من بينها ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحوالي 30% لتتجاوز 3.5 مليارات دينار، إلى جانب اقتصار اللجوء إلى الاقتراض الخارجي على أقل من 4 مليارات دينار خلال سنة 2025. دراسة حول الاستثمار في السلامة المرورية تكشف أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن حوادث الطرقات في تونس تبلغ نحو 1.73 مليار دينار سنويا، أي ما يعادل 1.15% من الناتج الوطني الخام. ومدير إدارة المعطيات ودراسات بالمرصد الوطني لسلامة المرور المهندس رئيس محمد أمين سجير يؤكد في تصريح للزميل صلاح الدين كريمي أن الدراسة تهدف إلى تقدير الكلفة الاقتصادية للحوادث وإبراز أهمية الاستثمار في الوقاية منها.
14: كما نعرف حوادث مرور في تونس تسجل سنويا ما يقارب 10,000 إصابة من وفيات وجروح خطيرة وجروح بسيطة. صحيح هذه ما تقدر بثمن الضحايا هذوما، ولكن كذلك فما جانب آخر هو جانب اقتصادي ينجر من خلال معناتها الضحايا هذوما، اللي هما مش يؤثروا على الاقتصاد الوطني باعتبار أن الوفيات هذه مش يخرجوا من الاقتصاد الوطني ومساهمتهم الفاعلة في الاقتصاد الوطني وفي الانتاجية في الاقتصاد الوطني، مما يتكلف في معناتها في خسائر مادية يتم تقديرها ب 1.73 مليار دينار سنويا، وكذلك معناتها ما يمثل 1.15% من الناتج القومي الخام للبلاد التونسية.
10: اجتماع لجنة قيادة مشروع حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية أمس بإشراف وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري يخصص لعرض ومناقشة نتائج المرحلة الأولى من الدراسة والمتمثلة في تشخيص وضعية الهضبة ومقترحات مكتب الدراسات المتعلقة بالتدخلات العاجلة وبرنامج الأشغال الميدانية المستوجبة. والوزير يؤكد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية للانطلاق في الأشغال خلال شهر أوت القادم، كما دعا إلى الالتزام بالرزنامة المحددة للمشروع وتسخير كافة الإمكانيات للتسريع في تنفيذه، وذلك لحماية المنطقة من مخاطر الانزلاقات وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة التجهيز. في الشأن الدولي، الجيش الإيراني يقول أنه استهدف خلال الساعات الماضية بالمسيرات أنظمة باتريوت في الكويت وموقعا للإنذار المبكر في قطر، بالإضافة إلى خزانات وقود تابعة للجيش الأمريكي في البحرين. دبلوماسيا، رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يؤكد في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم ضرورة التزام إيران والولايات المتحدة بالحوار والدبلوماسية. ختاما، رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغاز تفيد بأنها طلبت من الملك البريطاني تشارلز الثالث الإفراج عن نحو 30 طنا من الذهب الفنزويلي المجمد بموجب العقوبات البريطانية بهدف استخدامها في عمليات إعادة الأعمار عقب الزلزالين اللذين وقعا في 24 من جوان الماضي. وأدى الزلزالان اللذان ضربا فنزويلا خلال الشهر الماضي بحياة ما لا يقل عن 3,800 شخص، كما دمر عشرات المباني السكنية وتسبب في تشريد أو فقدان آلاف الأشخاص في واحدة من أسوأ الكوارث الزلزالية في تاريخ أمريكا اللاتينية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع جيهان ميلاد وكامل فريق برنامج أحلى صباح. إلى اللقاء.
0: الأولى
15: في تونس.
16: ابدأ سباحك.

0: سجل صوتك على ريبوندر موزايك FM 71 113 013.
1: مرحبا بكل مستمعينا، 9:12 على موزايك. هذه أحلى صباح. تو نذكركم بأحوال الطقس بعد شوية، لكن قبل كنتوا كلمتونا وديما تكلمونا، وشكر كبير على ثقتكم لنا، لأنه تعرفوا أن صوتكم نوصلوا معنا في زوز مواعيد من صندوق عجب على 71 113 013. تتسويت الكلمة لكم
2: صندوق عجب.
3: ألو، صباح الخير مزيف، صباح الخير جيهان. عنا أمل كبير باش توصلنا صوتنا في حكاية التقاعد. يرحم ميلتيكم، شنو عملتونا فيكم؟ رانا حالتنا حليلة في القطاع الخاص، لا عنا ليسونسونيك، لا عنا حتى شيء. رانا الوقفة عملت فينا، رانا حالتنا حليلة، رانا حالتنا حليلة. عنا الأمل كان في التقاعد.
4: يا نختي احكيو شوية على صوفة. تصور انتي باب حر عطيك في لزون توريستي، ما فما شيء، لا باساج بيتون، كله بلع. بلدي السوسة ما عندهش دهن. والله نقترح عليهم، هاني من هنا، اتو نعملو كولكت المواطنين دينار ونشريو لهم الدهن، وبربي ينظفونا البلاد. بس هذا
5: جاه ربي يا مدام جيهان، بيشوف الناس تيجي هذي رسميا ولا ما عادش يبعثوا فاتورة. خويا بيعطيونا فاتورة، خويا بيشوف روحي سالكتين هذا، إجا خلص ما كانش بشقص عليك الضو. يا خويا بعث لي فاتورة بيشوف روحي. قال شنو أجيب النمر كونتور، هني نبعث لك في ميساج. هني يا خويا انت بعث ليش ميساج، بعث لي فاتورة خويا.
6: بالله يا جيهان، عندي ملاحظة في قنطرة متاع بنزرت 12:30 متاع الليل، هبطت القنطرة جايين من زرزونة متعديين. ذكرها باللي طالعين من بنزرت ماشيين لتونس ولا لزرزونة ولا منزل جميل، طالعين على الانتردي تالت الكنام، عنا طريق عريض يهز جي 4 كراهة، مسكر كله بالكراهة طالعين، وامبيلونس واقفة تستنى أكثر من درجين، حتى فرغ الناس هذاك اللي في الانتردي اللي نورمال ما بتمشي هي مستعجلة، حتى بتفرغوا هما بالكرهبة طالعين ومطالعين من الانتردي. يا أخي سامحني، مزروبين باش تطلعوا على الانتردي، مزروب وكامبيلونس واقفه تستنى، تزمر واحد وكل شيء بالواحد. بالله يا جيهان، تحب عديه الموضوع هذايا والا اجبد عليه انت الامن. وينه هاهم الفلوس جايتك؟ فما يجي 100 كربه ولا 200 كربه، هاهم حاضر جاوك، هاهم حاضر جاوك. علاش ما تشدش انت تبعث الكربه تو كلهم وراقك ما حاضر؟ قداش من 120,000 ولا 150,000؟ جاه ربي اجبد، وعملوا الناس في القدام، عملوا الناس تزيد، اذا كان ما توقفوهمش عند حد عملوا الناس تزيد. بيرون وقفة تزمر باش تستنى كهربا سيفيل ومروح الدار ومسكر عليها الطريق. عادي هذا، عادي.
2: صندوق عجب، ابدا سباحك باحلى سباح. موزايك FM. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك FM. صيف 2026، احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك FM. احلى صباح، ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. ديسبورا توانسه وين مكانه، مع امينه بلدوه. ميدي ماك، الاخبار بانواعها والتحاليل، مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كوين ما كنت، حسن الهمالي، امين قاره. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش، المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهريه، هابي اور، الموسيقى والربح، اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزك مع الياس الغربي، وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو، للموسيقى، لاخبار في صيف 2026 على موزايك FM. موزايك FM الاولى في تونس.
7: يلا جو،
8: يلا جو، سيف السنة حافل حكايات،
9: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج، اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك.
8: فاش تستنى؟ خطر سيف السنة حافل حكايات. ملا يلا جو، عندك أورانج.
7: في اللحظة اللي يصير فيها الأكسيدون، السنتور هو الفيصل بينك وبين الموت. بلاش السنتور انت خليت ولادك بلاش بو ولا أم. بلاش سنتور ما تمنعش، على خاطر هو اللي كوفريك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: ابدأ سباحك.

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
1: عليه سؤال بالحق باش نحكي لكم الحكاية باش تقعدوا تتسائلوا عليه عليه هالتخريب عليه اللي عمرها لا جمعة لا استمتعوا بها شهر لا عوام ما هنوش عليها من باس ويعات في من باس 72 ساعة من اللي هبطنا تصاور على افتتاح لساحة المغرب العربي في مدينة القيروان وشوفوا شنو اللي صار فيها هاو على عينيكم قاعدين تتابعوا توا في التصاور اللي موجودين في أحلى صباح على الفيسبوك تكسير تخريب علاش هذا كل علاش شنو اللي صاير بالضبط الكاتب العام والمكلف بتسيير شؤون بلدية القيروان شكرا على قبول دعوتنا سي حمادي عبد الله صباح الخيرات
2: مرحبا عسلام مدام ديهان مرحبا بيك مرحبا بكل مستمعينا في مزايكا سام
1: شكرا على تدخلك معنا سي حمادي سويعات مهنيوش عن ناس باش تشوف وتفرح ويكون منظر حلو للساحة هذه في القيروان
2: بحقت نحط الساعة للسوزي معناها
1: في إطار ومرحبا
2: أي هو هذا كان مشروع خدمناه بلدية مع تحالف المدن معناها السيتي أليانس هو المحور نتاعه البرنامج اسمه فام مدينة نساء المدينة تمويل كندي وسويسري مع أربع بلديات اللي هم سوس ومساكن والقران والمهدي بالنسبة للقران خذينا معناها ساحة هي ساحة كبيرة معناها المساحة نتاعها معناها في حدود 8,000 متر مربع قدام معلم معروف عند التوانس الكل اللي هو معلم صحابي بيزمع البلوي يقولوا له نحن السيد في القران اش عملنا له الفضاء هذا عملنا له رؤيه جديده بس للاينوفي فيزيون معناها في الاسباس بيبليك هو ديدي اسونسيلمون خاصه للطفل الصغير وللمراه وللعائله بصفه عام اي اش عملنا تجديد كامل لشبكه الاناره وليت اللهم صل على النبي لي لونتيرن دو ستيل كستيل القوي هذاك الزمني ونوع الهاد ومعنى ان كلاج انتونس
1: اي
2: عملنا في الساحه فضاء تاع العاب الطفل
1: اي
2: عملنا في الساحه حاجه حلوه اسمها فضاء مؤنسه للمراه معناها انت يقعد مع بعضهم ويحكي معناها فهمت
1: اي درتش وصغارهم يلعبوا ما قاعدين مع بعضهم بيه
2: وهذا تتفي عملنا اكشاك مش يكون خاص للحرفيات القراوه معناها فما ارتزان تعرف انت القران مدام جيهان اللي عندها معناها مخزونها الثقافي والتراثي في اللباس التقليدي فك الحيك فك السبسابي فك القفطان عندنا زاد المأكولات نتاعنا اللي هي معروفة عند التوانسة الكل فما الكويفة مارتولية ذاك كنحات معناها ذي الكل مش يقع عرضه فك الأكساك ذاك أطول درال هذايا معناها بعد مش نعملوا له امبلون داكسيون مع المكتب الخبراء
1: تحركوا الحركة الاقتصادية وتخليوا الناس تبيع به هذا كل به لهنا
2: معناها الساحة هذيك من معناها بوريزومي بس لخص لك الحكاية هي أعطينا إعادة إحياء معناها أوناريدوني في وأعطينا فيها شوية ألوان هكا عملنا دي زيليمون دو ديكور اللي هما مكعبات وكل هلال
1: بالارابيسك وريناهم حاجة ياسر مزيانة قداش تكلفت عليكم؟
2: اللي هما زاد راهو في بلاد العرب نتاعنا تو في دارنا نحن تلقى الزخرفة هذيك معناها ولا في تونس العاصمة تلقاها في البلاد العربي ولا وين اي مدينه معناها فيها التيسي اونسيان هذاك تلقاك النوع تاع الزخرفة هذيك يا اخي توصل كلها تتشابه في بعضها.
1: قداش تكلفت قداش تكلفت اعاده التهيئه هذيا الكل اللي عملناه؟
2: هذايا الكل هو اذا نقول لك هو عند مكتب الخبراء مي ان تو
1: انا
2: ما عنديش لو شيفر اكزاكت مي معناها في حدود معناها 500,000 دينار معناها
1: 500 مليون
2: هو راهو البرنامج الكبير اشمل من هكا مدام جيان هو راهو نتاع اكثر من توا من 3 سنين معناها في تعامل مع البلديات مع الكوادر هم الخبراء اللي يخدموا مع معناها في البرنامج هذا هو المبلغ الجملي أكثر من هكا برشا
1: أكثر من هكا
2: أي لا
1: هذا كبداية تخي بيان وتم تدشين وهذايا هكا وافتتاح الاسباس هذا كل توا عنده سويعات
2: أي معناها افتتحنا السندي معناها الفارط من طرف سعادة سفير كندا هو أحد الممولين للبرنامج هذايا وممثل عن السفارة السويسرية ومعناها الحقيقة اللي ديفيرونس اكتا معناها في الـ في الـ في التريتوار معناها فهمت
1: معناها ما رعنا من نهار السبت عادينا نهايرين ثلاثة وبعد
2: بلا توا نحنا ايش عملنا تقول انت تقول قايل ايش عملنا توا هذا ان في ان كونستا الو
1: اي نسمع فيك سي حمد
2: دونك لو كونستا اليوم نحنا قدمنا توا شكوى لدى المصلحه
1: لا وقتاش فقتوا بها البارح هذا فقتوا التخريب اللي صار
2: لا هو هذا دونك دوبوي مردي مساء
1: من نهار
2: الصباح
1: معناها عاديليش من با سكرنا الجمعه وصار هالتخريب هذية التقليع والتكسير هذية كل معناها حتى الفيرفورجي ما سلمش معناها تعوج
2: نحن هو الفتاحة هذية مقطع في القبل السخونة وما إلى ذلك معناها عملنا إيه باتير اللي هي مظل معناها
1: مظلة
2: أي معناها ذي اللي مام بيرغولا زادة ديك تجدد كامل بس دي مستيف كاروني الزخرة نتاعنا نحن عملنا فضاء بالكبير معناها مظل معناها بقولي معناها باش تكون هي الساحة معناها تكون إن بلاس أكتيف وديناميك توتولون دو لا جورني معناها مليتي مش نقعد
1: متنفسنيش لازم تمشي في النهار في القايلة التكسير التخريب اللي صار احكي لي عليه سي حماد
2: هما فما دي بالي أكل لي بالي زادوك أكل حواجز زادوك أكل لي أنا معروفين هما حتى
1: في أي أنا شفناهم أي على التروتوار بين التروتوار والكيس
2: طبق أكل لي بالي زادوك بون نحن توا توا هذوك هما الكل هم نحن توا هني أنا مش نعطيك أنا راني نقول لك أنا قبل كل شيء راني مهندس كلا فيك معناها مش تفهمنا مازال هما في الضمان بتاع المزود ما فهمتني كلمناه توا تفهمت انا والمشرفين الخبراء على المكتب الدراسات اللي هو عنده البرنامج ككل باش نعملوا كاميرا المراقبه هذه ساعه اول حاجه باش نعملوها وجاو معناها كاميرات مراقبه او ديفينيسيون معناها باش تمسح كامل الساحه دونك لا توتاليتي دو لاسباس دي كاميرا اللي هما نقول لك قويين معناها كل اود ديفينيسيون هذيا جاوا وعملوا الدراسه نتاعهم دونك اون فانستالي دي بوتو ويكونك لي بوتو هذوك ايكيبي دو كاميرات سيرفيونس هذه ساعه حاجه اولى انا نقول لك عليها الحاجه الثانيه معناها من البارح واليوم من الحقيقه مع الخبراء نتاع المكتب ذات فهمنا وانه المزود معناها فادبتي نحن هذايا هو باهي مثال اون فا سادبتي لهالحوايج
1: هذيا لكن فسر لي شنو التخريب هذايا اللي صار يا سي حمادي شنو هالتكسير وهذاك
2: قالوا هما معناها مشدودين باللي بولون قالوا توا مش نعمل لما هما وليت معناها قتلوا توا لما
1: اتقلعوا بفعل
2: نعملوا له دي ماسيف اون بيتون ويثبتوا على الاسمنت المسلح معناها
1: هما ديجا نقول لنا شادين في شعر
2: لا هما كانوا هما
1: حسب اللي راهو معناها في شعر معناها اللي تك عليه نجم يتيح
2: هما كانوا فردي بولون على الارض تو تفهم فيا كانوا فردي بولون على الارض توا فيو اللي هما ولاو عرضة للمشاكل هذه نتاع التخريب وما إلى ذلك مش نوليو الكلهم يتنحاو ويتعاملوا على دي تاكل اون بيتون ارمي
1: وغيرهم التخريب اللي صار بارابور للفيرفورجي وكل شيء ما فما حد شايف صار في النهار صار في الليل ما عندكم حتى معطيات أولية؟
2: لا التسخيف توا هو مدام فما أكل معناها فما اللي باك هذوك اللي باك فلور هذوك اللي هما معناها زاد هما أون فيف أوبجي فما كعبة اللي هي باش تتعاود معناها باش يعاودها معناها مع المزود هي هذيك الحقيقة ما وقفتش فيها التخريب معناها معناها ما كل مناظر نتاع لي زونزان اكسترا معناها طبقت هذيك نحن باش نعوضوها
1: سي حمادي انا توا حسيتك تحب تهزني لثنيه اخرى خاطر احنا لا مش ثنيه اخرى خاطر احنا ماشي في بيننا انه بفعل فعل تخريب من ناس خربت الساحه توا كانه مش نمشيو في انه فما ديفويت ظهروا ممكن واحد اتك على حاجة طاحت ممكن واحد مس حاجة فتعوجت ماشيين في الاتجاه هذا تو
2: هي الانستالاسيون وقعت عن طريق التثبيت ديريكتومون على
1: دونك ما كانش تخريب مش بفعل فاعل.
2: لا هذا هما طيحوهم العباد ولكن انا اعطيتك الوقائع على كل ترانسبرانس وانا مدام جيهان اعطيتك انا كيفاش وقعت الحكايه وانا ملي باليزون تي تي سي معناها بك بولونيت ديريكتومون على الارض.
1: فوالا دونك في الفيكساسيون فما بروبليم في الفيكساسيون وفي الفير فورجي
2: توا نحن انا في ابيل للمزود هذا باش يعاود كل شيء ويعمل لهم معناه يولي تثبيت بطريقه اخرى
1: التثبيت بتاع العدم تاع فوالا واضح. سي حمادي عبد الله شكرا لك الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلديه القيروان. دونك المشكله ظهرت في التثبيت انثبتوا من المولود ما ونعطيكم كالعاده صحيح بصحيح 9:31 دقيقه على وزيك.
0: احلى صباح احلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعه من 6 ل 11 جيهان ميلاد
1: إعادة خلطنا للخميس وكي نقولوا خميس في مود صباح الناس اللي تولي في الصيف تولي أحلى صباح في الصيف وكي نهار تخميس والعشاء متاع الصباح أم كلثوم لازم تكون حاضرة. واليوم الحق تاع ربي خيرتهم قلت لهم يا الأولاد أختاروا أنتم اقترحوا شين الغنية كل واحد يحب يسرح بخياله بها. فاسي عبد الناصر قلنا نحب نسمع أم كلثوم بتغني
3: افتكرت فرحت وياك
1: مانيش مش نعلق على الحالة الرومانسية القلبية الغرامية اللي تعيش فيها فكروني أما تحسوا مسكين متليا ترى نشوفوا الخبرة مع سي رفيق شختار. اسمع الخبرة اتعلم من سي رفيق قال لك ازاي اوصف لك قبل ما احبك كنت ازاي يا حبيبي. كل واحد فيكم عايش في موجه انتم دوك اختاروا بين فكروني والا الف ليله وليله تلقى والعشاء بتاع الصباح.
0: ابدا صباحك باحلى صباح احلى صباح
4: فيزيتي
0: بارتاجي معنا اللحظه واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهريه ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لاقوى الحفلات والسهريات في لاغود لا شونس ابارتي من العاشر متاع الليل في هابي اور. ابعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 13000 وبارتاجي الفرحه اللمه الجو في اي فيستيفال وين ما كنت وكون من الرابحين في الصيف على موزايك فام فرحتك تسوى برشا كادوات.
5: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو ملافيسا ريزيرفي وتمتع بلي برومو توصل حتى ل 50% في احسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تاو ترافل تو دو لي بري تو دو
0: ابدا سباحك

0: شو كتير مشتاق. هذا جديد وليد توفيق.
1: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
0: معناها سامحني إن شاء الله فرحين ديما اللي قاعدين يعملوا في الفروحات، لكن ما معنى إنه تعمل في فرح وتخلي حيوان، وهذا شفناه قبل أحسان يبدأ ممدود في إطار، جابوه في إطار عروض، وبعد ما هكا تظهر لكم باش تطلعوا على الأحسان ذكا وتعذبوا. معناها شنو هذا؟ معناها صراحة معناها وشفناها أقبل، وكان فما تتبع قضائي وتتعاود السيكونس اليوم. شكرا لها، هي الأستاذة نورة المكني، هي المتطوعة في هذه القضية اللي تم رفعها من طرف جمعية. أستاذة صباح الخيرات، مرحبا بيك.
2: صباح النور تجي. صباح النور.
0: صباح الخيرات أستاذة. والله نفس السؤال يزولي حتى أنت، كم أخطانا كأستاذة، مش كأستاذة اليوم ككاستجيت مواطنة تونسية، تعرض فيديو كما هذه، تقول معناها كيفاش تخطر على بال إنسان أنه يخلي حصان هكيكة ولا حيوان هكيكة ممدود ويطلعوا عليه بالثقل ذاك الكل وبصبابتهم، وهما معناها صراحة ما تلقى ما توصف.
2: شو الكيف اللي يعملوه؟ شو الكيف اللي يستعمل وقت اللي تركب على حيوان وتعمل فيه ذاك الكل؟ معناها شنو؟
0: مش حتى تركب، مش تركب هذية، إذا تطلع مش تركب معناها مش إنه تعمل بيدورة،
2: تطلع لي بساقيك، تطلع لي كذا، معناها شنو؟ شنية المتعة اللي عندك؟ شنية المتعة؟ نقطة استفهام كبيرة
0: بصراحة، نقطة استفهام كبيرة
2: في عقلية المواطن التونسي بصراحة. حاجة غريبة برشا والله.
0: أستاذة أنت متطوعة في هذه القضية.
2: نعم. نعم.
0: حطنا شوية في الإطار، المعاينة اللي صارت.
2: والله عنا عنا السيكونس ذيك اللي هبطت على مواقع التواصل الاجتماعي، عملنا معاينة عن طريق عاد المنفذ باش يصورنا المعاينة هذية، وقدرة الإله معناها غدوة بإذن الله باش تصب باسم الجمعية. اشكي باسم الجمعية، احنا الجمعية هي الجمعية بالنسبة لي تأمس 90% من الشعب التونسي، حتى وكان هو ماهوش معناها منخرط في الجمعية ذي، أما يهم أمر الجمعية ذي، خاطر بالحق الجمعية ذي معناها ترفق بالحيوان ووقف للحيوانات من جميع هذه التصرفات، معناها اللي قاعدة معناها نشوفوا فيها، معناها توقف المقتل وتمرضنا احنا بالنسبة لنا يعني كمواطنة عادية قبل ما نكون محامية، وقبل ما نكون محامية متطوعة، انا بالنسبة لي نشوف المشاهد ذي نمرض نمرضوا الشعب التونسي، نشوف حاجات كيف لك نمرضوا، ولينا نزفيه وهكا حكايات، معناه ما عادش نجم، ما عادش نمسكوا حتى نتفرجوا فيهم.
0: هي صارت حسب معاينتكم وحسب هكا ملامتهم.
2: عرس في الساحلين.
0: اليوم مش تقدموا شكاية بالأشخاص اللي طلعوا عليها ولا بالفرقة؟
2: خاطر توا معناه حتى الشخص الفارس بين قوسين معناه ما عاد سمين حتى على هويته، احنا باش نقدموا شكاية باسم صاحب العرس اللي المقام عليه في الساحلين، والبحث توا هو يعطينا بالهوية نتاعو وشادينا صحيح، معناها باش نتبعوا الفارس هذا اللي تصرف غير انساني بين قوسين في حق حيوان، معناها يستحق منا كل الحماية والرعاية.
0: الفارس وصاحب العرس باش تقدموا بهم إشكية. بربي أستاذ نحب نسألك لهنا، لأنه سبق وصار زاد كيف في عرس وطلعوا العروسة وبالتالون، وهو مش يقول لك يعفسوا فك الحصان حاجة توجع القلب. وقتها صار حكم على ال
2: نعم هذيك إشكية في جرومباليا، وصار الحكم على ال... على ال... على صاحب الحصان واللي عمل لديك الكل، حكم عليهم غيابي بالسجن مدة 15 يوم. معناها هذيك العقوبة،
0: هذيك عقوبتنا احنا اليوم في تونس قانون،
2: ولا هذيك يحكمنا الفصل 317 مجلة جزائية اللي يقول لك يعاقب بالسجن مدة 15 يوم كل من يعذب حيوانا. الله غالب،
0: معناها كيما نضرب سامحني، كيما نشوفوا مشاهد نتاع يضرب كلب ولا حاجة بعصا وينجم حتى يقتله، كيما يطلع على حصان هكا وبصباته ولا بالتالون 15 يوم.
2: الله غالب، هذيك قانوننا، وهذيك هذيك وان شاء الله احنا نأملوا انه يتم المصادقة على القانون على مقترح للمشروع الجديد بتاع تطبيق القانون، وإن شاء الله معناه السياسة تكون رادعة أكثر على الأقل باش نمشي ما معناه تتبدل حتى العقلية، خاطر احنا باش تعمل على وعي الإنسان فقط، راهو التونسي ما يرتدع ما تعملش برش على وعيه، هو يلزم فما سياسة رادعية تمشي ما يرتدع.
0: شكرا لك أستاذة نورتني، شكرا لك، ربي فضلك، ربي خليك. شكرا لك الأستاذة نورة المكني على تدخلك معنا. بالحق كما قالت أستاذة، شنو اللي يجي في بالهم باش يعملوا تصرف هذية في حيوان؟ نكملوا معنا حتى 11.
1: ابدأ سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح.
3: سيفكم فن في كورنيش على موزيكا فن. موزيكا، مسرح، سينما، نعيشوك غرامك. المهرجانات لحظة بلحظة، الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم، حوارات النجوم من تونس، العالم العربي والعالم. نجومكم اللي تحبوهم من 2 للجمعة، ما تفلتوا حتى شيء. من 7 ل9 متاع الليل، كورنيش مع سامي الحامي.
4: صيف السينما في بغتتي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تيتي.
1: ابدأ سباحك

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيان ميلاد.
1: مرحبا بكم مستمعينا 9:53 دقيقة على موزيكا فان في أحلى سباح. إيش قولكم في هكا جولة جوية؟ تطلعوا في هليكوبتر فوق تبرقة، تعديوا ساعة تشوفوا كل المناظر الخلابة المزيانة. عجبتك الفكرة؟ ملا على قريب تنجم تكون ممكنة، وهذا اللي بشعتين عليها أكثر تفاصيل. ضيفي المندوب الجهوي للسياحة بجندوبة سي عيسى مرواني. صباح الخيرات سي عيسى.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك جيهان ومرحبا بك في المستمعين ذات مزيك، وشكرا على الدعوة.
1: شكرا ليكم. أنا ديجا بديت حسيت روحي في الهليكوبتر ويقول لي يا سيبون وأنا مش نطلع مدام. أعطينا هالحلمة المزيدة هذه وقتش تتحقق
2: إن شاء الله. عندنا رجل أعمال تونسي اقتنى طائرة مروحية لاستغلالها في جولات سياحية لفائدة زوار جهة تبرقة.
1: والله يحن أنا خمسة فقالي، والله يعطي ألف ألف صحة به
2: لتقديم للزوار تجربة فريدة يكتشفون من خلالها صحة جهة تبرقة وعين دراهم مما فيها من جبال وغابات وبحر وسدود من السماء. بطبيعة هذا مشروع فريد ومبتكر ويتماشى تماما مع توجهاتنا الرامية لتنويع المنتوج السياحي.
1: وهذا مش تكون على مش تكون في فترة ما، ولا مش تكون الطائرة ديما موضوع على ذمة كانوا سياح ولا كانوا توانسة؟ أكيد
2: بالضبط جيهان، هذه الطائرة باش تكون موجودة على مدار السنة لفائدة الزوار يعتزمون القيام بجولة جوية يكتشفون من خلالها السحر جهة تبرقع.
1: قديش باش تدوم الرحلة وقديش باش يكون السعر متاحة باش ناخذوها كفكرة؟
2: والصفة أولية هو 250 دينار للشخص الواحد.
1: للشخص الواحد والدوم قديش؟
2: وهي معناها تحمل أربع أشخاص.
1: أربع أشخاص والدوم قديش؟
2: والله التوقيت أقل من ساعة.
1: نقولوا ساعة، نقولوا ساعة لأربع أشخاص في هليكوبتر وتعملوا دورة وتصوروا فيديوهات.
2: بالضبط اختي،
1: ان شاء الله معناها على قريب قاعدين في الفتره تاع نخلطوا في الموسم هذا في الصيف.
2: بالضبط اختي، ان شاء الله الطائره هي وصلت لتونس وان شاء الله في الايام القليله باش تجي المطار تبرق الدولي من خلالها، معناها باش يقع استغلالها بصفه دائمه ان شاء الله.
1: ان شاء الله معناها نخلطوا من هون ان شاء الله لاخر جويليا او الاوت ونبداو ونسمعوا بها.
2: نحن مرتبطين فقط وثيقه استكمال الوثيقه نتاع الترخيص النهائي معناها من الاداريين من سلطه الاشراف المرجع النظر للشيء هذا. نحن كوزاره السياحه ديوان تونس السياحه ندعم ونشجع هذا النوعيه من المشاريع ونقف بجانب المستثمر لتذليل السعر. في إن شاء الله في الأيامات القليلة يتمكن المستثمر من الحصول على الترخيص، وبالتالي معنا نستغلوا هذه الطائرة هذا المنتوج الجديد المبتكر كالفريد من نوعه في البلاد التونسية، يضيف الإضافة على مستوى تدعيم الغدة التنفسية لديها وتطوير جاذبتها، وبالتالي نحن معنا مع المشروع ليرى النور في القريب العاجل إن شاء الله، وتذليل السعر وحصول على الترخيص في أقرب الأجال إن شاء الله.
1: إن شاء الله نسمعوا بي تحصل على الترخيص، وشكرا مرة أخرى لي. دونك هي هدية من رجل أعمال تونسي إشراء المروحية وبش يجيبها وبش توصل المطار تبرقة لاستكمال الأوراق ولا، وبعد فورماليتي هذوما وبعد بش تكون فكرة حلوة على مدار السنة. هليكوبتر الأربع أشخاص تطلعوا في جولة ولا جوية فوق تبرقة وتشوفوا الجبال متاع بلادنا، تصوروا فيديوهات. الرحلة تدوم أقل من ساعة، 250 دينار للشخص. هذه ساعتنا القبل الأخيرة ديجا، دونك باش نكتشفوا شكون فيكم اللي باش تتعدى غنيته. فكروني ولا ألف ليلة، فكروني ولا ألف ليلة وليلة. سي عبد الناصر رفيق اهدهيلك الغنية. نخليكم مع صيف الأخبار وراجعين مع أم كلثوم.
0: ابدأ سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بن لوى ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ماهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادر فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع اليس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم الأولى في تونس
3: سمارت تيفي إيكوسات تلفزة 100% تونسية 2 جيجا دو رام 64 جيجا دو ستوكاج كوليد 4K جوجل تيفي 5.0 سيرتيفي أندرويد 14 إيكوسات فرج بشيش
0: مع متجر ميلانو عادي سيفك بسوبر برومو على كيف كيفك
4: ان ارتيكل اشتي موان 20% او بيان دوز ارتيكل اشتي لو تخوازيام اي غراتوي
0: متجر ميلانو العلامة الأولى في تونس راديو موزايك فم تونس الأخبار
5: مستمعي إذاعة موزايك فم تحية طيبة الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة والقنصلية العامة لفرنسا بتونس توقعان أمس اتفاقية تعاون تهدف إلى تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات الأعمال لفائدة المؤسسات التونسية المنخرطة بالغرفة بولاية صفاقس بما يساهم في تبسيط المسار الإداري وتيسير تنقل رجال الأعمال والمهنيين في إطار أنشطتهم الاقتصادية وتنص اتفاقية التعاون على توفير مرافقة خاصة لفائدة المؤسسات الأعضاء لا سيما بالجنوب التونسي من خلال خدمات التثبت من ملفات طلبات التأشيرة والمساعدة في إجراءات أخذ المواعيد بما يساهم في تبسيط المسار الإداري وتيسير تنقل رجال الأعمال والمهنيين في إطار الأنشطة الاقتصادية شركة تونس للطرقات السيارة تعلم في بلاغ أنه يتم في إطار استكمال أشغال تركيز الإنارة وأضواء التوجيه بمحطة الاستخلاص بهرقلة غلق محاولة الخروج من المحطة في اتجاه مدينة هرقلة وذلك بداية من اليوم الخميس الموافق للتاسع من جويليا الجاري لمدة يومين من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 3 بعد الزوال والشركة تدعو في بلاغها مستعملي الطريق السيارة المتجهين لمدينة هرقلة والمناطق المجاورة إلى اعتماد محول سيدي بوعلي أو محول حمام سوسة أو مواصلة السير إلى محول مطار أنفيضة في تطورات الشأن الدولي مراسلة وكالة فرانس بريس تفيد بسماع دوي انفجارات في العاصمة المنامة بالتزامن مع إطلاق سفارات الإنذار وذلك بعد ساعات من هجمات إيرانية على البحرين وزارة الخارجية الإيرانية تندد اليوم بالقصف الأمريكي الذي قالت أنه استهدف بنى تحتية مدنية بما في ذلك جسور للسكك الحديدية وصفة ذلك بمثابة جريمة حرب جسيمة والخارجية الإيرانية تقول أن طهران لن تسمح بما اعتبرتها الانتهاكات الأمريكية للاتفاق أو ممارسة الترهيب بما يؤثر على المصالح الوطنية الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد لدى استقباله السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العسكرية في تصعيد جديد للتوتر التجاري بين واشنطن ومدريد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه قطع العلاقات التجارية مع إسبانيا ووجه انتقادات حادة لها واصفا إياها بالشريك السيء داخل حلف شمال الأطلسي تفاصيل عن خلفيات هذا الموقف وحجم العلاقات الاقتصادية بين البلدين في تقرير الزميلة غفران العكرمي
6: أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه قطع العلاقات التجارية مع إسبانيا جدلا واسعا بعدما وصف مدريد بأنها شريك سيء داخل حلف الناتو، مؤكدا أنه وجه وزير الخزانة الأمريكية لاتخاذ الإجراءات اللازمة دون الكشف عن طبيعتها أو موعد تنفيذها. يأتي هذا التصعيد في ظل خلافات داخل الحلف بشأن عدد من الملفات من بينها إيران ومنطقة القطب الشمالي. اقتصاديا تربط واشنطن ومدريد مبادلات تجارية مهمة، إذ بلغت قيمة الصادرات الأمريكية إلى إسبانيا خلال العام الماضي 26.6 مليار دولار، فيما حققت الولايات المتحدة فائضا تجاريا بنحو 5.2 مليار دولار. رغم ذلك تبقى إسبانيا من أقل الدول الأوروبية اعتمادا على السوق الأمريكية، إذ لا تمثل صادراتها إلى الولايات المتحدة سوى 1.1% من ناتجها المحلي الإجمالي مقابل 3.2% في المعدل على مستوى الاتحاد الأوروبي. من جهتها أكدت الحكومة الإسبانية أن علاقاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الولايات المتحدة ما زالت ممتازة، في انتظار اتضاح مدى تنفيذ الإجراءات التي أعلنها ترامب.
5: إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع جيهان وكامل فريق برنامج أحلى صباح. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد.

0: بوان مارشي.
1: الله على أم كلثوم ومقطع من فكروني العشاء و15 دقيقة وتفكرنا نعاود ونرجع معكم في أحلى صباح ونقول لكم مرحبا بكم وليميسيون توفى الأحداش بدينا من صبحيتنا من 6 متاع صباح. شكرا لكم اللي برشا قاعدين تتواصلوا معنا على الواتساب على رقمنا نذكر 23 513 ألف. أي وقيت نعملوا طلق في المارشي واليوم باش نهزوكم السوسة مع زميلتنا إيناس همامي. إيناس صباح الخيرات.
2: صباح النور جيهان، تحية ليك ولكل مستمعينا ومشاهدينا اللي تبعوا فينا توا اون ديريكت على باج موزايك اسات.
1: اليوم في سوسة شنو الأجواء قبل كل شيء؟ بتاع تبحيرة اليوم والله حازينكم في تبحيرة.
2: والله يا جيهان 8:30 متاع الصباح أنا في وسط مدينة سوسة. الشمس اون ديريكت متاع نص النهار ماضي ساعة تاع القايلة.
1: راهو البحر يملى ويفرغ ما شاء الله.
2: والله احنا ننصحوا جيهان انه يمشيوا العشيه يبحروا فيك كيما قلت لك معناها شمس برشا اليوم دونك الحقيقه نتصور العبيد تقوم العشويه خير على البرود.
1: ولا سيمش احوالهم اليوم في المارشي وين موجودين
2: اليوم؟ اليوم رصدنا الاسعار في مارشي باب جديد سوسه وين لقينا البطاطا من 2000 ل 2100، طماطم من 500 ل 750، البصل من 500 ل 600، الفلفل الحلو من 2000 ل 2500، البقلوتي من 1500 ل 2400، السفناريه من 1100 ل 1500، الفقوس بدينار، القارس من 4000 ل 5000، السلطه 1500 الكعبة، البتراز 2500، القرع الأخضر من 2000 ل 2500، البيتنجان من 1250 ل 1500، والخضر الورقية من 500 ل 700 الحزمة. بالنسبة لأسعار الغلال، العنب من 7000 ل 8800، التفاح 6700، الخوخ بوتبقاية من 6000 ل 6600، العوينة من 4200 ل 7500، البطيخ من 1200 ل 1500 الكيلو، لنزاس بوقدمة 12 دينار، الدقلة 14 دينار و800، والدلاع ب 700 الكيلو. نمر الأسعار، اللحوم البيضاء اسكالوب داند 18 دينار، الدجاج 17، كويس داند 8200، الدجاج 9900، وحارة العظم ب 800. أسعار اللحوم الحمراء حافظت على الارتفاع متاعها، الحمل بقري 49 و800، العلوش 60 دينار، الكوتليت بقري 40 دينار، المخلط 29 و500، الكبدة بقري ب 60 والعلوش ب 68 دينار، المرقيز الدياري ب 35 دينار، الدوارة كاملة ب 80 دينار، الحماز ب 58 دينار، والهرقمة ب 5000. نختم جولتنا جهين مع أسعار الأسماك. لورة المربية 22 و600، القاروس 29 و600، السردينة من 5000 ل 5800، اللاتشة 10 ل 8000، القرنيت 30 دينار، الميرلان والتشولة ب 25 دينار، الكالامار من 30 ل 34، 40 دينار، التريليا من 25 ل 39 و800، الغزال 10000، كلب بحر 36 و800، السال من 38 ل 58، المناني 64 دينار، راس مناني ب 25 دينار الكيلو، الشفريت 25، المنكوس 28، والسكمبري من 10 ل 18 دينار. هذوما ابرز الاسعار اللي لقيناهم اليوم في مارشي باب جديد سوسه.
1: يعطيك الف صحه ايناس من مارشي باب جديد سوسه. كانت هذه اسوام اليوم المارشي. نهاركم زين كل مستمعينا حتى ال 11، مازلنا وقاعدين تسمعوا في احلى صباح.

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: نهاركم زين كل مستمعينا، نص ساعة مستنى معاكم في أحلى صباح. صبحيتنا هي بدت بكري من 6 متاع صباح، ربحناكم، سمعناكم الموسيقى، سمعتوا فقراتنا، اتفاعلتوا زادة كيف كيف معنا على ريبوندونا على 71-113-013، كيف كيف سوغ واتساب على نمرونا 23-513-1000، قاعدين يخلطونا مساجاتكم، قاعدين أفويا بزوغ هكا نجاوبوكم. ميرسي بوكو على ثقتكم وعلى هالمحبة الكبيرة اللي ده درجة درجات الحرارة. أي جينا تو اللي ما خلطش على بوان ميتيو، خلنا نخصلكم درجات الحرارة. ريتو الشيلي متاع البارحة، ريتك الهبة متاع الشيلي حسيتوها توا، ذكرتكم فيها، مش نعيشوها إن شاء الله اليوم زد. الحمد لله الحمد لله، درجات الحرارة مش نحو الارتفاع، وارتفاع ملحوظ خاصة في الويكاند ابتداء من نهار الجمعة. نحكي على هوني باش تفوت المعدلات العادية بستة إلى عشرة درجات، وباش توصل في مناطق وولايات درجات الحرارة 45 و46 في الظل، معناه الغسنتي المحسوس باش يكون في حدود 50 درجة فور. الحمد لله يا ربي، إن شاء الله ربي يعطينا. أنت جاي تحكي نحسكم وتقولوا لي وأنت تجيب لنا في الوهج، أنت تحكي وأنت تجيب لنا في الوهج. الخلا رفيق يقول قوي قوي الكليماتيزور، من الكليم تلمونتي تحكي على السخانة حسيتها الدنيا سخنة توني في الاستوديو. الحمد لله يا ربي، هذيك هي درجات الحرارة، هذاك هو صيفنا، ولأنه يقول لك أنه جمعة جاية كيف كيف باش تزيد تسخن أكثر، وتقريب فما موجة حر باش تشهدها بلادنا الجمعة الجاية إن شاء الله يا ربي كل ما يعطينا باللطف. فوالا هوني التوصيات بيان سور بربي، هوني اللي يسمعوا فينا. نبداو باللي سوقوا البريكي بارفان ديودوران، أي حاجة قابلة للاشتعال تفكروها نحيوها من كرهبكم، راهو عديد السيارات لطف عليكم، معناها قاعدة تتحرق وكيفاش رفيق حتى دابوس تمام سكر كيف كيف. الحاصل ما تخليه حتى شايف وسط كراب، سينو للي يقول لك هكا هاو مالا يجي مادام قلت هكا الطقس سخون معناها ما يبرد علينا كان التبحيرة، مش في أوقات نتاع تبدأ الشمس وأشعة الشمس علينا، راهي ضربة شمس قوية، راهو اللطف علينا صغار ولا كبار ما نجموش يكونوا محميين منها. فاتفديو الوقت متاعنا القايلة غرغور القايلة اللي حسرة كنا قبل نقوله من نص نهار الماضي ساعتين ليتا ولا لي طويلة البدا، نجم نقوله من 11 حتى الثلاثة والأربعة متاع العشاء وحتى العشرة ساعات. دوك ردوا بالكم على صغاركم شو برشا ماء، وإن شاء الله تتعدى تتعدى كما تعديت غيرها. كملوا مع بعضنا على موزاي كفام، بعد شوية باش نسمعوكم زاد كيف كيف لشكون تبنيتو طول العمر.
0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة، ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح، أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين قارة، ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادر فورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات، أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس.
2: الفاكانس ما تحلى كان مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش ترزيرفي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يرزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
0: من 3 ل 9 جويلية في رحاب قصر العبدلية بالمرسى. موعدكم مع سهرات استثنائية في ليالي العبدلية، أصوات تطرب وإيقاعات تأسر، مع آية دغنوج، محرزية طويل، أحمد عجيبي، نور قمر ومحمد علي كمون، في رحلة موسيقية تمزج بين الطرب الأصيل والجاز والتانجو العربي. وللأطفال نصيب من الفرح والخيال في يوم خاص بفن العرائس على الساعة 7:30 مساء. أما السهرة الفنية فتنطلق كل ليلة على الساعة 10 ليلا. ليالي العبدلية من 3 ل 9 جويلية 2026 بحدائق قصر العبدلية المرسى. ليالي تحاكي الذاكرة، حيث يلتقي الفن بالتاريخ. بمساهمة موزايكا فام. ابدأ سباحك.

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: الوقت قديش يجري الوقت ديجا لحديش غير درجينا على موزايك فام. انتم اللي سجلتوا على 71-113-013 حكيتوا في برشا مواضيع وتعرفوا ان صوتكم يوصل معنا. هذا ثاني موعد من صندوق عجب.
0: صندوق عجب.
2: الو عسلامة موزايك فام، بربي عدونا صوتنا، بربي المهزة متاع كياسات ولي ترافول يتحلوا في الصيف ويقعدوا مسكرين وبعد يعادوا يحلوهم في الصيف يعادوا وبعد يسكروا التو كياس قربة مال سنين كله ترافول دقدق أذوية ما تفعلش في الليل إلى متى يا أخوي؟ خلص نفو خلص تبيع خلصوا في كل شيء وكياسات غايبة وكل شيء مدقدق.
3: الجهانية للأخت لبلاد بلادنا ولبحر بحرنا، بربي تهز ولادك يقول كونتري بيسين بستين بثمانين بمئة وعشرين ألف وتروح الوتيل من ميتين المليون باش ترقد وتروح. عدنا ما نشدوا لداتي نقوم الصباح ندوشرهم ونفرشكم وخلي يلعبوا بشوية ماء ونجي نحسب لهم قداش عدادهم ستين ستين تي في النهار العائلة القليلة بمئة وعشرين ألف كنزوز من الناس هذو ما ندوش مئة وعشرين ألف نخليهم اللي ما نخلص بهم الماء متاعي وانا نفرش كافي دويرتي ونعمل قهوة في البرود وناكل على رويحتي كل شيء من الفرجيداري قدامي

0: ولا ناكل ما نعرفش عليه البيت ولا اللي هو ما فهماش نص المليون باش نفطر احنا عائله تو في اوتيل اه ولذا شد جيرتنا والدنيا سخونه نحافظ على وليداتنا فرشكوهم كل يوم نعملوا لهم الدوش ونحط لهم العابهم ونحط لهم اكلتهم ونتلاو بيه نخليه لهم كي رخصوا تو يوليوا يلحقوا بينا وعيطونا باش نصيفوا ب 20 وب 30 وبيت ورقد وكول واشرب ومرحبا بك عزيز مكر اسمعوا كلامي تو تربحوا يا توانسه.
1: أخي جيجي بربي يا جيجي بربي كلامي موجه اللي يرميه الدم على الكيس معناتها أنت تعمل ترافو في داركم بعد تجيح قبل الليل الساعتين ما ثلاثة متاع الصباح وتجي ترمي على الكيس يندرك تروح معناتها ضميرك مرتاح تقول يا تبدأ فرحان معناتها رميت الدم على الكيس ما تخممش فيه واحد يدخل بالكهرباء فيه الكيس يبدأ ما فيهوش ضوء عادي معناتها أنت تجي ترمي الدم يا ولادي وين ماشيين وبربي وين ماشيين تخافوا ربي
2: صندوق عجب. ابدأ سباحك

0: أحلى سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: صباح النور أميل مجدي اللي بعثت لنا على 23513000 نمرونا على الواتساب. تقول والله مونسينا في الغربة من 6 متاع الصباح نبدأ معاكم. صباح الخير لله مونستنا أنت. صباح النور السينوردين جليبي. ميرسي بوكو الفريدة جرولو زادة كيف كيف اتبع فينا من بالبرة وقلنا معاكم هكا نبدأ ونعيشوا أجواء تونس ونعيشوا معاكم كينا داخل معاكم في سيديو. ميرسي بوكو انتم بتشكونا على البون أمبيانس وحنا نشكركم على متابعة بعدكم ووفائكم لنا. تقعدين تبعثونا كما نذكر ونعود نقول الجديد نمر الواتساب اللي عليه تتواصلوا معنا اون ديريكت على 23513000. ألفا مرحبا بيك زادة سعيدة وعزيز يتابعوا فينا من الإمارات مرحبا بيكم. خديجة من دبي هي وصاحبتها مروة تقول احنا من الصباح زادة كيف كيف معاكم يا سيدي. مرحبا بكل مستمعينا هكا الجديد تتواصلوا معنا على الواتساب على 23513000. اليوم 9 في الشهر اليوم كلمتونا وحبيتوا لشكون تتمنوا طول العمر.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: عافية مجين طربي اليوم عيد ميلاد كنتي نسرين بن صالح، نقولها إن شاء الله كل عام وهي حياة بخير وربي إن شاء الله يحييها لمثاله ولا يوريها شر ويفضلها وليداتها ولبيتها. نحبها برشا أنا حماتها فتحية من برج سدرية.
2: نحب نهني ماما بعيد ميلادها أنا مريم، نحب نهنيها ونحبها برشا. عيد ميلاد سعيد، نحبكم الكلكم وإن شاء الله ربي معاكم.
3: أهلا مزيك بخير، أنا عيد ميلاد بنتي اليوم غزلان، اسمي صندت جيبة حمام، اتمنينها طول العمر إن شاء الله كل عام ويحيي فيه وربي يفضلها لي ولأخويتها أحمد ونور، اليوم تعمل 9 سنين.
4: نحب نهني ولدي منوب بعيد ميلاده ونتمنيله كل عام وهو حي بخير.
5: مكرم صح، نحب نهني ولدي محمد عزيز مناسبة عيد ميلاده 18، كل عام عزيز وانت الحب، كل عام وانت حي بالصحة والسلامة. شكرا مزيكا خير.
6: اليوم نحب نقدم ذكرى لبنتي ريحان بوعلاقي مناسبة عيد ميلادها، نحب نقولها إن شاء الله كل عام وانتي حي بخير وراني نحبك برشا، ماما تحبك برشا يا روحي، هي وباباتك أمين، إن شاء الله ربي يخليك لينا وربي يحميك وربي فضلك لينا يا حبيبتي، حبك برشا.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013. ابدا صباحك بأحلى صباح. أحلى صباح
7: سيد، صحيتنا بديت على بكري مساء متاع الصباح وخلطنا توا لاخر ليميسيون، ان شاء الله ربي يكون ونسناكم كيما كل يوم على امتداد شهر جويليا كل في البرمجه الصيفيه الموزايك فام. ميرسي الفاطومه، ميرسي الكريمه، ميرسي العبد الناصر، ميرسي رفيق ليكم اللي تبعتونا 100% تبعت شويه. سيد احمد ميرسي، ميرسي بوكو سيد احمد، نورتنا.

0: سيفكم فن في كورنيش على موزايك فم. موسيقى، مسرح، سينما، نعيشوك غرامك. المهرجانات لحظة بلحظة، الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم، حوارات النجوم من تونس، العالم العربي والعالم. نجومكم اللي تحبوهم مثنين للجمعة، ما تفلتوا حتى شيء. من 7 ل 9 متاع الليل، كورنيش مع سامية الحامي.
1: راديو موزايك فم تونس، الأخبار.
2: وسمع إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. النتائج المتعلقة بالسنة المالية 2025 ل65 شركة من أصل 75 شركة مدرجة بالبورصة تولت نشر المؤشرات الخاصة بوضعياتها المالية إلى حد الآن تشهد تحسنا بنسبة 7.2% مقارنة بالسنة المالية لسنة 2024 لتبلغ قيمة إجمالية قدرها 3179 مليون دينار مقابل 2967 مليون دينار بحسب ما أعلن عنها بورصة تونس في ورقة نظرتها أمس. وزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية تعتزم فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين لأملاك الدولة وشؤون العقارية بسلك أعوان الوزارة بعنوان سنة 2026. وحدد عدد الخطط المراد سد شغورها ب 25 خطة على أن تفتح المناظرة يوم 10 من سبتمبر 2026 والأيام الموالية، فيما حدد يوم 10 من أوت من 2026 كآخر أجل لغلق قائمة الترشحات. انطلاق أشغال مشروع حماية مدينة زغوان من الفيضانات على مستوى وادي بن حمودة الذي يندرج في إطار تعزيز البنية التحتية للوقاية من أخطار الفيضانات وتأمين سلامة المواطنين والممتلكات. وتنجز هذا المشروع إدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان باعتمادات مالية تناهز 6 ملايين دينار، ويشمل تهيئة مجرى وادي بن حمودة على طول 400 متر خطي بما من شأنه تحسين تصريف مياه الأمطار والحد من مخاطر الفيضانات التي قد تشهدها المنطقة خلال فترات التساقطات الغزيرة. في تطورات الشأن الدولي، وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية للأنباء تفيد بسماع دوي عدة انفجارات في إقليم بوشهر الإيرانية في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس. ويضم الإقليم محطة طاقة نووية إيرانية. وسائل إعلام رسمية إيرانية تفيد بأن الطائرة التي تقل نعش المرشد الأعلى علي خامنئي هبطت في مدينة مشهد شمال شرق البلاد، حيث سيوار الثرى بجوار مقام الإمام الرضا في وقت لاحق اليوم. الكرملين يؤكد أن الاعتقاد بأن الضغط العسكري على روسيا سيساعد في تحقيق تسوية سلمية في أوكرانيا خاطئ. الحكومة الفرنسية تقول اليوم أنها ستقدم مساعدات طارئة لشراء الأسمدة ودعم الإنتاج المحلي في وقت يؤدي فيه التوتر في الشرق الأوسط إلى زيادة الضغوط على مزارعين يعانون بالفعل من انخفاض أسعار المحاصيل وظروف الجوية القاسية. وتندرج الخطط الفرنسية ضمن حزمة دعم أوسع للمزارعين أقرها الاتحاد الأوروبي بقيمة 540 مليون يورو، تبلغ حصة فرنسا منها حوالي 107 ملايين يورو. وقالت أني جينيفير وزيرة الزراعة الفرنسية أن فرنسا تخطط لزيادة هذا الدعم إلى نحو 145 مليون يورو. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فم بونات، والمشوار يتواصل مع 100% تيوب. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. 100% تيوب. 100% تيوب. أقوى الموسيقى على موزايك فام. موزايك فام. من اثنين الجمعة من 11 للنص نهار. 100% تيوب.

0: مهرجان جاز بيتبرقة في دورته العشرين يقدم في سهرة الاختتام أبرز وأقوى مغنيات الجاز في أمريكا والساحة العالمية. فيرونيكا سويفت اللي تجمع في عروضها بين الجاز والأوبرا الفرنسية والإيطالية والبلوز وموسيقى الروك. وأكوانارو من بين أبرز أيقونات الهيب هوب والسول والبلوز. سهرة تجمع بين عالمين موسيقيين مختلفين. الخميس 9 جويلية 2026 على الساعة 10 ليلا بمسرح البحر بتبرقة. تبرقة تغني جاز.
1: بمساهمة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة UBCI غنو لاسيغال وموزايك FM. من الجمعة من 11 للنص نهار موزايك FM.

0: curiosité. Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبورت من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس. سافرت بعت عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
1: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك تنصحك وتسندك باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس. مع دادي شيبس كيف تدور الباكو تربح الباكو. كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينات الكتريك دي بي اس 5 واكثر من هكا كرهبه تستنى فيه. دور الباكو اقرا نيميرو دو لو و لور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربح الباكو.com.
0: ماتزارو ميلانو تزيد تقرب الحرفاء اكثر في جوهره الساحل سوسه وتحط على ذمتكم سون نوفو بوينت فونت في مول اوف سوس. كلوا في الموعد نهار الخميس هذا باش تكتشفوا معنا اخر لي توندونس ماسكولين وشواء يزرقين. ميلانو العلامة الأولى في تونس. راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو جميع مربي الماشية والدواجن إلى اتخاذ عدد من الاحتياطات للحد من تأثير موجة الحر المرتقبة على صحة الحيوانات وإنتاجيتها، وذلك إثر التحذيرات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي بشأن الارتفاع المنتظر في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة. ووزارة الفلاحة توصي في بلاغ بتجنب تعريض الحيوانات لأشعة الشمس المباشرة وتوفير أماكن مظللة وتحسين تهوية محلات التربية مع الحد من نقل الحيوانات أو تجميعها خلال فترات الذروة وبرمجة الرعي في الأوقات الأقل حرارة، إلى جانب المتابعة اليومية للحالة الصحية للحيوانات والاتصال بالطبيب البيطري عند الضرورة. قيمة صادرات الغلال التونسية تبلغ منذ بداية السنة إلى غاية يوم أمس 8 جويلية حوالي 18873 طنا بقيمة إجمالية نهزت 88.07 مليون دينار مقابل 15738 طنا بقيمة 76.67 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، مسجلة بذلك نموا بنسبة 20% على مستوى الكميات و15% على مستوى القيمة. وكهيئة مدير إدارة تنمية التصدير بالمجمع المهني المشترك للغلال طارق تيرا يشير في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى أن الصادرات التونسية شملت 27 سوقا خارجية مقابل 21 سوقا خلال الفترة ذاتها من الموسم الماضي، موضحا أن هذا المؤشر يعكس توسع حضور الغلال التونسية في الأسواق العالمية وفق تأكيده. انطلاق الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب والتي خصص جدول أعمالها للنظر في مخطط تنمية 2026-2030. النائب بالبرلمان هالة جبلة تؤكد وجود معاناة متواصلة في عدد من الجهات بسبب نقص أو انقطاع الماء الصالح للشرب في ظل عدم ربط بعض الأحياء والمناطق بشبكات التزود حسب تصريحها لمفادتنا إلى البرلمان سيد الهمامي.
3: اليوم احنا نواب نمثل عديد الجهات نعانيو من قطع الماء، عدم توفر الماء الصالح للشرب. نصور اليوم معناه بمناسبه مناقشه مخطط التنميه، مشكل كبير نعانيو منه عده معناه سنوات، تعطل كبير لمشاريع تحليه مياه البحر واي مشروع بديل انه هو يوفر الماء هذايا. المتلوي، قروان، سوسه، مستير، مهديه، سيدي حسين، عده مناطق مانيش باش نذكر معناه على سبيل الذكر وليس الحصر. الحق الدستوري هذايا مش متوفر في بلادنا. عديد الاحياء الشعبية زادة كيف اليوم التوى ما تمش ربطها بالماء الصالح للشراب، راهي ولات معاناة يومية. الناس ما عندها مشكلة في التراخيص، الناس وصلت تتسلف في الماء باش نجم تشرب. مخطط التنمية السياسات اللي موجودة فيه واللي تخص السياسة المائية للبلاد التونسية ضعيفة جدا، كلها بعض الشعارات لا ترتقي إلى مخططات جدية أو برامج فعلية تنجم بالحق تحللنا المشكل. اليوم باش نعطي مثال ولاية سوسة، نحكيو على محطة تحلية الماء واللي باش تحللنا مشكلة كبيرة على يمكن 5 ولايات. لحد الآن عندنا مماطلة معناها في فتح المحطة هذه، وكل مرة نقول راهو سنة باش تحل والشهر هذا باش تحل، وآخرها في مخطط التنمية نلقاه ما باش تحل كان في آخر 26، وفي نفس الوقت معناها اون باراليل نلقاو يحكيو على اكستنسيون تاع المحطات هذوما. الحقيقة ما فماش جدية في التعامل مع الملف هذايا.
2: بعد وقت وجيز من افتتاح ساحة المغرب العربي بالقيروان، المدينة تعرض جزء منها إلى عملية تخريب طالت بعض المجسمات، ما أثار استياء واسعا في صفوف أهل المدينة، خاصة بعد تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي توثق الأضرار التي لحقت ببعض مكونات الساحة حسب ما نقله مراسلنا بالجهة خليفة الجسمي. عالميا، السلطات في جنوب الصين تعلن اليوم الخميس مصرع 39 شخصا جراء فيضانات أعقبت عاصفة استوائية هطلت خلالها أمطار غزيرة، في حين تستعد تايوان والساحل الشرقي الصيني لإعصار من المتوقع أن يضرب اليابس خلال الأيام القادمة. بالنسبة لطقس بقية هذا اليوم، حسب التوقعات الجوية تتواصل فيه درجات الحرارة في الارتفاع لتتراوح عامة بين 38 إلى 42 درجة مع ظهور الشيلي، فيما تكون بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات. الرياح تكون قوية نسبيا قرب السواحل وبالمرتفعات، والبحر متموج بسواحل الشمال الشرقي وقليل الاضطراب في بقية السواحل. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع نوف وكامل فريق ميديماك. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس، ميدي ماك، كل يوم من نصف النهار الماضي ساعتين، نوف الورداني على موزايك فهم.
4: يا مرحبا يا مرحبا، لو سهل بكم. الحصة اسمها ميدي ماك في صيف 2026 في شكل جديد وبرشة فقرات جديدة وبرشة ناس نورونا في الحلقة. شكرا على تفاعلاتكم، دجا قاعدين تبعثونا تفاعلاتكم الكل على رقم الواتساب على 23513000 يوصلونا ملاحظاتكم، مع العلم انه الحلقة هذه زادة تتفرجوا فيها مباشر على اليوتيوب اللايف توت، نجموا تحطوا اليوتيوب تتفرجوا فينا على الفيسبوك، تتفرجوا فينا تسمعونا على البث. طريقة مزيانة خاصة للتوانسة خارج تونس أو داخل تونس وفي أي مكان، حتى كده بدأ تسوق في الكهرباء اللي بجنبك يبدأ حاط لايف ويتبع على موزايك فيم. شكرا على حسن المتابعة، سعيد جدا أنه يكون معنا سي نجي زعيري. مرحبا بك سي نجي.
5: مرحبا لو في المرحبا بكل المستمعين.
4: مرحبا مرحبا جيهن بن عبدالله، عسلامة جيهن.
6: أهلا وسهلا، مرحبا، قيلولة سعيدة للناس الكل.
4: يا عايشك
6: المقايلين مش احنا.
4: اي ليه ما هذا اللي مقايل له مقام الخمسه، ما نعرفش انا مازال ما يعني
7: لا ثم ناس تخدم بك مثلا تاكسي،
4: ما دام ما فطرتش ما فهميش قايلوا لانه
7: فما تاكسي سلم عليهم اللي يبدا الاربع تاع الصباح مثلا
5: هكذا. صحيح قايلوا له قبل الفطور خير باش يبدا يرقد خفيف.
4: ترقد خفيف ما تثقلني به، سلاح جندب باش نحاول
7: سلاح
4: جندب. خزرت الناهد باش نقول ناهد ما حكاش سلاح
7: ماكش بعيد من بوزيد تحياتي ليك نوفل تحياتي ليك بالكل نسلم زيادة على كل مستمعينا ومشاهدينا في يوتيوب تحياتنا لهم
4: نهد جندوبي
8: مرحبا
4: انت ماكش من علاقه اللي يظهر لي
8: لا مش برشا
4: اي مش برشا واضح واضح انك حاشاك وحاش قدك تشد تقرا كتاب تقول في بلاصه مش
8: مش لك الدرجه دي
4: مراد بلاكي في الاخراج مرحبا بك مراد اشويق في الاخراج الرقمي عسلمة اشويق شنحوي لكم كالعاده اليوم باش نحاولوا نفسر لكم ونحلل لكم كل الاخبار اللي فما المعطلون عن العمل يعملوا مظاهره يحبوا تفعيل القانون اللي تم المصادقه عليه باش نحكيوا على اطارات قطاع الاعلام فما احتجاج على وضعية برشا مؤسسات إعلامية وبرشا إعلاميين صابت الحبوب ماشية في وضع باهي فما وين خزنوا يظهر لي تفادينا مشاكل المشاكل السنوات الماضية جمعية الأطباء التونسيين في ألمانيا تحتاج على قرار الدولة اللي قالك بعد ما تجي من برا تقعد تخدم 5 سنين قالك علاش مش شهر شهرين 6 شهور وبرشا أخبار أخرى في جرائد تخريب ساحة المغرب العربي بالقيروان بعد 4 أيام من إنجازها حاجة غريبة جدا والحرارة باش تكسر الأرقام القياسية 3 أيام باش نخلطوا الأرقام قياسية أكثر برشا من الأرقام اللي احنا متعودين عليها ديجا غدوة ميدي ماك سبيسيال سخانة باش نحكيو على إطاحة شبكة أخرى لترويج المخدرات أكثر من 10,000 قرص مخدر وزو سيارات فاخرة في موزايك 24 باش نحكيو على جانب من التقرير السنوي للبنك المركزي تراجع حاد للتعامل بالشيكات باش نحكيو السلامة المرورية زادة وبرشا حاجات جديدة مش هكا مع جهين ألعاب الأطفال الافتراضية حكايات غريبة الألعاب اللي مدمنينها وباش تقول لنا جهين مش كان الأطفال راهو لحد 35 سنة إدمان رهيب ورهيب باش نعطيكم أرقام متاع تونس والعالم قداش مدمنين عنا ملا سؤال ديجا تبعثونا قاعدين على الواتساب عنا أنفو ولا أنتوكس وعنا كونسو براتيك مع نادية الفورتي وقت اللي تشري حاجة ركزوا معنا وهذه لازم تعودوا تسمعوها وقت اللي تشري حاجة ويظهر لك في 15 يوم باش ترجعها والبيع يقول لك لا القانون ضده ولا يقول لك لا نرجعها اما عاود اشري بالفلوس هذيك القانون ضده اعرف حقوقك وحتى كي تشري من الويب شنو هو حقوقك كل شيء باش نعرفوه ما فاتك شيء مع سلاح اليوم باش نحاولوا نسخنوا على ماتش المغرب الواتساب ولو يقيدوا اسامينا في انتظار معناتها باش يتنحاو نوامر قيد اسمك في ساعه باش نفسر لكم كيفاش مع محمد علي سويسي لانه ينجم اي واحد مثلا انا جيت نقيد اسمي نلقى شكون خذا اسمي معناتها قيدت اللقب والاسم معناتها فما ينجم شكون يفك لك اسمك وعنا برشا كويز وبرشا حكايات يلا نبداو بدقيقه نيوز معناها
9: دقيقه نيوز
10: رئيس الجمهورية قيس سعيد استقبل البارح بقصر قرطاج السارة زعفراني الزنزري رئيس الحكومة اللي كلفها بترأس مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر وتعرض رئيس الدولة لعدد من الأحداث اللي تتواتر بشكل مرتب للتنكير بالمواطنين بهدف تأجيج الأوضاع أكد أن الشعب التونسي باش يحبط الترتيبات المكشوفة في الداخل والخارج على السواء كما كان أحبطها بوعي العميق في تاريخ غير بعيد أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل دعوا خلال وقفة احتجاجية بساحة القصبة بالعاصمة إلى الإسراع بتفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالأحكام الاستثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي اللي طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية واللي اصدر بالرائد الرسمي منذ أكثر من 7 أشهر إضافة إلى التعجيل بإرساء المنصة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل والشروع في انتداب الدفعة الأولى من المشمولين بأحكامه. ندوة إطارات قطاع الإعلام بجهة تونس المنعقدة تحت إشراف الاتحاد الجهوي للشغل تقرر المضي نحو إضراب في القطاع السمعي البصري على أن يحدد موعده لاحقا بالتنسيق مع الهيكل النقابية المعنية والمجتمعين أكدوا على 3 مطالب أساسية هي المطالبة بإصدار النص الجديد الخاص بمؤسستي التلفزة والإذاعة التونسية وتحيين الاتفاقية الإطارية المشتركة المتعلقة بمؤسسات الصحافة المكتوبة وخاصة في باب سلم الأجور وتسوية وضعية العمل العربي. الكميات المجمعة من صابة الحبوب تبلغ على المستوى الوطني إلى غاية يوم 7 جويلية الجاري حوالي 9.1 مليون قنطار موزعة بين 8.6 من حبوب الاستهلاك أي ما يمثل 95% من إجمالي الكميات المجمعة بالمراكز و 493 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام. مدير الموارد البشرية بأحد شركات صناعة مكونات الطائرات بتونس محمد بوكذبة يدعو إلى مزيد انفتاح الجامعة التونسية العمومية على مكونات النسيج الصناعي خاصة في مجال صناعة مكونات الطائرات لمعرفة متطلبات سوق الشغل في القطاع هذا وحاجيتهم من الكفاءات التونسية والاختصاصات في المجال. الاتحاد العام التونسي للشغل يقر جملة من الإجراءات الاستثنائية لترشيد النفقات في ظل ما وصفوا بالوضع المالي الدقيق اللي تمر به المنظمة وما يشهدوا من تراجع في الموارد مقابل تزايد الالتزامات وجاء في وثيقة موجهة إلى الكتاب العامين للاتحادات الجهوية بتاريخ 2 جويلية أن المكتب التنفيذي الوطني قرر تخصيص مداخيل معلومة الانخراط بالدرجة الأولى لتأمين أجور الموظفين وصرفها في أجلها والاقتصار في المصاريف اليومية على الضروريات. جمعية الأطباء التونسيين في ألمانيا تقول في رد ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي على سؤال برلماني بخصوص المعادلة للأطباء التونسيين بالخارج أنه مقتضب وانتقائي طالبت بإعادة صياغة ملف المعادلة الطبية في اتجاه استراتيجية وطنية لاستقطاب الكفاءات المختصة في ألمانيا. والجمعية تبين أنه الشهادة اللي تحصل عليها الطبيب التونسي بعد تخصصه في ألمانيا هي شهادة الاختصاص الألمانية المعترف بها على المستوى الأوروبي وطالبت بمعادلة فورية وآلية للشهادة هذه دون شرط الممارسة لمدة 5 سنوات ودون اختبار تقييمي، واقترحت إجراء فترة تأقلم لمدة 6 أشهر كحد أقصى للتعود على البروتوكولات المحلية لتكوين طبيب مختص من الصفر وفق نص البيان. هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر حكم يقضي بالسجن لمدة 18 عام وخطية مالية قدرها 20,000 دينار في حق امرأة أجنبية بعد تورطها في محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة عبر مطار تونس قرطاج الدولي. وترجع أطوار القضية إلى كمين أمني محكم قادته الأجهزة الأمنية وديوانة بالمطار وينشتبه الأعوان في سلوك المسافرة الأجنبية عند وصولها على متن رحلة جوية قادمة من إحدى الدول الأوروبية وبتمرير المشتبه بها على جهاز الفحص حسب الأشعة سكانير تأكدت شكوك الأعوان كشف الجهاز عن وجود أجسام غريبة مخبأة بدقة عالية في طية ثيابها وبتفتيشها قانونيا تم العثور على كميات من مخدر الكوكايين كانت مقسمة ومعدة للتهريب والترويج داخل البلاد. كملوا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأبلغ نظيره السوري أحمد الشارع البارح أنه قرر رفع اسم سوريا من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب. وكتب ترامب في رسالة إلى الشارع: لقد وعدت بإزالة جميع الحواجز اللي تمنعكم من إعادة بناء بلدكم وقريبا جدا ستتمكنون أخيرا من القيام بذلك.
0: دقيقة نيوز.
1: دقيقة نيوز.
0: دقيقة نيوز.
4: شكرا لك نهد باش نحلوا شوية أخبار. ديجا قاعدين تبعثونا في برشا مساجات بالتوفيق للمغرب، برشا مغاربة وتوانسة بالتوفيق لكلنا نشجعوا المغرب. سيف قال أحلى شلة أحلى قيلولة، إلى حد الآن جملة عادية، مونسينا في الخدمة. معناتها سيف في قيله في الخدمة، يعني اللي هو أوبسيون أخرى
7: يعني ما يمكن هو خاطر والله فما شركات مش الكل نعرف شنو فما اللي يسمعوا فينا معناها يعملوا لهم ديس سباس باش يرتاحوا سيرتو معناها كل طبيعة العمل ساعات تفرض هكاك
4: فوالا. نعمل روحنا مقتنعين على اللايف اليوتيوب تتفرجوا وتسمعونا. يلا اصحاب الشهادة العليا ناجي زعيري سايبو حر سلاح حر ناجي زعيري اصحاب الشهادة العليا المعطلين على العمل حكيت فيه برشا مرات الموضوع واللي باش تقولوا نعتقد انه تكرار ولكن هذا التكرار لا يؤثر عمل وقفة احتجاجية تفعيل القانون يعني تفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025 معناتها ما هوش مطلب هو ما انزل اكتيفي ما تنتي عبارة عن شيري التليفون ما اكتيفيتوش معناتها القانون تعمل المبلغ المالي محطوط ولكنه توا 7 أشهر بعد ما شنو لم ينفذ. تفضل نعرفش
5: خلنا نذكره بالقانون اللي هو قانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالانتداب الاستثنائي في القطاع العام والوظيفة العمومية لخريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم. والقانون ينص على انتداب الخريجين هذم على دفعات سنوية متتالية لمدة ما تجاوز 3 سنوات. دونك نحكيه على يظهر لي على 2027 أو بداية 2028
4: عملوا لها بشوفها.
5: أي طبعا القانون هذا يهم اللي طالت البطالة متاعهم يعني 10 سنوات تجاوزت 10 سنوات اللي عندهم معني بعاطلين أكثر من 10 سنوات و تجاوز سنهم الأربعين عام.
4: هم 130,000.
5: فوالا. وطبعا تعملت منصة، منصة لتسجيل، منصة دي تابعة لوزارة التشغيل والتكوين المهني. وسجلوا في المنصة هذه، المنصة دونك شنو دورها؟ دورها هي أنها ترتبهم ويعني حسب السن
4: لبارامتر الكل، يعني باش يكون ترتيب منطقي وما فماش اكتاف على
5: الشروط كتير. اللي نص عليها
4: يعني بروسيدور ممتازة.
5: وتم انتداب دفعات خضعوا للتأهيل طبعا حسب ما يقتضيه القانون. القانون يقول يلزمهم يخضعوا لمرحلة التأهيل لأنه سيد معنا الخريج عنده أكثر من 10 سنوات، دونك هذا طبيعي. لكن اللي ماهوش طبيعي أن العملية الانتداب وأدماجهم في الوظيفة العمومية والقطاع العام توقفت لأسباب غير معلومة. دونك شو ردة الفعل متاعهم؟ لأنهم قعدوا يستناو في تواصل عملية الانتداب.
4: احنا هنا برك حكينا جي 5 مرات على الموضوع علاش توقف.
5: قعدوا يعملوا في وقفات احتجاجية متتالية، معناها عملوا العشرات من وقفات الاحتجاجية، وصلوا صوتهم، بلغوا صوتهم عبر وسائل الإعلام وتكلموا، سمعتهم السلطات، عملوا وقفات احتجاجية حتى قدام وزارة التشغيل. وإن يعني أعتقد أنه كل أجهزة الدولة المعنية بالموضوع هذا بتطبيق القانون وصلها صوت الخريجين هذم اللي قاعدين يحتاجوا ويطالبوا بانتدابهم. ما الذي حدث أو ما الذي يحدث داخل هالأجهزة دي؟ يعني نقصد أنا في رئاسة الحكومة ووزارة التشغيل ووزارة المالية، بعد ما تم معناها رصد اعتمادات مالية، شو اللي قاعد يصير؟ وعليش ما تطبقش القانون؟
4: وبعد المسيرة اللي عملوها البارح وشافوها تونسكو، على ما رد حد الفعل من المسؤولين على الوزارة التشغيل أو كذا، ما هبطوش بيان، علاش ما مشيلهمش مسؤول حكي معاهم؟ علاش لازم رئيس جمهورية يخرج؟ علاش ما فماش وزير مسؤول مدير عام التشغيل؟ على ما مشيلهم حد؟ على ما كلمهم حد؟ يعني علاش قانون وكما توا نيجي حكيت لنا ويعطيك الصحة هذه ومني قد قودك بار أ بلس بي، نذكر أذكره كل شيء ماشي حسب، إلا فجأة يتوقف كل شيء.
5: ولا الغريب والصادم الحقيقة أنه ما فماش يعني توضيح. كما قلت نوفل ما يخرج مسؤول، أو يا سيدي ما يخرج مسؤول، خرجوا بلاغ توضيح
4: حتى على الفيسبوك، مش لازم الإعلام على الفيسبوك
5: كالعادة، ما يهبطوا على الفيسبوك، هبطوا لهم توضيح، قولوا لهم هل باش تتواصل، هل باش يتطبق القانون، شو فما
4: ديجا عملوا البشوفة اللي هي على 3 سنين.
5: قعدنا كل واحد وش يقول، واحد فما الناس تقول لك راو خطر ما فماش فلوس، فما شكون يقول لك لا راو طاقة الاستيعاب أو عملية الانتداب متعثرة لأسباب عديدة. راو كيف مثلا القانون اللي خرج المتعلق بالتقاعد المبكر بالنسبة في الوظيفة العمومية، بدأوا خذوا وافقوا على دفعة.
4: هو سينيجي تنخصوا لحق كل القوانين والعملة الصعبة والكراهب والكل، تتذكروا في الكراهب قعدنا تناقشنا عليه جي 30 مرة،
5: الغريب
4: القوانين متاع الدوفيز وكذا انتهت.
5: الغريب في الأمر
4: أنا إشكاليتي تواسي ناجي أنه مجلس النواب وقت اللي بش يرجع في نوفمبر يتناقش فنقولوا المستوب ساعة لحظة ما يتناقش حد، نفذوا لنا اللي عملته وبعدها عاودوا تناقشوا، سينو زيد نقاشات السنة معتها مدام اللي تقروه الكل ما يتنفذش تقريبا بنسبة 70%، علاش تتناقشوا؟ مالا ورقنا شايح وناخذوا في العبيد وتناقشوا وتصويت والدنيا.
5: يظهر لي القاعدة اللي لازم يخدم بها مجلس النواب توا معناها بداية من السنة البرلمانية الجاية، هو أنهم يزمهم يصادقوا على قوانين قابلة للتنفيذ، أو ياخذوا ضمانات قبل من عند الحكومة لتنفيذ القوانين.
4: واضح. اللي مش يصادقوا قال شوي الكلام هذا به باش نحكي وقل لي كلمتين على قطاع الإعلام. دونك إطارات والاتحاد الجهوي الشغل، إضراب عام قريب في القطاع السمعي البصري، بصفة عامة نحبك تحكي كلمة من القلب. قطاع الإعلام يعيش في فترات صعبة، ونتحدث عن كل الإعلاميين في الصحافة المكتوبة، وضعية أكثر من صعبة في المرئية في المسموعة، كل وسائل الإعلام تعاني من عجز على دفع الأداءات، على الإخلاص، على الشاري. وضعية الإعلام مانيش باش نحكي على المؤسسات أمورهم، وضعية الإعلام اليوم في تونس وضعية مؤسفة جدا وصعبة، صعبة صعبة جدا. إعلاميين ما همش يخلصوا، إعلاميين ما همش يخدموا بعد 30 سنة خدمة، يلقى روحه بطال، صفر مبلغ مالي، ما فهمتش علاش الاعلام وضعيته مؤسفه هكا. معناتها راني انا تابع الاعلام ونعرف معناتها ومتاسف انه للاسف الاعلام في الدول كل المتقدمه راهي تساند الاعلام وتعطي اشهار وتعطي كذا وتعطي دعم. احنا حتى الجرائد كانوا الوزارات وكذا يشريوا جرائد ما عادش يشريوا تو افهم حتى دعم بسيط ما عادش يصير. نجي زعير يحكي لي شويه على الاعلام.
5: هو اكبر مشكله في قطاع الاعلام خلينا نحكيوا عن الاعلام السمعي البصري وبعد تنجيك للمكتوب هو الوضعيه الاقتصاديه المترديه لمؤسسات للاذاعات والتلفزات. حتى أنه باب الانتداب اللي هو وهذه أكبر مشكلة لأنه عندك كل عام خريجين من الصحفيين اللي تخرجوا من معهد الصحافة وعلوم الإخبار باب الانتداب تقريبا شبه مغلق. علاش؟ لأنه الوضعية المالية متاع المؤسسات هذه الإذاعات والتلفز وضعية لا تسمح بالانتداب.
4: باب الطرد مفتوح هو طول الإذاعات والتلفز الطرد مش تنتدب.
5: ثم مؤسسات وضعيتها المالية وصلتها إلى حد أنها تستغني عن صحفيها وعن تقنيها زاد أيضا لأن المؤسسات هذه تشغل في صحفيين وتقنيين. وصلنا إلى حد أنه فما إذاعات تقريبا اليوم شبه مغلقة شبه مسكرة موجودة تلقاها تسمعها تسمع موسيقى تسمع البث متاعها. فما تقريبا زوزة أو ثلاثة أو أربع إذاعات اليوم ثم كان الموسيقى اللي نسميه أحنا البلاي ليست. ما فيش صحفيين استغنيت على الصحفية لأنها أصبحت غير قادرة على خلاصهم. إلى جانب المشاكل الأخرى زاد هالمشكل الكبير نوفل اللي ترأ عام 2026 من هو معلوم البث. تعرف اللي فما فافور يعني تعطى لوسائل الإعلام السمعي البصري طرحوا 50% بذا من كوفيد تعملناه من كوفيد من عام 2020 أو 21 تم إقرار وقت الحكومة هي اللي أقرته أنه طيحت ب 50% في معلوم الأداء على للديوان الإرسال الإذاعي والتلفزي. انتهى المفعول متاع 3 سنوات رجع المعلوم إلى ما كان عليه
4: واللي هو
5: ولا اليوم مؤسسات الإذاعات والتلفز عاجزة ونقولها مرتين عاجزة عن دفع المعلوم. وهذا معناها تبعثت فيه حتى مراسلات رئاسة الحكومة وإلى الديوان الإرسال وزارة تكنولوجيا الاتصال كل الجهات المعنية معناها وصلتها المعلومة وعلى علم بالمشكلة هذا. لكن حتى حد ما تجرأ اليوم باش يحل المشكلة هذا
4: واضح.
5: إلى جانب مشاكل أخرى نوفل تتعلق بوضعية الصحفيين وغيرها
4: ونزيدوا
5: والقوانين الأساسية القديمة.
4: الصحافة المكتوبة تعيش وضع أصعب مما يعيش المسموع
5: وضع صعب جدا تعيش
4: المرئي. لابد أنه الدولة تتدخل
5: المعلومة مش نسوقها نوفل. ثم صحف سكرت اندثرت انقرضت وفما صحف اليوم مهدب الانقراض مهدب الغرق
4: اللي هي أسامي مرجع في تونس
5: يعطيك الصحة
4: ما يلزمش تتذكر.
5: وفما صحف اليوم معددها قليل جدا مازالت تتنفس بصعوبة مازالت معناها السيرفي معناها مازالت يعني
4: والظروف الصعيبة هذه سيناجي هي اللي خليت الصحافة معش نجم حتى تتجدد وتحسن من مردودها أسلحة راح تفضل.
7: ما ديما الحديث على الصحافة المكتوبة والكل يكون ديما هكا للخوف من اندثارها خاطر هي زادة جزء من الذاكرة جزء من تاريخ تونس حاجة مهمة ما زادة راه لازمنا نحكي على تطويرها. أنا ديما نرى مؤتمرات لتطوير الصحافة المكتوبة الحق ما يتشيل طول نشوفوا برا فما جرائد استغنيت عن النسخة الورقية ولا دي سيت ويب دي ابليكاسيون وفما اللي استغنت تماما على الأخبار. تولي أنت الجريدة الورقية تحليل. تلقى فيها مقالات تحاليل تلقى فيها حاجات مثلا تحقيقات تلقى فيها حاجات اللي ماهيش إفمير
9: لتموت ريت النقلة هذيك من الورقي للرقمي راهو تتكلف راهو تسمى برشا
7: هي تتكلف صحيح أما لا نحكي ولهنا راهو سيت ويب باش تعمل أنت سيت متاعك والكل راهو مهما كانت التكلفة راهو فما مرابيح من بعد واللي يحب يربح لازم يصرف
4: مرابيح من بعد مش بالرقم اللي تتخيله ما فماش إشهار على ما فما يعني كلامك صحيح ولكن الوضعية
7: في الإنترنت تحكي في نهار آخر
4: وضعية صعبة
5: والإشهار العمومي اللي ما تمش تنظيمه لليوم
4: واضح يمشي بطريقة غير واضحة. نمشيو في الجرايد
11: في الجرايد
4: شكرا لكم قاعدين تبعثون على 23513000. والله محليه وسيم قال ان نعيش في غربه مش سهله، اما جراسا موزايكا فيم ما كومش برنامج، انتم عائله، انتم رابط ممتاز مع تونس. شكرا على اللي قاعدين تقدموا فيه الكل. وسيم وسام يعطيك صحه، ومساجاتكم الكل قاعده توصلنا. سامحوني في الجرايد، تخريب ساحه المغرب العربي بالقيروان بعد 4 أيام من تدشينها كالعاده. حاجات غريبه وغريبه جدا قاعده تصير مع التخريب. حبينا جيست نقولها، والفيديو موجودة بدور، معناتها ما فيها حتى معنى أبارنيس.
5: هو يبدو بربي نفسه مش واضح في الموضوع هذا. أنا شفت الفيديو وحتى سألت حتى بعض الأصدقاء، يظهر لي فما جانب من الساحة هذه اللي هو الأعمدة الصغيرة اللي تم تركيزها، يبدو أنه ما تمش تثبيتها بالشكل الفني المطلوب. دونك تثبيتها كان معناها بالحقيقة بحاجة احنا نقولوا حاجة كملوت.
4: اي سينيجي وشكون دونك
5: اي فلا المقاول المقالين
4: بالله يتصور هذا في اللايف هب الهواء عليهم
5: معاك اي معاك
4: اي شنو
5: الناس اي اللي بيجي مش تعدي المتعدي يراو كي يحط يده على العرسة هذية
4: الطيحة
5: متتخلخل بطبيعتها.
4: اي هذه فعل فعل عاد شنو سينيجي
5: اي معاك. اما راهو الكلهم شفت الأعمدة الصغيرة هذية اللي ركزوها الكل تتخلخل يعني المشكل في المقاول اللي حتها
4: وفي الناس اللي خلخلت فزوز فزوز
5: صحيح.
4: بلاهي بلاهي سؤال معناتها أنه علامة تحكيوا عليها علامة ناجر والكسرونات والتهريج به واضح. فما ناس ماخذ موقف الإعلام، ولكن فما علام ناس محترم وناس تبع فيه
5: نحكيوا على الإعلام المهني
4: لحظة. وفما إعلام يعمل تناجر بشي دخل إشهار لأنه ما عنده حتى مصدر إشهار آخر، وتناجر مبرمجين ساعتين صباح وساعتين العشية. معناتها للأسف الوضع صعيب على الإعلام الكل. به درجة حرارة باش تكسر أرقام قياسية من نهار الجمعة، ارتفاع والسبت والأحد باش توصل درجة الحرارة 45 وينجم يكون الإحساس بها حتى 50 درجة. حاجة غريبة غريبة جدا. في سوسة تراها الإطاحة بشبكة لترويج المخدرات وحجز أكثر من 10,000 قرص مخدر وسيارتين فاخرتين. تحية الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة، الإدارة الفرعية للشرطة العدلية، شبكة إجرامية للمواد المخدرة بين سوسة والقيروان. معلومات استخباراتية، متابعة ميدانية أسفرت عن إيقاف شخصين ينتميوا للشبكة. دونك تفتيشوا كذا لقوا أكثر من 10,000 قرص مخدر موجود وأنواع معدة للترويج وسيارتين فاخرتين. كالعادة سينيجي في كلمة مع تقبل ما مشيو فاصل، كالعادة معناتها المخدرات فما عمل كبير وكبير جدا. شكرا لهم على المجهود.
5: ثم عمل يومي متواصل لمكافحة ظاهرة المخدرات معناها بأنواعها وأشكالها، ومعناها فما عدد كبير تقريبا من الشبكات اللي قاعدة تخدم على الشيء هذا. لكن من حسن الحظ وديما نقول معناها الشيء اللي يطمن هو أنه ثم أمن، ثم حرس، ثم إدارات تشتغل على هذا، ثم مجهود يومي، ثم عمل حتى استعلاماتي استخباراتي في هذا لمتابعة الشبكة هذه، ثم خدمة كبيرة أمنية قاعدة تصير في مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية، خاصة في المواني وخاصة في مطار تونس كرتاج. وشفت نوفل معناها قاعدين يشوفوا حتى نسمعوا على معناها القبض وحجز حتى معناها والكشف على حتى فما شكون معناها مخبي المخدرات معناها الكبسول اللي يتسمى مخدر التمرة مخبيه في الأمعاء متاعو. بفضل هل المجهود الكبير واليقظة متاع الأمن والديوانة والحرس يعني قاعد يتم الكشف إحباط هل العمليات هذه عملية إدخال الكميات هذه من السموم. صحيح فما كميات قاعدة تدخل وفما كميات قاعدة تروج وفما شبكات هي اللي معناها تسهر على الترويج ويعني توسيع دائرة الاستهلاك. وفما شباب وقاعدين يتيحوا في المشكل في المستنقع هذا
4: يما يستهلك ولا التجارة المربحة جدا
5: وطبعاً خاطر فيها عائدات مالية كبيرة.
4: حمزة من خارج تونس قال ساحة المغرب العربي في القيروان محتاجة مصانع وشركات مش ساحة يقعدوا فيها. أي كل حاجة معناتها كل واحد مختص سليم صحيح هذاك على كلمه صحيح هذاك علاش انا قريته فرح معناتها كلمه صحيح ولخص برشا حكايه. راح فاصل بعد نمشيو الموزيك 24
11: موزيك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزيك فهم. صيف 2026
12: احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي جاسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوه ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوهي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام.
13: الاولى في تونس سيمين جبل الوست مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينما سيما رقم واحد في العالم سيمين جبل الوست بريمة لبرايم
14: كاليبسو
12: Jeudi 16 juillet, Café Chanta revient au Calypso avec son show exceptionnel, ses invités surprises et le meilleur de la musique orientale. Café Chanta au Calypso, c'est le jeudi 16 juillet. Tu peux te dire sur l'application IJA avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel and Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?
4: ميدي ماغ يا مرحبا يا مرحبا رجعنا لكم في ميدي ماغ شكرا تابعوا فينا على لايف اليوتيوب لايف الفيسبوك وعلى إذاعة موزايك فيم نمشي والموزايك 24
15: موزايك 24
16: في موزايك 24 خلينا نرجع على جانب من اللي جاي في التقرير السنوي لسنة 2025 اللي أصدره البنك المركزي التونسي واللي أكد التوندونس اللي مشين فيها عام كامل واللي حكينا فيه عديد المرات تراجع حاد للتعامل بالشيكات مقابل هيمنة للدفع عبر الهاتف نشاط دفعات التجزئة شهد ديناميكية متبينة في 25 واصل عدد المعاملات منحاه التصاعدي نحكيه على 232 مليون عملية بزيادة في حدود 4% مقارنة ب 24 لكن المبلغ إجمالي المبلغ اللي وقع معالجته انخفض ب 8.4% في وسائل الدفع اللي حكينا عليهم نلقاو الخدمات المصرفية الإلكترونية والدفع عبر الهاتف الجوال اللي تمثل 74.5% من إجمالي عدد المعاملات كيف كيف المقاصة الإلكترونية زادة عرفت رقم مهم ولكن خليني نمشي لكم لتطور وسائل الدفع من حيث العدد والقيمة وهوني باش نركزوا على ثلاثة حاجات هي الشيكات الكمبيالات وليفيرمون التحويلات فيما يخص الشيكات نلقاو العدد عدد الشيكات معناها اللي تمت معالجتها نلقاو انخفاض بنسبة 67.5% كيف كيف تبعتها انخفاض في القيمة نحكيه على 58.8% الكمبيالات العدد زاد ب 161% والقيمة زادت ب 59.7% وفيما يخص التحويلات نلقاو زيادة أيضا في العدد والقيمة العدد ب 11% والقيمة ب 42.3% نحكيه اليوم على 79.6 مليار دينار تقريبا باش نحوصلوا ربما تقرير يوري أنه ماشيين في التحول الهيكلي في منظومة الدفع في تونس تراجع كبير ومتواصل للاعتماد على الشيكات مقابل نمو فما شكون يوصفوا بالقوي فما شكون اللي يوصفوا بالحذر للتحويلات البنكية والكمبيالات ووسائل الدفع الإلكترونية ونحكي هوني خاصة نوفل على الدفع بالهاتف
4: دونك التقرير البنك المركزي سيناجي ما حكيش على عنصر هام اللي هو الكاش اللي كاش أكثر عندها الأرقام هذم تزيد تنقص ولكن الغاء الشيكات واللي أضر برشا ناس واللي وعدونا أنهم بعد عام باش يعملوا تقييم ما عمل حتى تقييم المواطن البسيط العادي ضر من الغاء الشيكات ما عادش ينجم يمشي حاجة بمليون ونص مثلا أوردينتر ولده مليون ونص ما فما حتى موظف يشريه كاش يزمك تمشي فئة معينة مرسم كذا بالتقسيط ويزيدوك في السوم دونك الكاش كثر البنك المركزي ما حطش لأنه البنك المركزي يقول في حاجات معناتها لازم تكون إيجابية الكاش كثر وهذا الخطر دولة الكاش يمشي ويزيد فيها فهي دولة اقتصادها ليس يذهب في اتجاه إيجابي. هذا اللي نقراوه في الجامعة. اللي يكثر فيها الكاش معناتها يكثر التسمسير، يكثر الرشاوي، يكثر البيع في النوار، يكثر كل شيء خايب، لأنه الكاش هو ما يدل على أي شيء غير قانوني. تفضل سينيجي.
5: هو الكاش زاد صحيح،
4: زاد
5: زاد وصل تقريبا قريب قريب نوصلوا المستوى مستوى 30 لا لا بعيد
4: 30%
5: لا لا تقريبا في حدود قريب يوصل 30 مليار دينار الكاش هذا حسب ما هو مده هو تو في 29 وشوي
4: ميزانية تونس قديش مش 70 مليار دينار
5: صحيح 70 تقريبا أقل أقل من 50% أقل أقل
4: أقل شوي من 50%
5: شوف الكاش هذا راهو يدور في ال معناها أور سيركوي بونكر خارج المسالك البنكية.
4: هو كان موجود مقبل
5: موجود مقبل موجود
4: أكثر
5: ولا كان في حدود تقريبا ذكر إلى حدود عامين أو أكثر شوية في حدود 21-22 لكن بعد قانون الشيكات يبدو أنه المبلغ قاعد يزيد معناها بسرعة معناها بسرعة بين سق غير عادي. هذا خطر يمكن نوفل يفسر اللي الناس فما عدد كبير خاصة في التجارة الموازية والاقتصاد الموازي يعتمدوا أكثر على التعامل بالكاش بالسيولة. في مسألة أنت قلت على معناها البيع بالتقسيط أو الشراء بالتقسيط معناها بالشيكات صحيح تمنع هذا في قانون الشيكات لكن فما ثم أسلوب جديد مشيت فيه ظلي من عنش بانك ولا زوز إن شاء الله كل البنوك تمشي فيه هي الكارتة
4: اللي
5: أي لا لا لا نوف اللي قلت هذه تعطى لأي
4: كليون لا
9: أي
4: كليون
9: أي كليون
5: لا لا أي كليون أي حريف خلنا
4: يزمك رسم ودنيا وفازيت لا مش أي حريف إيه شنو بطبيعة الحال
5: وضعيت قانونية
4: لا لا وعلي ما نيش مرسم قانونية مش قانونية
5: نحكي عن الناس اللي عندهم حسابات بنكية
4: لحكي هذية يهم ماكس 30% من الناس اللي عندهم حسابات بنكية
5: أكثر شوي
4: أكثر عندي سؤال باش نسألك
9: حتى اللي عنده شيك نفس الحكاية نوف من نجم يخرج شيك لما عنده حساب بنكي سلام يمشي
4: ليه معناتها البنك عندك حساب بنكي وانت مش مرسم ما يعطيوكش الكارتة يلزم كيما باش تاخذ قرض يلزم فيها برشا شروط الورك انت شيك حتى ماكش مرسم تعطي شيك فهمت اش نقصد
5: معناتها الكارت هذه
4: صعابة الكارت يا سينيش
5: الكارت بنكير مش نحكي على الكارت على الكارت
4: لا الكارت نوع من القرض
5: يعطيك
4: بلانتيري كل شيء
5: كل راهو عندك الحق في مبلغ نجم تقسطه هذه ولا هذه طريقه تعوض الشيك دو غارونتي نوفل قبل اللي كان ممكن نتعاملوا به
4: نحب نسال هنا سؤال جهين مثلا كيفاش يحسبوا الكاش هو الكاش في النوار كيفاش الناس عندهم قيمه على فكره الكاش في حين هو بالسرقه معناتها قيمه الكاش قد تكون اكثر بكثير من الارقام الرسميه ولا اقل لانه انا الكاش كيف نعرفه موجود
6: الكاش اللي نستعملوه اللي دور تعرفوا قداش شريت قداش
4: خلصت معناتها الكاش في النوار كيفاش تحسبوا الدوله اللي هو في النوار
5: سنترال يعرفوا بالطبيعه
4: لا ما يعرفوش ما يتقيدوش سينيجي ولا يحسبوا
5: البنك سنترال يعرف
4: عنده القيمه الماليه ويحي منها شيكات
5: يعرف كل معناها الاوراق النقديه كل اللي تدور في السوق النقديه المتداولة عنده الأرقام ويعرف
4: دونك ينحي الشيكات والكمبيالات وكذا والباقي كاش
5: هذا شوف الكاش هو هي السيولة السيولة اللي معناها الناس اللي يتعاملوا بالسيولة سواء كان في المارشي باراليل وإلا حتى في مجالات أخرى مع مجالات تجارية راو فما حتى شكون راو اللي يجبد فلوس ويمشي يخلص بالكاش والتاجر اللي يخلص بالكاش هو بيدو يشري من عند الفورنيسور بالكاش هذا هو تداول السيولة السيولة اللي ما ترجعش للحسابات البنكية يعني ما هيش موجودة في المسالك البنكية هذا هو حبيت العشي هنا قسيت عليك سمحني
4: لا جست
5: على أحكي على التعامل بالتحويلات التحويلات الإلكترونية ماشي وتزيد هذا أنا بالنسبة لي أنا مؤشر إيجابي
4: ما زادتش
5: اي مش قاعدة تزيد بالنسق المطلوب جدا
7: يعني مش قاعدة هو لو اللي ما نجموش نعرف الدولة ما تنجمش تعرف بدقة حجم النقد ما فما طرق يعملوها فما مثلا مقارنة الأموال المطبوعة بالأموال الموجودة في البنوك مثلا البنك المركزي يعرف بالضبط قديش طبع من ورقة نقدية وقديش حط في السوق ينجم يعرف قديش فما فلوس في البنوك ويعمل مقارنة لكن لو الفلوس اللي مش موجودة في البنك مش معناها كلها غير قانونية لو ينجم تاجر خرج فلوس وباش يخدم بهم هذا مثال فما زاد تحليل السحوبات والإيداعات البنكية وقت اللي تفيق الدولة أن السحوبات النقدية الجبدان مرتفع برشا مقارنة بالإيداع هذا قد يشير لاعتماد كبير في الكاش لهنا تولي تشك كما تراقب السلطات العمليات الكبيرة أو غير المعتاد
4: واضح
5: والتعامل سمحني والتعامل بالكاش راه ما تنجمش يراقبوا البنك سنترال راه معناها خاصة وقت اللي تنحى السقف نتاع 5000 دينار وكان ممنوع توا اجبت قد ما تحب ثم نوعية من التجار يتعاملوا بالكاش يمشي يجبد مثلا يجبد 50 مليون فلاح ويجبد 50 ولا 100 مليون باش يمشي يشري رسلة نتاع غنم ولا باش يخضر ثانية ولا باش يتعامل بالكاش
4: صحيح
5: دونك هنا يعني مش الكل سوق موازي
4: فوالا فما امور
5: تقريبا وكذا وحده تهريب
4: فما خبر الاستراتيجيه الوطنيه للسلام المروري نحكيوها بسرعه نحتاج
16: القطاعات متعدده القطاعات للسلام المروريه نحكيوا على 2025-2034 هي بالشراكه بين وزاره الداخليه والصحه ومرصد سلامه المرور ومنظمه الصحه العالميه الهدف هو احداث تحول شامل في منظومه السلام على طرقات العميد فرج بن ابراهيم الكاتب القاري للمجلس الوطني لسلامه المرور تكلم الموزايك قال الاستراتيجية هو الهدف منها خفض عدد حوادث المرور بنسبة 10% هذا الهدف من هوني 27 ومن هوني 34 يعني حتى النهاية الاستراتيجية هذه الهدف هو أنه نقص حوادث المرور بالنص 50%
15: الاستراتيجية الوطنية لسلامة المرور هذه متعدد القطاعات شاركت فيها جميع هيكل الدولة تضمن 5 محاور كبيرة فيها 41 برنامج و 168 نقوله مشروع أو نشاط سميناه احنا نشاط لكن مشاريع متكاملة قابلة للإنجاز المحور الأول يهم البنية التحتية وتحديد السرعات دونك المحور الثاني هذه حماية السلام التاريخ باش يكون الطرقات نتاعنا مجهزة بالكاميرا سولي رفع الآلي للمخالفات كما في برشا دول وكما لرادار كل آلي تو هي تخفيض حوادث المرور إلى 10% سنة 2027 2027 25% في موافقة 2030 و50% في موافقة 2034 المحور الثالث هو تنظيم قطاع النقل المنتظم والغير منتظم المحور الرابع كيف كيف فما خدمة كبيرة السنة في وزارة النقل فما النقل الذكي قاعدين يخدموا عليه فما إدارة عامة كاملة المحور الخامس اللي هو زاد محور مهم جدا وهو النجدة والإسعاف تم تقريب وزارة الصحة والحماية المدنية النجدة والإسعاف لهنا نحكيه على يعني تقليص مدة التدخل مدع للحادث اللي هي 15-10 دقائق
4: واضح نحب نعطيك سيناجي بصراحة معناتها لأنه أرقامنا ترتفع وتنخفض ناخذ دولة اسمها السعودية اللي عملت برنامج اسمه رؤية 2030 والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية شوفوا كيفاش في 6 سنوات صار مش نعطي أرقام تقريبية عام 2016 9 وفاة على 100,000 ساكن في 2021 ولو 6 وفيات بمعنى معناتها 28 سمحني من 28 فصل من 29 وفاة لكل 100,000 ساكن 2016 2024 ولا 12 وفاة لكل 100,000 ساكن معناتها انخفضوا الوفيات في 8 سنوات 60% وانخفاض كل عام يمشي وينخفض عدد الوفيات السنوي تراجع تقريبا من 9,000 وفاة في العام إلى 6,000 وفاة دونك عملت رؤية استراتيجية رادارات خطايا كذا نقصوا الوفيات في 8 سنوات 60% هذه تتسمى رؤية واضحة في تونس إلى حد الآن عام يطلع وعم يعبد ديجا الوفيات سنة أكثر من عام ناول وقتاش نعملوا رؤية واضحة واستراتيجية ونقولوا بعد 10 سنين ستنخفض الوفيات كما يحكيوا هكا شنو اللي لازم باش تولي رؤية واضحة
16: هو الهدف مرسوم أما الإليات كيفاش دخلت
4: كيف

0: من حتى من الفاتورة المالية لأنه ثم رقم تعطاه البارح معناها الخسائر خسائر حوادث الطرقات الخسائر الاقتصادية معناها وصلت 1.73 مليار دينار سنويا خسائر اقتصادية وهذا ما يجي حتى شيء قدام فقدان الأرواح ومعناها الضحايا حوادث المرور الحوادث القاتلة زيد على هذا فما فاتورة أثقل بكثير هما الناس اللي تخلف لهم حوادث المرور إصابات وتخليهم ما يكملوش مسارهم المهني وهذا يتسبب معناها هذا فيه ضرر كبير لهم هما وللدولة والاقتصاد الوطني وتعرف نوفل القضايا نتاع حوادث المرور كيف كيف اللي معناها منشورة بالألاف معناها في المحاكم ثم فلوس وفما نزاعات وفما المطلوب هو تطبيق القانون وتوفير وسائل الحد من حوادث الطرقات
1: واضح سينيش
0: قل لي انت يا فما رادارات وفما كذا لكن فما حالة من الانفلات ثم حالة من الدوس على القانون يلزم فما بصراحة صرامة أكثر في تطبيق القانون مثالش يا أخوي كلزم حتى معناها تكثروا من الرادارات وتكثروا حتى من الدوريات
1: مثالش واضح سينيجي
0: هذا هو معناش طريقة أخرى
1: سامحوني أني ذكرت سعودية خطر البرنامج استراتيجية سعودية متاع النقل تكلفت 600 مليار دينار معناتها رقم رهيب ورهيب جدا يلزمها إمكانيات كما أنت قلت سينيجي باش أنت تخمم باش تحرق تجيك خطية واضح نمشي والمشهكة مع جهن
2: مش هكا
1: يزينا يزينا من الحكايه هذه الحكايه هذه انا فديت منها توا نحب نلعب معناتها ولعب في الصيف راهو مش كان للاطفال خاصه الاطفال والكبار ينجموا يتشاركوا
3: سورتو الاطفال اللي عمرهم 40 سنه
1: فوالا وتنجم انت زعما تبع في طفلك باش تلعب وانت هو اللي تحب تلعب معناتها ولكن زعما هك تبع في الطفل دونك باش نحكيوا على الجيمينج هذيا ادمان وباش تعطينا ارقام جهنة مرعبه جدا على طريقه الألعاب هذه الألعاب اللي العالم الكل مغروم بها في العالم أرقام أكبر برشة من تونس ولكن في تونس زادة عنا برشة حكايات وبرشة أمور أنت مغروم بالجيمينج تو نحكي ونسمع جهنة قبل
4: كل شيء الجيمينج ما هوش كان لعب على خاطر الجيمينج اليوم نحكيه على شهادة جامعية معترف بها تتقرى في الجامعات يعني نجم يكون اختصاص كالجامعي جيمينج ماشي نقرأ باش نلعب ولا باش نصنع لعبة واحدة من الاثنين في الصيف بعد ما فات الامتحان
1: واحد هز معها بلاي فاسكي
3: جوا دار ما يقولوا سيب الكتاب ودخل العب
1: ايوه كمل
4: هي وفيت الامتحانات دخلنا في ريتم نتاع الصيف يعني توا الاولياء بدلوا اللغه شويه مع الصغار ما عادش براجع دروسك باش تقوم بكري ما عادش وقت عليك توا درتح عينيك نحي تليفون نقص شويه من اللعب الارقام تقول انه الكره الارضيه الكل تلعب ولا اشتر الكره الارضيه تلعب تقريبا المجال هذي مش كان لعب مش كان قراية أما زادة خدمة ويكفي نقوله أنه 60% من مجال الديفلوبمون ماشي للجيمينج فنفهموا لصناعة هذية هي ولات أقوى تفوت زادة المردودية متاحة من السينما والموسيقى الاثنين مع بعضهم اللي نعرفهم يتكلفوا برشا ويدخلوا برشا فلوس أما الجيمينج قبلهم من الكل في الصيف الوقت المخصص للعب بيزيد ولا عنا أكثر وقت فراغ النجم ونترفه أكثر وإن شاء الله ما توصلش لمرحلة الإدمان ساعات اللعب حسب منصة أيكون إيرا المختصة في الألعاب الفيديو يقولوا انهم يزيدوا من 50 ل 175% المعدل نتاع 6 ساعات لعب في النهار الادمان وقت اللي نوصل ل 40 ساعة ساعات نون ستوب هذه على حساب الصحه على حساب النوم ساعات ما تاكلش ما تقومش من بلاستيك جوست على خاطر تلعب هوني نحكيوا على
1: 40 خطر. ساعه في الجمعه
4: ليه حتى في معناها المشكل انه مش في الجمعه ينجم يكونوا قراب من بعضهم معناها انت تراجع دروسك عندك
1: تقعد
4: ساعه ساعتين وتكمل هو يرتاح شويه ويكمل يلعب هوني المشكله الكبيره تظهر العمر كما قلت انت ملول ما همش الصغار على خاطر مكثر اللي يلعبوا او نسبه كبيره منهم 80% عمرهم فوق 18 سنة والنسبة الأبرز هما من 14 ل 36 معناها أنت باش تبرمج كونجي مثلا تشوف اللعبة اللي تحبها وقتاش باش تهبط باش تبرمج لها كونجي بالذمة وهذا ساي
1: موجود جدا أي عند سيرتو رجال معناتها الذكور أكثر من الإناث
4: هما بالبورسنتاج يلعبوا اكثر من البنات زيد بشويه فرق ماهوش كبير برشا لانه مجال يستقطب السنين كيما البنات كيما
1: الاولاد قاعدات في ديارة يجي نلعبوا طرحه يجي كذا معناتها غرام كبير برشا
4: الترتيب نتاع الالعاب كل مره يتبدل توا تقلبت الحكايه على خاطر اكثر لعبه سامبل هي اللي ولات المطلوبه اكثر في العالم نحكيوا على روبلوكس

0: يعرفها سليح مليح اللعبة هذية على خاطر تخليك تصنع لعبتك في وسط اللعبة.
1: ولادي علموا هالي
2: اي بالضبط. يعني روبلوكس توا من اقوى ما فما في الجيمينج توا, يعني حاجه محتله كل عقول الكبار والصغار معناها
3: بعدها كل عقول
1: لا مش الكل حاجه مرعبه سينيجي
2: برشا برشا
1: انا بدي منعرف
3: لا هو خاطر قال كل
2: انا متاكد كل صغير في الكهرباء توا مع والديه معناها توا قراوا قالوا مسكتوا خلينا نسمع روبلوكس يسمع كلمه روبلوكس يقول سايم.
1: واللي بعدها زاد
0: اللي بعدها الماينكرافت اللي موليها مسكين ندم برشا في حياته
2: ندم بعد ما باعها الميكروسوفت في بالو ربح فيها ما ربحت مايكروسوفت اكثر منه برشا
0: بيها وندم عليها. بعدها جيل فورتنايت الفري فاير الببجي الكونتر سترايك هذوما الترتيب نتاع الخمسه الاولانيين تقريبا. ما خلينا نسالوا اللعبه اللي احنا نلعبوا فيها منين جات. عدد لي جيمر في العالم قاعد يزيد. 2026 قبل ما يوفى العام حكيوا على رقم يقولوا بين 3.6 و 3.7 مليار لاعب هذا المتوقع, كما ينجموا يزيدوا في الفتره هذه 45% من سكان الكره الارضيه يلعبوا. افريقيا والشرق الاوسط عدد اللاعبين 32% من اجمالي السكان, في اوروبا 60% يلعبوا, في امريكا 70% يلعبوا. قد ما تلعب اكثر قد ما البيت
1: مرعب تسمع في الارقام 70% من الامريكان معناتها حاجه مرعبه جدا.
0: الجيمينج كما قلنا ترفيه قرايه اما زاد احتراف, ونحكيو هوني على الرياضه الالكترونيه. في تونس الجامعه التونسيه الالعاب الالكترونيه تشرف على الفريق نجم نسميه فريق وطني ولا مجموعه من الفرق. ترتيب تونس في الالعاب الالكترونيه هو 73 عالم من أصل 160 دولة. وهيت ناخذوا فكرة على الألعاب الإلكترونية في تونس والأفاق متاحة على خاطر صغيرك إذا كانوا يلعب نجم تأثروا وتحطوا على ثنية صحيحة, مش كان تهزوا يلعب كورة ولا تهزوا الكلوب متاع روبوتيك وغيره. معنا ماهر سارولي رئيس الجامعة التونسية للرياضات الإلكترونية.
4: هي الجامعة متاع الرياضات الإلكترونية كنا أي جامعة رياضية ينطبق عليها القانون الخاص بالهيئة الرياضية لمختلف الاختصاصات في تونس. جامعة تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة, عندها إطارات فنية, عندها نخبة وطنية, عندها مسابقات, فما فرق زادة كما الفرق متاع كرة قدم عندها فروع في الرياضات الإلكترونية, كيف عندنا فرق مختصة في الإيسبورتس وفي المجال هذية. وتقريبا وصلنا توا حاليا عندنا 31 نادي. بالنسبة للمشاركات الوطنية احنا تقريبا كل عام نشاركوا في تظاهرات إقليمية ودولية. تونس 2024 تصنفت الجامعة رقم واحد في إفريقيا من حيث النتائج ومن حيث التنظيم كذلك. حاليا دخلنا في بروجي كبير برشا اللي هو الإينيشن كاب بدعم يقدر ب 45 مليون دولار. المنتخبات متاعنا توا قاعدة تشارك أونلاين وإن شاء الله في نوفمبر باش نكونوا موجودين في الرياض إن شاء الله. الرياضات الإلكترونية في تونس توا حاليا من أكثر الرياضات شعبية وممارسة الحقيقة. نحن نتفكروا معنا المرصد الوطني للرياضة خرج الإحصائيات خاصة بالنشاط الرياضي البدني والذهني. وقتها عنا 600 ألف ممارس للرياضات الإلكترونية, لكن حاليا الدراسات تقول فما أكثر من 2 ملايين, لأن نعرفوا نحن فما الإيسبورتس فما الجيمينج فما الألعاب بالبيسي فما بالكونسول فما بالتليفونات, ونحن نعرفوا حتى نمشيوا الأماكن عمومية نلقاو عباد تلعب في الجيمينج. يعني نسبة ممارسة كبيرة برشا. أنا نقول الرياضات الإلكترونية توا سبور منظم كما أي رياضة, ما نخوفوش برشا الأولياء. راهو الحقيقة فما إطارات وديتالون في تونس قاعدين يشرفوا في الرياضة الوطنية, قاعدين يجيبوا في ميداليات ومداخيل لتونس, لكن الجامعة بابها مفتوح لأنه فما عدة إجراءات وكيفاش الولي يتعامل مع الأبناء متاعه باش يوصل الأوبجيكتيف اللي حاجته بها. ونتفاداو حاجة اسمها إدمان واللعب فقط من أجل اللعب, نحاولوا كيفاش نخصوا وقت باش نوصلوا للأهداف متاعنا إن شاء الله في المجال هذا.
0: اللعبة متقفش هوني, فما جامعة فما رياضة مزيدة فما قراية تتقرأ في أمريكا مثلا, فما الجيمينج أكاديمي تمشي تقرأ, فما جامعة معترف بها أو خلينا نقول جامعة مش بريفي في أمريكا في كاليفورنيا هي أول جامعة حكومية في المجال هذية. في الصين قراية الجيمينج دوم 3 سنين بين النظري والتطبيقي, ومن بعد تختار أنت تكون لاعب وإلا صانع اللعبة. اللعبة تبدأ من إلكترونيات, هوني ما نجموش نحكي على كل ما هو إلكتروني من غير ما نحكي وعلى معادن نادرة تتجبد من قاع الأرض برشا طاقة وبرشا إنرجي. من بعد نمشيو للمصانع النقل العرض, آخر حاجة هي المستهلك, وآخر لقطة في الحقيقة هي نفايات إلكترونية. العالم يقول أنه في 2024 تم إنتاج 62 مليون طن نفايات إلكترونية, في 25 65 مليون طن رقم قاعد يزيد تقريبا بما فيها تونس في العالم الكل. كل مواطن ينتج 7 كيلوغرام نفايات إلكترونية الإلكترونية في العالم. بما إنه المجال هذا قاعد يكبر ويتطور, ف
1: حتى تونس زاد ننشو نفايات هكا
0: كل مواطن 7% مانيش نحكيو كان على الجيمينغ, كنا نحكيو على كل ما هو إلكترونية بصفة عامة, من تليفون شارجر منات.
1: احنا لي شارجر في تونس
0: وهي أحسن حاجة في التونسي إنه يصلح, يمكن هما يلوحوا أكثر منا, ولكن نحنا يمكن في المجال هذا خير على خاطر نصلحه يرجع لأسباب مادية. بالكشي المجال ينمو بسرعة, يستهلك موارد, يخرج زيادة النفايات نجم تضر بالكرة الأرضية. هوني مجال جيمينغ مطالب بخفض الانبعاثات الكربونية متاعه بحدود 2030 و2040%. فشنو عملوا؟ جيت مبادرة اسمها تحالف اللعب من أجل الكوكب.
1: الجيمينغ يساهم 1% من الانبعاثات الكربونية في العالم, معناتها قد دولة كاملة,
0: قد دولة كاملة, قد سويسرا مثلا,
2: كينو بلاد.
1: واو أي. افهم
0: بلاد جديدة في الكرة الأرضية وسكانها أكثر من سكان العالم.
1: أنت هنا دور كل حاجة احنا نحبوها تجي تفسر لنا الجوانب الخايبة متاعها. الذكاء الاصطناعي يظهر يلوث أكثر من النفط. لا لا بالعكس, أنت تحل لنا عينينا, معناتها فريمون كل كوتي محلاها. أعطيني شنو الحل زادة, شنو لقاو؟
0: هو الحقيقة هو حل نظريا, أما في كي تجي تثبت في الواقع راه ماهوش حل صحيح. أنا قلت حل هذايا كاين وحل نتاع باش تعملي إشهار يمكن أكثر للعاب نتاعك, باش نفهموا الحكاية. بعد ما طلبوا منهم يخفضوا انبعاثاتهم الكربونية, قالوا باش نعملوا تحالف اللعب من أجل الكوكب. هو مدعوم وتابع للأمم المتحدة, معناها في 5 جوان 2026 هو اليوم العالمي للبيئة, خرجوا 70 لعبة جديدة. اللعبة هذية منخرطة وملتزمة بيئيا. شنو يصير؟ تختار أنت اللعبة اللي تعجبك. مثلا فما لعب تهتم بالغابات, الغابات هذو على قد ما تزرع وتلعب أنت في الفيرتوال يجيو في الحقيقة الإشهارات اللي تعديت في اللعبة الكل الدعم. أنت إذا شريت حاجات جديدة في اللعبة يتلموا وبالحق تتزرع بهم أشجار, ووصلوا زرعوا مليون شجرة بالطريقة هذه بما فيها تنظيف المحيط من البلاستيك وغيره. ما السؤال لهوني يقول هذا الكل باهي, الحق ماهوش خايب بالكل, باش ما نقولش كان حاجة خايبة, أما اللعبة أنت تلعب فيها لأجل الطبيعة, أما وأنت بيدك مازلت قاعدة تلوث. هو بلغة الجيمينج نجم نقولوا إذا خسرنا لعبة البيئة والمناخ ما عادش فما ريستارت ولا نيو جيم, وإذا كدسنا أكدس نفايات وخاصة الإلكترونية منها نتلوث الماء والهماء الهواء ما فماش حاجة أخرى تنجم تقولها الكرة الأرضية بخلاف جيم أوفر ونجري نجري نجري حتى قطلي دقيقة بارك.
1: سمحونا بأنه مازال لا 10 ثواني باش تحكي تفضل.
5: جوست فقط باش نحكيو على الامباكت نتاع لي جو فيديو. تو مثلا نهار 19 نوفمبر باش يكون فما السورتي نتاع جي تي اس 6, أكثر حاجة يسنوا فيها منذ عشرات السنوات.
2: باش يكون جي
5: تي بعض الناس وبعض
1: ما فهمنيش معناتها جي تي اس 6.
5: جي تي اس 6 اللعبة جي تي اي
1: نجي ما يعرفش
5: كيما الفيفا, فما لعبة
1: جي تي اس 6
5: فما
2: بعض الواتساب
5: جو اسمه جي تي اي تو ما نعرفش 10 ثواني خسر لك, ما فما جو يحبوه برشا برشا ناس. باش يكون عنده امباكت على الاقتصاد العالمي, يكون جيت باش تكون برشا, فما بيك في استهلاك الطاقه العالمي باش يكون موجود نهار الخروج نتاعها, وباش يكون فما بينوري في لي كونسول دو جو وفي التلفاز باش يكونوا مفقودين.
1: شكرا جيهان, شكرا نجي زعيري وفي الوقت غفرا باش تقدم لنا الاخبار. نرجعوا في الجزء الثاني.
6: تدلل. الجو حفالي في جربة بالكادوات والفريات حتى 13 جويلية في جيان بورغومول. جيب الكارت فيد متاعك ويجا انت والعائلة وحفلها برشا ربح وكادوات يستناو فيكم. دي سمارتفون S26 تلافز 43 بوس و 6 ملايين فلوس في الكارت فيد. باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الرابحين, ما عليك كان تسكاني الكارت فيد متاعك في اللي بغني اللي موجودين على ذمتكم, وان شاء الله تكونوا من الرابحين.
7: تدلل
8: جيان
9: ايام دللنا.
6: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف, ومادامنا على موجة الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي تاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة الليميتي مع تيتي.
10: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
11: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
7: إثر التحذيرات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي بشأن الارتفاع المنتظر في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، وزارة الفلاحة تدعو مربي الأبقار إلى إجراء عمليات الحلب خلال الساعات الأولى من الصباح والإسراع بنقل الحليب إلى مراكز التجميع، فيما أوصت مربي الدواجن بالتثبت من جاهزية منظومات التهوية والتبريد والمولدات الكهربائية وتجنب الاكتظاظ داخل منشآت التربية مع تكثيف مراقبة القطعان. وبالنسبة لمربي الأغنام والماعز والإبل، شددت وزارة الفلاحة على تجنب الرعي والتنقل لمسافات طويلة خلال ساعات الذروة وتمكين الحيوانات من فترات راحة في أماكن مظللة، مؤكدة أن الالتزام بهذه التوصيات يسهم في الحفاظ على صحة الحيوانات وضمان استمرارية الإنتاج وجودة المنتجات الحيوانية. وكان المعهد الوطني للرصد الجوي قد أفاد بأن أغلب مناطق البلاد ستشهد بداية من يوم غد الجمعة ارتفاعا تدريجيا وملحوظا في درجات الحرارة، لتبلغ ذروتها يومي السبت والأحد بمعدلات أو بتجاوز معدلات عادية بفارق يتراوح بين 26 درجات، مع إمكانية وصولها إلى 45 درجة. تقرير سيف الدين المهري.
8: تواصل درجات الحرارة ارتفاعها في مختلف مناطق البلاد لتكون اليوم في حدود 34 إلى 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات و 38 إلى 42 درجة ببقية المناطق مع ظهور الشيلي. المعهد الوطني للرصد الجوي أعلن في بلاغ أن أغلب مناطق البلاد ستشهد بداية من يوم غد الجمعة الموافق للعاشر من جويلية الجاري ارتفاعا تدريجيا وملحوظا في درجات الحرارة، ليبلغ ذروته يومي السبت 11 والأحد 12 من جويلية.
9: بداية من اليوم وحتى الأيام القادمة العنصر الأهم والأبرز هو الحرارة، وينتظروا أن أغلب مناطق البلاد بداية من يوم الجمعة 10 جويلية تشهد ارتفاع في الحرارة يكون ملحوظ، خاصة يومي السبت 11 والأحد 12 جويلية، تتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و 10 درجات، قصوى عامة بين 40 و 45 درجة مع ظهور الشيلي، ما عدا بالمناطق الساحلية الشرقية تتراوح بين 34 و 39 درجة. حقيقة هي المناطق اللي باش تكون فيها أعلى درجات، القيروان، سيدي بوزيد، توزر، قبلي، حتى بيجة وجندوبة، ممكن المناطق الداخلية اللي ولاية منوبة.
8: من جهته دعا الديوان الوطني للحماية المدنية المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر تزامنا مع الارتفاع المرتقب في درجات الحرارة بداية من يوم غد، وهو ما يرفع من خطر اندلاع الحرائق.
7: مصلحتي الاستمرار ومتابعة العمليات بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية العقيد محسن بغزالة يشير إلى أن الاستعدادات للموسم الصيفي الحالي تشمل تركيز مراكز موسمية لحماية الغابات والثروة الفلاحية من الحرائق، وتوفير 10 فرق أو 10 فرق متنقلة للتدخل السريع، إضافة إلى إحداث مراكز جديدة للنجدة والإسعاف بطرقات السيارة والمحاور الرئيسية والمناطق السياحية، وفق تصريحه لزميلنا صلاح الدين كريمي.
11: هو التحقيق في مستوى الحرائق مقارنة ب 2025 عندنا شن ارتفاع طفيف، 35 حريق مسجل في الفترة هذه من 1 جوان الخمسة جويلية، ولكن ديما نحكيه على المعدلات. بالنسبة لأكثر الحرائق كان نحكيه على المساحة تسجلت في الفترة هذه في ولاية الكيف، ولكن كان نحكيه على العدد كانت في ولاية جندوب. يعني في ولاية الكيف وصلنا المساحة تقريبا 168 هكتار مساحات مذرة، وفي ولاية جندوبة وصلنا ل 8 حرائق. هما الأكثر زوز ولايات اللي شهدوا معناها حرائق غابات في الفترة هذه. ماذا بينا نجنبه كمواطنين انه اشعال النيران في المناطق القريبة والمتاخمة للغابات وقريبة كيف من المناطق الزراعية، حتى لانه يكون تسبب هذايا حتى معناها عن غير قصد في اندلاع حرائق.
7: رئيس لجنة تخطيط الاستراتيجي صابر جلاصي يقول في تصريح لمفادتنا إلى البرلمان سيد الهمامي على هامش الجلسة العامة للمصادقة أو للنظر في مخطط التنمية لسنة 2026-2030، إن تطبيق هذا المخطط سيبقى تحت مراقبة النواب، خاصة أن المخططات السابقة شهدت تعطيل عدة مشاريع، مؤكدا مطالبتهم الحكومة بتقرير سنوي بشأن مدى إنجاز ما جاء في المخطط.
12: توجيه المخطط في فترة وجيزة، نحن من بين التوصيات العامة مؤشرات قيس لمدى تطبيق المخطط وما جاء في المخطط من مشاريع ومن توجهات استراتيجية خاصة قطاعية وكبرى تخص المخطط بصفة عامة. هذه من ناحية أولى. ناحية ثانية، اليوم أكدنا على ضرورة الانسجام وتعزيز التكامل والتعاون ما بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية على مستوى تقدم إنجاز المخطط. هذه النقطة الأولى. أيضا اليوم من بين التوصيات الهامة اللي جاءت في المخطط ونحكي تو على التوصيات العامة، أكدنا على تطوير منظومة التشريعات سواء التشريعات المجالية الخاصة بكل القطاعات، وهنا أكدنا في عديد المداخلات بتاعنا سواء في لجنة التخطيط الاستراتيجي أو على مستوى النقاش العام مع السيد الوزير على التشريعات الخاصة بمجلة الاستثمار، بمجلة الصرف، بمجلة التهيئة الترابية والتعمير، بمجلة المحروقات، بمجلة البيئة، بمجلة المياه، لأن هذه التشريعات هي الضامن الحقيقي والرافد الأساسي لتحقيق ما جاء في هذا المخطط.
7: عالميا، هجمات إيرانية بصواريخ تطال اليوم مناطق في كل من الأردن والبحرين والكويت. هجوم بطائرة مسيرة يستهدف معسكرا تابعا لجماعة معارضة كردية إيرانية شمال شرق مدينة أربيل العراقية، وفق ما أوردته وكالة رويترز، ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع إصابات جراء هذا الهجوم. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع نوفل وكامل فريق ميديماك. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
13: الأولى في تونس، ميديماك. ميديماك كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين. نوفل ورداني على موزايك FM.

0: ميدي ماج.
1: رجعنا ميدي ماج في الساعة الثانية. برشا فقرات استنى فيكم باش نحكي زاد على المغرب. عملوا عركة البارح ندوة صحفية صحفيين في المغرب. نحب نرحب في الساعة الثانية بطبيعة وترحب خاص جدا سلاح شنحويلي.
2: مرحبا بك نوفل، تحياتي ليك وتحياتي لكل مستمعينا اللي خارج الاستوديو وداخل الاستوديو.
1: ناهد شنو أمورك؟
3: أهلا وسهلا، مرحبا.
1: أشواق شنو الجو؟ بلاكي مرحبا، ونادي الفورتي معنا زاد مرحبا.
4: في الأخر هكاك عسلي منا في المرحبا. مرسي مراد، مرسي
1: اللي تحبوا جيبوا في الاخر.
2: صحيح،
4: عرفت شكون يحب
2: السوريز، كعبة السوريز.
1: السوريز والجاتو هو نهد. يلا
3: ساعة الأولى ولا الثانية؟
1: لحظة، أنا قلت جاتو نهد، الناس كل ضحكوا، لا أعرف لماذا، ولكن تعرف اللي رأي فيك بطبيعة أنك جاتو. بطبيعة
2: إيه جاتو، إيه
1: هو الجاتو به. اما كي تبدا لحظه كي تبدا انت جيعان تحب تفطر وتقول لي جاتو، مش في بلاصتها الجاتو. جيت يلا نمشيو للانفو. نمشيو للانفو لانتوكس.
0: انفو ولانتوكس،
1: الكلكم قاعدين تتابعوا في نهد على على لايف اليوتيوب كيما لايف الفيسبوك، وتبعثونا في ملاحظاتكم على 23513000. يلا نهد،
3: رحبوا بالليكيب الكل اللي معنا اليوم بما فيهم نادي الفورتي. نعطيكم الكونسيبت مره اخرى نتاع انفو وانتوكس، نقدم لكم أربعة أخبار، فيهم ثلاثة أخبار خاطئة وخبر واحد هو الصحيح. يزبكم نطلعوا لنفو من لانتوكس. الخبر الأولاني صلاح نادي نوفل يقول منذ بداية الصائفة سجلنا تسمم 540 شخص من الغذاء الجماعي في تونس في حفلات بالأعراس محلات الأكلات السريعة وغيره، وهو يمكن اعتباره رقم كبير. هذايا
1: من واحد جوا معناها من اللي بدا الصيفة.
3: هذا الخبر الأولاني. الخبر الثاني يحكي على الفنان فضل شاكر، تم إطلاق سراحه وحكمت المحكمة ببراءته من كل التهم. وقال في تصريح فضل شاكر: شكرا، واعطيوني أيام نرتاح فيها ثم بعد نتواصل معكم. هذا الخبر الثاني. الخبر الثالث يهم اللاعب من نجوم المنتخب الفرنسي وريال مدريد، نحكيه على كيليان مبابي. كيليان مبابي اللي عنده سورنو في الليكيب دو فرانس، عنده اسم يعيطولو بيه واللي هو الديكتاتور موبوتو، اللي هو الرئيس السابق للزاير الكونغو الديمقراطية حاليا. هذا الخبر الثالث، هل صحيح السورنو هذا الكيليان مبابي ولا غلط؟ والخبر الرابع يحكي على الحرائق في تونس. سجلنا انخفاض في عدد الحرائق في الفترة من بين 1 جوان إلى غاية 5 جويلية مقارنة بنفس الفترة من عام ناول، من 20 حريق إلى 15 هذا العام. هذوما الأربع أخبار، حسب رأيكم شنو صحيح وشنو الغلط؟
1: أنا لاحظته في نهد يمشي ويصعب، ما عادش متاع تفرهيد ولا جدية، ما
2: صعيب
1: تسمم جماعي. فضل شاكر فضل شاكر براءة، ديكتاتور مبابي انخفاض نسبة الحرق.
3: بين الكورة بين الفن بين منوعة.
1: نبدأ بالنادي. التسمم الجماعي 540
4: غلط الرقم، غلط الرقم، دونك غلط،
1: غلط الرقم. اي فضل شاكر براءة تامة، وقال انا شفته، قال استنوني نرتاح
3: وكذا. يعني هو ما عادش تقرب لهم،
1: ما عادش تقرب لهم.
4: جزء دقيقة،
1: لا الخبر صحيح ولا غلط؟
4: غلط غلط غلط، معناها جزء التصريح غلط.
3: شو اللي غلط؟
4: جزء التصريح، بارتي نتاع التصريح قال اعطيني ما نرتاح ولا شنو، مش صحيح.
3: والباقي صحيح،
4: فما من بارتي صحيحه من
1: الخبر. جزء التصريح غلط، وانت عرفته ما هبطش.
4: شفتوا الخبر شنو؟
1: اي باهي،
4: شنو اللي عرفته؟
1: طبعا انت على اعصابك ما فهمتش عليه. اما فما خبر
4: كيف نستريس انا نحب نربح، راني تعبت معناها.
1: خلاف البراءه الخبر هبط ستاتيو، قال اصبروا عليه يظهر لي صحيح. باهي
4: انا غلط.
1: مبابي الدكتاتور،
4: مبابي الدكتاتور صحيح.
1: مبوتو
4: صحيح،
1: هذا الخبر صحيح. باهي، وانخفاض الحرائق من 20 ل 15 غلط. دونك انت الخبر صحيح نتاعك
4: هو نتاع مبابي.
1: مبابي الدكتاتور. ترى نمشيو للصلاح. التسمم الجماعي 540 شخص من 1 جوان
2: هو عرفني الرقم تاعو. فما ايفينمون برك صار فيه اكثر تقريبا، ما
4: عرفتش صار فيه 200
2: فما ايفينمون واحد مش اكثر من 500 معناها صار فيه نومبر اليوم مانيش مستنسين.
1: دونك تعتقد رقم اكثر
2: موجود الخبر، اما الخبر الرقم هو اللي غلط.
1: باهي، براءة فضل شاكر وقال اصبروا علي.
2: براءة فضل شاكر اللي نعرفه فضل شاكر لا تكلم لحد شيء، ولده هو اللي عمل تصريح، دونك غلط. صحيح حكم مباراة مي تم الفراج عليها ما
1: به مبابي
2: مبابي جست منطلب إعادة الخبر هذا نعود نسمع
1: عود له الخبر ولحظة لحظة وطلب من أصلاح إعادة الخبر وبعد اجتماعنا وناهد قررنا نعود الخبر
3: فما جانب من لاعبي المنتخب الفرنسي في إطار الفدلكة أطلقوا تسمية على النجم بتاعهم كيليان مبابي. التسمية هي ريفيرونس لموبوتو سيكو اللي هو كان الديكتاتور المعروف والرئيس السابق للزائر الكونغو الديمقراطية حاليا.
2: هو تقلد عليه فكرة ديكتاتور في المنتخب وصحيحة أنه أصحابه يفدلكوا عليه البعض يقولوا الديكتاتور مبوتو.
1: أوكي وبالنسبة لانخفاض الحرائق
2: غلط تقريبا رقم أكثر
1: رقم أكثر بيه فما فضل شكر كله غلط وخطر هابط ستاتيو قال أصبروا عليه ترى عطيني الغلط
3: بيه نبدأ بال
1: بعد الخبر هذا كي
3: نبدأ بالخبر متاع التسمم قلنا احنا 540 شخص صحيح كيت التسمم ولكن الرقم أكبر كما قلت منتوم هو 708 شخص في 22 حادث متفرق في علاقة بإطلاق سراح فضل شكر. الجانب اللي مشيتوا فيه غلط خطر المشكلة مش في التصريح, المشكلة أنا قلت لكم حكمة المحكمة ببراءته من كل التهم وهذا الغلط ما وفيتش قضايا الفنان فاضل شاكر بخروجه من السجن وافقت صحيح المحكمة العسكرية في لبنان على إخلاء سبيله مقابل كفالات مالية ولكن ما زالت باش تستمر محاكمته حضوريا في 4 ملفات وقضايا أخرى منها الأحداث متاع 2013 في علاقة بانخفاض عدد الحرائق. لا عدد الحرائق ارتفع من 29 حريق في 24 إلى 35 حريق في سنة 2026 نحكي على زيادة بأكثر من 6 حرائق. في الخبر متاع كيليان مبابي واللي مشيتوا فيه انتوما هيت نسمعكم سونور ونشوفوا اللي تبعوا فينا على الباج متاعنا موزايك فام الإجابة موجودة أيضا صوت وصورة. دونك هذايا التصويره اللي تشوفوا فيها من ارتيكل من فرانس انفو سبور ابل موا موبوت pourquoi كيليان مبابي اي سورنومي موبوتو بار لي انترنوت اي سي كويكيبي دي بلو. والسونور اللي سمعناه كان بعد مقابله فرنسا والسنغال اللي انتصرت فيها فرنسا. الاكستري هبط على الباج نتاع الجامعه الفرنسيه نتاع كره القدم وهذا البالون دور ونعرفوا صديقة الكبيره بيناتهم عثمان ديمبيلي هو اللي يعيط الكليان يقول
1: له عملوا معه حوار باش تعمل في وقت فراغك تو عنده الجمعه قال لهم والله نتفرج في البرامج الوثائقيه خاصه على الديكتاتور كيما مبوتو
3: وكلهم خموا يضحكوا
1: انا ما فهمتش بهم يضحكوا بعد فقت به اللي يقصد في مبابي اجواء طيبه ولكن ان شاء الله بالاجواء الطيبه هذه المغرب هي اللي تربح وبعد شوي باش نحكي على المغرب. يعطيكم الصحه على المساجات من المغرب زاد ان شاء الله بالتوفيق للمغرب. زوز ربح
3: زوز جاوبوا صحيح
1: زوز ربحوا رغم تصعيبك انا راني
3: بالعكس فرحان النجاح
1: رغم تصعيبك للامور فانه زوز ربحوا رغم اللي فضل شكر جاء قالوا غلطه بخطا ما سمعوش الاخبار فلا
2: ممكن واحد قلبه
3: نحيو شطر النقاط
1: لا لا نعطيهم نقاط كاملين ولكن في بعد حضرت في الكويز برشا أسئلة غريبة وغريبة جدا يلا نمشي
3: نوف الغريبة عارف رأي
1: تخذت مش نعطيكم مش نعطيكم
2: سؤال خمو فين جابهم بعض
1: أنفو أنت خلي مثلا مثلا سؤال سؤال باش اعطيت النسب اللي انتم قلتوا عليها اما مثلا باللي
3: قاعد يلوج على اغرب سؤال موجود غادي
4: نهار راح يا نوفل هيا
1: مثلا شنو تتسمى انثى النمر
3: ولا
1: ولا
4: زعما سليح حاجه يعرفه خاطر قال لك يعرف صرافه البارح وشنو
2: مدام لا قول مدام
1: لا لحظة بلحظة بلحظة لا عندي سؤال
2: كيف بروير قول عزوز
1: بي مثلا أكمل السؤال خلنا سألو لكم توا فونكو غنيت بني وطني
4: أيوة
2: بني وطني
1: يلا
2: كملها
1: اللي يلا كمل لي بني وطني
2: بني وطني
1: نادية
4: والله حتى كيفو بعتهم نوريد
2: لا لا
1: نوريد
3: ورمز
1: رمز العطاء
3: يطرني
1: لحظة
2: يا سفوح الجبالي.
1: السؤال ترى ما نسأله توافونغو زين بني وطني نادية. واحد يا ليوث الفدائي وجند الصدام، اثنين يا ليوث العدائي وجند البقاء، ولا ثلاثة يا ليوث الصدام وجند الفداء.
4: يا ليوث الفدائي
1: وي وجند الصدام.
4: اوكي
1: ناهد، يا ليوث الفدائي وجند الصدام، يا ليوث العدائي وجند البقاء، ولا يا ليوث الصدام وجند الفداء.
3: تولي ثالثه جند الفداء.
1: جند الفداء سلاح ترى بالغنى انت على غنى.
2: لا نمشي ساعودي الثالثه خاطر نختار الثالثه.
1: يا ليوث الصدام وجند الفداء.
2: بني وطني يا ليوث الصدام. اي لا سي بون سي بون.
1: يا ليوث الصدام.
2: بني وطني راه سي بون ما يجيش
1: اش عملنا؟
2: لا ما يجيش من الحكاية.
1: والجواب صحيح ناهد وسلاح.

0: واضح
1: ديما نسموها كاليتي هكا دوك ما نفهموش برشا لي بارول
0: ما نركزوش احنا جمل. يلا نمشيو للكونسول مع نديا.
2: كونسول براتيك كل يوم في ميدي باك.
0: كونسول براتيك مع نديا. قاعدين تبعثونا زاد على الرقم نتاعنا 23513000 برشا مواضيع
1: النقطه هذه ولا
0: لا ما تتحسبش ما تتحسبش كالعاده نديا باش تخسر. قاعدين تبعثونا في برشا
1: اسئله
0: ليوث اسيدمي وجند الفداء جاوا بتيمان يعطيك صحة. ايمان عندك نقطه ما نعرفش نقطه فيش دونك معناتها كونسول براتيك قاعدين تبعثونا في برشا مواضيع برشا مواضيع تهمكم سواء تابع الويب ولا تابع الحياة اللي في الدنيا. احنا اليوم باش نحاولوا ديما مع نديا نعطيكم حاجات براتيك. الحاجة هذه اللي باش نحكيوا عليها اليوم براتيك برشا. وعلاش براتيك برشا؟ لانه اللي قابلنا رفض للمعلومة هذه. فما قاعدة قانونية تفرضوها على الناس الكل، بمعنى وقت اللي انت تمشي تشري حاجة وتحب ترجعها فما قاعدة قانونية مفروضة. للأسف برشا ناس من اللي بيعوا يقولك لا لا ما عندكش ورقة ما عندكش تيكي ما عندكش كذا لا نسينا وقتاش. حاولوا طالبوا بحقكم لأنه في العالم الكل القانون هذا مفروض علينا وانتم كي طالبوا بحقكم تنجموا تاخذوها. انت صارت لك مرة مثلا صلاح مشيت باش تشري حاجة ويقولوا الكلام ما نرجعوا لكش ولا كذا وكيفاش تتصرف؟ معناتها كيما برشا ناس يسمعوا الكلام وما يرجعوش يتصرفوا.
3: هي تصير ما فما برشا من الناس اللي يخدموا توا يعطيك يقول لك تشري حاجة يقول لك راه وانت تنجم ترجعها في مثلا في اجل من على الجمعه 15 يوم. كل ماركه كيفاش كل حاجه وكيفاش تكون موجوده تختلف راه الحكايه. مي ساعات فما ناس يقول لك ما يحذرك من الاول يقول لك هذه البضاعه لا ترد ولا تستبدل من الاول.
0: اي ما عندوش الحق
3: ما كنتش نعرف.
0: ما عندوش الحق. تعرف في امريكا تنجم تراجع. هو حتى في تونس ما تعرضني تونسي في امريكا هو مرته قال لي باش نخرجوا نسهروا مرتي مشات شريت روبه ومن غدو رجعتها ما قلت لهم لا ما عجبتنيش وخذيت حقها. معناتها الغادي يطبقوا القانون بطريقه غريبه. تراها احكي لنا انت نادي على الموضوع.
4: حاجه اخرى زاده باش نحكيوا عليها اليوم حق المستهلك في التعويض. حقك زاده انك تستبدل برودوي وقت اللي تشريه والا تسترجع حتى الثمن. وشنو الوضعيات اللي نجموا نسترجعوا فيها الفلوس؟ على خاطر ساعات فما بعض المتاجر كي تمشي باش تشري يقول لك نجم مثلا شريت مريول تقول له لا راه المريول طلع كبير دونك فما مشكل في التاي يقول لك تبدل لكن نفس الارتيكل ما عندكش حق تسترجع. دونك احنا باش نشوفوا هل انه هذايا زاده قانونيا صحيح سي كوريكت اللي يصير ويتعاملوا به برشا متاجر ولا لا. فما نقطه اخرى زاده باش نترقلها مع ضيفنا اللي باش يجاوبنا على الموضوع هذا اللي هي وقت اللي نشريو حاجه اون لين شنو حقنا بارابور لي ليفرور اللي يجي؟ هل انه عندنا حق نشوفوا السلعه نتاعنا ولا لا؟ هل عندنا حق زاده ان نرجعوا السلعه نتاعنا وقت اللي تطلع ماهيش مطابقه للي عديته اون لين ولا لا؟ هذا الكل باش نجاوبوا.
0: هذا الكل باش نعرفوه. ترى نمشيو فاصل ومن بعد كيف في التفاصيل هذه كلها.
5: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو. برشا جو بقلاوة يستناو فيكم. التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول. التبحيرة والتفرهيد في انتاليا وفتحية. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تو دو.
6: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسموا ذكريات جميلة ونعيشوا لحظات ما يتنساوش. الموعد نهار لحد 12 جويليا باش يكون مع ظافر يوسف. ظافر يوسف واحد من الأسماء التونسية اللي رفعت الراية في أكبر المسارح العالمية واللي يرجع إلى مسرح الحمامات من جديد في عرض اسمه شيراز. ظافر يواصل مغامرته الموسيقية اللي خليته مختلف على الجميع. العود يتقابل مع الجاز، الموسيقى العربية تتلاقى بالارتجال، وصوفية تعانق الموسيقى كونتمبورين. حفلة لعشاق الموسيقى اللي تحكي أكثر من الكلمات. نهار لحد 12 جويليا ظافر يوسف في مسرح الحمامات. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج UBCI جات أسيرانس ميديليس تونيسير النقل الرسمي للمهرجان اي موزايك فام.
7: موزايك فام حاضرين؟ نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. ديسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايكا فام. موزايكا
8: فام الأولى في تونس. ميدي ماج
0: كونسول براتيك كل يوم في ميدي ماغ. نذكركم بكونسول براتيك كل يوم من الاثنين حتى الجمعة في ميدي ماغ. يلا دونك نرجع وما نرجعوش. متشوق برشا باش نسمع اجوبتك. يلا نتي
4: دونك كيما قلنا نوفل قبيله الناس اللي ما التحقتش بينا نحكيو على حق المستهلك في التعويض. نحكيو على حقك انك تبدل برودوي نتاعك وقت اللي فيه مشكله وقت اللي عندكش الحق تسترجع زاد السوم في حال انه يكون المنتج ماهوش مطابق للمواصفات. باش نحكيو زاد على التاريخ زاد قداش لازمك تقعد نجم عندك حق مثلا المنتج اللي شريته قداش عندك حق يقعد عندك. وباش نحكيو على النقطه الثانيه اللي هو لاشان اون ليني وقت اللي يجيك الليفرور وتطلع القطعه ماهيش هي شنو عندك الحق ثبت ولا يخت. فما زاد بعض الممارسات لازم نحكيو عليهم. بعض خلينا نقول للليفرور اللي كيجي يقول لك ليه ما تحلش القطعه ما عنديش الحق وانا عبد مامور ونعرفوه هذاك الكلام اللي يتقال بيان سور للبعض. لكن اليوم راهو باش نوضحوا انه راهو عندك حق انك المنتج نتاعك وقت اللي يجي تشوفه وهذا مضمون بالقانون. هذاك علاش ضيفنا مشكور جدا حاضر معنا متخ أيمن الفلحي المحامي والباحث في قانون الأعمال باش يجاوبنا جوستما على التساؤلات هذوما الكل. متر مرحبا بك. أهلا وسهلا.
9: أهلا وسهلا نادية. مشكورة مشكورة نوفر على الدعوة الكريمة وتحياتي لكل مستمعي مستمعات إذاعة موزايك.
4: شكرا لك انت زيدا على قبول تدخل معنا متر. اليوم نحكيو على حق المستهلك. خلينا نبداو بحق المستهلك في التعويض. حقه زيدا في استبدال المنتج وحقه زيدا في استرجاع الثمن. شنو الوضعيات هذوما وشنو المهم زيدا انه يعرفوا المواطن يسمع فينا والمستمع وقت اللي يجيب شي حاجه شنو حقوقه في الاسترجاع والا في التبديل ولا غيره وقت اللي المنتج مش مناسب.
0: اي مع العلم استاذ انت ابدانا من انه اغلبيه المتاجر في تونس يقول لك لا ما نرجع لكش ولا الفلوس يقعدوا اشري بهم حاجه اخرى وبرشا ما يحبوش يرجعوا الفلوس. هل هذا قانوني ولا مش قانوني خاصه انه نعرف انه فما قانون في العالم الكل عندك مده وتراجع حقك وقت اللي تحب. تفضل استاذ.
9: مشكور نوفلو. هيا نفهم قبل كل شيء انه راهو المشرع التونسي حطنا قانون من سنه 1992 تقريبا اكثر من 30 سنه على قانون متعلق بحمايه المستهلك وتعرض لأغلب الجوانب المتعلقة بعمليات البيع والشراء. هذه من ذلك البيع والشراء لدى المتاجر. بطبيعة الحال كما أنت قلت نوفل من حقه المستهلك أنه وقت يشي شيء منتوج أو بضاعة أو كانت ضربية أو سروال أو مليول فمن حقه أنه بعد عملية الشراء قانون حماية المستهلك يمنحه تاريخ 10 أيام هذا تاريخ يمنحه القانون. ينجم المتجر ينص على تاريخ أربع من تاريخ العشر أيام هذا ولكن ما ينجمش ينص على تاريخ أقل. خلال العشرة أيام هذوما المستهلك يكون من حقه انه يرجع المنتوج هذاك ومن حقه انه يسترجع الثمن. مساله اخرى زي ما فما حتى قانون
0: نعودها استاذ من حقك في 10 ايام ترجع المنتوج ويرجع لك فلوسك
9: بطبيعه الحال.
0: لحظه انا هاني خذيت استاذ قال لي معناتها سيدي المواطن وسيدي التاجر وقت اللي تمشي يقول لك لا بنفس الفلوس اشري حاجه اخرى قل له لا نحب فلوسي نشري حاجة أخرى ما نشريش أموري. وهذا رد بالك يجيك محل ويقول لك ليه خطر احنا حسب للوقت لا ما فما قانون الدولة ما تقوليش انا نحكي لك في ناس يبعثونا معناتها لا حسب في 10 أيام نرجع المنتوج ونرجع فلوسي من حقك. تفضل استاذ.
9: اقول حاجه اخرى نوفل المجلس انه اللي يفرض عليك انك في اطار عمليه ارجاعك المنتوج هذاك ويفرض عليك انك تاخذ به حاجه اخرى من المتجر وما يرجعلكش فلوسك هذيك تعتبر عمليه بيع جبري ايفونس فورسي ولا يعقب عليها قانون حمايه المستهلك، بالتالي انك خلصت من حقك من جهه وارتكبت جريمه من جهه اخرى.
0: واضح، برافو، كمل يا استاذ.
9: إذا هذا بالنسبة لعملية يعني البيع، خلينا نقول نحن حضور انتسيب. مسألة أخرى، راه القانون معنى العام مجلس من العقود راهي من حقنا الحق، كذلك نحن ديما نحكيو عباش، لكن مثلا نقول نحن إليكترو من ناجي وإلى غيره، بطبيعة الحال هو لازم البائع يوفر لك ما يسمى بالنحن نسميه الجارانتي اللي هو الضمان بالقانون، ومن حقك بالنسبة للإلكترومياجية هذه هي منقولات في نية الأمر، إنك إذا كنت أنت فقت بعيد بها روحت للدار، فما عيب فما عيوب من الموش وفقوا بها بتقليب الآلة بالعين المجردة، من حقك إنك تسترجعها ومن حقك تسترجع ثمن، وإذا كان رفض ذلك من حقك إنك تطالب التعويض. نقطة فقط بالنسبة
0: لمعطى التعويض، لا فسر لي
9: مهمجد
0: معطى التعويض،
9: لانه انا اذا كان انا شريت منتوج، انا خديت مثلا كليماتيزور، اتضح انه الكليماتيزور هذاك ما يخدمش ولا فيه عيب خفي انا ما نجمش نطلع عليه، وانت وقت خديته من عندك من المفترض انه الـ يعني المكيف هذاك يعمل، فانه في اطار الضمان بيني وبينك انت ترجحوا لي، ولكن كذلك انا نجم اذا كان ارتقيت ذلك و يعني ثبت لي من خلال المؤيدات انه انت كنت عالم بذلك العيب وقت اللي بعثوا لي، كنت عالم، اذا ثم سوء نيه هون فمن حقي اني نطالب بالتعويض، لكن ثم اجل التعويض هذايا لازم تقوم بدعوى التعويض في اجل اقصى 30 يوم من تاريخ تسلمك المنتوج، والاثبات يكون عن طريق اصدار اذن على عيبه في تعيين خبير، باش الخبير يقوم بمعاينه الاله هذيك ويكون اي فيها خلل يعني هيكلي خفي، وتنجم المحكمة تحكم لك بالتعويض في الحالة من أجل ضمان العيوب الخفي.
0: به أستاذ، لو كان أنا شريت قطعة وبعد ما لبستها مثلا في نفس النهار فقت أنها صبات تقطع لي في نهار نهارين، مريول مع الغسل ولا تفتفت كذا، معناتها بطريقة أنه جودته ما هيش، معناتها مغشوش، ما نجمش نشي صبات مثلا ب 400 دينار ويتقطع لي، هل عندي الحق الرجع؟ كيفاش قانونيا مثلا إذا فت 10 أيام بعد 15 يوم ولدي لبس صبات قطع له شنو نعمل؟
9: إذا كان هو لأنه هو الإشكال، إذا كان أنت فت 10 أيام هذوكم فإنه ما عادش تنجم ترجع المنتوج هذاك، تعتبر أنك ارتضيت بالعيب، وزي هو
0: أي، وإذا تقطع لي بعد جمعتين شنو معناتها؟
9: قطع لك بعد جمعتين ما عادش تنجم ترجع، ولكن تنجم تقوم بدعوى تعويض، اقعد ديما هوني صحيح كل باش عمل دعوى تعويض على بيت اللي بقيمته 200 ولا 300 دينار في مصر الثقافي، هذا يمكن من ناحية ذي نجم نحكي معك، ولكن من الناحية القانونية ما عادش تنجم ترجع، ولكن تنجم تقوم بدعوى التعويض في أجل أقصى 30 يوم بطبيعة الحال لما تثبت أنه التقطيع هذيك ولا الخلل هذيك اللي صار في البيت ولا في الآلة الكهربائية أو غيره هو ناتج عن خلل هيكلي بنيوي في الآلة هذيك، والخبير إذا كان ثبت ذلك تاخذ التعويض، لكن إذا تثبت لأجل 10 أيام ما عادش تنجم ترجع المنتج.
0: معناتها شمعت خبير صباتي شكون هزو خبير؟ معناتها
9: للأسف بالقانون ثم إصدار إذن عايزة في تعيين خبير عن الخبراء في
0: المجالات لو اي فما خبراء اي فوالا
9: بطبيعه الحال
0: معناتها دوما اجراءات به اجراء صغير قبل ما نعطي لنادية استاذنا، معناتها ساعات يبداو يتسبوا يقول لي جيب لي تيكي جيب لي كذا، لا ما نعرفش فينا وقت، معناتها يبداو يتسبوا ساعات البوتيك ويخرجوا لي ما جبتش ورقه من خاطر واضح انا كي نقول لهم شريته النهار لحد ما ساعتين ينجم يدخل الكاسه يشوفني شريته ولا لازمني التيكي مخبيه. اي
9: هذا هو نوفل، هو راهو خلينا نقولوا حاجه، راهو عمليه البيع بالقانون ما هيش عملية عقدية مكتوبة شفهيا قام بإن بيناتنا عقد. من ناحية أخرى أنت أصلا كمتجر وكبائع مطالب أنك تحتفظ دائما بين وطخ من الفاتورات البيع، لذلك من الأمر والعقد بينك وبين البيع، فإنه أنك أنت نسيت التيكي متاعك ما هيش معضلة، ونجم هو يدخل على السيستم ويرجع للتاريخ اللي تشيت فيه ويطلع لك يعني التيكي متاعك هي الفاتورة والعقد اللي بيناتكم وتطالب بالرجاع، فبالتالي أنه عذر انه انت
0: نسيتي تيكيرا وماهوش منع قانوني انك واضح. شكرا استاذ ايمن فلحك معنا. نادية تو معناتها احكي لي في الواقع وانت تعرف معناتها الواقع مختلف على الكلام اللي كنقول فيه
10: مختلف جدا
0: بيان سور، على خاطر الناس يشكيو يمشيو يقول لهم ما نرجعش
10: يمشيو للمجلس.
4: تاجر يقول له ليه ما راجع لكش، وإلا يقول له مثلا عندك يعطيه يقول له 14 يوم إذا تحب تبدل المنتج، لكن أنك تسترجع الفلوس متاعك هذية ما هوش موجود. ونحكي على متاجر كبيرة ومعروفة في تونس، والناس اللي تسمع فينا تجم تأكد الكلام هذية.
1: فما حد شكون يقول لك 48 يوم فما
4: اللي يعطيك زادة
1: نهارين كما يحب هو.
0: فوالا دونك احنا الكلام تاع الأستاذ أيمن الفالحي مهم، راهو هذا حق
4: بالقانون،
0: راهو ما يفرضوش بوتيك، راهو ما ينجمش بوتيك يجي في تونس يقول لك قانوني بعد نهار. لا لا لا لا، في تونس بعد 10 أيام القانون يفرض عليك ترجع لي فلوسي. لا مازال نكملوا معك
4: نكملوا نحكيوا نفر على نقطة مهمة اللي هي لاشان اون لين والتجارة الإلكترونية وعملية زادة التحايل اللي قاعدة تصير في التجارة الإلكترونية. وقت اللي بعض البائعين اللي بدلوا المنتجات وإلا يقدموها بشكل مختلف، معناه أنت تشوف على الباج ولا على السيت أن برودوي كي يخلط لك ما عندوش حلقة بتصور اللي ريت فيهم ولا لا تصور المعروضين ولا الفيديو المعروضين على انترنت. دونك باش نذكروا هذا باش ياكدوا النظيف، لانه القانون التونسي يحمي المستهلك زاده في الوضعيه هذوما. وزاده القانون في تونس حتى العمليات نتاع التجاره الالكترونيه راهو فيها حقوق صارمه، وفي مجال التجاره الالكترونيه راهو تونس من القوانين القانون التونسي من القوانين متقدمه جدا مقارنه برشا دول زاده متقدمه بيان سور، لكن التطبيق متر. نحكيوا في وضعيه انا اليوم عديت كوموند اون لين، شفت على باج ولا على سيت، جاي ليفرور باش نحل الساعة أولا يقول لي ما تحلش، هوني شنو نعمل؟ اسكو عندي الحق اني نحل نثبت في السلعة قبل؟ فرضا كان السلعة ماهيش هي، اسكو رجع لي فلوسي هو أو المتجر؟ خاطر ساعات المتجر تنجم تطلب النمرو ما عادش يهزوا عليك، دونك شنو نعمل هوني؟ والنقطة الثالثة في صورة ما ماهوش مطابق كما قلنا شنو نجم نعمل هوني؟ هل انه ليفرور هو طرف تابع شركة؟ خاطر ساعات ليفرور يقول لك احنا شركة ما عندناش حريقة بالمتجر، دونك هوني شنو نعمل؟
9: مشكورة هذه على السؤال. كيما قلنا في الفيلم جوبك على السؤال نتاعك، راهو الإشكالية اللي قاعدة تصير في المجال زي أنا لا أعزيها للبائعين بقدر ما هو يعز بضعف الوعي لدى المواطن وإنه بحقوق. فبالتالي المبادرات هذه كيما عملت أنت نادية ولوكل مهمة جدا، خاطر كي المواطن يعني يتشبث بحقه ويطالب به فوقتها تتغير الأمور. فنرجع طول السؤال نادي، بطبيعة الحال المشارع التونسي نحن فقط على سبيل المقارنة عن قانون التجارة الإلكترونية منذ سنة 2000. فرنسا اللي بحذينا مثلا محطة قانون التجارة الإلكترونية كانت سنة 2004، أي بعد نحن بأربع سنوات. فالنقطة هذه مهمة مهمة جدا. نحن بالنسبة للتجارة الإلكترونية نفس المبدأ اللي يحكم البيع الحضور، فإنه من حقك أنت أول حكاية من قبل عملية البيع بطبيعة الحال القانون يخول لك أنك تعرف شنية هوية البائع وكذلك شنية خاصية المنتوج وشنية المادة اللي هو مصنوع منها، شنية السعر نتاعو وشنية الضمانات إلى آخره. ومن حقك إذا كان مروا في النقطة هذية بمسألة الليفرور، من حقك أنك كيف تجيك البضاعة أنك تحلها بالوقت. علاش؟ على خاطر أنك بناتك عقد أنت والبائع، والعقد هذاك تم تنصيص فيه على أنه تخيط السروال من نوع كذا وبالقماش كذا، فمن حقك أنك تحله بالوقت وتثبت أنه المنتوج اللي يصلك مطابق للمنتوج اللي أنت عملته الطلبية من أجله، وإذا كان ماهوش مطابق ترجع المنتوج نتاعك. وهنا راهو نحب نقول نقطة مهمة جدا، راهو الليفرور ليس طرفا في العقد، هو وسيط بينك وبين البائع، فهو يوصل لك المنتوج نتاعك. من حقك انك تحلو سير بلاس وتثبت فيه، وزي اضمن لك ليك انت قادر انك تثبت ما تدفعش فلوسك، يمشي يرجع المنتوج نتاعو خير اللي انت ربما تدفع الشيوني على الدفع نقدم تدفع فلوسك وتقعد تستنى، خاصه مع عمليه التحايل موجوده برشا، لانه برشا تجار الكترونيين ما عندهمش راهو بطاقه تعريف جبائيه وما عندهمش يعني اي وجود جبائي.
0: هذا يطرح مشكله، ينجموا ما يطبقوش القانون ويسكروا تليفون، هذا اشكال زاد.
9: هذا هو. كذلك مساله اخرى بالنسبه لعمليه التحيل، يعني بخلاف المنطق المدني بمعنى منطق التعويض منطق استرجاع الثمن المدفوع، راه كذلك قانون حمايه المستهلك ارث يعني حمايه جزائيه صارمه لبيت المستهلك. شو يقول لك القانون؟ يقول لك راه اذا كان البائع اللي جيت من عنده في باله ان المنتوج هذا سام ولا مغشوش ولا مدلس، ولا في باله انه قاعد يخدع فيك باي طريقه من طرق الخداع، سواء كانت الخداع هذه متعلق بطبيعه او نوع او منظر او تركيبه المنتوج، فانه في الحاله هذه البائع يعرض نفسه لعقوبة حسب قانون حماية المستهلك كانت تتراوح بين 500 دينار و 20,000 دينار.
4: فما حتى عقوبة سجنية ما يظهر لي.
9: وكذلك والسجن لمدة تتراوح بين 16 أيام و 6 أشهر أو
0: ما خلطناش الحبس. أستاذ في ساعة جيك سؤال على الواتساب، اسكو الروتور كونسيرن لي برودوي أليمونتير المواد الغذائية نجموا رجعوهم زادا؟
9: بطبيعة الحال هي مقبولات، بطبيعة الحال أي منتوج ما يزش القانون بين أنواع المنتوجات، أي منتوج عن بعد يخضع القانون التجاري الالكتروني.
0: واضح، شكرا لك استاذنا، يعطيك الصحه استاذ ايمن الفالحي على كل هذه التوضيحات. نادي يعطيك صح، انا نحب الحاجات اللي راو ما فماش بوتيك يصنع قانون، راو البلاد فيها قانون والقانون. رد بالك تقول لي راو عرفي قال لي ما ترجع، راو الحوان تمحليكم عرفي قال لي لا عرفك ما يقولش، فما قانون تفرض الدوله التونسيه. يلا نمشي بسرعه، يا ربي يقعد لنا وقت للكويز، يقعد لنا وقت للكويز. مش مشكل، مش مشكل، الفقره اللي ما نجموش نبدلوها تحس فرضتها الاداره علينا، ما فاتك شيء.
10: ما فاتك شيء،
3: فيك شيء. بعد شويه باش نرجعوا لذكرى مهمه، ذكرى النطحه اللي نطاحها زيدان الماتيرازي عام 2006، وزاد باش نحكيو كيفاش انه ميسي كيربح الفيفا زاد تربح. نحكيو زاد على ماتش بعنوان الاخوه الاعداء بين حكيمي ومبابي، باش نتكلموا زاد على الفنان ريان اللي بيعمل حفل مجاني، زاد فاضل شاكر اللي تم اخلاء سبيله براءه لكن فما كفاله في الحكايه. لكن قبل فرحان برشا باستقبال نادي الفورتي في فيك شيء،
4: عمليه
3: باش تحكينا على بتبيع على الواتساب، بتبيع مش واتساب تاعي ذا لا باش نحكي على الواتساب، بتبيع بصفة عامة الابليكاسيون
1: مختصر في الواتساب.
4: مش انا جبت لكم مختصين، انا راني مني مختصة في شيء من جيب المختصين. باغ كونتر في خطوة جديدة اللي تعتبر واحدة من اهم تعتبر واحدة من اهم التحولات اللي من اللي بدات واتساب، نحكيو على شركة ميتا اللي تطرح ميزاجور جديدة تقطع مع الاعتماد على نوامر التليفونات كوسيلة وحيدة للتعريف الرقمي. شنو الحكاية هذيا باش نكتشفوها مع المختص محمد علي السويسي، صحفي المختص في التكنولوجيا الرقمية، باش يفسر لنا اليوم شنو جديد في واتساب، كيفاش اليوم تنجم تتعرف على شخص عن طريق واتساب مش بنمروك لكن بالميزاجور الجديدة. فما
0: في قيدوا اسميكم اي يعني. يلا
11: نادي، تعرف مليح انه بالنسبه لواتساب الميزاجور هذه كانت منتظره منذ اكثر من عام، من 2025 بدات تحكي الاخبار على انه واتساب شو اللي يعتمد على اسم المستعمل، النون دوتيزاتور بالنسبه لواتساب، وميزاجور تم اطلاقها في اخر جوان 2026 منذ ايام قليله. والاسباب متعدده بالنسبه لواتساب بالنسبه للاعتماد على اسم المستعمل. الحاجه الاولانيه هو انه شركه ميتا تحب يكون فما معرف واحد للمنصات نتاعها كل. تعرف انه ميتا عندها اليوم فيسبوك، عندها انستغرام، واتساب، عندها ثريدز، والشركه هذه تحب انه يكون فما اسم واحد يجمع هالمنصات هذه الكل. دونك واحد اسمه زايد على فيسبوك وعلى انستغرام، ما فماش علاش باش يكون اسمه 00216 ونمره التليفون نتاعو بالنسبه لواتساب. دونك تحب يكون زاد الاسم هو اللي موجود بالنسبه لواتساب لتوحيد طريقه الاستعمال واسم المستعمل ما بين المنصات الكل. هذه حاجه الاولى. الحاجه الثانيه حاجه تخص الخصوصيه، نمره التليفون اليوم يمثل يعني واحد من ابرز المعطيات الشخصية بالنسبة للمستعمل. في عوض انت ما تكون مجبر انك تبارتاجي نمرو تليفون امتاعك، تولي تبارتاجي الاسم امتاعك وتستحفظ على نمرو تليفون امتاعك لك انت وللدائرة المضايقة بالنسبة للأصحاب ولا العائلة امتاعك، ما تبارتاجيش للي جي. هذه الحاجة الثانية تخص الخصوصية البرايفسي. الحاجة الثالثة هو انه شركة ميتا عرفت انه الشركات الاخرى المنصات الاخرى قاعدة ماشية في ثنية انها تنافس بشدة واتساب، نحكي لهنا على سيجنال وإلا تيليجرام وغيرهم، والمنصات هذوما يعتمدوا على الاسم نتاع المستعمل، ما يعتمدوش على النمرو التليفون. نمرو التليفون يستعملوه للفيريفيكاسيون فقط، ما يستعملوش كمعرف اساسي.
0: دونك الكل تمشيو الواتساب تحاولوا تقيدوا اسميكم يولي باسمكم الواتساب، نجم تلقى حتى شكون خذ لك اسمك عادي معناتها. يلا نمشيو لبقيه الاخبار،
3: نمشيو لبقيه الاخبار باش نحكيو على بطبيعه، نحكيو على فضل شيك اللي تم اخلاء سبيله، نحكيو للخروج نتاعو بطبيعة شنو هو قال. لكن خلينا نحكيو على تصريح الولد محمد فضل شيك اللي تكلم بطبيعة بعد الاعلان على الاخبار هذا.
12: الحمد لله رب العالمين، 13 سنه والظلم ممكن يطول بس ما بدوم، ورساله لكل حدا مظلوم تفائل بالخير وان شاء الله الله بيفرج همك يا رب. مشوار جديد انكتب باذن رب العالمين.

0: الحديث عن آخر المستجدات من الضرورة التوقف حول الصورة العامة للقضية. مصادر الـ OTV بتأكد أنه شمندر المعروف بشاكر سلم نفسه للقضاء ضمن ضمانات بأنه القضية بتكون سريعة، لكن الواقع كان مغاير، فالمحاكمات بتاخد وقت وما حدا بيقدر يضمن براءة فضل شاكر قبل انتهاء التحقيقات والمحاكمة. قضية شاكر والملفات يلي متهم فيها، خصوصا ملف عبرة، بتأكد مصادر قضائية متابعة انها بتأدي لسجنه بأقل تقدير لثلاث سنوات إضافية.
1: دونك كما سمعتوا مازال راهو موجوده للقضيه، مازال ما في حتى شيء. حالته الصحيه حسب قناه تون تي في اللبنانيه هي اللي خلتهم يخرجوه.
2: معناتها فما المعاوض ضد خروج فضل شاكر، والتو الناس يعتبروه مذنب كي شاد سلاح وكذا وهو يقول لا ما عمل شيء. معناتها موضوع قيمته الفنيه ربما خلت الناس يحبوه اكثر.
1: بالضبط. وزاد نكملوا نحكيوا لهنا مع فنان اخر، نحكيوا على الفنان ريان اللي باش يكون موجود في مهرجان قرطاج الدولي في البرمجه، لكن باش يكون موجود بلاش باش يعمل حفل مجاني لفائده مرضى السرطان. نعرفوا قبل كان عانى من المرض هذا، برا منه باش يعمل حفل مجاني لفائده مرضى السرطان في تونس. هذا بطبيعه جاء على لسان هند مقراني المديره العامه للمؤسسه الوطنيه لتنميه المهرجانات والتظاهرات الثقافيه والفنيه.
3: مبادره كانت عفويه وطيبه من الفنان باش يغني بلاش، يعني هو لن يتقاضى اجرا. الهدف منها معناها معروف اللي هو الفنان ريان اصيب بمرض السرطان عافانا وعافاكم الله وعافيه ربي، وحب يعمل معناها مبادرة منه حفل خيري لفائدة مرضى السرطان. فالفكرة كانت طيبة جدا وهدف نبيل جدا. لما لا مهرجان قرطاج الدولي؟ على خاطر ما يخفاش عليه وعلى وزارة الشؤون الثقافية الحفلات الخيرية والحفلات التضامنية.
2: واضح يعطيهم الصحة. نحب نشكرهم على البادرة هذه. ديجا بعث ميساج محمد جبالي قلت له حقك عملت مثلا حفلة لمرض آخر وقلت مجانا راه مقبلوك باش تغني في الحفلة. ونكريان أكيد كفنان يستحق أنه حتى
1: جبالي حاجة أخرى، خاطر جبالي هو حب يحتفي بأربعين سنة حقه كما أي فنان. أي فنان يعمل أربعين خمسين سنة كارير يحب يحتفل.
2: معناتها كريان اللي هو معناتها عنده 20 سنه مطلعش غنيه يستحق كرتاج بصراحه، ومعناتها وبدره طيبه. نشكروا كرتاج على التفاعل معها، معناتها يعطيهم الصحه،
1: يعطيهم الصحه وبالتوفيق ان شاء الله برا فيها مع بوان يتقل في عرس الكبير. بالنسبه لنحكيوا لهنا مباراه المغرب وفرنسا اللي هي باش تكون مواجهه الاخوه الاعداء بين حكيمي ومبابي اللي هما باش يكونوا في مواجهه مع بعضهم. المعروف انه في الكوره هما زوج صحاب مقربين على الاخر، ما حتى يحكيوا برشا ظهورهم مع بعضهم موجود برشا شكون باش ينتصر. هما كانوا تقابلوا في 2022 في كوب دي موند الدوحه، لكن قبل ما نرجعوا شنو باش يصير تراه نشوفوا تصريحهم ما عندوش برشا في بودكاست. شنو قالوا كي سالوا حكيمي؟ قالوا له اذا امبابي بالطبيعه يجي كونترك في فينال شنو تعمل؟
4: Finale de Coupe du Monde, Maroc-France. Kylian, il a passé tout le monde, il reste que lui, il va pour marquer. Toi, t'es derrière. Tu te dis, si je le tac, je peux le blesser. Ou bien tu te dis, j'y vais quand même, dis-moi Maroc, il y a des bons médecins en France. Tu fais quoi?
5: Le tac.
4: Normal. Tu le découpes?
5: Ouais. Normal.
4: Qui t'a le blessé?
5: Ouais, et après, je le laisse mon kiné.
1: Donc, un tarjman à fils, il a dit, mon fils. Il a
6: dit,
1: قبل نحكي وزاد لهنا على المواجهه بيناتهم في عام 2022 وقت اللي المغرب حققت مفاجاه كبيره خلطت النصف النهائي، وكان اللقاء وقتها مع المنتخب الفرنسي. زوج اصحاب يلعبوا ضد بعضهم في المنتخب،
6: فرد كوتي معناها ادفيرسير ديريكت.
1: بالضبط. دونك شنو كانت كيفاش التعامل؟ اكيد فما مشاحنات ولا امبابي يحكي شنو اللي صار بالضبط في الماتش.
2: بلاي اسمعوا مليح
7: اللي هو دي ميساجات جو با ترو بارلي اوجوردي كون بونس كون ا في كو بارلي بوندون اون اور ديمي
4: و ديت كوا
7: On organise nos vacances parce qu'on.
8: Mais non! J'adore!
4: C'est génial!
8: C'est trop drôle!
7: Ah ouais, il me disait qui est venu, toi, ta famille, surtout. Ouais, c'est le jeu, ça joue là-bas. Nous, pendant la Coupe du Monde, on parlait ensemble tous les jours. On jouait ensemble en ligne à la play, on jouait à Football Manager ensemble, on s'appelait tous les jours.
1: دونك في التصريح هذا قال لك ينظموا في الكونجيات نتاعهم
2: ساعه ونص ماتش ماكله بعضهم ويبرمجوا في الفاكونس.
6: نصف نهائي كاس العالم وملايين عباد باش تموت بستريس وهما يبرمجوا في الكونجي نتاعهم ماتش كامل.
2: بالتوفيق. المغرب المره هذه اذا وصلت نصف نهائي تولي مرشحه الكاس، معناتها اذا خرجت فرنسا اليوم وان شاء الله يا ربي
6: تتغير البالي اخر
2: تولي تنجم تهز الكاس بكل بساطه. معناتها وربي يوفق المغرب. اليوم 9 متاع الليل كلنا باش نتفرجوا اكيد، ومنتخب عربي شرفنا بعد ما شرفونا المصاروه، ولهذا السبب سنواصل. تفضل سلاح.
1: نختموا مساج فيسا خلينا نخرطوا على الكويس، خلينا نلقاو فرصه

0: ونادي تنجم تربح نكملوا بفوز ميسي وملايين للفيفا كيفاش انقذ ليونيل
1: دقيقه قال نخدموا تفضل
0: اقتصاد مانيش نخدم مش نقعد نحكي كيف انقذ ليونيل ميسي تاثير ميسي في مباراه ضد ماستر الارجنتين كانت خارج البطوله كاس العالم متاخره بزوز اهداف وقتها في الوقت هذاك سعر اقل تذكره الربع النهائي كان طاح من 1933 دولار ل 953 دولار فقط هذاك علاش مع التليفون ضربت رجله الجمهور بعد العوده وتاه قفز السعر مرة أخرى ل 1946 دولار وذلك علاش وصف تقارير برشا أنه بقى ميسي أنقذ الفيفا من خسائر بملايين الدولارات نحكي على برشا أكلام لهنا ويرجع هذا للمؤامرة بتبيع وهذا سؤال نختمه به أنه ديما يقول لك أنه البطولات الكبرى تحب أنه النجوم الكبار ديما يكملوا
2: واضح معناتها والله نيويورك تايمز اليوم هبط مقال قال خسارة ترامب فسدنا مشاركتنا في كأس العالم كيفاش قالوا معناتها أمريكا عملت دور أول ممتاز وربحت وتألقت ومن بعد لعبت ماتش آخر تألقت ثم اللقطة اللي عملها ترامب وتنحيت الوقت الحمراء ولو الناس كل يتمقر علينا
3: منتظر انه باش تدخل
2: اي معناتها قالوا منتخب أمريكا نال الإعجاب في بداية المونديال لعبنا مليح فجأة ترامب اللقطة هذه والناس الكل نسيت مردودنا وليت نبر على اللقطة هذيك شكرا ديك سلاح شكرا على السرعة مع مراد باش يعطيني دقيقتين يلا نمشيو للكويز يلا احنا معناتها باش نعطي نتائج اليوم البارح قداش عنا 10 ناهد
3: 13 سلاح
2: 13 سلاح
3: 9 نادي
2: 9 نادي
4: شبيك غزرت لي مفروض 9 حسيتني
2: يلا السؤال الأول سؤال بسيط جدا في أي عام خرج فيلم تيتانيك والذي شهد زوز ممثلين انطلقوا لأول المرة
3: انطلقوا حدنا
2: ما عندي اقتراحات ما بش نسهلها يا
4: سيدي لا لا لا
0: فينو...
3: لا لا لا
4: مش حاضر أنا بالكل
0: الفينات
2: شنو ما تعرفش تيتانيك وقت خرج
4: 2003 ما نعرفش بالضبط معناها
0: أنا أقول 2003
3: استنى نعرف
2: أشواق نطقت قالت لك ليه
3: 98 تصور
2: امشي أقرب واحد هو اللي باش يربح 2003 98
4: 2001
2: 97 ناهد يسجل الهدف الأول
0: الكاليتي غلطتني بتاع الفيلم
2: من هو صاحب كتاب دعاء الكروان ما عنديش احتمالات
0: حسين عبد القدوس
2: حسين عبد القدوس شو تقول
4: باكليتر هذاك
0: نورمالمون هو
2: نعطيوكم ثلاث احتمالات باش تفهموا لي هو طه حسين نجيب محفوظ ام يوسف السباعي طه حسين نجيب محفوظ ام يوسف السباعي سلاح
3: طه حسين
0: السباعي
2: طه حسين فوالا
0: غلطت مرتين
2: ناهد وناديه يسجلوا نقاط هذه مش باش نعطيكم احتمالات نيوتن شنو اسمه
3: إيزاك
2: ثلاثه دونك ما نعطيش نقاط
4: شنو يا اخي نهار يعطي ما فهمتش انا قوانين
0: اللعبه قلنا ما نكرهها اسرع ولا اسرع
2: ماذا لا معناتها هي بيدها نقاط باش تاخذوا كي نعطيكم كي ما نعطيكم باش ما تفهموش معناتها سهل جدا السؤال ماذا تسمى انثى النمر
0: انثى النمر انا اللي نعرفه كلمة نمرة ماهيش غلط به ولكن فما اسامي أخرى عندها برشا فما واحدة كيما أم فارس مثلا من اللي تقال ذي فما واحدة اسمها الكعثم أنثى النمر
3: شنو قصته مع الحيوان
4: فهمتش مانيش فاهمة أنا فهمته في القوية في القادية
0: يعني. تتقال مع العلم أنه كلمة نمرة راهي تتقال
4: مين نمرة
2: نمرة ما تقالش ما اسمها الكشماء
0: لا ما فهم الكعثم
3: ثبت
0: لوش حط الكعثم
4: حشمه
2: تراح شوف
0: تتقال زيدا ليه عندها برشا اسماء العربية وعندها برشا اسماء عادي معنى لازم يقال نجم يكون صحيح مش معنى غلطي
2: باش نعطيكم لا باش نعطيكم حاجة طريفة جدا وشكون ينجم يطلعها باش نعطيكم اسم الخضرة وتعطيني اسمها بالعربية البسباس
0: شكر هذا عربي
2: نقطة لصليح نقطة لصليح أبدع هي الشمرة لحظة البتراف
0: الشمندر
2: الشمندر برافو صليح برافو صليح الكرنب
3: اي سلاح وحدك
2: امشي شنو وحدك
3: وان تو وان
2: ما يعرف هو يعرف انتم ما تعرفوش علاش تهمه
0: القرنبيت
2: لا ملفوف
0: ملفوف مش قرنبيت
2: الجلبانه
0: البازلي
2: سلاح يبدع
0: ناديا
2: ناديا
4: قعدت نركز في الحروف
2: البروكلو
0: القرنبيت
2: القرنبيت برافو سلاح يهرب سلاح يهرب سلاح القراع الاحمر
0: نعرف وين
4: أنسي
2: نهدي انسحب من اللعبة جبد روحنا
0: اليقتين
2: اليقتين
0: اليقتين
2: هذه كانت طلعها
0: خدمت فارس
2: لو كانت طلعها لو كانت طلعها اعتزل التنشيط القراع بوتزينة
0: القراع بوتزينة
4: نعرفه بالسوري بنعرفه
3: بالعربي بوتزينة
4: الحقيقة
2: الكوسة
4: الكوسة
0: الكوسة
4: في مصر ذيك
0: المقرأة الأخضر ذيك
4: كوسة المحشية
0: الكوسة الكوسة
2: لنزاس
4: الإجاز شو هو عنده اسميخ مش إجاز
2: الكمثري
0: الشيعة لذيك الكمثري
4: تجي لي تحس
2: البطيخ
3: أي في مش أسأل أخرين نوفل
4: شو البطيخ
3: كان ميكلة
2: لا ما مش نوفل بيه الحس البطيخ
4: البطيخ
0: لا البطيخ ما اسموش بطيخ البطيخ هو الدلاع دونك الاخر
2: البطيخ هو الشمام
0: اي شمام
2: والدلاع هو
4: البطيخ
2: البطيخ دونك نقطه نقطه في الحصه
0: تحيه مراد
2: ناديه ولا 12 ناهد ولا 12 و14 15 18 سلاح
3: 39
2: وعن جدارة سلاح يعطيكم الصحه احسن حاضر باش يقدم لنا
0: الكاثم قال لك صحيح هاو كلا وجع عليه مراد تحيلي مخرج
3: بتاعه حط له 50 وقت
2: 19 وعن جدارة يلا وفران باش تقدم لكم الاخبار من بعد سبور اكسبريس بعد يجيكم احسن باش تستمتعوا مع اربع سوايع نتقابلوا احنا غدوه في نهار سخانه يلا شاي طيب الناس الكل ميرسي يا شويق بلاكي في لمن
5: سيفكم فن في كورنيش على موزايك فم موزيكا مسرح سينما نعيشوك غرامك المهرجانات لحظة بلحظة الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم حوارات النجوم من تونس العالم العربي والعالم نجومكم اللي تحبوهم من 2 للجمعة ما تفلتوا حتى شيء من 7 ل 9 متاع الليل كورنيش مع سامي الحامي
6: صيف السينما في بغتتي اعمل افار وتفرج من الدار كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش صيف السينما الكلنا على موجة الفرجة مع فيبغتتي

0: 92 66 44 44 92 66 44 44.
1: رايا راكو بارك المهدية
2: مع متزر ميلانو عادي سيفك بسوبر برومو على كيف كيفك.
3: Un article acheté, moins 20%, ou bien deux articles achetés, le troisième est gratuit.
2: Mazzaro Milano, l'alame l'oula fi Tunis.
4: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
5: Ahlan bikoum ila moujaz Al-Akhbar. رئيس وحدة النجدة بالإدارة الجهوية للحماية المدنية بنابل العقيد طارق الجنحاوي يبين أنه تم إعداد مخطط حماية الشواطئ لموسم صيف 2026 عبر تدعيم فرق الإنقاذ وتوسيع نقاط الحراسة، لافتا في تصريح لزميل أصلح الدين الكريمي إلى أنه تم تحديد توقيت الحراسة من 8 صباحا إلى 6 مساء مع تمديده إلى 7 مساء خلال عطلة نهاية الأسبوع والعطل الرسمية.
6: احنا ما لقيناش مشكلة كبيرة مبدئيا في السباحين المنقذين. وصلنا في ولاية نابل حوالي 168 سباح منقذ. عملنا وكانت عندنا 13 نقطة رئيسية، سنا دعمناها وعندنا 19 نقطة رئيسية متمركزين على طول الشريط الساحلي متاعنا المؤمن، خاطر ثم شطوط ماهيش مؤمنة وهي ديجا فيها علامات من طرف ركزت فيها البلديات تاعت اللي هي ماهيش محروسة أو لا يمكن السباحة فيها. ما بين 25 و26 مناول في نفس الفترة كانوا عندنا 13 غريق، السنة عندنا 7 برك. هذا معناه كي نشوف الرقم نابل هي ديما الأكثر، نسمو نقصنا برابور على عام ناول. تم تحديد التوقيت هذاك اللي هو من 8 للستة متاع العشية أثناء الأيام الأسبوع، والعطل المعني عطل الآخر الأسبوع والعطل الرسمية نزيدوا ساعة حتى للسبعة متاع العشية تكون مأمنة ونتجنب شواطئ الغير محروسة.
5: 52 نائبا بمجلس وبالشعب يودعون اليوم في مكتب ضبط البرلمان عريضة موجهة عن طريق رئيس المجلس إلى رئيسة الحكومة، يطالبون فيها الحكومة بإصدار الأوامر الترتيبية للقانون عدد 18 الخاص بأحكام استثنائية لتشغيل أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم حسب ما نقلته مفادتنا إلى البرلمان سيد الهميم. أنظمة الفوترة الإلكترونية تتيح تتبع مسار المنتجات الفلاحية عبر مختلف مراحل التوزيع وتسهم في تحسين أداء مختلف المتدخلين وتوفير قاعدة بيانات دقيقة. وقد تم خلال جلسة عمل لتسريع تعميم منظومة الفوترة الإلكترونية بأسواق الجملة الإعلان عن تركيز المنظومة الإعلانية ب13 سوق جملة من بينها 5 أسواق ذات مصلحة وطنية، وستوصل الشركة التونسية لأسواق الجملة في تعميمها وفق رزنامة محددة مع تأمين حلقات تكوينية لفائدة المتدخلين حسب معطيات وزارة التجارة. 28 طالبا وطالبة يتسلمون اليوم الخميس شهادات الطالب المبادر خلال فعاليات ديمو داي التي تنظمها جامعة تونس المنار بمقر كلية الطب تونس في ختام الدورة الثالثة من برنامج قطب الطالب المبادر، وذلك بعد استكمالهم مسارا تكوينيا وتأطيريا امتد على مدى عام كامل لمرافقتهم في تطوير أفكارهم ومشاريعهم الريادية. الأستاذة بكلية الطب تونس وعضو اللجنة المديرة لقطب الطالب المبادر لم يهيلة تتحدث عن التفاصيل لزميلتنا بشرى السلمي.
7: ليفينمون هذا هو لو ديمو داي، يعني هذا سي لا كلوتور خلاص تاع عام كامل. اوني على كورت 3 دو بول دي انتربرونور، انا عندنا 3 سنين عندنا دو كورت هذوما. دونك اليوم باش يجيو ياخذوا ليزاتيستاسيون تاع الاس ان يو، الشهاده يعني تاع الطالب المبادر نتاعهم. فما ديفيرون نيفو، فما طالب انيسياتور، فما انوفاتور، فما بروموتور. قبل ما باش ياخذوا قاعدين توا يعرضوا في لي ماكيت نتاعهم، وفما عندنا جوري باش يعطي ان بري الاحسن ماكيت احسن بروجي بروبوزي. و اون بليس عندنا ان بري بور لو ميور بروجي جرين تيك اللي عنده علاقه مع بالسكي دورابيليتي وانفيرونمون. اهميه الطالب المبادر هي اللي معناتها ينفتح على افاق اخرى، مش عنده كان يقرر باش يدخل مثلا خاطر اكثر تاع هو يقرا باش يخدم خدمه في الدولي. هذاش بحلو المشروع نتاعهم هما الخاص، تكون عندهم امكانيات اخرى يعني افاق جديده.
5: هيئة دائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر أحكاما بالسجن تراوحت بين 5 و8 سنوات مصحوبة بخطايا مالية فاقت 200,000 دينار في حق عناصر شبكة نجمية منظمة تخصصت في التحيل وتبييض الأموال عبر واجهة مواقع الرهان الرياضي الإلكتروني غير القانونية. عالميا هروب ما لا يقل عن 100 حيوان من بينها أنواع من الحمير الوحشية والنعام من حديقة حيوانات في جنوب الصين بعد تضرر حضائرها جراء فيضانات شديدة اجتاحت المنطقة. وتسببت الأمطار الغزيرة المصاحبة للإعصار ميساك في حدوث فيضانات عارمة في منطقة غوانغشي ما أسفر عن مقتل 39 شخصا على الأقل وإجلاء 130,000 من السكان. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد الآن مع أحمد في سبار إكسبريس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
4: موزيك إف إم الأولى في تونس.
0: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
8: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
9: اريدو، طور عالمك.
10: سبور اكسبريس.
11: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ثاني نشراتنا الرياضيه. بدايه باجتماع قاعد يتعمل حاليا ان لم يكن قد انتهى ما بين أعضاء من الهيئة التسييرية نجم الرياضي السياحي ومدرب المنتخب الأولمبي أنيس بوجلبان اللي مرشح لتدريب النجم الرياضي السياحي. لك الأمور الحقيقة معقدة شوية بما أنه الجامعة التونسية لكرة القدم ترفض السماح لأنيس بوجلبان بفسخ عقده بالتراضي من أجل تدريب النجم الرياضي السياحي، لكن يحب يمشي يزمو يدفع النجم الرياضي السياحي أو هو يدفع لكلوز ليبراتوار اللي تخليه اللي فيها تقريبا زوز أو 3 جرايات، زوز تقريبا جرايات ماكسيموم تكون 3، وقتها ينجم يمشي يدرب النجم الرياضي السياحي. ولكن الأمور حتى الآن ما زلت ما ثم حتى حاجة رسمية، ولكن المعلومات المؤكدة وكونه الجامعة التونسية لكرة القدم قسم من الجامعة التونسية لكرة القدم متمسك برفض فكرة كونه أنيس بوجلبان يدرب المنتخب يدرب النجم الرياضي السياحي ويتخلى على على تدريب المنتخب الأولمبي. منتخب الأولمبي نذكره كونه يستعد للمشاركة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في إيطاليا في شهر أوت القادم، وإحنا فرد مجموعة إحنا والمغرب وتركيا ومقدونيا الشمالية. إذا كان الأمور مازالت مش واضحة بالنسبة للنجم الرياضي السياحلي شكون مدرب، فإنه رسميا نبيل الكوكي هو المدرب الجديد للنادي الرياضي الصفاقسي، فقط مازال إمضاء العقود. ديجا هو كان أسيستون قبل نذكره في 2010، كان أسيستون في أنترنور أسيستون في النادي الصفاقسي، ثم ولا مدرب 2022 زاد الدرب 2023-24 درب، وبالتالي يعرف منيح النادي الصفاقسي والنادي الصفاقسي يعرف منيح نبيل الكوكي، وذلك عليش تم الاختيار عليها. اليوم الموعد المنتظر هو مباراة المغرب ضد المنتخب الفرنسي 9 تعليل في بوسطن فرنسا. 14 هدف في التورنوا هذا، قبلت كان 2 أهداف المغرب، 10 أهداف قبلت كان 3 أهداف، وثم مباراة ربحتها بضربات الجزاء. الماتش هذا لأول مرة منذ بداية الكومبيتيشن، منذ بداية كأس العالم، وبعد الجدل الكبير على التحكيم والفار وغيره، أول مباراة في كأس العالم باش يتم فيها تركيز الفار في الملعب، يعني داخل الملعب مش في السنتر اللي موجود في دالاس، بما أنه في دالاس كان كل المباريات الفار يكون موجود في دالاس. المرة دي بخلاف دالاس باش يكون زادة ثم فار في الستاد. الاربيتر هو فاكاندو تيلو اللي كان أدار في 2022 مباراة الربع النهائي ما بين المغرب والبرتغال، وكان طالع خير على المغرب، ما مش طالع خير المغرب، اجتهدت وقتها وربحت 1-0. لكن ديما السؤال هو بيدو يبقى هو نفسه، كيفاش يصير اليوم في الشانزليزي إجراءات أمنية كبيرة برشا، حتى الوزراء اليوم في فرنسا داير وزيرة الرياضة على الصباح وربح تعدات في إذاعة فرانس انفو، ثم إجراءات أمنية. اللغة تبدلت شوية الشعار مرة ذي، لأنه ما عادش نحكيه على التعزيزات ونسكروا الأنهج وغيره، ولينا نحكيه على الأولوية للاحتفال، بش يكون توليرانس زيرو، ما ثم حتى تسامح مع الناس اللي بتحاول تعمل شغب. لكن فرنسا اش قالت؟ يمكن متوقع كوني فرنسا تربح، ناس هي للمغرب تنجم تربح في المباراة ذي، تاش تبدل المعطيات الكل. قالوا هما قالوا بش يصير ثم التعزيزات والقرارات الأمنية بتصير حسب النتيجة، ثم تعزيزات مكثفة ذي بالطبيعة، التعامل بش يكون حسب الوضعية، شكون بش يربح شكون بش يحتفل، الأولوية شوية للسماح للناس بالاحتفال لتراس مش يقعدوا محلولين للساعتين متاع الصباح. حاجة عمرها صارت في مباريات فرنسا ولا مباريات المغرب ولا الجزائر ولا تونس ولا غيره. قال لكن قالوا ربش كنتوا لونس زيرو مع الناس اللي بتحاول تعمل الشغب ما ثم حتى فانزون. هذا أمر مؤكد ويمكن زادة يتم حسب النتيجة زادة ذي خطر هما هكا قالوا ما أنا مش أقرأ كما قالوا هما. يمكن يتم منع بيع المشروبات الكحولية حسب النتيجة زادة. وثم غلق لبعض الأنهج الصغيرة وكما قلنا لتراسي سكروا مساعتين تصبحت وليلا نشوف كيفاش فيكم في شانزليزي وقت اللي تكون في تدخل المغرب هي الرابحة في المباراة هذه. إن شاهدي كل أخبارنا رديتا قاهرة مقانا موزيكا فين بوينيت. خليكم طعم أحسن وكامل للفريق في أفتر وورك.
0: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
8: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
9: اوريدو طور عالمك.
2: افتر وورك من الاثنين الجمعه من بعد ساعتين للسته متاع العشيه احسن الهمالي موزيك فام
11: ساعتين ترجينا على موجات موزيك فام. مرحبا بكم هذه افتر وورك نقول لكم ربي يعينكم كانكم في ساعات العمل الاخيره احنا نونسوكم شادين ثنيه قازين ربي طريق السلامه للجميع. رحبوا بكم في دياركم زادة كيف كيف عشتيتا وانتم قاعدين تسمعوا في موزيك فام ولا تقضي في شوركم وقاعدين في السياره نقول لكم ان شاء الله ثنيه زينه ليكم الكل. تحيه ليكم كيف كامله ومتكامله من توا حتى للسته تامن لكم اربع ساعات من البث المباشر. سلام برشا على الحاج كالعاده في استقبال تليفوناتكم على 71113000. الحاج ايضا يامن التنسيق العام للحس. رحب بصديقتنا العزيزة أميمة علي معنا في البرودكسيون والعمل الصحفي وفي الإخراج معنا أخونا إسلومة الغالي. أهلا وسهلا بيجي نخلة اليوم ملا ميكس محذر وعمك سليم وملا هو الأخبار رأس كل ساعة كما عودناكم. الموعد زادة كيف كيف يجدد مع مختلف الفقرات اللي تعودتوا بيهم وبرشة موزيكا وبرشة جود فايبز نستنى فيكم من توا حتى للستة. يلا أخويا أعطيني wake me up by Avicii. رحبوا بكم رأس كل هذه after work من الاثنين للجمعة من الساعتين حتى للستة على الأولى في تونس.

0: publicité. Mosaïque FM. حاضرين؟ إيه نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارا ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادين فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.
1: يلا جو
2: يلا جو سيف السنة حافل حكايات
3: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع أورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك
2: فاش تستنى خاطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج
4: تدلل تدلل
5: سيف السنة في جيون تحت شعار التخفيضات والفريات حتى 19 جويلية جيون يزيد يدللكم ويحط لذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل للمة والتبحيرة بس ومهبال ملا زورونا في أقرب إيبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بأقوى صيفية
4: تدلل
6: جيون إيام دللنا
7: كل ما تركب في كرهبتك عندك فرصة تستحفظ فيها على روحك وعلى اللي راكبين معاك أربط السنتور من اللي تطلع في كرهبتك خليها عادة يومية كون السائق المثالي وخلي اللي معاك سالمين المرصد الوطني لسلامة المرور
0: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مدى ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام
8: هذه افتر وورك حتى للستة متاع العشية رحبوا بكم الناس لكل طريق السلامة للجميع نسلم عليكم وين ما كنتوا برشا فيكم كما صديقنا حسين الهميس يقول شنية حوالة طرقاته يقول راني قاعد واحد في وسط لزنبوتياج منيش عارف شب يمين شب يسار فنستنى في سيموسي مولاد جويني باش يجيب لنا المعلومة الأكيدة توت سويت نمشي ونشوفه بوان غوت في الموعد الأول في ساعتنا الأولى
9: شيل فيول سيف فرتسوم نظيف ويدوم
0: بوان غوت
8: يا زين ان شاء الله الناس الكل سي مراد يا خويا يستنوا فيك المستمعات والمستمعين قال لك سي مراد هو اللي يعطينا ديما المعلومه المفيده اي يا سيدنا يقول لنا شنو احوال الطرقات في تونس الكبرى وفي المدن الكبرى خويا يظل البث يظل بالكاميرا قاعد تكلم فينا سي مراد كان عامل بارلور نحيوه نسمعوا بعضنا هكا مليح مليح سيدي خويا
10: اوكي طبعا عندنا حركيه فيها كثافه مروريه خصوصا على مستوى المدخل الجنوبي للعاصمه قبل وهو زاد كيف على مستوى محول شارع المنصب بي واحنا ماشيين الى ساحه الزلاج قبل زاد كيف على مستوى سنتر بانور مركز العمراني الشمالي على مستوى محول حي الخضراء ونشدوا الحركيه فيها الكثافه المروريه طبعا قبل هم زاد باش نقاو على مستوى نهج جعفر البرمكي اللي يربط الصيدليه المركزيه بالمنزل وين القاوة الحركية فيها كثافة مرورية وتتواصل إلى حدود شارع طاهر بن عاشور مرورا بشارع عثمان بن عفان على مستوى المنزه السادس وإلا واحنا ماشيين إلى المنار نرجع إلى وسط العاصمة على مستوى شارع جمال عبد الناصر كذلك اللحظة الحركية فيها كثافة مرورية قبلها هي كيف كيف على مستوى شارع الحبيب بورقيبة واحنا ماشيين إلى القنطرة متاع زيت كاسر كيف كيف زادا لحظة حركية فيها الكثافة المرورية نفس الكثافة نلقاها على مستوى الطريق السريعة تونس حلق الواد وبطبيعة الحال على مستوى الكرم كذلك اللحظة وخيار الدين لحظة حركية فيها الكثافة المرورية. ما فيش شك الوقت هذا يحسب نتكاثوا فيه الكل مع بعضنا ونتقابلوا كل مع بعضنا فيه في الطريق وما ننساوش هذا كذلك باش تحلوه بشوية معنا رزانة بطبيعة الحال يمكن العامل نتاع الارتفاع نتاع درجات الحرارة اللي هو على مسافة 3 ولا 4 أيام بطبيعة الحال باش يكون مهم برشا في سياقتنا وما يخليناش معناها كسخانة هذيك ولا كتعب هذاك خلينا نتربطوا شوية على سوقنا. نرجع إلى الطريق الوطنية رقم 8 على مستوى المدخل الشرقية 1 كذلك على مستوى المدخل الشرقية 2 وين نلقاو الحركية على أشدها وتتواصل الحركة إلى حدود محول في طور مدخل رواد بعدها هي نعرض انفراج في الحركة. روديكس انطلاقا من المطار ووصولا إلى أدنزان اللحظة الحركية خصوصا على مستوى مدخل أريانا نزيد نقدم شوية القدام على مستوى محول باب سعدون ثم على مستوى مدخل برضو وصولا إلى أدنزان عبر خزنة دار كذلك من اللحظة الحركية فيها الكثافة المرورية. مدخل الغربي للعاصمة على مستوى حي زهور كذلك على مستوى حي هلال وين اللحظة الحركية فيها كثافة مرورية. طبعا دعوة نوجهها إلى مستعملي الطريق خصوصا في مثل هذه المواقيت نخفضوا شوية من السرعة في بعض الأحيان من نلقاو الطرقات في زمان ديك جاي ما تغرناش السرعة هذيك وقت الارتفاع تاع درجة الحرارة وقت هذا كذلك الضغط تاع العجلات وين ينجم يكون زيد يرتفع شوية معناها في مفعول تاع الحرارة. ردوا بالنا كذلك على بقية مستعملي الطريق على غرار المترجلين ونخليو لهم المجال الأرحب حول عملية سكان الطريق سواق الدرجات النارية كذلك ماذا بينا ردوا بالنا عليهم وهم كذلك مطالبين بمعرفتهم بقانون الطرقات في المناورة اليومية. نبعدوا على المجاوزة على اليمين أنه ذلك بالنسبة للسيق رغم معناه 6 بوان مار ما نجمش فيه المجاوزة ما زالت تكون كان على اليسار. بطبيعة الحال جدوا نعرفوا الملاحظة اليومية اللي هي الابتعاد كل الابتعاد على استعمالنا للهاتف الجوال أثناء السياقة ما نساوي سنتيور سيكوريتي بالنسبة للمقاعد الأمامية وكذلك المقاعد الخلفية. وفي الشك زادة في بعض الأحيان وقت نحن نردكم معناه في بعض الولايات اللي هي تكتسي يمكن العامل السياحي على غرار مدخل دمرازقة كذلك على مستوى مدخل حمام سوسة وين زاد كذلك نأخذ الحركية هذه فيها معناها كثافة في الجولان فبالتالي ماذا فينا نأخذ الحذر نتاعنا حتى تكون السياحة نتاعنا آمنة لينا احنا وبقية مستعملي الطريق اللي معنا ان شاء الله.
8: ان شاء الله ثنيه زينه للناس الكل شكرا جزيلا ليك سي مراد الجويني تحياتنا ليك نقول لكم انتم اسمعوا موزايك اف ام انساو تعب ثنيه وناخذ ديما بالاسباب ونوسعوا بالنا وما نساوش ديما ترك مسافة الامان بربي حتى في وسط البلاد انا فهم مسافة امان صغيرة تخلينا لابوسيبيليتي دو فريني وهكاك نروحوا الناس الكل سلامات وسعوا بالنا على بعضنا وان شاء الله ثنيتكم زينة الناس الكل.
9: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم
0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماليساتين لستة متاع العشية على موزايك فام.

0: مكيفا على موجات موزايك اف ام ساعتين وخمسة دراج. مرحبا بكم من جديد في افتر وورك.
1: ايش عندك اليوم؟
0: ايش عندنا اليوم في المنيو تاع افتر وورك؟ اليوم نهار مميز جدا، 9 جويليا 2026، شويه اخر نسمتنا البحري وان بون بلان كالعاده من عند ترافل تو دو، شويه اخر زاده كيف كيف الموعد يكون مع حكايه الصيف، صيف 1936، صيف اختلطت فيه الدموع بالرياضه في الالعاب الاولمبيه ببرلين. بعد شويه نحكي لكم الحكايه وما فيها، كما عوديكم بروجرام صيفي في الموعد الميكس اللي يعمل الكيف ميكس اورينتال باي ديجي نخلة ديجي سليم السمعي، وحضر لكم ميكس اليوم تشوفوا يا ودي كله ابداع. على كل حال نشكركم زي على التفاعلات متاعكم، وابعثوا لسليم قولوا له شو هم الاغنيات اللي نحبوا نسمعوهم في الميكس الجايين. يلا جو من توا. ذكركم عنا رقم واتساب اللي هو 23 153 ألف. مرحبا بالأرقام متاعكم، مرحبا إذا كيف بالمقترحات متاعكم. لايك ديسلايك شوي آخر مش نحكيه، وعلى والله شوقوا الساعات تعجز الكلمات، على خاطر بعد ما شفنا كشبوبية اللي ولد فيها صيحة المغرب العربي بالقيروان قدام مقام الصحابي الجليل السيد سيدي السحبي، شفنا بأنه للأسف الشديد فما برشا همجية من بعض المواطنين متاعنا. واليوم الصباح المكلف بتسيير البلدية وكاتب عام البلدية دونك تدخل مع جهين ميلاد وتحدث على شنو اللي صار بالضبط، وبعد شوية نرجع له بأكثر تفاصيل. ارتفاع حرائق الغابات وفي الكيف في صدارة الولايات الأكثر تضررا، سلامتك في الصيف لازم تعرف الإسعافات الأولية لكل موقف أو حاجة تنجم تصير معاك، وكيف كيف فيها وعليها الفروسية اللي هنا نحكيه والاستعراضية، أين ينتهي التراث وتبدأ رفاهية الحيوان. وبعد شوية يزد الموعد اليومي كيكون نهار خميس وجمعة يكون مع صديقنا العزيز مصطفى جرام في الحوت عليك، وكما عودناكم برشا موزيكا تعمل 66 كيف.

0: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزر الكل. جوك باهي مع ماكسويل. ماكسويل for a better life.
1: حاب تبدل كرهبتك ولا توسع نشاطك بكرهبة جديدة ولا تجهيزات تخدم بيهم؟ الفرصة ما زالت قدامك. بعد الإقبال الكبير على عرض ليزينغ صيفي، بتايل بنك تواصل معكم العرض حتى 15 جويلية بتمويل يوصل حتى 100% على كرهبة جديدة وب 0% أوتو فينانسمون. ما تضيعش الفرصة وامشيوا لأقرب أجانس بتايل بنك ولا اتصلوا بنا على 70 131 800.
2: موزايك فهم. حاضرين؟ إيه نعم، حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026، أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح، ابدأ نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين ما كانوا مع أمينة بندوة. ميدي ماك، الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادين فورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم.
3: موزايك فم
2: الأولى في تونس
1: مع دادي شيبس. كيف تدور الباكو تربح الباكو. كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينات الكتريك دي بي اس 5 واكثر من هكا كرهبه تستنى فيه. دور الباكو اقرا نيميرو دو لو و لور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربح الباكو.com.
4: يلا جو
5: يلا جو سيف سني حافله كدويت.
6: فصل الجو والشيخات والربح يبدا رسميا مع اورانج من توا حتى 31 أوت. شارجي ولا اكتيفي اوبسيون انترنت ب5 دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشة كدوات أخرين.
5: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدوات ملي. يلا جو
6: عندك أورانج.
7: سافرت بعت عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
8: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك تنصحك وتساندك باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
2: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
9: هذه افتر وورك حتى لستة متاع العشية. رحبوا بكم من جديد. يلا نمشي ونشوفوا تتسويت اخر المستجدات فيما يتعلق بالطقس، خاصة غدوة باش نبداو في موجة حرارة. يا سيدي نستقبلوها بكل محبة مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يلا جوا
2: بوميتيو
9: معنا سي سرحان كالعادة منورنا على موجات موزايك فام.
10: انا سرحان،
9: كيف الحال؟
10: عايش حسن، مرحبا بيك ومنور انت ديما زاد الدنيا بحضورك.
9: ربي يخليك يا خويا. دونك نحضر روحنا فما كانيكول على ما يبدو ابغتيغ من غدوة.
10: اي اكيد، يعني راهو بديت اوروبا كما لاحظنا خلال الفترة السابقة، يعني درجة حرارة مرتفعة لا محالة. في اوروبا كانت ما بين 35 و 39، يعني ارقام نعتقد اللي كونها في تونس تعتبر عادية وطبيعية. ونعرفوا زادة اللي كونه شهر الصيف هو شهر جويلية، هذا ديما اللي نقولوه طبيعي جدا كونه باش تجيم ايامات هكا صعيبة شوي، ايامات يعني بما نفسر موجة حر. موجة حر وقتها المعدلات العادية تتجاوز بمعدل 7 إلى 6 إلى 10 درجات. وفي تعريفها البسيط موجة الحر هي يعني حرارة مرتفعة تدوم من 3 أيام فأكثر.
9: 3 أيام فأكثر.
10: ثلاثة أيام فأكثر، وبالتالي تبدأ درجة الحرارة تلامس الأرقام الأربعينية. بالتالي يوم السبت خاصة ويوم الأحد 11 و12 جويلية الحرارة باش تكون مرتفعة بشكل ملحوظ, تتجاوز كما أشرت المعدلات العادية ما بين 6 إلى 10 درجات, وتتراوح القصوى عامة بين 40 و25 درجة مع ظهور الشيلي بأغلب الجهات ما عدا المناطق الساحلية. علاش المناطق الساحلية الشرقية؟ نعرف دور البحر, في ترتيف الأجواء اللي الحرارة القصوى باش تكون ما بين 35 و39 درجة. لكن مهم جدا مع مثل هذه الوضعيات نعرف نتأقلم ونعرف يعني نتجاوز هذه الفترة الصعيبة بذكاء. علاش؟ نتقي حرارة الشمس, نشرب كفاية من الماء, نبعد على أوقات الذروة, يعني نلتجئ لأماكن فيها ظل, ونعدل المكيف متاعي على 26 درجة باش الناس الكل نجم تستعمل المكيف. نعرفه الاستعمال المكثف ينجم يعمل بلوكاج وينجم يعني الضوء يقص وينجم ما إلى ذلك. ما نبعدوش برشا على المعطيات الجوية, أكيد يعني كل ما نقرب أكيد احنا في البداية سنسند اللون الأصفر في خريطة
9: اليقظة.
10: نعم, وإن استلزم الأمر احنا عملنا احنا بالتدرج والمتابعة والتحين, هذا شغلنا اللي ديما نمشي به. إن لازم الأمر المرور إلى اللون البرتقالي سنمر وسنقدم لكم كل المعلومات الممكنة. بالنسبة للسباحة نعرفوا كي تسخن العبال تلتجأ وين إلى البحر, للبحر وللصيف, يعني تبدأ العطل, بدأت يعني العطل الصيفية. ولكن أكيد ننوه لكونه يوم السبت صباحا فما إعلام بهبوب رياح قوية خاصة بمناطق الشمال, وبالتالي السباحة بتكون غير ممكنة. يعني السباحة ممنوعة بمناطق الشمال محليا شرق تونس يعني خليج الحمامات نتيجة هبوب رياح شرقية جنوبية شرقية لمدة 24 ساعة بداية من يوم السبت, وبالتالي كل المعطيات يعني إسخانة والبحر مش ممكن من المفارقات الغريبة, ولكن صحتنا وسلامتنا في النهاية هي الأمان الأهم. نمدكم بكل التفاصيل يوم الغد صباحا في نشرة متابعة
9: إن شاء الله. وإحنا بعد شوية إذا بشتخدموا ميتيو دي بلاج
10: أكيد مرحبا بك في كل وقت خويا حسن.
9: ربي فضلك سرحان, شكرا جزيلا لك, تحياتنا لك كل عاملين العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. كنت هذه نشرتنا الجوية, تلقاو نشرات كالعادة جوية محينة على موقعنا موزيك فين بونيت
2: ميتيو أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزيك فم.
9: رحبوا بكم من جديد في أفتر وورك على 23-513-1000 23-513-1000 هذا هو رقمنا تاع الواتساب. تفاعلوا وبعثونا الغنية تحبوا تسمعوهم. خونا سيف يحب يحفلها بشوية مزود, نهديو لك احنا ليك ولكل مستمعات ومستمعينا. يرولي يا ماما يرولي.

0: فايبز تونيشن فايبز على موجات موزايكا فام في افتر وورك. تحيه لكم الناس الكل, شكرا لاختياركم موجاتنا. نكمل مع بعضنا ان شاء الله حتى لسته نتاع العشيه. سلام عليكم وين ما كنتوا. العباد تتسائل زعما وين نجم نعمل تبحبيحه, شني حال البحورات؟ تتسويت الاجابه تجينا في نسمتنا البحريه
1: مع ترافل تو دو العالم بيديك دي بي دافيون بارفق الاسوام مع احسن الكومباني ايريان في العالم. فواياجي افيك ان ليدر سي توجور بلو سور. ترافل تو دو تقدم لكم نسمة بحري.
2: نسمة بحري.
0: أي سيدي, اليوم نقول لكم بأنه عموما السباحة ممكن في كافة الشواطئ التونسية. مع هذا نذكروا بالتزام الحذر واحترام تعليمات الحماية المدنية والسباح المنقذ اللي هما ديما واقفين معنا باش يحميونا وباش كيف كيف تعدت العمى متاعنا تعمل الكيف. ننصحكم زادة كيف كيف ما تخطروش ما تغامروش بدخول للأعماق لتفادي الحوادث لا قدر الله. هوني ماء والداخل ماء كيف كيف كله ماء ربي. يلا سيدي نبدأ بخليج جابس وين نلقاو شواطئ جابس كيما الشفار, كيف كيف شواطئ جربة, شواطئ زادة جرجيس وين السباحة تكون ممكنة والحرارة توصل إلى 31 درجة. في شواطئ الوسط الشرقي نحكيه لهنا على هرقلة شط مريم القنطاوي بوجعفر سقانس المهدية الحرارة تكون في حدود 32 درجة وشتيتة تعمل الكيف. في خليج تونس رواد كارتاج المرسس دي بوسعيد رياح قوية والحرارة توصل حتى 30 درجة ولهنا شميسة تعمل الكيف ولكن واجب الحذر ديما يكون لازم. شواطئ الشمال الغربي تبارك راس نجلس دي سالم الرمال سعين مكي تروح درجات الحرارة بين 29 و 34 درجة. السباحة ممكنة وردوا بالنا بقدر المستطاع. نمشيو للوطن القبلي ونحكيو على الشواطئ المزيان اللي نلقاهم موجودين في قليبيا منزلة ميم قربة. نحكيو على حمام الغزاز والهوارية وين السباحة تكون ممكنة شوية ريح ودرجة الحرارة تكون بين 27 و 39 درجة. خليج الحمامات نحكيو على بحورات نبل وأيضا بحورات متاع الحمامات وين تكون اليوم السباحة ممكنة وجميلة جدا والبحر يعمل الكيف وكيف كيف الشميسة تعمل 66 كيف درجات الحرارة تكون في حدود 39 درجة. أبخبو دو حمامات أنا اليوم نحب نقترح عليكم أن تخي بون بلون تنجموا تدخلوا من توا على الباش فيسبوك متاع ترافل تو دو وين تلقاو يا سيدي يا بن سيدي اون أوفر إكسلوزيف. نلقاو فونت فلاش في واحد من أحلى الوتلة

0: في أعز بحر في الحمامات. لوتيل هذية يعمل الكيف مثخم حلو ياسر، ديكوراسيون متاعو ياسر مزيانة، تخي غافيني، معروف زادة كيف كيف بأن سيرفيس معناها قوي وقوي برشا. نحكيه على أن سيرفيس ديني اليوم متاع وتلا يكونوا في الستاندينج هذايا، ستاندينج انترناسيونال. ديزاكتيفيتيز دا كيف كيف للصغيرات، نجم وقت اللي تمشيو تعديو زادة السيجور متاعكم مع صغيراتكم تبديو متمنين عليهم. والأحلى من هذا الكل هما البيوت اللي الكلهم يطلوا على البحر، دونك عنا دي شامبر لوكسيوز افيك فيو دو مير، حاجة تعمل الكيف. وكان نمشي ونحكي على البوفي وعلى زادة لوفر كاسترونوميك فحدث ولا حرج، على خاطر نلقاو ان بوفي بالميديتيرانيان، نلقاو زادة كيف كيف لا كوتشينا ايطاليانا، نلقاو لا كوزين ايطاليان باللي فاريتي متاعها الكل، وزادة كيف كيف لمحبي الرياضة والناس اللي تحب تتحرك كي وتعمل جو، فانه نلقاو ديزاكتيفيتيز دا كيف كيف سبورتيف يعملوا الكيف. وما تنساوش زادة وقت اللي تمشيو لوجهتنا لليوم، الوجهة الجميلة والجميلة جدا اللي هي شتانج برجر، مرحبا اوتيل 5 اتوال في الحمامات، فانكم تتمتعوا يا شباب بسبا لوكسيو وسبا زادة تكون فيه تجربة مزيانة برشا برشا. ماني قلت لكم الناس اللي تحب اليوم هكا التعدي ان سيجور فيه برشا رومانسية وفيه برشا دليل، ما عليكم كان تمشيو لشتانج برجر مرحبا تلاسو في الحمامات الاوتيل دو 5 اتوال. ادخلوا من توا على باش فيسبوك وعلى السيت ويب traveltodo.com وين تنجموا تريزرفيو سيجور متاعكم. نذكركم إقامة شاملة، هذا الكل تعرفوا بقديش، دوفيني بقديش، أقل من 300 دينار، 295 دينار فقط. شقولكم يظهر لي أوفر تعمل 66 كيف. ونعاود نذكركم لوفر هذيا تلقاو كل الديتايل الكل في ليزاجونس نتاعنا، 38 اجونس على ترافل تو دو موجودين في الجمهوريه التونسيه الكل، كيف كيف على موقعنا traveltodo.com. حبيت نذكر انه من الاثنين للخميس كان تعمل اي اشا في واحده من 38 اجونس تاع ترافل تو دو والا على الموقع نتاع traveltodo.com. غدوه صباح العاد المنفذ باش يقوم باللو تيراج او سور، باش يكون معنا سعيد ولا سعيد الحظ يربح معنا ان بون داشا بقيمه 1000 دينار من اهداء ترافل تو دو. فاش تستنى من توا نقول لك برا برمج سيفك وبرمج السيجور نتاعك في واحد من احلى الوتلة اللي موجودين في تونس. اليوم حكيت لكم على شتايجن برجر مرحبا، اوتيل تلاسو، اوتيل 5 اتوال موجود في الحمامات، اون ديستيناسيون دو ريف، اون ديستيناسيون تعمل كيف الانسان يمشي للوتيل هذايا ويقول ايه عديت سيجور يعمل كيف، خاطر باش تلقاو ادليل اي بوي لو كادر فريمون مانيفيك، ويعمل 66 كيف، وهذا الكل 295 دينار اوفر اكسكلوزيف جينا من عند ترافل تو دو وين لي بري سون تو دو.
1: نسمع بحري، تحب تعدي لي فاكونس وبالك مرتاح؟ ريزيرفي من توا مع ترافل تو دو في احسن لي زوتيل في تونس بارفق الاسوام، وكان تلقى ما ارخص ترافل تو دو ترجع لك الفرق كاش. ترافل تو دو قدمت لكم نسمة بحري.
2: After work كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

فاسكار على موجات موزايك اف ام، مرحبا بكم من جديد في افتر وورك. طوما ثلاثه غير درج الموسيقى، والموسيقى نختار لكم في كل مره نرجع الى فتره زمنيه ولا الى فنان. اليوم الاسم الاكثر ذورا على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي هو فضل شاكر. بعد سنوات من الخلاف مع القضاء، فضل شاكر حر وطليق ورجع لداره في انتظار انه يعود الينا سلطان المسارح. فضل شاكر اللي اخترت لكم اليوم ثلاثه من احلى مغنى، واحده من الغنيات اللي قعدت ديما في البال، والغنيه هذيه تقريبا هي من اخر انتاجاته قبل ما ياخو الدوره متاع اللي صارت في 2011 2012.

برشا احساس احلامي مره بلاك يعني عم هذا فضل شاكر في بعده على البال. فضل شاكر رجع عنا من الباب الكبير في 2025 وعمل غنية صورها في بيت تقريبا، الغنية كسرت الدنيا صح.

اللي كانت باسبور النجاح لفضل شاكر فنان الإحساس ملك الإحساس سلطان المسارح بامتياز. تمنيه يرجع لنا على قريب وتشوفوه زيدا كيف كيف منور مسارح التونسية والمسارح العربية. خليكم تتسويت مع الجميلة غفران العكرمي في موجز الثالثة على الأولى في تونس، ونحن نكمل بعضنا إن شاء الله حتى الستة متاع العشية.

0: بوبليسيتي. سيمين جبل الوسط مصنوعة بخبرة المجمع الصيني سي ان بي ام سينما سيما رقم واحد في العالم. سيمين جبل الوسط بريمة لبرايم.
1: سمارت تي في ايكوسات تلفزة 100% تونسية 2 جيجا دو رام 64 جيجا دو ستوكاج كوليد 4K جوجل تي في 5.0 سيرتيفي اندرويد 14 ايكوسات فرج بشاشة.
2: ارتاح من غسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملافيس على ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
3: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
4: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. مؤشرات حوادث المرور في تونس تسجل منحا تصاعديا خلال السنوات الأخيرة وفق ما كشف عنه رئيس مصلحة الاستمرار ومتابعة العمليات بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية العقيد محسن بغزالة، مشيرا في تصريح لزميلنا صلاح الدين كريمي إلى أن عدد الوفيات بلغ 95 قتيلا منذ بداية السنة مقابل 82 وفاة أو 82 وفاة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بزيادة تناهز 10%.
5: فيما يخص الأرقام في الحوادث المرور، الحقيقة ارتفعت وعنا منحة إيجابي معناها من 2022-2026 صلنا تقريبا حوالي 7000 مصاب جراء 5732 تدخل نجد وسعف بالطرقات مقارنة ب6000 تقريبا. عدد القتلى كان 95 قتيل نترحم عليهم من البر هذايا قارنة ب 82 كانت في نفس الفترة، يعني فما تطور تقريبا من حوالي 10%. اليوم احنا ان شاء الله مع نضافر جهود مع كافة المتدخلين سواء كان الوحدات الأمنية زملائنا وإلا كافة المتدخلين باش ان نحاولوا ان نبطئوا في التطور هذايا ونحاولوا ان شاء الله نسعوا باش ان ننقصوا في العدد هذايا.
4: الشركة الجهوية للنقل بسليان تعلن فتح مناظرة خارجية لانتداب 23 عونا موزعين بين 15 سائقا للحافلات و8 عمال اختصاص في ميكانيك السيارات وإصلاح العجلات. والشركة توضح أن التراشح لخطة سائق حافلة يشترط الحصول على رخصة سياق الصنف دل سارية المفعول منذ أكثر من سنة وعلى مستوى تعليمي لا يقل عن السنة الرابعة الثانوي أو ما يعادلها وألا يتجاوز سن المترشح 35 عاما، فيما يشترط بالنسبة لخطة عمال الاختصاص الحصول على شهادة الكفاءة المهنية في الاختصاص المطلوب على أن يتراوح العمر بين 18 و35 عاما مع إمكانية التمتع بالاستثناءات القانونية. يشار لأنه على الراغبين في الترشح التسجيل عبر البوابة الوطنية للمناظرات وإرسال ملفاتهم عن طريق البريد وذلك في أجل أقصاه 31 أوت 2026. نظام التغطية الاجتماعية للفنانين التونسيين مثل محور جلسة عمل أشرفت عليها وزيرة الشؤون الثقافية أمينة صرارفي، حيث تم خلال هذه الجلسة بحث مسألة تحسين وتطوير إجراءات الحصول على المنحة الشهرية والمساعدات الظرفية المسندة إلى مستحقيها في إطار رؤية تراعي مصلحة الفنان بطرق مرنة ومنصفة حسب ما أكدته الوزارة في بلاغ. وناقشت الجلسة أيضا مسألة الجانب التشريعي وأهميته في الدفع بعملية تنظيم عملية التغطية الاجتماعية للفنانين عبر اعتماد النصوص التطبيقية الخاصة بقانون الفنان مع التنصيص على أهمية ضمان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في حماية الحقوق المادية للفنانين عند عرض أعمالهم على المنصات وعبر وسائل الإعلام الإذاعية والتلفزية العمومية والخاصة. عالميا، صور أقمار اصطناعية تظهر 9 رقعة حرائق الغابات في عدد من دول جنوب أوروبا وغربها، حيث تبين الصور آثار تفحم واسعة في مناطق من إسبانيا وسحبا دخانية كثيفة امتدت من وسط البرتغال فوق المحيط الأطلسي إلى جانب تصاعد أعمدة الدخان من مواقع حرائق في جنوب فرنسا. وتأتي هذه الحرائق وسط استنفار محلي ودولي لدعم جهود الإخماد وتحذيرات متزايدة من خطر اتساع النيران بفعل موجات الحر وجفاف الغطاء النباتي وانخفاض الرطوبة، وهي ظروف تزيد صعوبة السيطرة على الحرائق في المناطق الجبلية والغابية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والمواعيد يتواصل مع حسن في أفتر وورك. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
3: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي، موزايك فام.

0: يا ستار على موجة موزيك فيم، هذا محمد حميقي في ساعة ثانية من أفتر وورك. رحبوا بيكم أي معلية، أهلا وسهلا. كيف الحال؟ صفا الأمور طيبة؟
1: الحمد لله تخبين.
0: الحمد لله. يلا نشوفوا معاك آخر أخبار الكيسة متاعنا في تونس وأيضا تونس الكبرى نحكيه وفي المدن التونسية. يلا جو.
1: في شارع محمد الخامس، شارع شاد نيكول، شارع الطيب المهيدي فما حركية مرورية كبيرة، شاد لي قليل، شارع أولاد حفوز، نمشيو لشارع الحبيب بورقيبة، شارع كارتاج وصولا لباب حر حتى نهج الجزيرة سيدي البشير، باب جديد، باب منارة فما توقف نسبي لحركة المرور، نمشيو لنهج تركيا، شارع المصحبي، نهج إيطاليا فما حركية كبيرة، في أريانا في شارع محمد بعزيزي، شارع الطيب المهيدي، شارع أبو قاسم الشبي فما اختناق مروري كبير، في منوبة في شارع الحبيب ثامر وشارع فرحات حشيد فما حركية تمشي وتقل، سيسوا رواحكم باش نمشيو الولايات وتحديدا لولاية أصفاقس في الحبيب بورقيبة في طريق تونس وطريق جبس فما اختناق مروري كبير، دونك سيسوا رواحكم وطريق السلامة للجميع.
0: قولكم في يدكم زينة، اختناق مروري زادة ايجالمون موجود اليوم على على مستوى سيدي خليفة في الأوتوروت في الاتجاهين، على خاطر مازالوا اللي تخافوه موجودين في الأوتوروت. وانكور اون فوا نداء اليوم لشركة تونس للطرقات السريعة وطرقات السيارة، ماذا بينا اليوم نلقاو حل، راهو مش معقول اليوم دي توريست ولا توينسا ولا أجانب بحذانا لهنا اليوم في هالاختناق المروري هذي قاعدين ضيعوا في برشا وقت. نتساوي زده كيف اليوم الطريق البديل اللي استغلوها برشا ناس اللي هي طريق اللاك هذي المحاذي، معناه اللاك زيرو يسميوها، معناه ولا جاردان جولاك، دونك زده كيف نلقاو فيه اختناق مروري. صفاقس حزام بورقيبة كالعادة فما شوية اختناق مروري، وطريق تنيور بالتحديد أيضا فيه مشاكل كبيرة. نمشيو معاكم السوسة جوهرة الساحل وين نلقاو زاد اختناق مروري على مستوى سهلول وتحديدا شارع البرتقال. تحية لكم ناس كل، شكرا لاختياركم موزايك اف ام ثنية زينة، اسمعوا موزايك اف ام واسعوا بالكم ونساو تعب لومبوتياج.
2: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.

0: مرحبا بكم من جديد في افتر وورك. نعم بول اب على موجات موزايك اف ام باي مستر فيغاس. توصلنا حتى لما 3 و5 درجة. بوميتيو نعطيكم فكرة لحالة الطقس الليلة وغدوة. يسلوم يا غالي. كالعادة طقسنا اليوم يكون ممتاز وممتاز جدا. سماء صافية فقليلة السحب على كامل البلاد. الريح تكون شمالية غربية ضعيفة معتدلة. الريح تكون كما قلت لكم جميلة في السواحل. فما شوية ريح حكاية متقوية شوية في سواحل الشمالية. حكي هنا على سواحل تبرقة ردوبينا ولكن البحر يعمل كيف البحر بحر ستة زيت كيف ما يتقال. درجات حرارة اليوم تكون بين 34-38 درجة بالشمال والمناطق الساحلية، بين 38-42 درجة بقية الجهات، مع هبوب لريح شيلي في الجنوب التونسي. غدوة يا سيدي يا بن سيدي شدوا عندكم، درجات الحرارة باش ترتفع تدريجيا وحنا على أبواب اون كانيكول. دونك نحاولوا أردوا بالنا. درجة الحرارة غدوة إن شاء الله ترتفع، الطقس يكون صافي وأيضا قليل السحب، وأيضا غدوة الرياح العنصر متاحة تكون معناها غدوة الرياح تكون ضعيفة فمعتدلة وسرعتها متزوجة 30 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة غدوة مرتفعة تتراوح بين 38-42 درجة وتوصل إلى حدود 44 درجة بالجنوب الغربي غربي، مع هبوب لرياح الشهيلي. إن شاء الله ربي يخف علينا منزل.
1: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متر العشية على موزايك FM.

0: Publicité.
1: Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour? Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec AutoHaul, un tout-terrain premium, électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero, never back down.
2: Yalla Joe.
3: يلا جو سيف السنه حافل حكايات
4: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى ل 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش هذا الكل ابتداء من 29 دينار و 900 في الشهر تنجم تتمتع بتوك باي بيين هديه مع العرض متاعك
3: فاش تستنى خاطر سيف السنه حافل حكايات ملا يلا جو عندك اورانج
5: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من مالي ساعتين لسته نتاع العشيه على موزايك اف ام.
6: مرحبا بكم من جديد في افتر وورك على الاولى في تونس في كل نهار في الوقيت هذايا نرجع بكم لسيف من الاصياف عبر التاريخ في سدتنا في حكايه الصيف.
5: حكايه الصيف كل يوم في افتر وورك.
6: 1936 سيف باش يقعد في التاريخ كان مختلف على كل سيف سبق وكيف كيف كل سيف كان من بعد وين تحولت مدينة برلين العاصمة الألمانية إلى مسرح عالمي احتضن الألعاب الأولمبية لكن وراء الأضواء والميداليات كانت فما قصة أخرى تحمل الكثير من التوترات السياسية والإنسانية استضافت ألمانيا النازية وقت حكم هتلر وقتها الألعاب الأولمبية في برلين في محاولة لإظهار قوتها وتنظيمها أمام العالم وين حرص النظام الحاكم على تقديم صورة مثالية على البلاد تعبيت الملاعب بالجماهير تم رفع الرايات وتحولت المنافسات الرياضية إلى حدث يتابعوا فيه الملايين لكن الدورة هذه ما كانت مجرد احتفال بالرياضة كانت محاطة بظرف سياسي صعيب وصعيب برشا خاصة مع تصاعد التمييز والعنصرية في ألمانيا في الوقت اللي كان بعض الرياضيين معناها قاعدين يسعوا إلى تحقيق الأحلام متاعهم كان فما لاعبين آخرين يواجهوا صعوبات بسبب أصولهم وإلا المواقف متاعهم بين اللحظات اللي بقات في ذكرة التاريخ تألق العداء الأمريكي جيسي أوينز اللي حصل عليه وتحصل عليه 4 ميداليات ذهبية ولا رمز للتميز الرياضي في مواجهة الأفكار العنصرية اللي كانت سائدة في الفترة هذيك كانت الأولمبياد أولمبياد برلين 1936 مزيج من الفرح والحزن من الانتصارات للرياضيين وصراعات العالم وكشفت كيفاش يمكن الرياضة أنها تكون في الوقت نفسه مساحة للتنافس والسلام ومسرح تعكس عليه الأحداث الكبرى في التاريخ قلكم بعد سنوات قليلة دخل العالم في حرب مدمرة وبقات دورة برلين 1936 واحدة من أكثر الدورات الأولمبية إثارة للجدل مش فقط بسبب اللي صار داخل الملاعب بل بسبب اللي صار خارج هذه الملاعب اليوم رجعنا بكم السيف 1936 اللي حكي لكم فيه بأنه كانت الألعاب الأولمبية جيو دو برلين معنى اللي صارت في برلين العاصمة عاصمة ألمانيا النازية وقتها ومن وقتها الدنيا تبدلت وبرشا قيم تبدلت وبرشا زده كيف كيف معناها حاجات تهم الإنسانية تبدلت وقعدت هذه الدورة هي دورة معناها يرمز لها في عديد من كتب التاريخ
5: حكاية الصيف كل يوم في أفتر وورك أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة نتاع العشية على موزايك FM

0: عاشق مغروم هذا المعلم صابر بي على موجات موزيك فيم في أفتر وورك.
1: نسمة بحري.
0: نسمة البحري وميتو دي بلاجي جينا مباشرة مع الوطن النزل الجوي معنا سي سرحان مشكور يدخل معنا في الساعة الثانية. عسلام سرحان مرحبا يا وسهلا.
2: مرحبا بك مرة أخرى سي حسن. مرحبا الحمد لله.
0: الحمد لله. أيوة سيدي كيفاش حالة الطقس في البحورات؟ وماذا بينا برشا ناس قاعدة تسائل قبل الكلام اللي قلته على أنه البحورات اللي في خليج الحمامات معناها الهورية وقليبيا والبحورات هذيك الكل ما تعومش في الويكاند هكا ولا ليه؟
2: هو في الحقيقة بتعومش عنا علام بهبوب الرياح قوية هو اللي يحكم فينا معناها بدايته ونهايته يعني باش يكون لمدة 24 ساعة لكن يوم السبت من الساعة 9 صباحا يعني في حدود الساعة 10 بالتوقيت المحلي لغاية يوم الأحد على الساعة 10 صباحا يعني لمدة 24 ساعة نتيجة رياح قوية تهب جنوبية شرقية بشمال تونس ومحليا خليج الحمامات. أوكي. هذه الأماكن فيها رياح قوية شوية فما شوية موجة لكن في الحقيقة الموجة تكبر أكثر كل ما نبعد بمستوى كيلومترين إلى ثلاثة داخل البحر لكن على الشواطئ يعني فما شوية موجة بطبيعة الحال تكون أقل. السباحة تتطلب ديما الحيطة والانتباه مهما تكون حالة الطقس.
0: أوكي.
2: بالنسبة لدرجة حرارة مياه سطح البحر هذه الأيام بشواطئ الشمال من برقة إلى بنزرت كذلك خليج تونس درجة حرارة مياه سطح البحر ستكون في حدود 26 درجة كما أشرت اليوم سباحة ممكنة ولكن يوم السبت باش يكون فما بحر مضطرب بلا شديد الاضطراب وبالتالي ملازمة الحذر تبقى ضرورية بخليج الحمامات شواطئ قليبيا نابل الحمامات سوسة المستير المهدية هذه الأماكن فما فيها شوية موجة ولكن ظرفية يوم السبت باش تكون من منتصف النهار إلى الساعة الثالثة بعد الزوال تقريبا فما شوية موجة ديما شعارنا الحيطة والانتباه ودرجة حرارة مياه سطح البحر بشواطئ الجنوب يعني صفاقس إلى وصولا إلى خليج قابس وشواطئ جربة وجرجيس درجة حرارة مياه سطح البحر في حدود 28 درجة سباحة ممكنة دوما الحذر يبقى ضروري ولكن في المقابل لازم ما نتعرضوش برشا لأشعة الشمس هي حرارة البحر يلطف الأجواء ما نحسوش مش كيما داخل البلاد كما في البحر ولكن الحرارة لها انعكاسات سلبية نحكي هنا على الحرارة ما فوق البنفسجية الأشعة ما فوق البنفسجية وبالتالي فمع الناس يعني تتأثر الجلد متاعهم بسرعة وبالتالي لازم الاتقاء من هذه الحرارة الكبيرة اللي هي تعتبر الأولى في البلاد التونسية يعني منذ حلول فصل الصيف إن شاء الله السلامة للناس الكل إن شاء الله رو حتى لو كان نذكر يعني في أيام فارطة البحر ينجم يكون قليل الاضطراب وتقع فجأة نفقد فتاة أو طفل صغير يعني
0: لا قدر علينا
2: نعدي عطلة آمنة إن شاء الله دعوتنا للجميع باش يكونوا حريصين منتبهين وإن شاء الله السلامة للناس الكل
0: إن شاء الله السلامة للناس الكل. شكرا جزيلا ليك سيدي تحياتنا ليك سي سرحان شكرا ليك ولكافة العاملات والعاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي كانت هذه نسمة البحرية.
1: نسمة بحري
3: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مادي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
4: لا بدنا نروح بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح

0: بدنا نروق، بدنا نهدى شوي سيس رويحكم، وبدنا زدا كيف كيف نعرفوا شعنا اليوم في بروجرام صيفي.
1: بروجرام صيفي.
0: تعتذر مدينة سوسة الدورة 63 لمهرجان أوسو بين 12-26 جويلية تحت شعار أوسو فن وتراث، اللي يجمع بين البعد الثقافي والتراثي والسياحي، ويستقطب سنويا أعداد كبيرة من الزوار من داخل تونس وخارجها. يهدف المهرجان لتثمين الموروث الثقافي والتراثي لمدينة سوسة والمحافظة على الاستمرارية كأحد أقدم المهرجانات الصيفية في تونس، بالإضافة إلى تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية ودعم الصناعات الثقافية والإبداعية وإتاحة فضاء للتبادل الثقافي. تحت شعار ذكرى تعيش يحتفي مهرجان الحمامات الدولي بذكرى متاعه، وأيضا من 11 جويلية حتى 13 أوت 2026 في دورة متميزة، دورة الستين، دورة رقم 60 تحت شعار ذكرى تعيش، من خلال برنامج ثري يقدم 32 عرض موزع بين المسرح والموسيقى والرقص المعاصر بمشاركة فنانين ومبدعين من 12 دولة. الافتتاح إن شاء الله باش يكون في الويكاند 11 جويلية بعرض هاري بيت المسرحية الحدث لوفاء الطبوبي. نكملوا مع أخبار آخر، وين تحتضن المسرح البلدي، وين يحتضن المسرح البلدي بسقيط الدير أسبوع من الفن والفرجة بين 8-14 جويلية. نلقاه هنا فعاليات الدورة الثامنة مهرجان سقيط الدير للثقافة والفنون أبختيغ من 10 متاع الليل. عنا برامج وعروض جميلة وجميلة جدا، برنامج متنوع يجمع بين المسرح، الموسيقى، الفن الشعبي، واليوم 9 جويلية عرض ساقية تزهى وتغني إخراج حاتم حشيشة بمشاركة الفنان حسن نيجي والفنان خليل العلوش، وغدوة 10 جويلية إن شاء الله مسرحية تونسي ونص للفنان نبيل كليب. وختامها مسك اليوم عندكم عرض متميز جدا في اختتام مهرجان ليالي العبدلية، المهرجان هذية اللي شد العديد من سهرات الناجحة، والمهرجان هذية اللي أصبح عادة سنوية لأهلنا في المرسى وفي الضاحية الشمالية.
1: بروجرام صيفي After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الملي ساعتين لستة متاع العشية على موزيك فام.
0: After Work تكمل معاكم بعد أخبار الأربعة على موجات موزيك فام مع خولة الكعبي. بعد هي الموعد يكون سخت الموعد في ساعتنا الثالثة مع اللي غبيك اللي تعودتوا بيهم لايك ديسلايك ولازم تعرفوا غيرهم من الفقرات. سينو الموعد المقدس واليومي في After Work نهار في الوقيت هذية دي جي نخلة، دي جي سليم الصمعي يجينا في الميكس اللي يعمل 66 كيف.
1: Le mix oriental. Le mix oriental. Le mix oriental. By DJ Slim.

0: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات، فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس أبارتين العشمس متعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513. وبارتاجي الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين. في الصيف على موزايك FM فرحتك تسوى برشا كادوات.
1: راديو موزايك FM تونس، الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. رئيس الفرع الإقليمي للوسط الغربي لسلامة المرور العميد هيثم الشعباني يؤكد أن عدد حوادث المرور المسجلة في تونس منذ بداية السنة إلى حدود السادس من جويلية شهد انخفاضا بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025. ورغم هذا التراجع، تسجيل ارتفاع بنسبة 11% في عدد قتل الحوادث مقابل انخفاض بنسبة 18% في عدد الجرحى. والعميد يوضح أن السرعة المفرطة تمثل أحد الأسباب الرئيسية في حوادث المرور القاتلة، مبينا أن 4 حوادث من أصل 10 حوادث تعود إلى الإفراط في السرعة، وأن الدراجات النارية تمثل سببا في نصف الحوادث القاتلة المسجلة في تونس، وأن 41% من ضحايا الحوادث القاتلة هم من راكبي الدراجات النارية، في حين يمثل المترجلون 21% من الضحايا. الجامعة العامة للبريد التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تعلن التوصل إلى صيغة نهائية لمشروع النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان الوطني للبريد، معلنة عن تأجيل التجمع العمالي الذي كان من المقرر تنفيذه يوم السبت 11 من جويلية أمام مقر الديوان إلى موعد لاحق. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تؤجل النظر في القضية المرفوعة ضد العضو السابق بحركة النهضة وأمين مالي جمعية نماء تونس عبد الكريم سليمان رفقة عضوين آخرين من الجمعية، وذلك إلى جلسة يوم 17 سبتمبر القادم في القضية المتعلقة بتبييض وغسل الأموال وتلقي تمويلات مالية ضخمة ومشبوهة من جهات خارجية بطرق غير قانونية عبر الواجهة الجمعيتية وفق ما ورد في ملف القضية والأبحاث. في الشأن الدولي، القيادة المركزية الأمريكية تقول أن قواتها أكملت جولة جديدة من الضربات على إيران استهدفت خلالها نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا، شملت أنظمة دفاع جوي وأنظمة مراقبة ساحلية ومواقع لتخزين صواريخ وطائرات مسيرة وقدرات بحرية وبنية تحتية لوجستية عسكرية على طول الساحل الإيراني. السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى يبلغ الرئيس اللبناني جوزيف عون أن وفدا عسكريا أمريكيا سيصل قريبا إلى لبنان للإشراف على بدء انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين تطبيقا لمضمون اتفاق الإطار لإنهاء الحرب وفق ما أعلنت الرئاسة اللبنانية. في الختام، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعلن منح سوريا مجددا كامل حقوق عضويتها، مشيرة إلى تغير جوهري في الظروف منذ سقوط بشار الأسد وتدابير ملموسة اتخذت لتفكيك ترسانة المواد المحظورة. نهاية الموجز، قدمت لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع حسن الهمالي في أفتر ورك.
1: الأولى في تونس.
0: After work من الاثنين الجمعة بالمالي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي، موزايك FM.

0: الله غالب. هذه ذكر على موجات موزايك فام. تحية لكم مستمعات ومستمعينا وين ما يوصلكم صوت الأولى في تونس. اليوم 9 جويليا، حبيت نتمنى هابي بيرثدي انوتخ بوتيت فرانسيس سليمة اليوم تعملها اللي تحتفل بعيد ميلادها. نقول لها هابي بيرثدي يا سليمة يا بنينا، ان شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب، ان شاء الله نشوفوك ديما ناجحة ومزيانة وفي أعلى المراتب. ديديكاس تري تري سبيسيال يجيك دو لابار دو تون بابا خالد كلود اللي يقول لك ربي يخليك ليا يا نور عينيا وربي يعطيك الوقت الطيب. انت اخوك يوسف، زاد اخوك يوسف اللي يتمنى لك طول العمر ويقول لك كل عام وانت حيه بالف خير. تماما زاد هو يم تتمنى لك العمر الطويل، وايضا العائله الكل لي بابي ولي مامي والاخوال والعمومات والعمات والخالات، واحنا نقول لك من عنا يا سليمه ان شاء الله ربي ينجحك وان شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب وان شاء الله كل عام وانت حيه بالف خير. And very happy birthday اليوم الدكتورنا الغالي دكتورنا حاتم الحمامي اللي يحتفل بعيد ميلاده. قولوا دكتور يا غالي ان شاء الله كل عام وانت حي بالخير، ان شاء الله بالصحة وبالخير وبالعمر الطويل. نتمنيو لك ان شاء الله مزيد من النجاحات، ربي يفضل لك صغيراتك من العائلة الكل من الناس الكل اللي يحبوك. يقولوا لك يا دكتور يا بيهي ان شاء الله كل عام وانت حي بالخير يا أحلى جمعية. شو شيء تود سويت لايك ديسلايك لايك ديسلايك. بعد 72 ساعة فقط من تدشين ساحة المغرب العربي مدينة القاهرة وين ربيعة الثلاث تم تخريبها وين طالت بعض المجسمات مجسمات التزويق، شفنا برشا فيديوهات توثق عمل التخريب، الشيء اللي خلف استياء كبير في صفوف مواطنين الجهة والتوانسة الكل، خاصة أن البلاصة هذية تم تبشيرها تدشينها نهار السبت وتعتبر مكسب كبير لمدينة القيروان وين تشمل 5 فضاءات رئيسية تتمثل في منصة للأنشطة الثقافية والاحتفالات، فضاء للحرفيات لعرض منتجاتهم، منطقة الألعاب للأطفال والكبار، فضاء العائلات والنساء، وفضاء آخر أخضر يمثل متنفس بيئي للمدينة مع المحافظة على الطابع المعماري للمدينة مدينة القيروان. من جهته اليوم صباح في أحلى صباح مع زميلتنا جيهان ميلاد تحدث الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية سي حمادي عبدالله وقال بأنه التخريب هذايا فاجأهم وأنه باش يتم تركيز كاميرات مراقبة لتأمين هذا المكان.
1: باش نعملوا كاميرات مراقبة هذه ساعة أول حاجة باش نعملوها وجاو معناها كاميرات مراقبة أو ديفينيسيون معناها باش تمسح كامل الساحة لا توتاليتي دو لسباس ويكونك لي فوتو هذوك ايكيبي دو كاميرات سيرفيلانس. هذه ساعة حاجة أولى. الحاجة الثانية قالوا هما معناها كانوا مشدودين باللي بولون، قالوا دي ماسيف اون بيتون المي ويثبتوا على الاسمنت المسلح فيه اللي هما ولاو عرضة للمشاكل هذه نتاع التخريب وما إلى ذلك، مش نوليو الكل يتنحاولوا على الديتاك الان بيتون المي. التشخيص توا هو فما اكل معناها فما لي باك هذوك لي باك فلور هذوك اللي هما معناها زاد هما اون فيف اوبجي، فما كعبه اللي هي باش تتعاود وهما طيحوهم العباد
0: طيحوهم العبيد. اليوم هالهمجية هذه ولينا نراوها لأنه بقدر ما نفرحه بأنه كشفناها الساحة هذه ساحة المغرب العربي اللي تم تنفيذها وفق المواصفات العالمية. راو لهنا ما لازمناش نحطوا طرناطة سيمنت يشدوا بيهم معناها بوتو كما كان يتكلم سي حمادي، وما لازمناش زادة كيف اليوم أنه نقولوا بأنه المواطنين عندهم الحق بأنه يخربوا اللي ما يخربوش، نحافظوا المفروض ذاك تو معمول باش ما يطلعوش الكراهب زينة فقط معناها المفروض بأنه ما نلعبوش فوقه. شفنا المجسمات ده كيف اللي هم مزيانين برشا ومعمولين معناها بطريقة هي تنقولوا تصميم متاحهم يوافق معناها المعمار القيرواني الأصيل. وقت اللي نشوفه اليوم نبات يسبح الربي معناها وتربة دي باكا فلوغس سليم، شفت كيفاش يخربوها يمشيوا يلعبوا فيها غديكة، راهو مش معقول. وحدث ولا حرج زيادة كيف كيف كيفاش تبات الساحة، لأنه الساحة يتم تنظيفها يوميا من قبل البلدية، لأنه كدبش تعمل طلع نص الليل ماضي ساعة تشوف الأوساخ المتراكمة وتشوف قلة الوعي وتشوف حتى كيف كيف الناس بالبراود تمشي غديك باش تسترزق، وإلا كاريمون فما شكون يطلع بالكرهبة عنده كتكات ولا كاميونة يمشي حوز غديك في وسط الساحة. حدث ولا حرج. أنا جوست نحب أقول كلمة لأهلنا في القيروان اللي نحبوهم برشا برشا ويعزوا علينا بأنه هذه الساحة الجميلة اللي هو هذا نقوله ستان سباس انكلوزيف يحتوي الحرفيات ويحتوي شوفها الشبوبية متاحة في الليل محليها روا. فرحنا وقت اللي شفنا الأكشاك اللي بشتاع تعرض فيها الحرفيات المنتوجات متاحة، شفنا بأنه قدام السيد الصاحب سيدي صاحبي معناه ولا فما فضاء جميل وين العائلات تنجم تمشي في الليل مطمئنة البال، وين فما أمان بالنسبة للمرأة وللأطفال، وين فما زادة باركينج يحترم معناها المعايير، وين فما زادة فضاء أخضر غديكة وين الناس نجم تمشي تفرهد. إن شاء الله نحافظوا عليها، وإن شاء الله اليوم بلدية المكان بلدية القيروان اليوم يتم تنصيب هالكاميرا هذية، وأيضا يتم معاقبة كل المخالفات والمخالفين. ونحاول اليوم أنه من خلال هالكلام اللي قاعدين نقوله فيه احنا اليوم في الإذاعات وأيضا في وسائل الإعلام نوعي والعبيد بأنه راه المكاسب هذية العمومية نحافظوا عليها. احنا مصدقنا ربي يتولد عنا هكيو بلاس بيبليك معناها في القيروان، فمنفض لكم ويعيشكم باش هذيك تقعد الساحة هذيك وجه البلاد الساعة خط، أو ندخل القروان أو ندخل لأول معلم معناها كبير تلقى قدامك على الأقل حاجة تشرف القيروان، ونحن على أبواب مولد نبوي شريف، فإن شاء الله نحافظوا عليها. كانت هذه لايك وديسلايك لولانية متاعنا. فمشيوا إلى أخبارنا الموالية. ارتفاع عدد حرائق الغابات والمساحات المتضررة من 1 جوان حتى 5 جويلية 2026 مقارنة بعام 2025 بالعام الماضي. بحسب معطيات رسمية حول مختلف أنشطة وتدخلات الحماية المدنية، فإنه تصدرت ولاية الكيف قائمة الولايات الأكثر تضررا بتزيل 6 حرائق أتت على نحو 168.3 هكتار من الغطاء الغابي، هو ممثل الجزء الأكبر من إجمالي المساحات المحترقة. جاءت ولاية بيجا بعدها في المرتبة الثانية، وثلاثها ولاية جندوبة نتيجة لثمانية حرائق، وهي الولاية اللي سجلت أكبر عدد من الحرائق، كما سجلت ولاية نابل 5 حرائق. في ولاية بنزرت تم التسبب في 4 حرائق في تضرر 5.5 هكتار. اليوم نحاولوا بأنه نتفاداو هالحرائق هذية، وأيضا فما معناها التعليم سلامة. نذكروا بأنه ما نلقيوش مثلا الأواني اللي فيهم زجاج في معناها في الكياس، كيف كيف الناس اللي تتكيف بربي كده تتكيف وانت في كرهبتك شاك طفي السيجار وفي في الصندغية اللي عندك في الكرهبة، راه مش معقول ساعات البونتا تتكلف معناها بغطاء غابي كبير برشا وتسبب في كوارث. ايضا اليوم مهم برشا انه العبيد اللي تمشي تكامبي ولا العبيد اللي تحصد مثلا ما زالت الحصيده متواصله كما في سليانه 68% او ما زالت معناها قاعدين يحصدوا، دونك كيف كيف نحاولوا انه وين فما اعشاب وغيره ما نحاولوش نشعلوا النار باش نعملوا كامبينغ، والا كيف كيف باش نطيبوا كويس تي نجموا لا قدر الله نتسبوا في كوارث ناخذوا بالاسباب، وان شاء الله يا ربي تعدي لنا سيف امن بدون حرائق.
2: Like, dislike. After work. كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
3: كله بسأل شو بدك وانا دوخني الجمال. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع

خمسة غربة على موجة موزايك اف ام. مرحبا بكم من جديد في افتر وورك. حبيت نقول ألف مبروك البنوتتنا نور اليوم اللي نجحت في دورة الأبطال في البكالوريا. ألف مبروك يا نور يا مزيان. نور اليوم المحمودي اللي تحصلت على البكالوريا بعد عام من المثابرة وبعد عام كامل ميناء التعب. نقول لك ألف مبروك لك انت, وألف مبروك زادة جيك من عند طون بابا نادر تماما كوثر, من عند أختك نادين, وإحنا

0: نقول لك يا نور ان شاء الله ديما ناجحه انت ونادين، وان شاء الله ربي يفضلكم النادر والكوثر ونشوفوكم ديما في اعلى المراتب. نور محمودي الف مبروك نجاحك في الباك، والف مبروك المره هذه جينا من فرنسا، من فرنسا من عند صديقنا مهدي نفخة اللي يتمنى الف مبروك ونجاح دائم الاخت مريم نفخة اللي نجحت اليوم في البكالوريا. ديديكاس خيط خيط سبيسيال يجيك على موجات الاولى في تونس.
1: مبروك مبروك يا حياه قلبي، مبروك مبروك مبروك.
0: حبيت نقول ألف سلامة عليك البنوتتنا ياسمين، الحمد لله على السلامة، إن شاء الله ربي يشفيك يا ياسمين، إن شاء الله ربي يعطيك الصحة على طول. نحب نقول لك إن شاء الله تقوم لنا سالمة، ومن خلالك أنت نتوجه زيادة كيف كيف بالشكر والامتنان لكامل فريق الطبي بمعهد القصاب، خاصة قسم الأطفال، على المجهودات الكبيرة والرعاية اللي قدموها، وعلى رأسهم البروفيسور زياد جليلية على تفانيه والإنسانية متاعه. إن شاء الله ألف سلامة عليك يا ياسمين.
1: ألف سلام عليك يا حبيبي يا حياتي، تسلم لي وبعد الشر عليك أنا روح.
0: احنا مازلنا مكملين مع بعضنا حتى للستة في افتر وورك، قبل هذين نمشيو لفيها وعليها.
2: فيها وعليها،
0: فيها وعليها في تونس وموروثنا الثقافي تعكس عروض الفروسية، مهارة الفرسين، جمالية الفروسية في مشاهد ترجع الى الاذهان تاريخ طويل ارتبط بالخيل في تونس. ونقول لكم بأنه ما كانت الفروسية مجرد رياضة، بل جزء أيضا من الذاكرة الشعبية والتراث التونسي والعربي. في برشا مناطق تونسية تحافظ عروض الفروسية على حضورها في المناسبات والاحتفالات من خلال لباس تقليدي واستعراض مهارات الفرسان وحركات الخيل لتبهر الحاضرين أنشو بأتم معنى الكلمة. بالنسبة للبعض هي فرصة للحفاظ على الموروث الثقافي ونقل عادات الأجداد إلى الأجيال الجديدة، لكن وراء مشاهد الفرجة يطرح ألف سؤال، وسؤال هو كيفاش نظمنوا أنه تكون العروض هذه متعة للإنسان من غير ما تكون مرهقة للحيوان. الخيول باعتبارها شريك أساسي في العرض، في العروض هذه اللي تصير تحتاج لرعاية خاصة تشمل التغذية الجيدة، الراحة، المتابعة الصحية، والتدريب بطريقة تحترم طبيعتها وقدرتها على التحمل، مع تزايد الاهتمام بحقوق الحيوان. وليت بعض الممارسات في العروض التقليدية محل نقاش بين نعتبرها جزء من التراث، وبين من يدعو إلى تطويرها بما يضمن رفاهية الخيل، خاصة مع تكرار مشاهد تعذيب الحيوانات وين يحطوا الحصان على الأرض يطلعوا فوقه باش يشتحوا. الفروسية الحقيقية اللي تقاس بمهارات الفرس كهو، بل بطريقة تعامله مع حصانه هو الرفيق اللي صنع جزء من تاريخ الإنسان والحضارة بتاعه. دونك ماذا بينا تحافظوا على المشاهد متاع الفارس والخيالة وأيضا الفروسية الأصيلة، ويزينا ساعات من هذه الممارسات التي ما أنزل الله بها من سلطاننا.
2: فيها وعليها After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.
0: مكملين مع الجو التونسي زياد غرسة لجراندي في فطو.

نزلنا الكمليل مع الجو ومع الموسيقى التونسية بعد شوية زيادة كيف كيف، لكن أخوالي ذي وش خليكم تشويت مع موجز أخبار الخامسة على الأولى في تونس. ذكركم بعد شوية ساعتنا الرابعة نلقاو فيها الحوت عليك مع مصطفى جرام، كما عودناكم فلاش باك هيتس والموعد مع هاي تيك آخر أخبار عالم التكنولوجيا إلى جانب الموسيقى اللي تعمل الكيف. برشا فيكم طلب منا

الزمان الذهبي للأغنية التونسية. وكيف كيف سمعكم زيدا أنكوت كوخ إخر عطينا أخويا حفالي اليوم مع سلومة الغالي في الإخراج, لبنى في الإخراج الرقمي, أميمة في الإعداد, وحصلها ميلي من ميكرو موزايك فام. خليكم توت سويت, خلي بقعتي زميلتي خولة في موجز أخبار الخامسة على الأولى في تونس. ميلاني توت سويت على الأولى في تونس, يلا جو.

0: publicité.
1: Mosaïque FM. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايكا فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. ديسبورا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي. وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الاولى في تونس. التوى في وذني ضحكتها، والتوى في بالي نسمتها، وللتوى مستحيل ننسى نغمتها. قديش عشنا ساريات طويلة، قديه في كل ليلة ارسمنا ذكريات جميلة، وقديه ما نجمت ننسى منها حتى تفصيلة. تتذكر ياما غنينا في مسرحها، تتذكر ريحة المشموم ونسمة بحرها، تتذكر قديه اشتحنا وحلمنا تحت نجوم اسمها. من 60 سنة مهرجان الحمامات ذكريات اتعاشت بين التياترو الموسيقى والخطوات. 60 سنة في مسرح كله سحر تاريخ وبرشا حكايات. 60 سنة كيني توك بديت، وبيكم ومعاكم مازلنا باش نعيشوا أحلى يامات. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي من 11 جويلية إلى 13 أوت. ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيرانس، ميديليس، تونيسير، الناقل الرسمي للمهرجان، موزايك فام. راديو موزايك فام تونس. الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزارة التربية تشرع في الإعلان عن طريق الإرساليات القصيرة عن نتائج دورة المراقبة لامتحان البكالوريا، وتبلغ نسبة النجاح في الدورتين الرئيسية والمراقبة 50.72%، ونسبة النجاح في دورة المراقبة تبلغ 46.95%، حيث يقدر عدد الناجحين ب 23,316 تلميذا، وعدد المرفوضين ب 26,345 تلميذا وفق ما نشرته وزارة التربية. ونسبة النجاح في دورة المراقبة في شعبة الرياضة تبلغ 64.27%، تليها شعبة الاقتصاد والتصرف بنسبة 52.51%، ثم شعبة الآداب بنسبة 50.83%، ثم شعبة علوم التقنية بنسبة 49.58%، وتبلغ نسبة النجاح في شعبة الرياضيات 36.94%، وفي شعبة العلوم التجريبية 35.96%، تليها شعبة علوم الإعلامية بنسبة 35.46%. وزارة البيئة تطلق بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروع الانتقال نحو صفر نفايات من أجل مقاومة التلوث، الذي سينفذ بولايات تونس وأريانا وبن عروس ومنوبة خلال الفترة من 2025 إلى 2030، وذلك بهدف الحد من إنتاج النفايات واعتماد أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة. ويحظى المشروع بتمويل قدره 5 ملايين دولار من مرفق البيئة العالمي، ويستهدف الحد من إنتاج النفايات والتلوث الكيميائي على امتداد سلسلة القيمة، وذلك عبر تعزيز الممارسات المستدامة وفق مبادئ الكيمياء الخضراء والاقتصاد الدائري وتسلسل إدارة النفايات. وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي يشرف اليوم بالقاعدة العسكرية ببورتال حيدر على تخرج الدورة 48 لمدرسة الأركان، معتبرا أن هذا التكوين يمثل حلقة هامة في مسيرة الضابط باعتباره رابطا بين التكوين السابق المتعلق بآليات التنفيذ والتكوين اللاحق الذي يشمل مجال التصور والتخطيط والتسيير والمساعدة على اتخاذ القرار، ويدعو إلى مواصلة تطوير برنامج الدراسة حتى يتطابق مع واقع وحاجيات المؤسسة العسكرية. في الشأن الدولي، القوات المسلحة الإيرانية تشن هجمات على بنى تحتية عسكرية أمريكية في دول مجاورة بمنطقة الخليج عقب ضربات أمريكية استهدفت مناطق ساحلية جنوبية وشرقية في إيران، مما زاد الضغوط على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تسنى التوصل إليه قبل 3 أسابيع. جاء ذلك بينما تستعد إيران اليوم أيضا لدفن زعيمها الأعلى الراحل آية الله علي خامنئي في مدينة مشهد في شمال شرقي إيران، وذلك في ختام أسبوع شهد مواكب جنائزية وتجمعات حاشدة. المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها يحذر من أن تفشي وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية هو الأسرع انتشارا على الإطلاق، في وقت أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه أودى بحياة 600 شخص في هذه البلاد. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس After Work من الاثنين الجمعة بالمالي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمامي، موزيك FM.

0: بنت الرومية على موجات مزيكة فيم. مرحبا بكم من جديد في افتر وورك، نخدم بعضنا ان شاء الله حتى الستة امتى على العشية، شوي اخر السنة ومسفقرة يمكن عدا في الموعد الاسبوعي كل خميس وجمعة في الحوت عليك. واليوم مصطفى باش نحكيه معاه في موضوع مهم برشا برشا، انتم طلبتوا منا انه نحكيه مع مصطفى قران مستدو فيه ولا ليه برشا معلومات مفيدة بعد شوية كم حدنا هنية في سدويتنا مصطفى قران. سينو اي سيدي باش خليكم شوي اخر مع الموزيكا ونشانج دو ريتم باش سمعوكم تو ليه في الحب جاني جاني خدني ورماني. اعطينا اخويا ترى
1: صندوق عصفة. Life is life.

واللي تنشطح وننقص في الكوجينة صحيفة دراع خليته اللي قلت ندور دمي هالغنية حياتني. سال 2016 المبروك علينا. Life is life.

0: كلمة حلوة ما سمعتها.
1: بالله يا دنا حتى أنا.
2: يا ابو الناس صباح الخير، هم بيحبوا صباح الخير، صباح النور، بيحبوا الحاجات دي يعني.
0: أنا طيب أشوف ماشي. شمل. يا أخي كيف واحد بيش يوقف كرافته وحطها فوق نار ويدخل بها للسيق ولا كيفاش بيش يعمل؟ فين تمشي ترقى الخط أحمر وفين تمشي تخط؟ مش نرمال ومش مش نرمال الشنكيلة ذات.
3: يدين اللي ما عنده ما يعمل في حياة النهار كان المنشدين التليفون ويحبوا يعملوا البوز. على شنية البوز؟ يلموا في الجمات وفي القلوب عندما تعمل بوز بوز بوز.
4: ما يقولوا في المرأة يا حب.

0: ارسل صوتك للصندوق
1: صندوق عجب
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد اطلب 71-113-013 سجل رايك نقدك اقتراحك ولا موقفك صوتك يوصل صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك.
2: مهرجان جاز بتبرقة في دورته العشرين يقدم في سهرة الاختتام أبرز وأقوى مغنيات الجاز في أمريكا والساحة العالمية. فيرونيكا سويفت اللي تجمع في عروضها بين الجاز والأوبرا الفرنسية والإيطالية والبلوز وموسيقى الروك. وأكوانارو من بين أبرز أيقونات الهيب هوب والسول والبلوز. سهرة تجمع بين عالمين موسيقيين مختلفين. الخميس 9 جويلية 2026 على الساعة 10 ليلا بمسرح البحر بتبرقة. تبرقة تغني جاز.
3: بمساهمة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة UBCI غنو لاسيغال وموزايك فم. After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم.

0: ريانا فيتورينج دريك على موجة موزايك اف ام في وورك. توصلنا حتى للخمسة وخمسة دراج الموعد اليومي مع هاي تيك اخر اخبار منذ التكنولوجيا.
1: مع أريدو أكتيفي سيفك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
2: أريدو، طور عالمك.
3: تحياتي لكم، هذا موعد جديد مع هاي تيك على موزايك اف ام بعد بثلاثة أشهر من إطلاق ميو سبارك، أول موديل خاص بها بالنسبة للذكاء الاصطناعي المغلق. نحكيه هنا على تجربة جديدة بالنسبة لشركة ميتا بعيدة على الأوبن سورس متاع لاما. بعد بثلاثة أشهر من الإطلاق متاع ميو سبارك، شركة ميتا أعلنت رسميا على إطلاق الجنراتور متاع تصور متاعها ميوز إيمج، واللي باش يكون متاح على ميتا اي اي بالنسبة لإنستغرام وواتساب في أسواق محدودة مبدئيا. هذا الكلام متاع شركة ميتا بالنسبة للموديل الجديد متاعها ميوز إيمج، اللي من خلاله شركة ميتا تحب تجربة جديدة تبعدها على تجارب قديمة بالنسبة للجنيراسيون متاع تصور. نذكركم أنه ميتا لحد الآن تعتمد على ديزوتي أخرين منهم ميدجورني بالنسبة للجنيراسيون متاع تصور، والشركة قررت أنها تمشي في ثنية أوبن إي آي، جوجل وأنثروبيك عن طريق ميوز إيمج اللي الإعلان عليه تم نهار 7 جويليا والتلبارح. والموديل هذية في خاصية جديدة بالنسبة لميتا ديجا، هو أنه ديفلوبي من طرف ميتا سوبر انتليجنس لابز. ذكروا كنا حكيناكم في الصيفية اللي فاتت على البروجي الكبير متاع شركة ميتا لتطوير الذكاء الاصطناعي، واللي يعتمد على دي لابز منهم ميتا سوبر انتليجنس لابز. وميتا تعتمد على موديل أجنتيك كيف قالت هي، يعني في عوض أنك تعمل جينيراسيون تاع تصور عن طريق روكيت واحدة، فإنه ميوز سبارك يعطي الإمكانية باش يكون فما تفكير أكبر حول الروكيت، ويعمل بلانيفيكاسيون بالنسبة لمراحل إنشاء الصورة، ويكون فما ديكومبوزيسيون ويلوج على الكونتكست على الويب، ويعمل كومبينيزون تاع العديد من الريفرنس قبل ما يجينيري الفيزويل. دونك شركة ميتا كما قلت لكم ناوية أن تكون حاضرة بقوة، والتفكير متاحة طريقة الريزونمون متاحة بالنسبة للجينيراسيون تاع التصور مختلفة نوعا ما على المنافسين متاحها. والسبب هو أنه ميتا تحب تكون حاضرة بقوة وتحب تفرض قوانينها بالنسبة للعبة هذية. هذك علش بار شكلهم على تجارب متقدمة بالنسبة للميوز في الكواليس متاع شركة ميتا، والإعلان على الخدمات هذية باش يكون تباعا في الأشهر الجاي. اسم جديد يدخل عالم خدمات المونتاج على السمارتفون. تعرفوا انه الملك بالنسبة للخدمة هذه هو كاب كوت، الابليكاسيون التابعة لتيك توك، بعدها جات ايديت مع عند انستغرام التابعة الميتا، وزاد فما ادوبي بريمير اللي اطلق الفيرسيون موبايل متاعو بالنسبة لأدوب منذ اشهر قليلا. لكن اليوم نحكيه على اكس اللي هي بيدا قررت انه يكون عندها ان اديتور متاع دي فيديو باش يكون عنده خدمات محدودة مبدئيا، هو المونتاج متاع الفيديوهات والسوتيتراج، والليديتور هذي باش يكون موجود في الابليكاسيون اكس. المرة هذي ماش يكون ابليكاسيون مستقلة، إيلون ماسك ماشي في إطار الخدمة متاع انه اكس يولي اون بلاتفورم فيها العديد من الخدمات. هذاك علاش حب انه الخدمة هذي تكون متاحة ديريكت على الابليكاسيون اكس بالنسبة للكرياتور دو كونتينيو، ولا الناس اللي يحبوا يعملوا محتوى يسجلوه ويمنطيوه ويهبطوه على الابليكاسيون اكس مباشرة، من غير ما يكونوا مجبرين انهم يخرجوا من الابليكاسيون الاساسية باش يمشيو الابليكاسيون واحدة اخرى متاع مونتاج. البارح كنا حكينا على الجالكسي فولد، التليفونات الجدد متاع شركة سامسونج اللي اعلن عليهم باش يكون نهار 22 جويليا. اليوم عرفنا الدات متاع اللانسمون المرتقب بالنسبة للتليفونات متاع شركة جوجل، واللي يكونوا متكونين من جوجل بيكسل 11، البيكسل 11 برو، والبيكسل 11 برو اكس ال، والبيكسل 11 برو فولد. هذم هما التليفونات المنتظرة بالنسبة للجام الجديدة متاع شركة جوجل. الاعلان من المنتظر باش يكون نهار 20 اوت، ومن خلال الأخبار اللي خارجة نحكيه على تطور كبير ياسر بالنسبة للسبيكس متاع التليفونات هذوما، لكن زادة تطور مهم زادة حتى بالنسبة للأسوام، وتعرفوا أنه التأثير بالنسبة للمكونات متاع التليفونات قاعدة تدز في السوق هذه نحو ترفيع الأسعار، وشركة جوجل ما يشف تهرب من الشيء هذي بش يكونوا أغلى من الجام القديمة اللي خرجت في 2025.
4: هاي تيك.
3: هذا بالنسبة لهاي تيك. اليوم هاي تيك تقع على السيت متاعنا موزايك اف ام بوانات.
4: هاي تيك
1: مع أريدو أكتيفي سيفك بأحسن بخمو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
2: أريدو طور عالمك. After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم. بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وينما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لاشانس أبارتين العشر مسو تعليل في هابي آور. أبعث سيلفي ولا فيديو وينما كنت على واتساب 23 500 23 500 13000 وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وينما كنت وكون من الربحين. فالصيف على موزايك فم فرحتك تسوى برشا كادوات.
5: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين
6: وانت زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سنين عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكور مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
7: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قص المعرض بالساحل بالمعرض الدولي مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بقص المعرض بالساحل الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
2: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم.

نخلي دموعك تتقاتر والعيون نكسر بيك الخاطر. عيني لك والغزرة لغيرك مش الثانية اللولها باطل. ما تشمتهم يوم علينا خبي الدمعة بالتبسيمة. يا ناس من الكلام يزين بربي يزين عميتوا العين لي بيها نخاطر. كي يحضر سلطان البيا ما تقولوا

هذا مرتضى على موجات موزايك فام. رحبوا بكم وين ما كنتم, نكملوا مع بعضنا إن شاء الله حتى لسنة العشية في أفتر وورك. فلاشباك يا سيدي, فلاش باك هيتس اليوم اخترت لكم, نرجع بكم لصيف 1998 وين خرج ألبوم الهضبة عمرو دياب, ألبوم اسمه عودوني, وفيه برشا غنيات عملوا دي سوكسي, ولكن غنية عودوني اللي تصورت في أسوان في صعيد مصر قعدت دون ليزانال. خليكم نسترجعوا بعضنا برشا ذكريات في فلاش باك هيتس اليوم مع الهضبة عمرو دياب في عودوني عليك أحبك.

عودوني عليك أحبك. هذا عمرو ذياب الهضبة اليوم في فلاش باك هيت. نحب نذكركم أنتم تقترحوا علينا زدا كيف كيف شو الأغنيات اللي عندكم معها من ذكريات, شو الأغنيات زدا كيف كيف اللي تحبون نعديهم في فلاش باك هيت. كل مرة نحاول ننوعوا لكم, معناها كل مرة الجانر موسيقال, كل مرة لا بيريود, كل مرة زدا كيف كيف صوت من الأصوات كي اون ماركي معناها لي لا ميموار كوليكتيف, دونك لي فوا كي اون ماركي لا ميموار كوليكتيف نتاعنا الكل كتونسيات وتونسيين. السلام عليكم وين ما كنتوا, كنت هذه فلاش باك هيت. فلاش باك هيت افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام. وفي افتر وورك ما زلنا مكملين معاكم. حبيت نذكركم تنجموا تواصلوا معنا على مختلف لي ريزو سوسيو نتاعنا, تلقاونا موجودين على تشانل يوتيوب نتاعنا موزايك اف ام, تلقاونا على مختلف صفحاتنا الرسميه على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, تلقاونا في لاباج مير موزايك اف ام, ميوزيك كولتير باي موزايك اف ام, وغيرها ماجازين باي موزايك اف ام, وغيرها ايضا من الصفحات التابعه للاذاعه الاولى في تونس. كيف كيف تواصلوا معنا على منصه اكس, على الكونت انستغرام تاعنا موزايك اف ام اوفيسيال, و سيغتانمون على نومرو نتاعنا على واتساب 23 513 000. مرحبا بلي كومونتير نتاعكم, بالمقترحات نتاعكم, بملاحظاتكم, وتحيه ليكم الناس الكل. نشكركم على الوفاء نتاعكم. نعمل ذكركم زاد كيف كيف تنجموا تيليشارجيو لابليكاسيون نتاعنا موزايك اف ام, تلقاوها على اي او اس وعلى اندرويد, تلقاوها لابليكاسيون

0: هنا مصطفى جرام. يلا سيدي طيش الخيوط وطلع الحوت.
1: الحوت عليك مع مصطفى جرام.
0: ستوفا اهلا وسهلا. اهلين وسهلين. كيف الحال؟ شنو الامور؟
2: الحمد عليك. الحمد لله
0: يا اخويا. الجمعه هذه عندنا تيب والحمد لله.
2: اي رب طيب
0: علينا. اليوم خميس امين دنيا واخره ان شاء الله. اليوم خميس غدوه جمعه برشا عبيد يبداو والويكاند نتاعهم من غدوه. فوالا دونك فما ناس زاد اوسي قاعدين في عطله ويقول لك يا اخويا سي مصطفى يا اخويا انا ما نحبش نستاد في النهار ماذا بيا في الليل فرخه كالم نسهر على ضوء القميره هكا ولا ايه؟
2: داير نحن في فقره سابقه حكينا وقتها على السيكوريتي في البحر ونصحنا الصياده في الصيف يعني يتفاداو الصيد يعني في النهار مع العباد اللي تعوم وكل شيء خاطر اختار لك الرصاصه اللي ترميها وكل مصون النجم يدخل في عابد. دونك وبسك الدنيا سخونه ماذا بينا نصطادوا في الليل. وداير لهنا شنو مال التكنيك اللي نجموا نستعملوهم في الصيد الليلي وخاصه في المعدات؟ هو الصيد باش يقتصب نحكيوا على حاجتين، الصيد الملاشات سبورتيف وصيد الاندستري. وشنو المحظور؟ بين المحظور. المحظور
0: بين المسموح والمحظور.
2: بين المسموح والمحظور. خلينا نحكيوا على المحظور. راهو الحوت في الليل برشا نوع نتاع حوت يدخلوا في الشقاق نتاعهم ويرقدوا على رواحهم ويقعدوا يرتاحوا. دونك فما نوع نتاع صيد محظور اللي هو صيد بالغطس بالتورش. يعني يعمل في الليل يعني هو ديجا صيد بالغطس في الليل ممنوع منع البيت خاطر الحوت ما تلقاش الوقت باش نجم تهرب.
0: داكوغ.
2: وتجي تشعل فيها التورش يعني ما عادش راحت شيء وتولي صيد سهل فهمت لهنا تولي يعني مضره للطبيعه ما عادش يعني صيد يعني نتاع متعه. الصيد القلقال نحن في الليل شنو ممكن نبداو قاعدين ساعه ساعه في الشتوت خاصه شيره قربه وقليبيا الدنيا الليل نشوفوا نشوف برشا ضوء في البحر عباره بلاد واحده اخرى
0: بلاد واحده اخرى
2: خاصه ايه؟ على بنك قربه يبعدوا 12 ميل
0: بحري
2: على الشاطئ.
0: الله الله.
2: وتبدا تشوف الدنيا ضوء قول قال شنو هذا وهذوكم يا سيدي اللامباير يقول لك الصيد باللي زومبارو اللي هما لا سين تورنونت باللغه الفرنسيه.
0: يس.
2: يجيو تلقى كل واحد مثلا لامباره عندها دار والاخر عنده زوز ديار. اش معناتها لامباره كي تخرج يبداو في جرتها زوز فلايكات كاريتو مكان صغار هذوك هذوك وكل واحد عليها جروب الكتروجين. الجروب هذاك الكتروجين يجي يحل يرمي المختاف نتاعو ويشعل الضوء ويبدا الفيتوك لونكتون يبدا يتلم. هو راه كان تحضر عليها العمليه من
0: حاجه شبيبه ياسر
2: وتبدا تشوف فكلاتشا ولا لاتشونه ولا السيرد يبدا الشيء يتجمع يتجمع يتجمع يتجمع وتلقى كل البحر اللي دبرنك على على الجروب ساعه بحسه قوي برشا. ما داير نصحكم تعملوا دي بولكيس
0: ولا نصيحه
2: بولكيس هكا اللي زادوا بهم الوضنين هكا الكعبه يبداوا سيليكون
0: فما تبيعوا في الفرنسي
2: ليله كامله يقول لك البحري يعدي ليله كامله هو يبربر سمعت يبربر يبدا يخدم بالبرباره اللي هي التيرليوت خاطر معاه تجمع السردين وكالجو ذاك تطلع معها الكلامار يهزك المريقه نتاعو وبعد تجي الفلوكه الكبيره اللمباره فهمتني معها كلوسك نتاعها يجي لك الدار هذيك وين جمعت السردين الكل يبدا ينقص في الضوء ينقص في الضوء بعد تف يدور عليها الكل وكل حلق يتسكروا من اللوطه وتطلع سلعة تف بعدك عبيها بالكوب وحطوها في الليباسان بالثلج وكل شيء ومع الفجيري تلقى لمباير كل تدا داخلين محلية برتقلية في الصيف نشي خالي
0: سمح يبقى برشا
2: هذي من الصيد الليل كيف كيف الصيد بالأذواء في الليل كيف كيف كيف تجيب لك السردين تجيب لك زاد الكلامار كيف ما تجيب القراض هذو ما أنواع اللي تجمعوا على الحاجة ذي تو نمشي من الشاطئ
0: من الشاطئ
2: سيرف كاستين فهمني قصيبة فهمني ولا كاسكروت وبريج دليع شوية سلطة مشوية حكيكة شيطانة أما راو صيد في الليل عنده طقوس نتاعو في الليل ماذا بينا نحاولوا أوناتير الحوت نتاعنا بسكون أبيل لي بيرل فلوتونت فوسفوريسونت معناتها فوسفوريسونت كعبورة كصغيرة كالخفاف نعديوها في اللامسون ونشارجيوها بلومب أو في فما دي بتيت لامب هكا دي بتيت لامب تورش يتباعوا يعني تلقاهم في المحوان نتاع الصيد قل ما تيكو لامب الترا فيولي كي تعطي ضربه تشارجا فيسا فيسا دونك تولي اتراكتيف عباره خاطر فما برشا انواع نتاع ميكرو اورغانيزم في البحر نسميهم لي زوبلانكتون لي فيتو بلانكتون تبدا عندهم سكون ابيل لا بيولومينيسانس معناتها يعني يبداو ضوير ناتورالمون دونك تعمل اتراكسيون احنا سي كوبي راهو صيد سي كوبي على الطبيعه
0: اكزاكتلي
2: سي كوبي على الطبيعه دونك هذه مليان مهم برشا اللوم تورش وديما ثبتوا البيلات نتاعنا راك في الليل صحه الضغط ماكش تلقى دونك هز ديما
0: زيت بيلات
2: زيت بيلات وخذوا بيلات باهيين وفما دي لومب يعني ما شاء الله تويك تطوروا برشا في اللوم تورش
0: يجبو يتشارجيو اكسترا
2: حاجه اخرى زاد انتقلنا في الليل نحبوا نشعلوا فتكم وكل شيء لا ينصحوا به يعني باش تعمل برشا حس من نشاط وتشعلك الضوء ذكره.

0: نجم يبعد لك الحوت لازم نكونوا سيلونسيو. البحر يسمع داير كي تبدا في الليل والله ديما ذكر هذه نخرجوا في الليل بالفلوكة كي نسقطوا نحن في بلاصه مازل الحر المحليه من كل ايامات يقول لك البحر يسمع نبدا رانا بعد في البحر نبدا نسمع لعبات في القهوه تقعنا زوزة ميال وثلاثة ميال الحس متاع البرد كله تسمعه
1: فهمت
0: باركي اللي فيه كان فهموا سبيسياليست نجم حطينا في
1: اللي حتى في الهيفة اللي فريكونسي يقول لك لا ميغي بورتوز معناه تو جميع تصوى
0: البحر
1: ديما يقول لك ديما
0: وفي جو
1: في جو
0: ريحة اليود هذيك تاع في الكرويريف صدقني طيح ستريس والله الحمد لله
1: احنا نقولوا قايل قول القايل اليوم شنو هما لي شونس نتاعنا كي نمشيو نصطادوا في الليل شنو الحوت نجمو نجيبوه الجمعه
0: هذه سؤال وجيه وهذاك جدا من اكثر الانواع نتاع الاسماك نطلعوهم في الليل كي يبدا البحر كالما المنكوسة ديما موجودة مخيرات الوراطة زاد كيفيف نجم تمس ما هي تحب النار الترمالي
1: الميسرة اخوي في الوراطة ما شاء الله
0: في الليل حاجة مؤكدة جدا
1: وهو كذلك
0: سي القراض
1: مال
0: القراض هذاك اخويا ما عندكش فكرة الماء اخر مثلا شنو المسالة ما نجموش نصطادوها في الليل
1: السرة
0: اي سفري
1: ليه
0: السرة هذيك نجم نصطادوها في الليل السارقي لو ساركوما
1: اوكي
0: دي فوا الكونغر الكونغر الكونغر نبع يشبه لونغي مي لونو مارون وذاك نعمرو بكعب حوت وكومباتيف على الاخر تريز اغريسيف خاصه نلقاو في كشطوط الميكست اللي تبدا مخلطه ما بين حجر
1: ورمل
0: تهوى الغيران يخرج القصير باش ياكل الفيران الريا
1: هذيك
0: تمس مليح في الليل دار معروف هو تسمى صيد ليلي موجوده منها برشا ولا هذوما يعني براتيك مولا نوع الحوت قاروس عيب برشا في الصيف راهو باش تلقاوه خاطر مسيدو في الشتاء
1: ما يخلينا استوفا ميسيرش معناه توا لو كان فما كاليبراج اغيسبكتي في الحوت
0: هكا عندنا تابلو دي ماي وتبارك الله عليهم الاولاد نتاعنا ناكد لك راهو توا كانت عندنا قبل ثقافه الشرب خليها شرب شربيست تسيق دين عليهم الكل انا بدي كنت شربيست وانا صغير كل حوت ما نجحش اليوم ولد فما وعي كبير برشا خاصه يعني من نشأة الجامعه التونسيه لصيد البحر الرياضي منذ 2005 وثقافه بحريه يعني مشوا التطور خاصة في الصيد البحري الرياضي اللي هو برشا يعني في توعية يعني الشباب نتاعنا التابلو دي ماي معروف حكينا عليه برشا مرات تلقاوه في وزارة الفلاحة تلقاوه على السيت اوفيسيال نتاع الجامعة التونسية لصيد البحر الرياضي ولا اون جو بونس مسكر الباج تويكا حتى نعاودوا الانتخابات دونك هذا هو
1: هذا هو اخوي يعطيك الصحه صطفى
0: تحية
1: كبيره ليك اخوي العزيز شكرا جزيلا ليك حب سلم عليك برشا وعدا مع غدو جد بكل محبه ذاك العاده في افتر ورك على الاولى في تونس احنا معك انت دخلت وكا لافان دو افتر ورك لليوم نهار الخميس 9 جويليا 2026 خليكم شويه اخر مع اخر اخبار الوطنيه والعالميه موجز السادسه على الاولى في تونس بعد هي الموعد جدد كالعاده مع سبور اكسبريس ريكاب سبور مع حيدر بعد هي كورنيش مع ساميه وسهريه تكون مع اسماعيل في هابي اور موعدنا غدوه ان شاء الله بموعد فريكونس على الاولى في تونس في امان الله
2: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الماضي ساعتين لسته العشيه على موزايك فام

0: افتر وورك كل يوم اثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام. موزايك فام حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوه. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين قاره. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سمير حامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الاولى في تونس. كاليبسو Jeudi 16 juillet, Café Chanta revient au Calypso avec son show exceptionnel, ses invités surprises et le meilleur de la musique orientale. Café Chanta au Calypso, c'est le jeudi 16 juillet. Toubéa Tadakar sur l'application IJA avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? راديو موزايك فام تونس الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الإدارة العامة للأداءات تؤكد أنه إثر تداول أخبار مفادها تعمد بعض الأشخاص انتحال صفة أعوان بالإدارة العامة للأداءات واتصالهم هاتفيا ببعض المؤسسات قصد جمع تبرعات لفائدة بعض الأعوان أو الجمعيات أو التعاونيات، فإنها تدعو العموم إلى توخي الحيطة واليقظة والحذر وتجنب تقديم أي تبرع لأي شخص يدعي صفة التعامل في هذا الخصوص باسم إدارة الجباية، كما تحثه على ضرورة إعلام مصالح الأمن الوطني قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة في الغرض. حملة رقابية مشتركة على طول الشريط الرملي الساحلي بمنطقتي عين مستير وصونين من معتمدية رأس الجبل بولاية بنزرت تفضي اليوم إلى حجز وإزالة 20 واقية شمسية وتحرير 12 محضرا عدليا و12 مخالفة صحية وتجارية، وذلك في إطار الحرص على إنجاح الموسم الصيفي والتصدي لكل مظاهر الاعتداء على الملكين العمومي والخاص وفرض احترام القانون على المنتصبين مؤقتا في شواطئ الجهة، فضلا عن احترام محتوى التراخيص المسندة لهم وفق بلاغ ولاية بنزرت. العميد عادل العبيدي المدير الجهوي للحماية المدنية بجندوبة يقول لمزايك إن الاستراتيجية العملياتية لصائفة 2026 ساهمت في الحد من تداعيات الحرائق وحماية المحاصيل والثروة الغبية بفضل تعزيز الإمكانيات البشرية واللوجستية وسرعة التدخل، والمؤشرات تظهر تراجع خسائر المحاصيل حيث تضرر ما يقدر ب 380 هكتارا من القمح والشعير مقابل 401 هكتار في السنة الماضية، داعيا المواطنين إلى مزيد من اليقظة مع ارتفاع درجات الحرارة وتجنب السلوكيات المسببة للحرائق.
2: لو بالنسبة للأرقام اللي تم تسجيلها سنة 2026 كانت تعتبر طيبة مقارنة بالسنوات الفارطة، نأخذ كمثال على ذلك في الجزء الأولاني واللي هو حماية المحاصيل الزراعية. الحمد لله أنه بالنسبة لجميع المحاصيل الزراعية وين وصلت نسبة الحصاد ما يقارب 88% في مختلف الولايات. الحرائق اللي تم تسجيلها ما كانتش عدد انتهى كبير، ونعطي مثال على ذلك بالنسبة للحرائق في ولاية جندوبة سجلنا 38 حريق المزارع، وكانت بالنسبة للمساحة المحترقة ما يقارب 49 هكتار. تعتبر تدخلات سريعة جدا اللي قامت بها مختلف الوحدات هذه. منذ 1 جوان إلى غاية 5 جويلية سجلنا عدد الحرائق 400 86 حريق، أغلبية النسبة كانت بالنسبة للأعشاب، ولكن بالنسبة للحرائق سجلنا 13 حريق بالنسبة للحرائق الغابات، بالنسبة للمزارع 37 حريق بالمزارع.
1: الجمعية التونسية لنساء ديمقراطيات توجه رسالة مفتوحة إلى كل من رئاسة الحكومة ووزارات المرأة والصحة وشؤون الاجتماعية والنقل والتجهيز وإلى الرأي العام الوطني، طالبت من خلالها باتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة والكفيلة بوضع حد للموت اليومي على طرقات العمل، وطرحت ضمنها مجموعة من التساؤلات حول مآل ملف العاملات الفلاحيات ومختلف التدابير المتخذة لصالحهن. والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تطالب الدولة بالانتقال من سياسة إدارة الكوارث بعد وقوعها إلى سياسة الوقاية الفعلية واحترام الالتزامات القانونية والدستورية في حماية الحق في الحياة والعمل اللائق والتكفل الصحي الكامل بالجريحات وضمان متابعتهن الطبية والنفسية وإعادة تأهيلهن وإعفائهن وعائلتهن من جميع مصاريف العلاج إلى حين التعافي الكامل، وتوفير الإحاطة الاجتماعية والمادية لعائلات الضحايا والعاملات المصابة. في الشأن الدولي، مسؤول أمريكي يقول إن عشرات الصواريخ والمسيرات التي أطلقتها إيران اليوم لم تسفر عن أضرار جسيمة أو إصابات لدى عناصر القوات الأمريكية في المنطقة. النواب الأوروبيون يصوتون اليوم لصالح بدء المفاوضات في شأن إطلاق نسخة رقمية من اليورو في وقت يسعى الاتحاد الأوروبي للإسراع في هذه العملية. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في سبار إكسبريس.
0: الأولى في تونس.
3: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
4: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اوريدو، طور عالمك.
6: سبور اكسبريس،
7: اهلا وسهلا، مرحبا بكم. نبداو بالميركاتو في النادي الافريقي. واداره النادي الافريقي صحت 5 سنين المتوسط الميداني لنشط عمناول في صنف النخبه، عمره 20 عام. نحكي على اللاعب الجبالي ريان الجبالي اللي متكون في فرنسا وامضى 5 مواسم كما قلنا اليوم مع النادي الافريقي. بالنسبة للنادي الافريقي في الكوتي جمهور، نحكيه على بداية عملية بيع الاشتراكات في الموسم الجديد. اليوم للانطلاقة صارت في جيشيات البارك واليوم غدوة زادة بعد غدوة تكون الأولوية للي عندهم اشتراكات انت عمناول. من نهار لحد عملية البيع تشمل كل الجماهير، كان إقبال محترم من جماهير النادي الافريقي اليوم على عملية بيع الاشتراكات في انتظار تواصل العملية. ترجي جرجيس أعلن رسمي الانتداب ياسين الكاسح متوسط الميدان اللي يسبق ولعب مع السابين مثل أوي سليمان في الرابطة الأولى، دونك المحطة الرابعة في تونس لياسين الكاسح. بالنسبة ليوسف سنانة، مهاجم الشمال القطري انتقل في شكل إعارة إلى نادي العربي في نفس البطولة بعد عام إعارة زد عمناول مع السيلية. في سابقة تاريخية، الجامعة التونسية لكرة اليد أصدرت اليوم قرار أثار برشا جدل رغم أنه تخايق من اللي تم إصداره. لهنا نحكيه على قرار جديد يمنع النوادي التونسية من انتداب زوز ملاعبية دوليين في نفس المركز. يعني ما عندكش الحق تاخو بيفو دولي وانت ديجا عندك بيفو دولي آخر، ما تنجمش بار اكزومبل تاخو جناح ولا منسق ولا ظهير ولا حارس دولي وانت عندك لاعب دولي آخر في نفس المركز. شكون يحدد الدولي من الغير الدولي؟ الجامعة أصدرت قائمة فيها 27 لاعب دولي باش الجمعية تطلع عليها قبل عملية الانتداب. بعد النجاح اللي حقه في مونديال 2026 مع منتخب مصر، الاتحاد المصري لكرة القدم مدد عقد مدربه حسام حسن وشقيقه مدير المنتخب إبراهيم حسن حتى العام 2030. بالمونديال اليوم نرجع للمقابلات ونحكيه على أول ربع نهائي يبدأ بعد أقل من 3 سوايع من طوى 9 في بوسطن في أمريكا. المغرب مع فرنسا، الزوز اللي كانوا تقابلوا في الدور نصف النهائي في 2022 والمونديال في قطر، وقتها فرنسا كانت ربحت 2-0، دونك مواجهة أخرى جديدة في المونديال لكن في ربع نهائي المرة هذه بين زوز منتخبات المغرب مع فرنسا بداية من 9 متاع الليل. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.mozaikefm.net. يجيكم توت سويت حيدر وبقية الكيب في ريكاب سبور.
3: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
4: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفرن كلمك متاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
5: اريدو طور عالمك.

0: اهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزيكا فام. معكم اليوم مع ريكاب سبورت سلسوسات، تلقاونا خلال البرمجة الصيفية دونك من 6 لل 7 كل يوم تلقاو ريكاب سبورت وعودة على أهم وآخر المستجدات الرياضية. برشا كلام في الجزائر على اتفاق بين بلايلي ولمساء مولودية العاصمة، شو صحة الكلام هذايا وشنو قاعد يتردد تحديدا الآن في الجزائر؟ راجعين على هذا الموضوع، تحدثوا زاد على ميركاتو النادي الإفريقي، حارس مرمى يقترب و نعطيكم موعد الإمضاء على عقد جديد مع مزود تجهيزات رياضية جديد، ونعطيكم زادة موعد الكشف عن القميص الجديد للنادي الإفريقي. نحكيه على نادي البنزرتي، بعد 3 أيام يحتفل بعيد ميلاد 98 دون إدارة دون مدرب دون ميركاتو ودون تحذيرات. بعد شوية ناخذ أكثر التفاصيل، والمغرب يراهن الليلة على بطاقة المرور إلى المربع الذهبي في المونديال وقت اللي واجه المنتخب الفرنسي. هذا كله أكثر اليوم في الفريق سبورت، رافقني فيها في تحليل والتعليق الصحفي الرياضي والناقد عبد الوهاب الحاجة. اهلا وسهلا، مرحبا
1: بك حيدر، مرحبا بك، مرحبا بجميع مستمعين على راديو موزايكا فام، مرحبا وليد ليك برشا وليد ما تقابلناش هنا، مرحبا بكم جميع الكل.
0: اهلا بك
2: اهلا بك
0: ما قابلتوش،
2: اهلا وسهلا بفضلك، مرحبا عبد الوهاب، مرحبا لوليد الكل والناس اللي تسمع فينا.
0: أهلا وسهلا بكم، مروان في الإخراج، وسيم في الإخراج الرقمي، حميد شويقي في البرودكسيون. بعد شوية البداية من آخر ما صار ما يتردد اليوم وفي الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر في خصوص يوسف بلايلي. آخر ما صار، برشا كلام في الجزائر في 24 ساعة الأخيرة، كلام في الريزو سوسيو وبعض المصادر الإعلامية اللي الحقيقة حاولنا نلقاو مصدر إعلامي عنده الكريديبيليتي اللازمة حتى يأكد الخبر هذا. حاولنا نبحثه في محيط النادي، ملقينا حتى أثر رسمي للكلام. شو هو الكلام؟ الكلام أنه يوسف البلايلي اتفق رسميا مع مولودية العاصمة على إمضاء عقد بشرط أنه ياخذ براءة متاعه في الملف اللي تعرفوه الناس الكل واللي الآن لدى لجنة الاستئناف. كلام آخر يقول أنه زاد يوسف البلايلي اتفق مع مولودية وهران، وكلام آخر يقول أنه في اتصالات مع فرق أخرى. برشا كلام قاعد يتقال على يوسف البلايلي، ويبدو وليد وعبد الوهاب أنه وراء كل هذا والد يوسف البلايلي. تقريبا كل صيف الوقت هذا بالذات نبدأ في حكاية يوسف البلايلي، هاو في المولودية، هاو في السيربي، هاو رجع الوهران، وفي الآخر ما يصح حتى شيء من هذا. بتعتبر أنه هذه حلقة جديدة في نفس المسلسل، ولا ينجم يكون فما اختلاف المرة ذي؟
2: شوف، هو أي وكيل معناته لاعبين أبار اللي يوسف البلايلي والده هو الوكيل متاعه، ديما في الميركات ويحاولوا معك بتتر معناته يظهروا للرأي العام وإلا يطرحوا للرأي العام وكونوا فمانية متاع انتداب اللاعب ذاك. ويوسف البلايلي مش أي لاعب، يوسف معناته حتى إلى كان راجع من إصابة ولا حتى بكاريره الكل يقعد لاعب مطلوب. صحيح تقدم شوية في السن، لكن إلى روبري لزونترينمون فما دي فيديو خرجوا اللي قاعد يتمرن، ولاعب يعني موهوب معناتها. نتصور اللي برشا في رقم زلت عنده الرغبة في انتداب. وبالنسبة للموضوع ذا انت والده عادي جدا راهو بش يحاول يخرج معناتها حكاياتها وذي تحب عليها والفريق الفلاني جوست معناتها بور كريي كل كونكورنس هذيك بين الأندية الانتداب ولده اللي هو لاعب يوسف البلايلي. وانا بيرسونيلمون معناتها نتمنى له نهايه مسيره تليق معناها باللي قدمه، خاطر بالحق لاعب استثنائي ولاعب معناتها ضيع برشا وقت كان ينجم يعمل مخير برشا.
0: اي متفقين في هذه الكل، لكن الان نتحدث احنا على وعود تقدم، لانه حتى على الصفحه الرسميه للترجي تونسي جاء الكلام هذا واصدر وانه فما اتفاق على تجديد العقد في حال انه يوسف البلايلي نجم انه يتجاوز العقوبه هذه ولا الفريق نتاع المحامين نتاعو يخففها او يلغيها. دونك لكن ميساج خلينا مثلا من الصفحات الكبيره لدى مولوديه العاصمه، المفاوضات لم تكن طويله ومعقده، وبلايلي عبر عن اشتياقه لاجواء المولوديه، وفما اتفاق كامل صار بين اللاعب ورئيس المولودية. هذا الكلام اللي قاعد يتقال كما قلت لكم في المصادر الإعلامية الموثوق فيها ما جاش الكلام هذا، لكن متداول بشدة وبكثرة في فيسبوك وفي الريزو سوسيو.
2: فما دو فولي، فما لو فولي معناه سبورتيف اللي فيه الموضوع هذا متاع نية الفرق معناه هذية ثلاثة مولودية وهران والجزائر وحتى الترجي هذه التونسي سيرمون فما نية في مواصلة مشوار البليلي مع
0: لا مش هي هو اتفاق صار بالزوز في هو الإشكالية
2: أما فما معناتها المشكل القانوني الآخر فيما يخص العقوبة أكيد راوريت احنا تكون عنا معلومة اللي في أوت بتاتر باش تتفصل الحكاية ونفهمه معناها مدة العقوبة وإلا براءته معناتها من التهم اللي معناتها لحقته نتصور اللي فما معناتها معلومات اللي يعرفوها معناتها رجال القانون في الترجي أكثر معناها من أي إنسان. أما بالنسبة لي أنا شو البليلي تو ما بين تروازي كيب واحدة فريق الأم واحدة معناتها فيها شعبية عنده فيها شعبية كبيرة برشا اللي هي مولدية الجزائر وناس تحبوا معناها وتزير كل معناها بليلي معناتها يعرفوا قيمته ويحبوه كلاعب والترجي نفس الشيء مع الترجي هذه التونسي علاقته مع يوسف البليلي معناها ولات فاتت يعني الإطار الرياضي ولا
0: العلاقة هذه
2: أما نتوقع أنا يوصل مع الترجي معناها
0: اسكو العلاقة هذه تعتبرها أنت فاتت الحد متاع ارتباط بعقد وكذا معناها تخلي الترجي في مأمن من فكرة أنه ينجم يتفق مع فريق آخر ولا كل شيء وارد
2: هكاكا باش نقول لك هذه تولي أمور أخلاقية أكثر منها معني أنا نتصور البليلي علاقته حتى ممتازة مع رئيس النادي سيد حمدي المدب ومع معني الترجي الرياضي كفريق لكن ديفوا راهو فما حاجات ممكن تغلب معناها الجانب هذايا وزيد راهو في الكوليس فما تنجم تصير تطورات معناها بين بين بين ليله ونهار اللي تنجم تخلي اللاعب يغير رايه معناها فلوس وحتى بروجي سبورتيف معناها والله هو اعلم انا راني قلت لك نتوقع الا كان ما فماش مشكل يعني قانوني في الحكايه نتاع العقوبه نتاعه ونتوقع بليلي ما عندوش مشكل باش يواصل مع الترجي سورتو اللي حكينا وكونوا علاقته كبيره برشا بالنادي هذا
0: عبد الوهاب ايش رايك في هذا
1: انا ننطلق من الاتفاق
0: فقط عبد الوهاب خليني نذكر الناس راهو فما شكون مثلا اخونا زين العابدين بالقاسم يقول لنا كلام فيسبوك وكذا هي المشكل انه هو غادي يتبني معناها الراي العام للاسف قبل كانت الميديا تبني راي عام وكذا الان معناها لي ريزو سوسيو نشوفوا اكبر الدول في العالم تستعمل في لي ريزو سوسيو باش توصل معلوماتها ولا باش تضغط ولا باش تخرج معلومات او اخبار او حتى عكسها دونك اليوم فما توندونس وقت اللي يخرج اوكي نجم يكون 90% إشاعة فما 10% احنا ندقوا فيهم في التدقيق اللي عملناه ما لقينا حتى أثر رسمي أو يأكد الكلام هذا دونك تحية ليك خويا بالقاسم تفضل عبد الوهاب
1: أنا باش ننطلق من الاتفاق اللي حاصل مع الترجي الرياضي معناها في آخر الموسم الفارط وفي زاد التراجي زاد صبرت عليه وعملت معاه الواجب في فترة الإصابة متاعه أنا نعتبرها كانت صح الحكاية معناها نقوله كانت صح الحكاية هذه معناها يوسف البلالي نجم نقوله تنكر للجميل متاع التراجي الرياضي ناخذوا المعطى وكينه معناها الحقيقة هذه هي بقى الاحتمالات الكل واردة لأنه في إطار التسويق نجم أنا نخرج أخبار نجم الوالد متاعه هو وكيله في الأصل معناه يخرج المعلومة دونك وهو حطوه في المولديات الكل معناه تصور في المولديات الكل مازالت مولديات أخرين مازال ما لعبش فيهم البلايلي
2: هذاك البيوع هذاك القانون
1: قانون العرض والطلب هذاك هو اللي يعتمد والإعلام الجزائري ما يبتعدش كثيرا عن الإعلام في تونس إنه نخرجوا المعلومة للتسويق ربما بعد
0: تحكي على روحك راك هكا
1: لا كي تخرج المعلومة هنا لرومير يخرج حتى على التواصل شبكات التواصل
2: هو معمول به على ذكر
0: معناه وسيلة عليه محترمة صحفي محترم ما يشاركش في ترويج إشاعة
2: قبل في الفترة اللي كان فيها الجرائد ناس تكتب في الجرائد قبل الديجيتال وقبل الانترنت والريزو سوسيو كان جرائد تكتب على ملاعب يتحب عليه لتوال سياسيس الكلوب كان فما هكا نوعا ما شوية ما الفازيت هذي يجي ملاعبي بار اكزومبل يبدأ بيرس في البطولة يقول لك النجم والنادي الصفاقسي مهتمين به من بعد تلقاه في الترجي ولا تلقاه في النادي الافريقي معناها سي ابو بريسا قبل كانت جرايد وكانت امور اخرى ما توا ولات الخبر ولا تري رابيد معناها في الفيسبوك وفي الواعل ينجموا يخرجوا كما توا صار معناها مولدية وهران تحب عليه والامسيات تحب عليه اللي هو معناها تري لوجيك باش بلايلي اليوم يكون معناتها محل متابعة وإلا مطلوب من الفرق هذه واحدة لعب فيها هو صغير وواحدة يعني معقول جماهير
1: صحيح وليد ينجم يكون محل متابعة أما يقعد الموقف الرسمي والقرار النهائي اللي هو هل هو باش معناها يتنكر الجميل فريق معناها وقف معاه في فترة في فترة صعبة ويمشي للفريق آخر او باش يحافظ معناها على العلاقة مش التعاقدية العلاقة التعاقدية المعنوية بينه وبين الترجي
2: الرياضي. ساعات راهو لازم واحد يخليها على جنب. خلينا نحكيو بكل صراحة, ساعات الملاعب راهو حتى سيدي كان عملت معاه فريق الباهي واحتضنته وكذا بلايلي توا ناخذوه من الناحية الرياضية, معناتها سيتان جوار اللي ينجم غدوة بار اكزومبل يغريه فريق ما ينجم يمشي له. معناه إذا كان يقعد هو ويتنازل على مثلا امتيازات على خاطر الترجي كما قلت أنت عملت معاه البي, وقتها يتحسب له اللي هو كرد جميل معناها وعمل جيس كما نقوله خمم في الفريق
0: واحد على ألف لاعبين يفكروا بشكل
2: هذا. صحيح
0: توا
2: ما عادش واحد على ألف
0: خم عقود ومصالح وفلوس وتقول التزام اخلاقي وكذا
2: ما داخل احتراف
0: فماش نسكل توا يحسب قداش يدخل وكذا يقول لك انا التزمت ما صححتش في الاخر بالكل. دونك فقط خليني نذكر احنا الان مش قاعدين نتاكدوا مانيش قاعدين نعلقوا على خبر رسمي, قاعدين نعلقوا على خبر متداول في الجزائر كما قلت لكم رسميا ما فما حتى اثر للخبر هذا لا في صحافه عندها كريديبيليتي في الجزائر لا في حتى من حتى مصدر رسمي. دونك هذا الكلام المتداول الى الان في خصوص
1: هو حيدر فما لقطه ديما تتعاود ديما لقطه تعاود كان وليدي تبع لكن الجوار اللي يبدا يبوس في الشعر ما عادش هذيك كلها معناها شعبويه. هو اول كونترا يجي اول صالير ازيد غونفلي ما عادش البوس الشعار بون يمكن اللي يحب الشعار نتاع ربما ابناء النادي الابناء الشرعيين للنادي في فترات معينه تلقاهم زادك يلقى مصلحته
2: ديزكسيبسيون فوالا فما ساعات ناس تبوس كيف يبلو الشعار منه هو منه
1: يبوس من غلط
0: يغلط في البلاصه
2: من بعد يفيق بها
1: معناها حلف بالغلط
2: صحيح بس بلاصه فارغه
0: هذا هو. دونك ماذا كان في خصوص الكلام المتداول على اتفاق يوسف البلايلي مع مولوديه العاصمه الى الان كله مجرد كلام فماش خبر رسمي. خلينا بعد شويه نحكيو ميركاتو النادي الافريقي وعديد الاخبار الاخرى, لكن النادي البنزرتي تسويت 3 ايام قبل عيد ميلاده 98 نادي البنزرتي لا مدرب لا اداره لا تحضيرات وضعيه صعبه جدا. تفاصيل بعد لحظات.
3: Récap Sport. Récap Sport. كل يوم 7 sur 7 من 6 للسبعة تاع العشية.
0: موجود معنا بالتليفون مراسلنا من بنزرت مراد دلاجي. أهلا وسهلا مراد, مرحبا.
4: مرحبا بك حيدر, مرحبا بكل مستمعين راديو موزاي كافا.
0: بعد 3 أيام عيد ميلاد سابي 98 يقترب من قرن نادي بنزرتي.
4: صحيح بعد 3 ايام من نادي البنزرتي باش يحتفل بعيد ميلاد 98 الا اثنين على القرن, لكن الوضعيه كما قلت انت حيدر وضعيه غامضه بالنسبه لنادي البنزرتي اليوم. باش نعطيو التفاصيل والاسباب نتاعها. كما نعرفوا ان نادي البنزرتي كان سير فيه هيئه تسييريه ما تخذت بزمام الامور يعني بتفويض من السلطة الجهوية في شهر جانفي اللي فات على أساس أنها تنهي الموسم هذايا, وأنهت الموسم نهار 26 كانت فما جلسة عامة انتخابية دعت ليها الهيئة التقنية, لكن حتى حد ما ترشح وحتى حد ما تقدم باش يخو مشعل على الهيئة التسييرية اللي كان يقود فيها سمير يعقوب. سمير يعقوب موجود يعني رئيس الهيئة التسييرية السابق أنهى الجلسة العامة دون الحضور فيها لأنه متواجد يعني خارج حدود الوطن وموجود خارج حدود الوطن معناتها لأسباب تتعلق بالنادي البنزرتي. السيد يلقى روحه وقت اللي يسافر يلقى روحه معناتها متتبع معناتها عنده تتبعات قضائية بخصوص يعني فلوس سابقة تهم رئيس سابق الله يرحمه. العائلة متاعه كانت طلبت بالفلوس هذية وكانت عملت عقلة على حسابات نادي البنزرتي, لكن الفلوس كانت يعني في وقت من الأوقات تم الاتفاق يعني أنها يعني تتعدى على جمعية أخرى باش نجم نادي البنزرتي يتصرف فيها, وهذه اللي خلى هي العائلة هذية قدم بالقضية نتاعها. دونك لقى روحه ما يعني
0: في حدود قداش الفلوس هذوما اللي طالب بهم الورثة
4: في حدود أنا ما عنديش معلومة ثابتة, أنا أظن في حدود 250 ألف دينار قضية من نوع هذية. ما هو شو بركة هو هيئة كاملة
0: هيئة
4: كاملة والأكثر هيئة كاملة, لكن اليوم اللي موجود كونه نادي بنزرت اليوم بعد انتهاء الموسم يلقى روحه لأول مرة في تاريخه ما عندوش هيئة تسييرية حتى حد معبر عن رغبته ويحب يشد. السلطة الجهوية عملت اللي عليها وأكثر, دعت الى اكثر من اجتماع مع رموز النادي مع كبارات الجهة، لكن خلي نقولوا للأسف بين الظفرين ما فماش تجاوب. الناس كل جبد الروح، الناس كل خايفة، الجمهور بيدو معتها مصدوم من الواقع هذية. اليوم ما فماش مدرب، ما فماش معتها برنامج تعذيرات، فما بعض اللاعبين في النادي البنغرتي اللي جات فيهم عروض يعني من فرق أخرى من الخارج، كما ذكرناهم احنا قبل، كما علالة محمد بن علالة، كما رأينا الرحيمي، كما إياد الميداني، لكن ما فهم حتى حد بشي يقوسيه معاه يعني الوضعية ذي، رغم اللي معتها ربما خروج لعب أو اثنين نجم يفرد النادي الرياضي البنزرتي، حتى واحد اليوم محب معتها يقدم شريطة. كما قلت السلطة الجوية حاول تعمل أكثر من خطوة، سعيد لاسو كيف كيف حاول يعمل أكثر من خطوة، هشام شريف بصفته معتها رئيس الاتحاد الجوي للصناعة والتجارة كيف كيف، الأعضاء الحاليين معتها الأغلبية متاعهم يقول لك احنا كملنا مع السيابي، سمير يعقوب كيف كيف الوضعية متاعه البرة معلقة، الرجل صارف قريب 6 مليارات والأكثر من 6 مليارات يعني خلص من ماله الخاص للنادي الرياضي البنزرتي، لكن قال روحه زي كيف كيف اليوم في وضعية حتى حد معتها ما نجم يحسدوا عليها. اليوم النادي البنزرتي مطالبين الناس الكل مش تقعد على الطاولة، مش يفكروا بطريقة عقلانية، ما يفكروش بغش، ما يفكروش معتها بالاتهامات، حتى حد ما يزم يتهم الآخر ولا يزيد بعد العبيد، بالعكس يزم اليوم صوت متاع حكمة في بنزرت، هذا صرح متاع فريق كبير، فريق عمره 98 سنة، فريق اللي نقوله مرة أخرى كان أهدى أول كأس إفريقية إلى تونس، فريق كان خرج معتها أول لاعب محترف في فرنسا المرحوم مختار بن ناصف، أول مدرب زاد محترف في فرنسا كان مختار بن ناصف، يعني فريق عنده تاريخ عنده رجالات، فريق عاصمة الجلاء. اليوم المطلوب الناس كل باش تقعد بعقل بهدوء برصانة يلقاو حل للفريق مع الوضعية هذه.
0: هذا مهم، يعني هذا مهم على الاخر، واللي قلته الكل معايا ذي تاريخ النادي البنزرتي وما نجمو كان نعتزو به الكل كتوانسه.
4: أكيد.
0: الان الوضعية صعبة، فما بوادر، فما بوادر متاع ناس نجم تكون موجودة حتى تخرج الفريق من الأزمة متاعه، ولا الناس كلها من بعيد تتفرج.
4: هي خلني اقول لك يا حيدر، هو طو حاليا الناس كل حتى واحد يقول لي هذا يقول لك ما تشوفوا شكون رئيس هيئة التسعيرية واحنا معه، حتى واحد ما يحب يتحمل المسؤولية الأولى، خاطر الناس كل تغزر في تجارب سابقة، يقول لك الرئيس هيئة التسعيرية اللي بشي شد الناس كل بشي تتصور معه نهار الأولاني أكيد معتها، وبشي باركوله في الفيسبوك وبشي هنيوه، لكن بعد شو كروحوا واحد الوقت اللي بعد تبدأ الانجاجمو تبدأ السيزون يقول لك شبدأ يروح واحد، دونك معتها يلزم لهنا فما إرادة كبيرة، فما معتها تقول معتها يدز معتها بطريقة إيجابية، وإن شاء الله العباد تتفاعل معتها.
0: فما أسماء نجم تكون موجودة المرحلة المقبلة، فما ناس عبرت على رغبتها،
4: التعبير على الرغبة
0: خطر نفهم وين من كلامك توا، هاي نقفوا الكل ما وقف حد معناه، فما فما فما معلومة، فما شخص ينجم توا عبر على استعداده، ولا مثلا طالب شوية معونة ويكون ما فماش
4: ما فماش اسم شو يقولك انا هاني حاضر، ما فماش، فما اسماء مع تعبيد اقترحتهم، فما ناس اقترحت مثلا سامي بالكاية، فما ناس اقترحت امير الجزيري، فما ناس اقترحت حمدي الزوادي، فما ناس اقترحت حتى هشام شريف يقول لك هكا رجل اعمال ورئيس اتحاد الصناعه والتجاره، فما اسماء من نوع هذي اقترحوهم، لكن هما كاشخاص حتى واحد ما عبر عن الرغبه نتاعو. انا نقول لك مع الداخل انفسهم يحبوا الثيابي وانا قادرين معناتها مش يتكفوا الناس كل ويخدموا، لكن الناس كل خايفه من ردود الفعل، خايفه من الانتقادات، خايفه معناتها لغدوه يلقى روحه وحده. اليوم النادي البنزرتي في حاجه الى صوت عقل، حاجة الى الناس تقعد مع بعضها وتقعد معناتها ما غير معناتها تشنج، ما غير اتهامات، ما غير معناتها حتى كلام معناتها ينفر، في حاجه الى شكون يجمع، في حاجه الى معجزه. خلي نقول لك يا حيدر، لان الوضع صعيب حتى ماديا للسيابي، حسب ما قالت الهيئه التسعيريه هذه انه الفريق مطالب اليوم عنده ديزونجاجمون تاع 150 الف دينار يزمو يخلصهم معناتها الايامات هذه باش ينجم ينجاج يروحوا في سيزون جديده، واليوم هذه ما فماش.
0: قداش 150؟
4: 150 ألف دينار، 150 ألف دينار حكاية فارغة في مدينة يعني هي تسمى معتها
0: والله شيء ما يتفق معي تعميد بزارتي سياحة
4: داخلية
0: نادي بزارتي ويقف 150 مليون
4: حكاية فارغة معتها تنجم جي، لكن شكون بشي لم اليوم. أنا قلت لك أنا السلطة الجوية عملت أكثر من اجتماع، يعني آخر اجتماع هو اليوم، آخر اتصالات كانت اليوم، لكن ما فماش تجاوب كبير، ما فماش تجاوب كبير. ان شاء الله معناتها في الايام هذه تتحرك العباد، اليوم شفنا معناتها البارح واليوم برشا ناس تتكلم، الجماهير يقول لك احنا حاضرين، لكن كيفاش حاضرين وبأي طريقة إن شاء الله معناتها الاستاد يكون أفضل من الدرجي البنزرتي. ولو أنه أنا واحد من الناس وضعي زي عمري ما عشتها مع السيابية وعندي تبع فيه يعني إعلاميا أكثر من 28 سنة، أما أكيد البنزرتي مر برشة أزمات وبرشة مشاكل وبرشة صعوبات
0: وتجاوزها
4: إن شاء الله المرة هذه إن شاء الله المرة هذه تجاوز.
0: هذه
4: صعبة، هذه صعبة لأنه اليوم ما فهمش اليوم هيئة تسييرية وحتى كل التسامير عقوب الشخصية مع الوزن ماديا موجود لبرا، نتصور كان جاي موجود في تونس وكان نجم يأثروا عليه ونجم معناتها في الاخر حتى يقول لا لكن بعد يرجع لي معناتها حب الجمعية ونجمش. هو اليوم موجود لبرا الراجل وماديا ما فهمش كون معناتها عنده حجم كبير لهنا معناتها في بنزرتي لعبات تتلم كل واحد شوية شوية باش نجم تحط الفلوس على الطاولة يا حبيبي. وإن شاء الله نلقاو حل.
0: عنكم تسألوا مراد.
1: مراد أنت قلت كل أهلا بك مراد.
4: مرحبا.
1: أنت قلت كلمة مهمة يا مراد، قلت معناها الجمهور عبر على استعداده وأنه باش يساعد، معناها ريت المشكلة اللي ما يلقاش إطار، معناها الجمهور
4: ما يلقاش إطار
1: معناها الجمهور ما ياخذ الإنيساتيف ويحب يعاون، هذه مشكلة معناها ما يلقاش الإطار باش يدفع، شيء غريبة شوية.
4: على هذا يلزم تتعين هيئة تسييرية، يلزم شكون معناتها يكون عنده الشجاعة بالحق تكون ناس معاه. وصدق فما برشا أسماء، أنا ذكرت لك أربع أسماء كيف كيف فما ابن الرئيس الراحل سي حمد بكوش الله يرحمه شمس البكوش يزيد يكون في الهيئة هذية، برشا أسماء موجودة وعندها الثقل نتاعها الدكتور خالد التريسة ولا نسمي في عبيد ومنش ماكو معناتها كما قولوا ذو الأخضر عنده. أما اللي نعرفه أنا الدكتور مصطفى الغربي كيف كيف موجودين الناس اللي تنجم تخدم واللي عندها معناتها الإمكانيات يعني باش تسير الجمعية. شكون باش يلم؟ شكون الراس؟ شكون باش يشد معناتها؟ شكون يشد المقود؟ شكون بشد المقود؟ شكون بش يضحي معتها بعائلته، يضحي معتها بمشاريعه، يضحي بخدمته، يضحي بوقته؟ فهمت؟ في وضعية صعيبة، وضعية معتها بالحق فما إشيونس متاع خلاص متاع ديون، فما 150 مليون هذية، فما أخذ قرار متاع مدرب، فما تجميع لاعبين، فما انتدابات. أما يظهر لي نادي بنزرتي إن شاء الله إن شاء الله يخرج من الوضعية الصعبة هذية، وكان خرج منها باش يخرج منها قوي برشا يا حبيبي.
0: رياضيا اللاعبين اللي موجودين الآن واللي هما سو كونترا مع نادي البنزرتي، لأنه نجموا نعتبروا أنه اشتر الميركاتو راتيت، وقت باش تبدا وقت باش تعمل ميركاتو اللي متوفر الآن على ذمة المدرب اللي باش يجي واللي نحن الكل مازلنا ما نعرفوش شكون وقت باش يبدا، ينجم يبدا به السيزون على الأقل حتى الميركاتو شتاء؟
4: ربما يبدا بالمجموعه اللي موجوده لهنا ومجموعه نتاع اللاعبين الامان، فمجموعه باهيه ماهيش خايبه. واكيد هو الهيئه التسريه السابقه عندها دو رابور، عندها رابور معناتها نتاع شهاب الليلي وعندها رابور نتاع سفيان الحيتوسي، دو رابور، وفما حتى لاعبين النادي البنزرتي خمم في الانتداب نتاعهم، وهذا كان ذكره لنا معناتها نائب الرئيس السابق امير الجزيري، فما اسماء توصل مع النادي البنزرتي، اما ان شاء الله تقعد معناتها. هذا هو يعني الميركاتو بدا والوضعيه ماهيش واضحه، ينجموا اللاعبين هذوما اللي عبروا على رغبتهم في دول سي بي يقول لك اليوم ما فماش نادي البنزرتي واضحه الامور، ينجم تجيهم مع تعرض من فرق اخرى، ينجم يمشي معناتها ان شاء الله في الاسبوع هذايا يعني برصانه وبهدوء وبعقلانيه الناس كل معناتها. ويلزم كيف كيف حتى الجمهور ده يلزم معناتها تكون الضغط نتاعو ضغط ايجابي باش حتى حد ما يخاف ويدخل معناتها القلعه ويسير نادي البنزرتي. نادي البنزرتي تجاوز برشا صعوبات، اليوم عنده اداره، عنده مقر، عنده تقاليد، عنده جمهور يعني من ذهب. ان شاء الله ان شاء الله نادي البنزرتي معناتها يتجاوز الوضعيه هذه حيدر وبامور عقلانيه وبامور رصينه يا حيدر.
0: شكرا مراد، يعطيك صحة على كل هذه الإيضاحات. دونك ذكروا رو بعد 3 أيام 98 عام نادي البنزرتي، وكنا نسمع في تفاصيل الوضعية، والأسوأ من الوضعية هو المؤشرات أو البوادر كيف كيف سلبية، ما فماش ناس تعبر على رغبتها، ما فماش ناس تتقدم باش تلقى حل. معايا وليد تقريبا ولا السيناريو تاع كل موسم هذايا، فما 6 7 8 فرق وحتى أكثر اللي ما عندهاش الحلول باش تبدأ سيزون تاعها. والان كي نحكيو عن نادي البنزرتي الحقيقه اصبحت متكرره العمليه هذه،
2: نحكيو على 3/4 نتاع الفرق التونسيه يلقاو صعوبات معناها في انطلاق التحذيرات وفي الانتدابات، وتلقى ديون معناها مش خالصه واحد. والله مشكل كبير وما فهمتش انا يعني وقتاش اليوم باش سلطة الاشراف معناها والناس اللي معناتها تتبع في الشأن الرياضي وقتش يبدلوا القوانين معناها نتاع الجمعيات ويخلقوا أمور موارد معناها للليزيكيب باش ينجموا يعيشوا. راهو تعرفش معناها رئيس يدخل يشد من بعد يولي رشرشي ولا شد الحبس ولا مهدد بالسجن ولا راي كارثة. راهو قبله السعيداني وقبله والله يرحمه زادة القروي معناها حط برشا فلوس ومسكين مرض وصار فيه العجب وبرشا رؤساء ومسؤولين معناتها عانوا الأمرين يعني في بنزرت ولا في غير بنزرت. راه هو ذي مشكلة كبيرة كيفاش اليوم انت 3/4 متاع فرق التونسية مفلسة وتحب على تكوين وتحب على مستوى بطولة وتحب على ملاعب ومنتخب كيفاش عطيني كيفاش يلزم يلقاو حل معناها مش عارف انا يلزم اليوم معناتها اون يورجانس يلزم يبدلوا القوانين باش الفرق تولي اموا تستنفع من الجماهير اللي تجي معناها ليكيب فيزيتوز. معناها قبل كانت بار اكزومبل لي زيكيب صغار كي تجيهم الكلوب والاسبيرانس وصفاقس والاتوال هذوكم فلوس على العام كامل يعاونوا بهم هما انفسهم. اليوم ما عادش فما الحكايه هذيك. قداش من عام عنا نلعبوا بجمهور برك وزيد معناتها المركبات الكل والملاعب الكل معناتها ماهيش باسم الفرق معناها واحد ملاعب بلدية أملاك دولة معناها تنجم اليوم تلقى معناها هكا مش عارف أنا تعمل حاجات تحويرات على مستوى القوانين باش الفرق ذي معناها تستفيد شوية بالفلوس وتحاول معناها تمنع روحها خاطر هكا ما عادش باش تلقى حتى يكيب ولي بطولة نلعبوها بستة بسبعة بالحق. جمعيات كارثة
1: بالحق نتأسفوا برشا الوضعية متاع النادي البنزرتي مازالوا معناها برشا يكيبات تويكا برمجت على التحذيرات وانطلاق التحذيرات مازال تو نادي البنزرتي يفركس على معناها شكون يتحمل المسؤولية وهذه نقطة خايبة برشا انه ولا عزوف كبير من المسؤولين اللي هذا يقول لك انا نمشي توي يدزوني ايا نتحمل انا المسؤولية وبعد يصوروا معايا كما قالوا مراد ويصوروا معايا يعملوا تصاور وبيركولوا وبعد الناس كل ينفضوا من حوله ويتركوه قائما. دونك الاشكالية هنا راه مش تاع النادي البنزرتي فقط راه تاع الفرق الكل اغلب الفرق هنا الا البعض منها تو ولا الاماني والرجاء نتاع المسؤول او رئيس الفريق انه حاشين يتمناهم في حياته يمال قارون يا صبر ايوب انا سينو ما عندوش حل اخر في ظل الوضعيات
0: هم اغلبهم من الجزاء يوسف
1: يمكن
0: الحبس
1: زعما
0: كملت لك في نفس السياق
2: صحيت والله
1: اي دونك نتمناو انه معناها يصير التفاف سريع زياده للنادي البنزرتي خاطر قاعد يخسر في وقت برشا ودونك يزموا حتى يقفوا مع جمهور حتى الانيشيتيف تكون من الجمهور مثالش ما تفركسوش تكون باش ياثر عمليه جمع المال والواحد. دونك تجي الانيشيتيف من عندكم انتوما و150 الف دينار مش باش يصعبوا على جمهور نادي البنزرتي.
0: هذا هو دونك بعد شويه نعمل بعد الفاصل نجيو على ميركاتو نادي الافريقي كي نشوف شويه كتعليق بتضربني حاله ياس انه نجم تحسن نهار معناها تو الموضوع مثلا نادي البنزرتي وناس تسمعوا تابعوا نشكركم بوا على الارقام الكبيره كالعاده بالمتابعه وكذا اما ما نفهمش علاش تسالوا على عائلات بعضكم في الكومنتير شنو السبب معناها معناها تجبدوا في عائلات بعضكم وتسالوا معناها علاش واحد مثلا يحب الافريقي الاخر يحب الترجي السهبي اش مدخل عائلاتكم في الموضوع قدرة ربي باش نتحصلوا بريت ماذا فاصل ثم نعود
3: ريكاب سبور. كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة وحتى كان هزوا النوم وفتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك عليش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات وألف بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة مع ألف سات وألف بوكس. الريسك لا مع الفرجة
5: كي تضربها في الكويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين
6: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سنين عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كابتن دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي

0: واصلين ريكاب سبور. نذكركم تنجموا تابعونا على سبور باي موزايكا فام على فيسبوك علشان اليوتيوب بتاعنا موزايكا فام، ولا تبعثونا كان تحبوا المساجات بتاعكم على واتساب على الرقم 23513000 على الاقل في المساجات. سيسونا شوي على الاقل في المساجات الاخرين اوكي ما اوكي. مرحبا بكم دعمكم واصلين. تحدثوا على الميركاتو في نادي الفريق، لكن قبل الميركاتو فما بعض المعطيات الجديدة اهمها ممكن المزود جديد للتجهيزات الرياضية. إدارة الفريق قالت أنها قاعدة بصدد البحث في وقت سابق أيامات الاحتفال بالبطولة، يبدو أنه صار الاتفاق مع مزود وقريبا امضى العقد.
1: اللي نجم نقوله حيدر أنه انتهت مرحلة المفاوضات مع المزود العالمي الجديد لأزياء النادي الإفريقي والمعدات متاعه. دونك اللي نجم زادا نأكدوا أنه الإمضاء النهائي والرسمي باش يكون خلال ساعات القليلة القادمة. دونك وبالتالي النجم نحكيه وزادة بعد ما
0: مدة طويلة باش يكون العقد
1: مدة خمس سنين
0: خمس سنوات به
1: خمس سنوات اللي معناها بلغ من معلومات انه بامتيازات معناها محترمة افضل من اللي كانت معناها على معناها فما امتيازات فما تشجيعات فما برش حاجات باهين بتصير في العقد هذا. علاش يظل طويلة مرحلة المفاوضات لكن طويك حصل الاتفاق النجم نقوله حصل الاتفاق النهائي والامضاء باش يكون خلال الساعات القليلة القادمة اليوم في الليل غدوة تنجم يصير الامضاء في معناها في حفل او في اطار معناها بعد باش كيفاش يقولوا باش يمروا عبر الصفحة الرسمية للنادي الافريقي. بالتالي نجم نحكيه طويكة
0: على مريول
1: على جديدة. المريول الجديد والاقمصة الجديدة متاع النادي الافريقي. دونك اذا يتحدد اسم المزود دونك اليا باش يكون الانطلاق في بيع الاقمصه الجديده النادي الافريقي خلال الاسبوعين من هنا لاخر جويلية، اسبوعين اكثر من اسبوعين شويه يكونوا الاقمصه الجديده نتاع النادي الافريقي حاضرين.
0: برشا يسألوا على المزود، هو اللي نفس الماركة اللي لبسها المنتخب البوسني في المونديال
1: في المونديال المنتخب البوسني ومنتخب الأردني يظهر لي هما بيدهم زوز لابسين مزود عالمي يظهر لي إسباني الجنسي.

0: وهذا يساعد أكيد أنه يساعد على ضخ أموال إضافية في خزينة النادي الفريقي باش نجم نجابه بها المصاريف. بقى فما نقطة مهمة حتى الأحباء يسهلوا على مثلا اللي باش تكون الأماكن متاع السكنة متاعهم بعاد, دونك النادي الفريقي عملت أونليني معناها حتى بايع للشركات باش يكون عبر الأنظمة الإلكترونية مش في مقر الحديقة فقط, وهذا حاجة باهية باش تسهل المسافات وتقرب المسافات متاع ناس يسكنوا بعاد, يتكبدوا مصاريف الجيان ومصاريف اقتناء للشركات باش يكون المبلغ ثقيل عليهم. دونك إدارة النادي الإفريقي فكرت فيهم باش تقرب لهم عملية الاقتناء وعملية اقتطاع للشركات.
1: النادي الإفريقي كما فرط في لاعبين قاعد يتصل من أجل تعزيز هذا الرصيد البشري اللي عنده, فمع عزمي غومة لتعويض رحيل سيلي.
0: أكيد جدا أكيد جدا على طويلة إدارة النادي الإفريقي برشا أسماء برشا أسماء من من من محلية كسواء معناها على المستوى المحلي أو حتى على المستوى الخارجي. يبقى شنو عملية الانتقاء زيادة رأي باش تكون معناها يلزمها تتوافق مع الموازنة المالية للنادي الإفريقي. النادي الإفريقي توضحت اللي بوست اللي حاشوا بهم وحاشوا معناها باش يقوم بالانتدابات فيهم, خاصة بعد رحيل أسامة سيلي يلزم يكون معوض بنفس المستوى أو أفضل لأنه مقبل على تحديات وعلى استحقاقات إفريقية. كنا حكينا قبل على عزمي غومة, فما الاتصالات الحد طويكة معناها موجودة مع اللاعب هذا كما زادة موجودة مع زوز لاعبين أخرين, وبش يكون الأفضل بش يكون مفاضلة وبش يكون أفضل على المستوى المادي وحتى على مستوى المؤشر الإضافة هو اللي بش يكون القادم الجديد للنادي الإفريقي.
1: به خلينا زادة من الأخبار المؤكدة كيف كيف نجم نحكيه على اتفاق مبدئي مع الحارس عبد السلام الحلاوي حارس الاتحاد المناسيري, واللي الحقيقة حارس اللي يلقى إشادة كبيرة من مختلف في الجهات, مع خلينا نقول شابع كرة موش صغير لعب برشا كرة ومن أهم الحراس اللي موجودين في البطولة, حتى كانت لقى دعوة للمنتخب الوطني الآن هو قريب من النادي الإفريقي.
0: أكيد ده صحيح, هو الاتفاق تقريبا حاصل مع الحارس هذا, ناخذوا عملية الساعة الاختيار على الحارس هذا من منطلق الإضافة نقولوا اللي بالحق حارس ممتاز متميز يخدم في صمت, قدم برشا مواسم سواء مع اتحاد المنسيري أو في المحطات اللي تعدى بها من الكل. دونك عملية اختيار الحارس هذا عملية موفقة باش يكون الرصيد البشري من الحراس, لأنه لقدر رأى أنت عندك زوز حراس غيث اليفرني وعندك مهيب الشامخ وانت قادم على استحقاقات كبيرة معناها سواء على شامبيونز ليج أو بطولة أو كاس, دونك تستحق انه باش يكون عندك على البنك على قليلة معوضين بنفس المستوى او افضل. دونك اختيار الحلاوي مهم جدا. كي نحكيه على الاطار نتاع التفاوضات الاتفاق شبه حاصل, دونك في انتظار تفعيل الاتفاق هذا وقدوم الحارس هذا اكيد جدا انه اول حاجة باش يغذي المنافسة بين الحراس الثلاثة, راه ينجم فصيل مو معناها يكون الحارس الاول كما ينجم الحارس الثاني, معناها انت والاستعدادات نتاع الحارس هذا اللي ما نشكوش في قدراته. ثاني حاجة انك حطيت على البنك معوضين في باركور باش يكون طويل ان شاء الله, معناها النادي الافريقي باش يكون مع الادوار التمهيدية وينجم يكون في بقدرة ربي في دور المجموعات, دونك يحتاج رصيد بشري ثري في اللي كومبارتيمون الكل فما بالك في حراس المرمى.
1: اخر يا وليد فنيا في الصفقة ذي خلينا نقوله بصدد الانجاز, معناها فما الاتفاق في انتظار امضاء العقود وتجربة على المتنة ديما ما نقوله صفقة رسمية الا ما يتصح الكونترات, ولكن زوز اطراف بيناتهم اتفاق حلاوي والنادي الافريقي.
2: هو راهو منطقي باش تنتتب حارس معناها لخاطر الموسم طويل وموسم فيه بطوله وفيه كاس وفيه معناتها
1: مسابقه خارجيه
2: ليغ, والحلاوي الحقيقه حارس خبره وبين الحقيقه في السيزون اللي عداهم في المستير الى اونشيني دي سيزون باين وعمل دي كلين شيت وصل كما قلت انت معناها عايتولو المنتخب. انا بالنسبه ليا معناها النادي الافريقي في حاجه الحارس خبره مع الليجون اللي عنده, ونتصور معناها الحلاوي الميريت باش يكون في فريق كبير كما النادي الافريقي بالامكانيات اللي عنده وبالمعناتها الخبره اللي وصل لها وباللي تا ديسبري سورتو هذه حاجه اضافيه راه فما

0: دي جوار اللي زاد في الفستير معناتها يعاونك معناها فهمت الحقيقه اللي وصلنا عليه ولا تعرف راهو لاعبيه تعرف بعضها وتونس صغيره معناتها ستان جوار معناتها حارس مرمى اللي معناها عنده ايتا ديسبري نظيفه وصحيت وانسان خدام وما ينجم كان يقدم الاضافه نتاعو معناها للفريق كما ندير
1: والتجربه ورات انه الحارس الاول ما لازمش يتاكد ديما انه هو رقم واحد لازم فما شكون وراه يستنى في البلاصه
0: كما قال عبدو ينجم يكون الحارس اول يعني معناتها وتخلق منافسه وهذا ما ينجم كان يرجع بالفائده لنادي الفريق
1: مهم دونك خلينا نعاودوا ناكدوا على الاخبار فما اتفاق بين زوز اطراف نادي الافريقي والحارس عبد السلام الحلاوي نجيو لفراس شوات فما جديد في موضوع شوات عبد الوهاب
2: هو حتى ويك الرغبه متبادله الحقيقه معناها النادي الافريقي ترغب بشده في الحفاظ في ظل العروض اللي تحكي عليها برشا الافريقي معناها مش بسهوله انها باش تسيب ملاعبي كان معناها بطل الهدافين وكان دوره كبير الموسم الفارط كيف اللاعب زاد راهو تحس اللي مرتاح في الكلوب افريكان دونك نستناو انه باش يتغلق نهائيا بعوده اللاعب للتمارين الاسبوع القادم لانه ماخو راحت اسبوع اضافي بعد عودته واستيفاء معناها من الاستحقاقات مع المنتخب دونك شوات انا حسب رايي معناها من مصلحه النادي الافريقي انها تحافظ على مهاجمها وكذلك ما فماش حاجه معناها باش تخلي شوات يبعد على جو النادي الافريقي القى فيه راحته
1: وهذا هو دونك مازال ما ترجمش هذا الاتفاق الرسمي معناها موجوده الرغبه متبادله فقط هذا هو شعار
2: الرغبه متبادله ليه الرغبه متبادله ما معناها مش خطر هما اليا يا حيدر انه فما اضافه معناها كيفاش يقولوها معناها فما زياده في الراتب الشهري نتاعو معناها هو اليا وحسب الاتفاق والعقد الممضى انه الموسم الجديد فما اضافه في الراتب نتاعو فما اوغمونتاسيون دونك باش تتحسن اكثر الوضعيه نتاعو وقدامه موسم وموسم اخر وربما تفتح له مع شامبيونز ليغ افاق اخرى اللي نعرفوا انه مش باش يطلب اتفاق رسمي او صحيح باش تكمل ولا باش تقعد لكن حسب ما يقعد مع المسؤولين ومع اصحابه ومع انه خذا البرنامج
1: بتاع انا باش نقول لك اتفاق رسمي هو عنده كلوز ليبراتوار معناها كي يكون الرغبه متبادله يقول انا معناها عندي عروض ما سكرت الباب الاداره تفكر في موضوع اخر تقعد زاد الناس مشغش بتخمم بالك انت تخرج لازمني اتاكون هذا هو اش حبيت نقول لك انا
2: صحيح فما رغبه متبادله ويظل اكثر للبقاء اكثر منه انه للمغادره شوال
1: هذا هو دونك كانت هذه اخر اخبار النادي الافريقي خلينا نمشيو نحكيو على الماتش المنتظر ليله فرنسا المغرب من اجل اول بطاقه الى دور نصف نهائي في المونديال قمة كبيرة ياسر ياسر ياسر وشكرا للمغرب وصح على المغاربة انه اليوم وقت اللي تلقى مواجهة من نوع ذي تحكي على شكون يترشح مش على ماتش منتهي قبل ما يبدأ بل بالعكس احنا نتخيل ونتمنى انه المنتخب المغربي هو يكون في الدور اللي بعده دونك بعد شوية قراءة في هذه المواجهة

0: أصعب ومن أهم المواجهات في هذا الدور. معناها كي تلقى اليوم كي تشوف المقابلات ماتش فرنسا المغرب أفيش ماتش كبير وليد.
1: شنو هو ماتش كبير؟ نحكيه على معناها جوز من أفضل وأحسن الفرق في العالم توا، معناها وصولهم ربع النهائي كل كيب والمعناها اللي كاركتيرستيك متاحها بصراحة ماتش يستنوه الناس الكل. انا بيرسونيلمون نحب نشوف المغرب تعمل ماتش كبير وعلاش لا تتعدى للدور المقبل، لكن معناها قدامها ادفرسير اللي معناها عنده امكانيات سورتو هجوميه معناها على مستوى عالي جدا. كي باش ندخلوا في المقارنات تلقى المنتخب المغربي تقريبا معناها في اللي ماتش نتاعو الكل سيطر، جاب عديد الفرص، سجل معناتها عديد الاهداف في الاكسبيتد جول معناها زوز في لي كات ماتش معناها كوش سوا فرنسا ولا المغرب ديما لي زادفيرسير نتاعهم يدومينيوهم، معناتها يعرفوا كيفاش يلعبوا تحت الضغط ميلو دو تيران قوي ليني داتاك نفس الشيء. ممكن المغرب اليوم باش تفتقد السايباري معناها لاتاكون نيميرو 1 صحيح رحيمي والا حتى ايوب الكعبي سي دي بون زاتاكون، لكن هو يمر بفتره باهيه هو لاتاكون رقم واحد، يعني غيابه اليوم ممكن ياثر شويه هجوميا على مردود الفريق معناها من الكوتي نتاع المغرب. سينو بالنسبه لفرنسا نعرفوا الناس الكل معناها قيمه اللاعبين على مستوى الهجوم اوليزي ومبابي وديمبيلي
0: على جميع المستويات
1: معناها حقيقة. بصراحه ملاعبيه
0: معناتها ديفونس ملو تيران
1: اي ايكيب كاستيك
0: لونترونور باش يختار ال11 الحقيقه يعاني ديشان معناها
1: وعنده لا هو راه فما شانجمون تكتيك صار بين اوليزي وديمبيلي خاطر الزوز ينجم يكونوا على الجهه اليمين اما اختار باش يحط ديمبيلي ويدخل اوليزي بورتون اوليزي قاعد يلكسيل في البايرن كي يلعب اتاكون معناتها كولوار على الجهه اليمين ويدخل على سابو دايور ريت في الماتش ويت اللي تعداه وقعد يبرميتي هو ديمبيلي شويه مش برشا اما كي ياخذ الكره على اليمين ويدخل الوسط اوليزي معناها مخطر برشا. والمنتخب المغربي الحقيقه الحاجه اللي تعجبني فيه قادر معناها كما قلت لك اللاعبين نتاعو قادرين يلعبوا تحت الضغط معناتها ينجموا يستحفظوا بالكره وكيف كيف على مستوى البلوكي كيب. اما المنتخب الفرنسي اذا كان باش تخلي له المساحات راهو قادر باش يسجل المغرب اليوم معناها في اي لحظه. تفرجت في الماتش الباراغواي عرفت كيفاش تحد من خطوره المنتخب الفرنسي خاطر لعبت ليني دو سان قدامها ليني دو كات ومهاجم بركه في كل بلاصه فما دوبل وساعات تريبل كوفرتور معناها على اليسار على اليمين يزون رفورسي لاكس دو بوت قويو الميلو تيرا وعلى الكوتي كيف كيف ديما تلقى ديما اثنين على واحد مع معناتها معاضده اللاعب اللي يكون كوتي بالون معناها في وسط الميدان. المغرب اليوم اذا كان يحب ينجح ما يلزموش يخلي المساحات اما انا نتوقع اللي فرنسا راو يفون فينير باش يلقاو لي زيسباس خاطر المروك ماهيش كيب اللي ترفض اللعب وتسكر وكذا كيما الباراغواي كيما فرق اخرى تلعب من اللي بدات الشامبيونه بال 4 2 3 1 وناحي الكترون ليبر قدام العيناوي وقدام بو بو بو بو عادي تلعب معناتها في ان جو اوفنسيف وتحب تمشي فير لافون معناها ايكيب تحب تلعب وتحب تصنع اللعب وتمشي كيف كيف نفس الشيء بالنسبة لفرنسا. أنا يعني نتوقع اليوم مش نشوفه مقابلة مفتوحة فيها معناتها أكثر من هدفين. هذه توقعاتي على خاطر زوز قويين أما فرنسا عندها لافونتاج متاع ليني داتاك متاعها اللي هي موجودة حاضرة باركونتر المغرب غايب عليها أهم عنصر على مستوى الهجوم اللي هو سايباري نتصور باش يخلي مكان اليوم في المباراة مع مستوى الهجوم.
0: زيادة على كلامك فرنسا مع الأرجنتين أكثر زوز منتخبات سجلوا 14 هدف أقوى دفاعات زيادة عنده أحسن ثاني هدف في المونديال مبابي 7 بونت وما المغرب زيادة عبد الوهاب يمتلك لاعبية عندهم برشا كورة في ساقيهم معناها عايشين النيفو العالي. حكيمي اليوم صنع 15 فرصة اللي هو أعلى رقم لمدافع إفريقي في المونديال صنع 15 فرصة في هذا المونديال نحكيه على مدافع أيمن.
2: لا أنا المنتخب المغربي بصفة عامة ساعة قبل كل شيء ارتقى المستوى العالمي بصراحة تمام وأنا قلتها في مرة سابقة هنيئا للشعب المغربي بالمنتخب متاعهم صراحة دخل لهم الفرحة في كل مباراة دخل لهم فرحة وعلاوة على ذلك في كل مباراة معناها مش يطمحهم في الانتصار كأنه يهنيهم على الانتصار بحكم الإمكانيات اللي عندهم فريق عالمي صراحة لو يتخطى أنا يعني نقولها وإن شاء الله نتمناها والشعوب العربية الناس كل تتمنى لو يتخطى المنتخب المغربي فرنسا اليوم راهو باش يكون تقريبا بنسبه كبيره راهو باش يكون في النهائي، لانه منتخب مش ما يخافش، ومنتخب يلعب معناها ملاعبيه معناها في ثقافه مش
1: ثقه كبيره.
2: صحيح وليد، فما سرتام مو منتخبنا نحن وقتها شد 10 التالي وعمل على هجمه وكونتر اتاك
0: مش كيف
2: هذوما يلعبوا باش يربحوا، مش يلعبوا باش يعملوا نيل ويتعدوا البيلانتيات معناها فريق يفرج. دونك منتخب مغربي ارتقى وقلنا المستوى العالميه، وباش يكون ند معناها صعيب لفرنسا. فقط انا ربما وليد كلامك صحيح فنيا وما نجمش نعاندك انه باش يلقى المساحات، لا لكن المغرب منتخب المغرب زاد يزمو يتصرف اليوم بذكاء ما يخليش المساحات، لانه نشوفوا مبابي وليزي هذوما معناها كيش خلوها ماكينات
1: ينجم يطيح في البلوك شويه
2: يلعب على الكونت شويه اما
1: الملاعبيه اللي موجودين في المغرب هما بيدهم ريت ملي ملي ملي بدات الكومبيتيسيون، وهذه اللي تخلق قوه المنتخبات، وهذه اللي احنا ما عندناش ونتكلم عليها الحكايه عندي سنوات. نقول اللي راهو لي 11 دو ديبار وليكيب تيب لازم تكون موجوده في فريق وستابيليتي، هذيك تكنيك وتكتيك تخلق القوه. اليوم فرنسا استعملت 14 ملاعب 15 ملاعب، نفس الشيء بالنسبه للمغرب تلقى ديما 2-3-4 شانجمون هما بيدهم دي كوتي معناتها دو ليكيب دو فرانس، يدخل باركولا من الاول ومن بعد دوي في بلاستو، يخرج ديمبيلي ومبابي كي على سكور ويهبط رايين شرقي ولا يهبط يعني ماتيتا. بالنسبة للمغرب زادة كيف يدخل مرابط باش يسكر وإلا رحيمي بلاست سايباري، يعني ديما ريت ديما 2-3 شانجمون وليكيب تيب ظاهرة. كي تتبع المغرب وتتبع فرنسا وأي إيكيب اليوم تعم في بيرفورمانس الأرجنتين الأنجلتير غيره تلقى عندهم إيكيب تيب، إلا أحنا خويا ما عندناش إيكيب تيب.
0: خلينا ساعة أحنا توا مازال الدوسي بتاع المنتخب التونسي مازال عندنا الوقت الكل، خلينا نتابعوا المواجهة الليلة المغرب فرنسا 9 نتاع الليل. شكر كبير ليك عبد الوهاب يعطيك صحة، شكرا وليد العشري كملنا معركة سبور، شكرا مروان كان معنا في الإخراج، وسيم في الإخراج الرقمي، حميد شويقي في البرودكسيون. عندكم خولة توت سويت في الأخبار، احنا غدوا إن شاء الله 6-7 ديما على الأولى موزعيكا فما
3: سمارت تي في إيكوسات تلفزة 100% تونسية، 2 جيجا دو رام 64 جيجا دو ستوكاج كوليد 4K جوجل تي في 5.0 سيرتيفي أندرويد 14 إيكوسات فرج وبشاشة.
4: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. الموعد نهار الاثنين 13 جويلية باش يكون مع ياسمين حمدان.
5: مش قادرة أفصل خلص الحكي.
4: صوت عربي عنده بصمة خاصة، فنانة اختارت أثنية مختلفة خاصة مع الميلانج بين الأغنية العربية والموسيقى الإلكترونيك اللي خليها توصل لأكبر المهرجانات العالمية. نهار الاثنين 13 جويلية في مسرح الحمامات، تستنى فيكم سارية فيها برشا إحساس وبرشا اكتشاف مع ياسمين حمدان. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيرانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، إي موزايك فام.
6: راديو موزايك فام تونس. الأخبار.
7: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. المؤسسات التربوية العمومية تسجل النسبة الأعلى من الناجحين في امتحان البكالوريا، حيث استحوذت على نسبة 55.82% من مجموع الناجحين خلال الدورة الرئيسية ودورة المراقبة حسب المعطيات الإحصائية التي نشرتها وزارة التربية اليوم. ونسبة التلميذ الناجحين المسجلين بالمؤسسات التعليمية الخاصة تبلغ 21.72%، فيما بلغت نسبة المترشحين الفرديين من مجموع الناجحين 14.20% من مجموع الناجحين في الدورتين. يذكر أن نسبة النجاح في البكالوريا 2026 في الدورتين الرئيسية والمراقبة قد بلغت 50.72%. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن اليوم عن نتائج المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي، مؤكدة أنه يتعين على المترشحين المقبولين تعمير بطاقة الاختيارات بداية من يوم الاثنين 13 من جويلية على الساعة 4 بعد الزوال إلى غاية الساعة 1 بعد الزوال من يوم الجمعة 17 من جويلية، حتى لا يفقدوا حقهم في النتيجة المتحصل عليها. المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل بالاتحاد العام التونسي للشغل يدعو إلى تحمل المسؤوليات كاملة بشركة نقل تونس ووضع برنامج وطني عاجل لإنقاذ النقل العمومي وتجديد الأسطول وتأمين شروط السلامة والجودة وانتداب الموارد البشرية الضرورية وإنقاذ الشبكة الحديدية من حالة الانهيار التي وصلت إليها حسب تقديرها. والجامعة العامة للنقل تعبر في بيان عن بالغ انشغالها لما آلت إليه أوضاع الشبكة الحديدية بالشركة، والتي بلغت وفق تقديرها مرحلة غير مسبوقة من التدهور، مشددة على أن سلامة الأعوان والركاب واستمرارية المرفق العمومي أصبحت مهددة بصورة جدية نتيجة سوء الحوكمة وغياب الرؤية وتعطل القرارات والتخلي الفعلي عن الاستثمار في هذا المرفق الحيوي. دوليا، إسبانيا تقول إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خفف من حدة خطابه تجاهها بعد تهديده بوقف التجارة معها، لأنه اطلع على زيادة الكبيرة في المساهمات الإسبانية للحلف خلال السنوات القليلة الماضية. يشار إلى أنه تم خلال قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة أمس، وصف ترامب إسبانيا بأنها شريك سيء وأمر بوقف فوري لجميع التعاملات التجارية معها بعد خلاف بشأن الإنفاق الدفاعي والحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. موجة الحر في بلجيكا في أواخر شهر جوان تتسبب في 1747 وفاة إضافية، وهي أعلى حصيلة على الإطلاق خلال موجة حر في البلاد منذ بدء تسجيل البيانات في العام 2000، فيما تشهد فرنسا المجاورة موجة حر جديدة. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع سامي الحامي في كورنيش.
8: الأولى في تونس.

0: عاصم يرحمي.
1: السبعة واربع دقائق عاصمة، مرحبا بكم مين ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس من طوال تسعة متاع الليل. يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية، أن غونديفو نتلقاو فيه تلقى فيه المعلومات الحصرية هنا على موزايك كواليس المهرجانات التخطيط وكل النجوم اللي تحبوهم تلقاهم بحذنا هنا في سويعتين من زمان شوية. خلنا نحكيو عليه، مهرجان نابل الدولي في دورته الحالية يثير الجدل مع تدوينات شفناهم لمدير المهرجان منتصر قاسم، يكون بحضينا شوية آخر بتليفون نفهموا منه شنو اللي قاعد يصير مع المهرجان، التدوينات اللي قاعدة موجودة وش ناخذوا منه كل التوضيحات والتفاصيل. الانترفيو بالنسبة لليوم فرحانين برشا أنه يكون بحضينا مصطفى الدليجي يحكينا عليه الغياب ساعة على المهرجانات ويمشي يكون موجود وعليه جديده، وكل عدد الدليجي ديما حاضر هو إثارة الجدل. ساعتنا الثانية لو بورتري يكون حول الشاب مامي مع الوثق يعطينا تفاصيل مسيرة فنان باش يكون حاضر في مهرجان بنزرت الدولي. لانفيتي دو جور في ساعتنا الثانية بيا الزردي اللي صنعت الحدث على مسرح قرطاج من خلال عرض أم السفسيري وبنت الحي. لو بوان لايف نهزوكم المهرجان العبدلية باش يكون الموعد مع التانجو العربي التانجو أغاب مع محمد علي كمون. هذا كل بتبيعة ما يكون كان مع فريق كامل، معنا الواثق بالله شكير في الإعداد، معنا ضمن الفريق ليندا وسارة، في الإخراج الرقمي نلقاو طارق، وفي الإخراج معنا عدنان. وتود سويت نبدأ مع الموسيقى كايروكي أنا نجم بس ما فيش سماء، وراجعين معكم في أكتو كولتو، خليكم معنا.
0: كورنيش برنامج المهرجانات والنجوم على موزايكا فام.

0: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس أبارتين العشمس متعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 13000 وبارتاجي الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين في الصيف على موزايك فهم. فرحتك تسوى برشا كادوات. من 3 ل 9 جويلية في رحاب قصر العبدلية بالمرسى، موعدكم مع سهرات استثنائية في ليالي العبدلية. أصوات تطرب وإيقاعات تأسر مع آية دغنوج، مهرزية طويل، أحمد عجابي، نور قمر ومحمد علي كمون، في رحلة موسيقية تمزج بين الطرب الأصيل والجاز والتانجو العربي. وللأطفال نصيب من الفرح والخيال في يوم خاص بفن العرائس على الساعة 7:30 مساء. أما السهرة الفنية فتنطلق كل ليلة على الساعة 10 ليلا. ليالي العبدلية من 3 إلى 9 جويلية 2026 بحدائق قصر العبدلية المرسى. ليالي تحاكي الذاكرة، حيث يلتقي الفن بالتاريخ، بمساهمة موزايكا فام.
1: كورنيش من السنة الجمعة من 7 إلى 9 تحليل. Actu Culture.
2: السبعة 11 دقيقة، مازلنا معاكم في كورنيش على موزايك فم. نسلم عليكم وين ما كنتوا في الاستماع في أكتو كولتور. بالنسبة لليوم وكما عودناكم أنا نحكيو على برمجة مختلف المهرجانات، ولكن اليوم حبيت نحكي على مهرجان الحقيقة لسه مقاعدين نشوفوا فيه من البارح على وسائل التواصل الاجتماعي. مدير مهرجان نابل الدولي منتصر قاسم معنا. مرحبا منتصر.
3: مرحبا ومرحبا بكم الناس الكل، ويعطيكم الصحة على الاستضافة الكبيرة هذه.
2: منتصر، أنا حبيت نحكيه على البرمجة، حبيت نحكيه على جديد في الدورة الحالية، حبيت نحكيه على العروض التونسية والعروض الأجانب اللي بش يكونوا حاضرين، ولكن ما راعني إلا غضب كبير البارح من زملائي الصحفيين من منتصر قاسم من إدارة مهرجان نابل الدولي. كيف كيف سلوغان تبرتاجة في صفحة رسمية للمهرجان، حبيت ناخو من كل التوضيحات. الحقيقة نحب نبدأ مع بوست هبط مهرجان نابل الدولي، احنا فن مش هلوان. معناها حسب ما شفت يتبارتاج السلوغون هذية مع ما يعرف بإدارة مهرجان. ما نحبش نستعملها الكلمة، ولكن وكانوا اليوم كلاش لمهرجان الحمامات الدولي، الحاجة اللي ما لقيتهاش تفسير، وذلك علاش حابين ناخذوا منك تفسير.
3: الحقيقة ثانية شوف، أنا راني نحب نفسر حاجة. راهو أول قبل كل شيء، راهو معناتها احنا كي نحكيو مهرجان نحكيو ثقافة ونحكيو فن، رانا بعاد كل البعد على إنه نكونوا نكلاشير أو الكلام اللي دار. يعني الحقيقة متاع ربي التأويل اللي صار والله العظيم لعنا فيه ليد لساق. يعني احنا كي حكينا على الألوان كأداة بصرية، لكن نحكيو على الفن كأداة لإيصال رسالة فنية. فقط عملنا وعملنا الدورة متاعنا وتجمو ترجل الصفحة متاعنا وتشوفوا سلوغو متاعنا نعيشوا الفن. اثنين قلنا احنا ما معناتها احنا رانا اصل الفن، هذا هو كشعار تختاروه فقط. يعني
2: منتصر خلينا نفسروه سلوغو هذا، لانه
3: انه فما التأويلات هذه اللي تجم تمس من جارنا مهرجان كبير وعريق في دورته 60 ومهرجان دولي مهرجان وزارة، اوتوماتيك ما خمنش اللحظه باش نحيوا هذه ونتراجعوا عليها.
2: سحبت البوبليكاسيون، ولكن منتصر انتم فسختوا البوبليكاسيون، ما نعرفش صار اكيد اتصال، لانه الكل نعرفوا الضجه اللي صارت حول الوان مهرجان الحمامات الدولي، واللي هي الوان المهرجان منذ البدايه وكان وراه رؤيه فنيه كامله. دونك اليوم الراو سلوغون احنا فن مش الوان، وهذا شنو تقول انه اداره مهرجان نابل تحكي على مهرجان الحمامات الدولي. دونك فسر لنا شنو نعنيو بسلوغون هذا، شنو معناه احنا فن مش الوان.
3: احنا قبل كل شيء ريت التاويلات اللي صارت في الالوان نتاع مهرجان حمامات هي تاويلات لا تمت لفكره او هويه البصريه اللي يخدم عليها مهرجان حمامات كمهرجان كبير. هي تاويلات وبعد توضحت الامور. نفس الحكايه صارت معانا احنا، لا نستطيع بطريقه او باخرى انه لا نهاجم ولا نكلاشي ولا نرميو معنا، لانه احنا مهرجان ثقافي، احنا ولاد الثقافه ولاد الفن، من نرتقي وبرشة من الكلام هذا. احنا كي قلنا الوان نحكيو على الالوان كأداة بصرية والفن كعروض فقط.
2: اما كي نقولوا مش الوان منتصر مش الوان،
3: يعني مش الوان بصرية، خاطر احنا الحقيقة الاسباس متاعنا ما يلعبش على الديكوراتيون، ما عناش الفضاء متاعنا لا يخول لنا الالوان والديكوراتيون. احنا نحكيه على الفن كعروض في قيمته. كعرفنا اللي احنا تجم تمس من قيمة مهرجان حمامات خلينا ديركتو ما باش نبعدوا على حكايات هذوما. التأويلات نعتذروا إذا كان وصل تأويل كما هدايا، ما احنا والله ما عناش بعاد على طول بعد على الأشياء هذية وما فماش علاش.
2: وشخصيا منتصر شخصيا استغربت لأنه نعرفك فنان زادة ممثل عندك عمل مسرحي، فكونه اليوم الراو ببليكاسيون لمهرجان بأهمية وقيمة نابل الدولي والراو كيفاش ناس أولت ولا صحفيين أولوا ولا الناس كل خليني نقول ارتأت لنفس الفكرة اللي هي اليوم نحكيه على مهرجان الحمامات، فشخصيا استغربت وطلبت من حضرتك التوضيح وشكرا على التوضيح، لأنه كما قلت نحكيه على مهرجان بأهمية مهرجان الحمامات الدولي وبعراقة المهرجان وحاجة ما نجموش معناها حاجة ما نحبوش نوصلوا لها اليوم انه نحكيوا
3: نظموا جمعية في منطقة صغيرة ولا منطقة كبيرة رانا ما يزمناش نوصل المرحلة هذه. احنا كي لقينا ان الحكاية تجم تمشي للطريقة ذاك ديريكتومون ما تتخلينا على الفكرة، كان جينا بالحق شدين صحيح رانا نقولوا لا ماهوش هذا المبدأ متاعنا اساسا قسم.
2: واضح منتصر
3: الاراء والتاويلات
2: من اقترح كان اقتراح شكون سلوغون هذا احنا فن مشلوين
3: مش اقتراح شخص هو احنا رانا كهيئه نقعدوا نخمو عملوا العمل نعيشوا الفن زعما سنة نخدموا على اداه هديه لا والله نبدلوا هكا يعني مشينا في دي كونسيبت ودي بروبوزيون وبعد رتقينا انه نمشوا في سلوغون ما كلمتين معناتها احنا منش الوان ما انت من
2: الحقيقة سلوغون اتصاليا منتصر ما معناها بدلتوه خير نتصور جات بصلاح انه بدلتو
3: كلامك عندك الف حق فيه راهو والاراء اللي قالوه من زملاء صحفيين زملائك راهو نحترموهم برشا وبطبيعة الحال راهو نجمو نكونوا اخطانا او اصبنا فليس شكون فينا ملاك احنا راهو هي مجرد محاولات وتجارب نجمو احنا نلقاو روحنا احنا في غلطة نقصدوا حاجة وتتفهم حاجة أخرى هي تجارب نحاولوا نعيشوا منها نتعلموا منها وكي نلقاو روحنا نجمو نفهموا بالغلط انت أصلا زي ما تجم حتى تحكي مع إنسان عادي تقول جملة يفهمك
2: واضح واضح منتصر ارتقى التوضيح وكونك اليوم منتصر معاش نسمع فيك بالكدي فما مشكل كان عاودوا نتصلوا بمدير مهرجان نابل الدولي نعاودوا الاتصال لأنه فما مشكل في التواصل معاه ولكن استوجب التوضيح حبينا نوضحوا النقطة هذه لأنه من البارح قاعدين نشوفوا في دي بيبليكاسيون حاول سلوغون يهبط من مهرجان نابل الدولي احنا فن مش ألوان دايوغ سلوغون مش مفهوم لأنه قداش نحبوا نراو الألوان في مختلف مهرجاناتنا قداش نحبوا الألوان تكون متنوعة ومنها الأنماط الفنية متنوعة وباش نكتشفوا مع منتصر سيدة قاسم مدير مهرجان نابل الدولي البرمجة الخاصة بالدورة الحالية للمهرجان اللي تستناكم من 18 جويليا حتى 25 جويليا فما مشكل في الاتصال مثالش ماذا بينا يعاود يكون معنا منتصر قاسم نوضحوا معاه أكثر نقاط نحكيه معاه سيدة على البرمجة الخاصة بمهرجان نابل الدولي نتمنى سيدة كونه ما يكونش فما مشكل مع صحفيين لأنه تم نشر محادثات مع زميلة صحفية وذي زادة نستنكروه كصحفيين من جمعية التنشيط والمهرجانات بنابل ما نعرفش كان نجم نعاودو نتواصلوا معاه منتصر قاسم باهي واضح دونك إن شاء الله يكون معنا في فرصة أخرى هنا في كورنيش سي بون رجع الاتصال منتصر مرحبا بك من جديد منتصر ما زلنا ما نيش نسمع فيك ما نعرفش كانت نجم تشوف هكا بلاصة أوضح نجم نسمعوك منها ولا مين ما كنت تحكي معنا من الأول
3: أنا أون بلانير راني
2: أون بلانير توا سيبا معنا بي منتصر وضحنا فكرة السلوغون اعتذرت والاعتذار من شيم الكبار قلت لو تفهم بالغلط وحكيت سيدة كونه من نجمش يكون نحكيه على زوز مهرجانات بالمستوى هذية جوست نحب قوس صغير للي صار مع الزملاء الصحفيين واللي زادة ما حبذوش طريقة البلاغ اللي تكتب به حول الاعتمادات متاع الشارات الصحفيين واللي هي طلبت صورة شمسية وطلبت مطلب باسم مدير المهرجان صارت بعض الخلافات خليني نقول مع الصحفيين ثم زادة تم استنكار كونك تنشر محادثة خاصة مع زميلة صحفية طلبت وإلا سألت حول المعلومة متاع كيفاش نجم تتحصل على شارة
3: صحيح هي قبل كل شيء زميلتكم هذه رأي أختنا وأختي وتجمعني بها علاقة كبيرة جدا على مستوى بعيدا على المستوى المهني صداقة أخوية يعني نعرف بعضنا بالكدا بالكدا بالكدا، وفي فترة ما كانت هي المكلفة والملحقة الإعلامية لمهرجان نابل في أهم فترة عاش مهرجان نابل في أوج عطائه، وكانت معانا مواكبتنا من بدايات الفترة هذيك لنوصلنا النجاحات الكبيرة. يعني هذا هي تعرفه أساسا، وهي تعرف قديش قيمة احترامي لها أختي لطيفة، لأني أصلا اتصلت بها بالتليفون قبل ما يصير ذاك الكل، وقعدت حكيت معها تقريبا برشا وقت وفسرت لها المغالطة اللي صارت في البلاغ. البلاغ أختي رأوا نفسه يا سامية عنا 3 سنوات نشتغلوا عليه، اللي هي في إطار التنظيم أنه تكون تصويرة والإدارة تعطينا مطلب باسم إدارة المهرجان باش يخرجوا له بادج يواكب به المهرجان. وكي قلنا مواكبة التزام بمواكبة جميع العروض دور القطاع، وقتاش عندهم الحق هما ديجا يجموا يفهموا القراءة هذية، لأنه هما في القراءات ما بين الأسر يقرأوا حاجات خير مني وخير من أي حد، كل واحد في مجاله مبدع. وبالتالي لو كان فما مثلا في حالة انقطاع هي سوف يتم يكون إجراءات، احنا ايش قلنا؟ قلنا الالتزام بالحضور وعدم الانقطاع، لكن هو كيمشي مش باش يجي مش نجي انا
2: نجم يكون عنده التزامات اخرى، فما مهرجانات اخرى للتغطيه،
3: لكن هي جمله تتحط ومحطوطه اساسا لشكون؟ مش للصحفيين المحترفين، خاطر الصحفيين المحترفين عم ناول وخدمنا بنفس البلاغ
2: منتصر بلاغ يستحق كونه اليوم نعملوا له قراءه ثانيه وقراءه بين الاسطر.
3: هو السؤال مش هكاك يا سامي، والله سؤال اوترما والله العظيم، علاش السنه بالذات نفس البلاغ اللي عنده عامين وذي الثالث ما صارش فيه حتى شيء؟ جسنا بالذات باش عمل الحكاية دي بدون ما غيرنا فيه حتى كلمة، يعني بدلت كان الشعار 37 ولا 38 تو سامبل ما احنا فما عم ناول برشا صحفيين معناتها، ولا اللي نستغرب من الصحفيين اللي هم بيدهم ينشروا في الحكاية دي، عم ناول بعثونا التصاور وبعثونا البلانيج متاعهم، قال لك احنا رانا نجمو نحضروا في السهريات هذوما، قلنا له مرحبا بطبيعة الحال. وفما صحفيين جاوا ما غير ما خذوا لاكريديتاسيون ودخلوا بالبطاقة الصحفي، لأنه أنت مجمش تمرأ، هي طريقة تنظيمية أو محاولة لتنظيم.
2: اليوم فما مكلف بالإعلام في المهرجان؟
3: والله هذا سؤال أنا نحبه برش. احنا رانا جمعية يا سامية، جمعية تنظم المهرجان، والموازنة المالية متاعنا راهي بالحق داخلين على مهرجان نابل بمبلغ قدره 15,000 دينار بعد الأشغال اللي قمنا بها والتصليحات. عنا دعم من وزارة الشؤون الثقافية مشكورة، عنا دعم البلدية مشكورة، عنا دعم من الولاية من مندوبية الثقافة. المستشارين ما عناش برشا مستشارين، لأنهم للأمانة يحبوا يمشوا المهرجانات جيل في أسامي أكبر من هذا، وهذا حقه كمستشار. ألور احنا نحاولوا نخدموا كل شيء وحدنا، نتعاملوا بطريقة العمل الجمعياتي اللي يقرب للاحتراف، وبالتالي كي نغلطوا نقولوا رانا غلطنا، وإذا كان الزملاء الصحفيين يشوفوا أنه احنا أخطأنا في حقهم أو فهمونا بالغلط، نعاودوا نقولوا راو لا حتى حد ما يجي يمس من قيمة صحافي في تونس مهما يكون نوع، لأنه هم الناس اللي تجي وتصر وتكتب، ومش معناتها ناس مجي تكتب عليا بالباهي نجيبهم ولا يكتبوا بالخايب نجيبهمش. أي صحافي يحترم المهنة متاعه يكتب كيما يحب هو ويجي وراي حكاية الكارتة باش يدخل بها عند المهرجان باش تخوله يدخل من باب معزز مكرم يقعد يشد الصف
2: ونتصور زادة كيما إدارة المهرجان في حاجة للصحفيين كيما العكس، خاطر اليوم كي راو صحفيين كيما قلت لك استنكروا اللي صار منتصر، خاصة نشر المحادثة اللي هي تعتبر
3: معطيات
2: شخصية
3: في المحاضرة. في المحادثة شو هبط راي محاضرة هبط فيها جملتين واضحين، خاطر هي
2: ما فهمش عليش منتصر نتصور
3: مش هفصل لك عليه. ريم يعطيها الصحة كلمتني امبارح مأخر في الليل باش تتفسر
2: صحفي ريم شاكر،
3: فسرت لها ريم وقلت لها كذا. كي ريم هبطت الستاتيو لطيفة قالت انا صدقت شوف الاخرين على اساس انه انتم عندكم سنين تتعاملوا بها، هبطت لها قلت لها اغذر وانت عندك عميل ديجا سألتني على اللي باج اللي جيت وخذيت، مش مزية اني نعطي باج للصحفي، ماهيش مزية، ماهيش مزية اني خلي صحافي يعمل انترفيو، ماهيش مزية انه الصحافي يدخل يسهر، ماهيش مزية انه الصحافي
2: هو مش يدخل يسهر، هو صحافي يدخل باش يواكب بالمهرجان منتصر وانت تعرف
3: باش يسهر ويواكب ويثبت ويدخل، واذا كان فما نقائص يكتب عليهم، خاطر النقائص هذيك نجمو احنا نعاونو ونعطيهم وتجم الدولة تعاون فيها. اذا كان ما فماش نقد من اي كان نوعه، والنقد اهم من انك تشكر، النقد هو اللي تبني به، النقد هو اللي تقدم به.
2: واضح منتصر. احنا حابين يكون المجال لتوضيح هذه النقاط قبل ما يبدا المهرجان. مهرجان ناب الدولي اكيد باش ترجع معنا مره اخرى تعطينا تفاصيل البرمجه. المهرجان من 18 جويليا ل 25 جويليا. اعطيني ثلاثه اسماء نجم نعرفوها من البرمجه هذه.
3: احنا ان شاء الله الاثنين مش يكون الافتتاح مع ايمان الشريف ديجا هي جد بحداكم
2: وعملت هذا. دونك زدنا ثلاثه اسماء لانه هذا الاسم نعرفه.
3: معناتها نزيدوا ثلاثة أخرين إن شاء الله مش يكون موجود معنا الفنان الكبير لطفي بوشناق بعد غياب سنوات كبيرة على مهرجان ناب. مش يكون موجود الفنان صابر الرباعي زاد كيسي لأنه عمناه الصابر معناتها الجمهور حب الغنيات نتاعو وما نجمناش في طاقة استيعاب صغيرة نواكبوا الجمهور الكل. كيف كيف مش يكون وليد الصالحي موجود معنا لأنه الفن اللي قاعد يقدم فيه والعمل الكبير اللي قام به إخراج حسين الساحلي عمل يستحق انه يكون موجود في نابل عمل فرجوي كبير جدا. نور شيبة زادة مش يكون موجود. الحقيقة احنا كنا مش مشوب مع رامي عياش في تعاقداتنا ومشينا وتصلنا بالمتعهدين لكن كثرت الاشكالية البسيطة متاع الفنانين قلنا لا نقاور واحنا في اشكال ولينا تراجعنا قلنا خلنا نعملوا دورة اثناء دورة تونسية بالاساس فنانين التوانسة
2: دونك مش تكون دورة 100% تونسية
3: 100% تونسية مع فنانين يستحقوا يكونوا في مهرجان نابل لأنه انتاجاتهم وتعبهم وخدمتهم لازم تظهر للجمهور التونسي.
2: وهو يكونوا
3: الجربي زاد مش كون موجود
2: هاي
3: برشا تقريبا نحكيوا على 20 ليلة موجودة فيها برشا عروض وفما اتفاقيات شراكة مع ودادية البلدية نابل اللي هي مشكورة عندها سهرية زادة وكيف كيف مع جمعية النادي الافريقي اللي هي زادة كيف كيف اتصلت بينا وتحب تعمل سهرية سيمفونية كبيرة جدا ونقوله في إطار تفتح الجمعية على المجتمع المدني وعلى الشركات اللي قاعدة تحنا في الحاجة دي هذا يوجبنا انه احنا نحاول نوفره لماكسيمو بوسيبل للجمهور نابل ونعود نقوله صحفي تونس كاملة مرحبا بيكم وراهو إذا كان اللي يمسكم يمسنا وإحنا رانا الناس كل نخدم مصلحة بلادنا راهو والله العظيم هالزوبعة في الفنجان القراءات الخاطئة نعتبروا إذا كان يصير حاجة لكن ما بعضنا الناس كل خلينا نعديه سيس مزيان نخدمه بدون أي قراءات أو سؤنية أي
2: واضح منتصر ولكن واضح شكرا ليك على التوضيحات هذه الكل وكان لازم الحقيقة أنه يتوضحوا لأنه هي تأويلات صحيح ولكن الناس كل فهمت فرد حاجة دونك نتصور فما مشكل هوني وهنا وضحني. شكرا لك منتصر قاسم مدير مهرجان نابل الدولي. هذه كانت أكتو كولتور بالنسبة اليوم.
1: أكتو كولتور كورنيش من السنة الجمعة من السبعة لتسعم تحليل.
2: مازال مكملين معكم في كورنيش على موزيكا فيم. نسلم عليكم إن ما كنتوا في الاستماع ما تنسوش تابعوا اللايف متاعنا لصفحتنا على فيسبوك شوية خير كيف كيف اللايف يكون على يوتيوب موزيكا فيم. ضيفنا في الانترفيو مصطفى دليجي خليكم معنا.
4: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل جوك باهي مع ماكسويل. ماكسويل for a better life.
5: تحب تبدل كرهبتك ولا توسع نشاطك بكرهبة جديدة ولا تجهيزات تخدم بيهم؟ الفرصة ما زالت قدامك. بعد الإقبال الكبير على عرض ليزينغ صيفي بتيال بنك توصل معكم العرض حتى 15 جويلية بتمويل يوصل حتى 100% على كرهبة جديدة وب0% أوتو فينانسمون. ما تضيعش الفرصة وامشيوا لأقرب أجنس بتيال بنك ولا اتصلوا بنا على 70 131 800.
1: موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايكا فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوخ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنا الحوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام
6: الأولى في تونس.
7: مهرجان جاز بتبرقة في دورته العشرين يقدم في سهرة الاختتام أبرز وأقوى مغنيات الجاز في أمريكا والساحة العالمية. فيرونيكا سويفت اللي تجمع في عروضها بين الجاز والأوبرا الفرنسية والإيطالية والبلوز وموسيقى الروك. وأكوانارو من بين أبرز أيقونات الهيب هوب والسول والبلوز. سهرة تجمع بين عالمين موسيقيين مختلفين. الخميس 9 جويلية 2026 على الساعة 10 ليلا بمسرح البحر بتبرقة. برقة تغني جاز.
8: بمساهمة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة UBCI غنو لاسيغال ومزيكا فام. سافرت بعت عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
9: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك تنصحك وتساندك باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
10: برنامج المهرجانات والنجوم على موزايكا فام.

0: مصطفى دليجي هاي شنو هي وصلنا حتى ل 37 دقيقه انتم وانا في كورنيش على مزيكا في من سلام عليكم مما كنتم في الاستماع وفكره بكم قلكم طريقه سلامه للجميع. تابعونا تويت في اللايف نتاعنا على يوتيوب على صفحتنا على فيسبوك مع الانترفيو الانترفيو. فرحانة برشا باستقبال وبحضنا فنان تونسي ديما عامل الحس مصطفى دليجي. مرحبا بيك.
1: ربي فضلك سامية ومن خلالكم ومزايك أنا في العام زوروني في كل سنة مرة.
0: مرحبا.
1: هيك هذاك هو العيد الكبير مرة في العام والعيد الصغير مرة في العام والدليجين في مزايك مرة في العام. فرحان برشا ومن خلالكم أعمل تحية للتونس الكل وإن شاء الله ربي يحفظكم وطريق سلامة.
0: طريق السلامة ليكم. من ما كنتوا تسمعوا فينا هو تعرف بلقب وزير السعادة، ما زلت محافظ على المنصب؟
1: ما نجم نعمل كنا ذاك خاطر أكيد أكيد أنا اخترت اسمي وحدي، يعني لا سلطان ولا أمير ولا وزير السعادة.
0: مش بهم سلطان والأمير؟
1: لا هذيك ألقاب فضفاضة شوية، خلينا في الواقع متاعنا. احنا محتاجين شوية سعادة الحقيقة متاع ربي كيما كل إنسان على الأقل في تونس. توا شوية يعني اضطرابات نفسية وشوية ضغط خلينا نقوله على المواطن، غلاء سخانة مشارب الحياة صعيبة شوية، دونك قلت يا فما تركينا فارغة نمشي لها
0: اللي هي وزير السعادة. اخترت المنصب
1: هكا بعدين خرج هرمون وخرج أستيس واللي زادها تا مربوطة ولت للإناث دونك بيه
0: وزيرة السعادة أنس جابر.
1: أي وي بعد ما أنا وزير السعادة
0: مقبل أنس جابر.
1: لا أنا أقبلها أنا أقبلها أنا أقبلها
0: أنا أقبلها حكينا فيه
1: أنا حكينا فيه عايشك أنت مكش مكلفة باش دافع على الموضوع ده.
0: أنا مكلفة باش ندافع على الغائب.
1: ندافع على الغائب في غياب الحجة. أنا الحجة بعدك تو تنجمش تقولي لا لا أنا وزير السعادة.
0: شنو اللي قلق أنت وزير السعادة فما شكون وزير السعادة؟
1: لا ما فيهاش برشا اجتهاد. دونك انا كي جيت لك التركينه هذيك الفارغه وقلت وزير السعاده ما تزيدهاش تا انت تولي وزير السعاده.
0: تفرح انت اليوم كي أنس جابر تهز الالقاب تنور تونس؟
1: اكيد نفرح ملي ما نفرحش.
0: اي
1: نفرح.
0: استخسرت فيها وزير السعاده؟
1: لا انطلقنا من موضوع التسميه مش نستخسر، بالعكس انا تشرفني تشرفني.
0: لا هلق ها وزير السعاده ونص أنس جابر.
1: انت حكيت على الاحقيه بالاولويه، قلت لك راهو الاسم نتاعي انا زادوك يا مربوط.
0: نعرفك كريم.
1: لا لا مش داخله في الكرم، احنا حكينا على التواتر الزمني شكون قبل سما كاو ذاك هو صح وفرحه. فما تو فما شكون مسمي روحه سفير سعاده والاخر هرمون السعاده والاخر استيوس السعاده.
0: شو مقلقك هذا ليش؟
1: ما يقلقش، اما اجتهدوا شويه ما يسالش اجتهدوا.
0: واللي يجي شكون هكا ياخذ اللقب وزير سعاده؟
1: صح وفرحه ديما يقعد ثاني انا لول.
0: خليك لول في وزير السعادة. حوار عنوانه اللوم اليوم، تسمح لنا بهذا بكل حب مصطفى؟
1: على ما نعلم.
0: قداش من مهرجان صيفي تبرمج فيه مصطفى دليجي سنة؟
1: أنا ما قدمتش سنة للعروض المدعمة، اختيار مني أنا، عامنا ورجعت بعد غياب عامين، نفس الظروف ونفس الإهانة للفنان التونسي، وأنا مانيش اللي جي حقيقة نطرب أقل هو كي نطلع سيخسان نغني في غنياتي، ما نغنيش في غنية الموتى ولا نستولى على غنية الأغاني الحيين. أنا أغني في غنياتي، شروطي ما تبدلتش، طموحاتي اللي رضيني أنا كتجربة 39 سنة وتخلنا في 40 سنة معاش عندي معدة ومعاش عندي جيش باش نتهان. أنا نحكي على نفسي مانيش ندافع على حد. خديت قراري سنة اللي فلوسه حاضرة نمشي له وفما شروط.
0: شنو الشروط؟
1: فما شروط بيت فيها كليماتيزور وين مش نبدل حويجي، وين الفرقة متاعي باش تبدل حويجها. أنا خدمت مهرجان هنا في تونس نبدل في حويجي أقسم بالله تحت شجرة وزفرت عليها نساء من فوق مريتهمش في كلوار متاع مكتب، كلوار مدخل متاع مكتب عريان جيت تحت شجرة نبدل في حويجي. والله العظيم والله تكيت على الكبوت متاع كرابتي وفرشت منشفة حطت على سويقاتي ولبست خطر نسوق من داري من منزل بوزلفة باش نعمل ساعة ونص ما مشيت قبل العرض نشوف خطر أنا موسوس عندي مدير لكن أنا نحب نزيد الراقب فوق المدير. خلطت بكري شوية كويستين سخن في جراجمي ونلبس في حواجي نلقى روحي في كلوار ونسيت زغرت من فوق تزفر علي هاي هاي هاي وقتها مش مش شنو اللي خزيت روحي، شنو نعمل انا هنا، شنو اللي نعمل، شنو اللي يزيدني انا مهرجان باش نتهان بالشكل هذاك. فماش علاش شاكان بوغ سوا دو بوغ توس، كل واحد يدافع على نفسه. انا كرامتي ما عادش تسمح لي، ما عادش تسمح لي ننزع حوايجي في الكولوار ونبعد على داري 600 و700 كيلومتر وانت تعرف فول دوازو 500 من الكابون لاخر نقطه بالجنوب، مشيت للفوار يعني 650 كيلومتر من الدورات ومن الديفياسيون ومن كذا، وفي الاخر نلقى روحي ما خلصتش. تحيه للفوار عامني والمهرجانات التو ما خلصت، وقت اللي انت تجيب فنان شرقي ما يسويش دوره بكل اوتو تيون وبكل نتاع نتاع يوتيوب ويعرفوا يسوقوا رواحه، تجيبه وياخذ بلاستي وبلاستي ذاك كلها موجوع. انا ماشي ندفع على حتى حد يجيوكم لهنا يعطيو امثله بالقاسي والداني والربع والشطر والثلث وما يجبدونيش. يقول لك هو ناقص، انا باش زيد تسميه، انا ما عادش نسمي حتى حد وما عادش ندفع على حتى حد. خرجت العمل والفكر النقابي من راسي، شكان بوخسوا اللي يحب يدافع مش يدافع على روحه، انا ندافع على نفسي. كرامتي ما عادش تسمح لي باش نمشي المهرجان ما يحترمش الفنان.
0: قطعت المهرجانات اليوم؟
1: لا، فلوسك حاضره نجيك.
0: كيفاش فلوسك حاضره؟
1: فلوسك حاضره مهرجان عندك فلوس، اما عرض مدعم ويتعدى على فلان وفلان وذاك ياخذ 5% وذاك ياخذ 15%، وانا ندفع الفرقه وندفع الساندويتشات ونفطر ونعشي ونشري الماء ونشري اللي سامحوني الدخان واللي ما عندوش اكونت، وفي الاخر نطلع انا مسال. ايه الدينار نتاع عمناه اللي هو بيدو دينار السنه؟ ايش انا نحب من عندك 5000 دينار وما هم 5000 دينار نتاع عمناه؟ كل شيء غلى، تعطيني 6000 دينار كي انت توخر علي عام، وفاش قام توخر علي عام؟ فاش قام وانت لازم عليك تعمل مهرجان وتعيط لي؟ فلوسك حاضره نجيك كيما دار العرس اليوم يعني اليوم نعمل كونترا مع عرس نخلص لو انتيغ افون 20 جورني يكملوا لي فلوسي.
0: ما تستفقدش الحاجه هذيا، ما تستفقدش
1: انا نعمل في عروسات مهرجانات، وهذا نعرفه انا اول واحد قلت الكلمه هذه. المهرجان الصغير جيبك عائله، بينما المهرجان الكبير سوا ديزون اللي هو المهرجان يجيوك 5000 عائلة 3000 عائلة كوبلوات يعملوا لك، فهمت؟ دونك المهرجان الصغير ولا هو المهرجان الكبير ويقدوه تواسة تقدو في دار العرس، يصرفوا أكثر من يصرفوا المهرجان ويحترموا الفنان أكثر. تدخل صالة تلقى البيت اللي ينزع فيها يشرب فيها قهوة واللي يرتاح فيها الفنان خير من اللوج نتاع اقوى المسارح في تونس.
0: دليجي انا معاك في النقطه هذه، اما مانيش معاك في حاجه اللي هي السونساسيون. وانا كنت حاضره في قرطاج بار اكزامبل في عرض عشاق الدنيا، سونساسيون 7000 متفرج قدامك ما نصوريش تتعوض.
1: انا ذقتها، يزي عيد با انا عيد. كرامتي ما عادش تسمح لي، انا كارييري ما عادش يسمح لي، ما عندي حتى شعرة بيضة ونعيش في موقف وفي محل تراث. انا الدلاجين وخليت تراث وانا ما زلت نعيش. عندي اكثر من 200 اغنية محفوظة، 265 فنان تونسي وبالحجة والبرهان. ما فماش فنان تونسي 10% ما كتبتلوش وما لحنتلوش بالمعروفين وبالصغيرات وباللي يواصلوا باللي يقصوا بالجهات بالمحليات على المستوى الوطني على المستوى الستار وعلى مستوى اللي ساتروا ربي وعلى شوف ما عادش انتو جعانا والله باش نموت غبينا. انا في بلادي في تونس خليت موروث مازال يعيش عمره 40 سنة و35 سنة أغاني. أنا تحية لصديقي وخويا الصغير شادي أشهب، شا سجل لي غناية

0: الريحة، فما حتى واحد متطوع بشكل إنساني لخدمة البلاد.
1: اخترت الانسحاب اليوم.
0: انسحاب باع غلبتوني نعيش بانيك. أنا ما نرقدش 8 سوايع، كالنوم بالمانيزيوم، ما نجمش نرقد 8 سوايع، عندي بانيك من اللي قاعد صاير، وما نجمش نمد إيدي لعباد فاسدة أتوليسانس فاسدة. وأقولها أي إنسان قال لك أنا متطوع في خدمة تونس راهو هو سارق تونس، أي إنسان دون استثناء متطوع مش قاعد يخلص راهو قاعد يسرق، راهو قاعد ياخذ في الباكو تحت الطاولة. أنا ما نحطش إيدي في دو ونكتب معاه ورقة وأنا أتهمه جهار في النهار.
1: دلجي من عموش فما شكون يخدم متطوع، نجم راهو متطوعين في مختلف المهرجانات.
0: الاستثناء خليني أكمل، لا يلغي القاعدة، والقاعدة لا تلغي الاستثناء.
1: معك أنا.
0: فما ناس يخافوا من الرب، فما ناس يخافوا من ربي، وفما ناس لا يخافوا من ربي ولا يخافوا من القانون، وإلى حد الآن ربي واضع ستره عليهم. أما ينهار الموت يا نهار الكشفة.
1: مصطفى أنا نعرف الوجعة اللي عندك وخليتك تتكلم وخليتك تعبر على الحاجة اللي وجعتك خاطر نعرفها مليح، لكن اليوم أنت قلت تار الكيف، تار الكيف على الإنتاج زادة؟
0: لا
1: وقتش آخر أغنية أنتجها؟
0: خذيت وقتي، خذيت وقتي بالقدي خاطر أنا كي قلت لك 39 سنة وراو كل 3 سنوات أنا الماتوريتين تاعي تكبر في الكلام. الكلام اللي كان يضحك عليه بكري طور راض في نفس الرجيستر بتاع الأغاني اللي تدور عندها 5 و6 و10 سنوات من الرجيستر بتاعي كل حبة تمشي للديكالي، لكن الديكالي تعملي أنا عملت الديكالي قبل الناس كل، عندي 39 سنة نعمل في الديكالي وما فمش غنية تتعدى هنا بيرسيو من غنياتي أنا ولو فضولا منهم. أنا فما ناس قالي نشري الألبوم ونسمع الغنية اللي عملها الدلاجي قطر نعرف فما حيرة جديدة، فما منطق جديد، وذاك الفنان يسمو يمشي للتركينة الظلمة، يسمو يحرك السواكن ويمس التراكن، سينو يولي قال الاخر قال بطاقة تعريف في الشين ما يتصوروش يشريو تمبري تاع بطاقة تعريف. انا ما نكونش تمبري كتنابل،
1: ما زلت تكتب، ما زلت تبدع،
0: نكتب الغدوة والبعد غدوة، لكن الغناية كما قلت الغناية غالية متاعي.
1: قديش الغناية؟
0: 20,000 دينار، 10 ملايين لحن، 9 ملايين كلمات، ومليون متاع حربش راس
1: داخلين في
0: كل مجولي راسي. قلت مع الهادي زعيم ونعاودها ونعاودها وذكرتها طوى هكا في الاكسبلوزيون في الامبروفيزاسيون، قلت على خطر مبدا في حياتي ما فماش واحد تعملت معاه ما وجع ليش راسي. اللي ما وجع ليش راسي بالموفيز فوا متاعه بنكران الجميل، فماش كل وجع لي راسي نهارة التحفيظ ونهارة التلقين وهوجه ديكالي في الوقت دونك خدمتي انا كاكريفان كومبوزيتور بالاساس. وزيد نفكرك ما علاش انا مشيت غنيت من عام 96 وانا ننتج 36 البوم، فما مولا شريكي قال لي علاش تنتج وانت ما تغنيش لا في عروسات، قلت له انا في التروب ناسيونال، قال لي علاش ما تغنيش، قلت له فما دوده كي يجي نحفظ فنان نلقى روحي نغني خير منه، هو عنده الجراه باش شد ميكرو وطلع سوليست، انا مازلت ما عنديش الرجوليه والجراه. من بعد بديت تمسلي غنيات في السوق، تيان قلت لنا نكسر القاعدة واللي لول مبرمي اللولانين في العالم اللي يكتب ويلحن ويغني ويوزع.
1: اليوم ما زلت تغني؟
0: نفذ لي أفكاري.
1: ما زلت تغني؟
0: بتبيع نغني كل يوم.
1: وقتيش الأغنية جديدة نراوها متاع مصطفى؟
0: الأغنية جديدة هو عمل جديد بشي فاجئ التوزع، مش ندخل في منطق المسلسلات الغنائية. في عوض مسلسل فيما ديسكور فما سيناريو، لا تو تخلنا في منطق الريال، الغنية ميزميش تفوت دقيقة ونص، عندي مسلسلات حاضرة بعد السيزون ديركت وما مش تدخل للتسجيل، الأغنية طولها دقيقة ونص ومسلسل طوله 20 حلقة 30 حلقة، لكن مش ممثلين، الممثل الوحيد أنا والمجموعة الصوتية والفرق، ريال طوله دقيقة ونص هذاك أغنية. تو دخلنا في عصر السرعة، دخلنا في عصر الساندويتش، كانت أم كلثوم في سنوات 30 إلى 60 من القرن الماضي كانت تعمل غنية بساعتين، ونعرف الامبروفيزاسيون غنية تعملها في ساعة في استوديو كي تمشي في اللايف تعمل ساعتين أم كلثوم. ما عادش عنا وقت، تو الغناية نانسي عجرم عملت غناية بدقيقتين تو ستة خمسة التالي. دونك المنطق متاع مقدمة طويلة ومؤخرة طويلة وقفلة طويلة والبيت يتعاود ثلاثة مرات لا سبيل إليه. تو نكتة كما بديتها في منطق

0: إنتاج الفاطمة بوساحة هي النكتة في 7-8 دقائق، مذهب وثلاثة ولا أربع بيوت، أربع نكت يشدوك، فما ضمار في النص، فما حكاية، فما مسرح. تو باش تختصر معايا أنا في دقيقة ونص الأغنية في شكل مسلسل، الحلقة الأولى إلى الحلقة 20.
1: فما فريق معاك، فما إخراج المسلسل هذا؟
0: هو أنا عندي 3 سنوات بدأت الخطوات الأولى في دراسة جدوى ما معنى الذكاء الاصطناعي والإنتاج الغنائي والتصويري اللي هو الفيديو. كملت القراية نتاعي جديدة نهار 30 جوان هذايا، دراسات صارت بين تونس وبين باريس وبين موريال. هو الأول حاجة قريت الكوميونيكاسيون في الأغنية، كيف تسوق، إدارة أعمالك، المانجمنت ليك أنت، السبونسورينج. بعد دخلنا المرحلة الديفلوبمون ويب، وأخيرا الذكاء الاصطناعي في الأغنية وتصويرها.
1: رجعت تقرأ دونك تليش؟
0: رجعت نقرأ أنا، خاطر قرايتي بالأساس وقت اللي نجحت البكالوريا عملت سينما وعملت إدارة أعمال. قعدت نعيش بهم السينما في الأغنية، كي تغمض عينيك وتسمع أغنية من غنياتي ما تلقاش لطاك حلو والباقي حشو متاع بريك. آخر واحد كلمني رياض بودينار، قال لي مانيش مصدق أنا، قال لي بعت لي النص تعوني بيعوا فيك، وطلب مني باش تشارك بيه البنية بن سعيد،
1: هذيك
0: أنس بن سعيد في مهرجان.
1: عجبك أدائها؟
0: إلى حد ما، إلى حد ما، ما زلت الماتوريتي موجودة، ممكن تفجعت ياسر، لكن هي مشروع، مشروع وأكيد نجح. نقول لها اخدم قدام المراية وادخل أعمل مسرح، كيفاش تنطق، كيفاش تتنفس، كيفاش تعمل لونوماتوبي اللي هو علم بحد ذاته في الأغنية اللي أنا خلقته في تونس،
1: اللي هو علم شنو؟
0: علم المحاكاة في وسط الأغنية. يلا بابا يلا وسكفولو ويشنو وطوة، والكلام اللي يعمل أبياش في وسط الأغنية. كيفاش تكلم الجمهور مش وقت اللي يجي وتشطح، وقت اللي ميزمكش تشطح ترقص، يعني تتحرك. فما علم، أنا ولد فرقة وطنية، كي تبدأ تغني ما ترقصش ما تحركش، وقتاش تخاطب الجمهور، هذا كله سيانس. ساعة لساعة تبدأ تتفرج في فنان حتى في عرس، تقول محليه قديش مهضوم، خاطر يعرف يبلاسي لونوماتوبي نتاعو، النص المكتوب نتاعو، الامبروفيزاسيون، الهبل نتاعو، وقتاش يمول، وقتاش ميمولش، وقتاش يقص، وقتاش الغنية تطوال، وقتاش تقصر، هذا كله سيونس راه، مش احفظوها بالدبك. يوس دبك الفلاح يبدا يعرض، يوس من هنا مشق للمق من الطرف للحرف. لا لا، فما
1: سيونس. فاطمة بوساحة اكتسبته العلم هذايا؟
0: فاطمة بوساحة، فاطمة بوساحة أنا قلت راي برمي 10 فنانات في العالم، لو جات تعرف تقرأ وتكتب المرأة ذيك، لو جاء عندها كيفاش تأثر نفسها بنفسها. خاطر في يوم من الأيام دارت بعبيد نهشوها كيما قاعدين نهشو تو، أنا وين يا فاطمة، وقتاش أنا، وش بيموش أنا، اللي داروا بفاطمة كل سرقوها ما زادوهاش، لولا الموهبة اللي عند فاطمة بوساحة. لما وصلت فاطمة بوساحة توا أيقونة من أقوى 5 أصوات على مسؤوليتي في العالم، واللي تعمل فيه هي نموذجي جدا في العالم. الماجور اللي تعمله فاطمة ما يعمله حتى حد في العالم، المينور اللي تعمله فاطمة ما يعمله حتى حد. ثم الموهبة، لو جات فاطمة دارسة مش موسيقى، دارسة السلوك والكمبو، يعني الكمبورتمون، دارسة وقتش تصرح التصريح هذاك، وهو الكلمه ديك تجي ولا ما تجيش، خاصه في لقاءاتها مراعه عفويه برشا.
1: اي ما نحكي على فن المحاكاة اللي حكيت عليه مصطفى، على الركح كانت تاكل الركح ماكل،
0: هذاك متاع ربي. فاطمه موهوبه، فاطمه علمت الناس راهو الفن، مش بوك يخاف عليك من الشمس يشري الكورج ومن بعد 10 سنين تقول لي انا فنان. انت بوك خاف عليك من الشمس يشري الكورج، كش فنان انت، انا فنان، علي الريحي فنان، لهذي جويني فنان، يوسف تميمي فنان، هذي حبوبة فنان، قاسم كيفي فنان. اما انت يشري لك بوك اورك خايف عليك من الشمس ولا من التحرش وانت صغير، ومن بعد جيني انت تقولي انا فنان، ماكش فنان.
1: مش فيها كان يشري له بوه اورك وتعلم على
0: الاورك الفنان، فنان. فما فرق بين الذي يولد فنان، انا نعرف صغيرات عمره 5 سنين يغني،
1: اي ما اكيد راه اكتسب الفن هذاك، ما كانش تولد ولا فن.
0: الفن لا يعلم في المدارس، يطور، يطور كي تبدا. علاش
1: يطور ويعلم في المدارس؟
0: لا لا لا، هذه نظريتي انا. المدارس العليا
1: مش كل حاجه بتقول لي نظريتي انا وفني وسيونسي
0: انا على مسؤوليتي انا
1: اي ما نحب نفهم
0: من انك انت اورج وانت صغير لست بفنان خاطر بعد غدوه بعد 20 سنه تطلع عازف
1: ايه؟
0: اما ماكش سوليست
1: هو مين بحفة خذيب الورق وهو صغير وهو عمره 3 سنين اليوم فنان عالمي
0: فاقوا بيه موهوب أي. أي. قلت لك أنا شوش قلت لك راهو اشري لك آلة موسيقية بوك جوست خايف عليك من الشمس جوست خايف عليك من الشمس
1: إن النظرية هذه ما فهمتهاش مصطفى
0: يعني الموهبة مدلي صغير يفيقوا بيه موهوب يطوروه وبعد يمشي المعت آلة الموسيقى ولا سيدي صابر يزيد يطور أنا أكد لك مين بحفة هو صغير فاقوا بيه عازف ممتاز
1: هي دونك الحاجه نجمو نتولدوا فنانين
0: اما مش كل واحد صغير بو شرا له اورج راهو عازف ممتاز مش كل واحد انا كنت نقيل يا نبكي يا نغني واحده من الاثنين هذا باش نرقد لا ويعرفوا ما تنجمش تكذب على ولاد حومتك في مزه بوزلفه وعائلتي يعرفوا لي انا كنت صغير نغني بالقسم على الله نتاع الجراري وندور من عرس لعرس مع ماماتي عندي دربوكه صغيره وندور واستلقاني بابا بتريحة مدي ساعة نتاع الليل يقول لي أنا أمي ما نجمتهاش هذيك أمي أما أنت في الأخر ولدي هذه الموسيقى لا والموسيقى عندي أنا إيه وانيش بالصدفة أنا انيش بالصدفة وبشهادة العظمية متاع تونس بشهادة مصطفى الشرفي أنا كنت صغير نقعد عند حدا مصطفى الشرفي وحدا قاسم كيفي وبعد أحمد حمزة في الكتابة وقت اللي يشهد لي أنا حسن شلبي من أقوى ما جاء بالتونس أنا كي يشهد لي حسن شلبي ما عادش فما كلام ما عادش فما كلام ما عادش نستنى حتى واحد يقول لي راك أنت من أحلى ما جاء بالتونس في النصوص
1: وكي الفن وصلك للوجاعة اللي حكيت بها أول الحوار هذا يا مصطفى
0: كاي.
1: ندمت ولا ما ندمتش
0: حلقة من حلقات حلقة من حلقات الحياة أنت تعمل 39 وتدخل في 40 سنة تبدأ صغير بالكل ألاج دو سيزان وتتعرض إنه كان استبت نطول وجايع خيانة برك موجوع بكنا وإحنا هبطنا للأرض في شكل عقاب على كعبة التفاحة يعني السعادة اللي قريناها في الفلسفة وفي الأدب العربي الكلية كالسعادة نسبية أنت توا
1: سعادة وزير سعادة يعني ها إيه؟ وزير سعادة
0: أنا نبدأ مريض ونخدم مريض لكن أنا خلصت باش نبيعك المرسول سعادة في دار العرس ولا في المهرجان ولا في الحفل ولا في الرسبسيون ما يعرفش علي زرستي توجع ظهري يوجع أنا متوحش ولادي عندي 3 سنين ما ريتهمش ولا فهمت يلزمك تمشي تغني وتبث السعادة وتعملها من الكل يعرفش اللي انت قربت ولادك وهججتهم من تونس خاطر انا خفت على اولادي من في يوم من الايام خاطر حسيت اللي فما وليت نوع من العقاب اللي انا قلت انا اولادي باش تتحندر في جرتي قربتهم وبعثتهم لكندا نهار واحد جويلي عملوا 3 سنين 3 اولاد
1: 3 بعثتهم لكندا
0: انا واحد هنا عشت قولي بكش موجوع أنا كان أحكي لك اللي صاير فيه أمن غلبتهم بالرجولية وغلبتهم بالتربية وغلبتهم بقرايتي ولا بونجستي ومتاعي وغلبتهم بمحبة تونس وأهم حاجة غلبتهم بها هي الموهبة اللي أعطاها لي ربي ملينا صغير خاطر إذا تعمل وسيط مش يتحكم فيك الوسيط أما كي يبدأ ما عندكش وسيط بينك وبين دار العرس تلقى قيمتك تقول أنا في غنى باش يصفي وحسابهم معي غلبتهم بغرامي بموابتي بالمثابرة متاعي بحبي للشيء اللي نعمل فيه والحمد لله وكرم.
1: ما كنتش أناني اليوم أنك هججتهم كما قلت
0: أي أما خير أنا نهججهم بمحض إرادتي ونحضر لهم حياة حلوة ولا يهربوا معليا أوك قعدنا مع بعضنا قلنا توا نحن في حالة طوارئ تحس لينا قاعد يتصفى الحساب معي انت تعرفوا بنحبش ندخل عليش انا خاطر كنت اول واحد قلت اللي عرضه نظيف ميخافش من الارشيف وانا اول واحد اللي قلت مهما تفرقنا الاحزاب دونك نحس اللي فما تصفيت حسابات معايا تحس اما جاب ربي والحمد لله
1: شنو صار دليش؟ حبوا يضروا الأولاد؟ صارت حاجة؟
0: أي حبوا يضروا أولادي، حبوا يضروا أولادي كما نجبونيش أنا ضروا على أولادي. الحمد لله هذا للتاريخ اللي علمت التواسع. يعني أنا كنت برمج في مهرجان المستير وطابت لفيش وأنا مغضوة عندي عرض متنحى، أنا في الطيرقلة ودخلت للطروط بعد سوسة وكذا، ويعني مفرقتي بيتة في جرجيس وتقول لي سيد دلاجي ما عناش باش خلصوك وتمشي الغرديمان. أنا قمت من النوم دوشت وفرقتي غادي، فرقتي قريب تخلط باش تعمل انستلاسيون باش نركب في كرابتي. أنا فليشتي بالكرابة، يقول لي احنا ما يهزش عليا مدير مهرجان، يكلمني واحد معاه يقول لي ما عناش باش خلصوك. دونك هذاك يتعاود في عام كاين السيد هذا يلزم تعاقب. انا نقول لكم راهو لا وسيطه بيني وبين الله، واللي تعملوا فيه راهو مش من قسمي، جست ربي حب يمتحنكم انتوما، فما امانه باش توصلوا لي يا اخي، انتوما ما حبيتوش توصلوا لي، انا قسمي راني ناخذ بيني وبين ربي ولبس عليا، راني الحمد لله باش نقول راني لبس عليا مادي الحمد لله، وراني عملت حساب غدوة قبل ما انتم توصلوا تفكروا باش تعاقبوني ولا باش تدلوني. انا الدلاجين اللي نغلبكم بخلاقي بتربيتي بوعي بثقافتي بحبي لبلادي بحبي لعائلتي بانضباطي، مانيش سارق، مانيش سامحوني، مانيش واطي، انا عمري ما نبيع بلادي وعمري ما نبيع القيمة متاعي، عمري ما نبيع ضميري، ولا عمري ما نعطي تحت الطاولة باش نتعدى في مهرجان كبير ولا صغير. الحمد لله ما أنا موجوع على بلادي، أنا بكيت على بلادي وعلى ولاديكم.
1: لطف عليك دليجي، ما زلنا باش نكملوا حوارنا مع مصطفى الدليجي، نرجع لكم بعد موعد الأخبار مع مراد الدريدي. خليكم معنا في ساعتنا الثانية من كورنيش، رجعينا.
2: موزايك فهم، حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فام. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين جارا، ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي، وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الاولى في تونس، راديو موزايك فام تونس الأخبار.
3: مستمعي موزايكا فام مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري تشرف اليوم الخميس بقصر الحكومة بالقصب على اجتماع مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر. واستهلت رئيسة الحكومة أعمال هذا المجلس مذكرة بأن الثورة التشريعية غير كافية لوحدها، ويجب أن تكون مشفوعة بثورة ثقافية وثورة إدارية بترسيخ ثقافة العمل الجاد داخل كل المرافق العمومية، بما يرفع من أدائها وإنتاجيتها ويحسن جودة الخدمات المزداة للمواطنين. كما شددت رئيسة الحكومة على ضرورة متابعة تقدم تنفيذ كل المشاريع العمومية بكل جهات البلاد بصفة متواصلة من قبل كل المسؤولين على المستوى المركزي والجهوي والمحلي، والتسريع في الإنجاز ودفع الاستثمار العمومي والخاص، خاصة أنه سيتم الانطلاق قريبا في تنفيذ البرامج والمشاريع والإصلاحات المدرجة بمخطط التنمية 2026-2030. العميد سالم اليوسفي المدير الجهوي للحمايه المدنيه بابن عروسه يعلن في تصريح لموزايك مساء اليوم الخميس السيطره على الحريق الذي اندلع باحدى الضيعات الفلاحيه الخاصه القريبه من الطريق السياره تونس الحمامات. والعميد سالم اليوسفي يضيف ان الحريق اتى على هكتارين من الاعشاب الجافه وبعض الاشجار المثمره.
4: تم اعلامنا على اندلاع حريق هام كيلومتر 9 طريق السياره في اتجاه الحمامات. تم توجيه جميع امكانياتنا معزه بالفرق المتنقله والغابات. قمنا بتسخير الامكانيات اللازمه. بالنسبه للحريق اللي انتشر فعل عامل الريح في جميع الاتجاهات في مرحله اولى ووفقا لخطه معتمده من قبل اللجنه الجهويه لتفادي الكوارث ببنعروس استعدادنا للموسم الصيف والموجه الحر هذه. كنا في مرحله اولى طوقنا الحريق معناها من جميع الاتجاهات. وقع تسخير آلة تراكس من البلدية. قمنا بفتح مسالك داخل الضيعة الفلاحية الخاصة هذه. كما نعرفوا الحمد لله في مرحلة أولى تمكننا من منع الانتشار النيران إلى الضيعات المجاورة وتفادي مئات الهكتارات الأخرى. الحريق أتى على حوالي هكتارين من أعشاب جافة وأعشاب شوكية وبعض الأشجار المثمرة. إلى حد الآن تم السيطرة نهائيا على الحريق. ما كانش يشكل حركة المرور. حاليا في مرحلة التبريد وباش نبقاو إن شاء الله في حراسة وقائية إلى غاية القضاء نهائيا على الدخان والكوان اللي في وسط الضيعة هذه المحروقة.
3: لجنة الصناعة بالبرلمان توصي خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2020-2030 بضرورة توفير الأراضي ل 1300 مشروع صناعي مدرج في مخطط التنمية وبإلاء ملف محطة التطهير الأهمية اللازمة إضافة إلى ملف الاستراتيجية الطاقية وفق تصريح مقرر لجنة الصناعة محمد علي فنيرة لمبعوثتنا السيد الهمامي.
5: المخطط هذايا عنده هدف نتاع 1300 هكتار مناطق صناعيه. المناطق الصناعيه هذيا اليوم تحب توفير الاراضي، دونك نحرصوا لازم اليوم الدوله تحرص على نسب الانجاز على كون نجموا ننجوهم ل 1300 باش نخلطوا للهدف نتاعنا وباش نجموا نوفروا الاراضي الصناعيه لاصحاب المشاريع اللي تحب تستثمر. النقطه الثانيه نتاعنا وهو النقطه البيئيه، بما ان اللجنه زاده تهتم بالبيئه، اليوم محطات التطهير اللي ناقصه، التصفيه الثلاثيه اللي مازلنا ما خلطنا لهاش، وهذا من بين التوصيات اللي ركزنا عليها. واختم بالنقطه الثالثه اللي هي نقطه الطاقه. اليوم الاستراتيجيه الطاقيه نتاعنا شفناها اخيرا في كي تعدى على مسنوي الشعب اللزمات، وهي لازم نخلطوا الى 35% طاقه مجدده في حدود 2030. لكن اللي استغربنا منه كي جانا المخطط اليوم ما لقيناش حديث على تخزين هذه الطاقه، خاطر ممكن في حدود 2030 باش تولي عندنا طاقه زايده عن الحاجه نتاع البلاد وقت موجوده شمس، لكن في الليل ما ثماش شمس، دونك لازم نخمو في تخزين الطاقه الزايده باش نجمو نستعملها مثلا في الليل ولا العشيه تروح لعبت. دونك هذا اللي تسألنا عليه، هذا اللي حطيناه اليوم في التوصيات. دونك هذوما ثلاثه نقاط اللي كانت عندنا فيهم توصيات كبيره. نسب الانجاز في المناطق الصناعيه مع تحضروهم، البيئه اليوم لازم اهتمام كبير به في اطار هذا المخطط، واخيرا اليوم خزن الطاقه راهو لازم يكون من اول اولويات لدوله تونس.
3: في اخبار العالم، مجلس القضاء الاعلى العراقي يعلن اليوم الخميس ضبط نحو 10.6 ملايين دولار إضافية مخبأة داخل حفرة لتصريف الأمطار، وذلك ضمن التحقيقات الجارية مع وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي. يأتي ذلك بعد 3 أيام من إعلان رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق ضبط نحو 20 مليون دولار و5 كيلوغرامات من الذهب في إطار التحقيقات مع الجميلي، ليرتفع إجمالي الأموال المضبوطة في هذه القضية إلى 121 مليون دولار قبل الدفعة الأخيرة. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع سامي الحامي وعدنان البناطية في كورنيش مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
2: الأولى في تونس.

0: صحاك الشو مصطفى الدليجي وصلنا حتى 8:10 دقائق وما زال ضيفنا هنا في كورنيش دلاجينو. دليجي مع النجاحات مع ليتات اللي كنت حكيت عليهم, شو اللي خليك تعمل غوبريز؟ الفضل شاكر.
1: أول حاجة صعبة أنا قلتها ونعودها, أنا وعائلتي على الأقل الصغيرة أولادي كبروا على فضل شاكر في الكرهبة في الدار. أنا وزوجتي نحبوه فنان المفضل, نحبوه حافظين له ونحبوه مناش عارفين كما يحبوه برشا بالعالم, برشا برشا بالعالم العربي متفقين لفضل شاكر فنان فلتة في زمن غير الزمن. حبيت نقول راهو الأغنية اللي تجي من الشرق ومن لبنان جيست هما يعرفوا سوقه, أما احنا عندنا خصوصية في الآلات الموسيقية نتاعنا, هاي الأغنية كيفاش تولي بالتونسي, هذا هو ما فماش موفيز فوا والا ركوب ولا انا نحبه
0: فنيا. هو ساعة فضل شكل البارح القضاء اطلق صراحة
1: وفرحان برشا
0: لو يسمع صحاك شو النسخة اللي قدمتها انت بالمزود. تتوقع يعاود يرجع ولا قولك ارحم لي من اني نخرج؟
1: ايه دي سبة مدخمة دي
0: فنيا فنيا دليجة
1: العالم كل عاودها, اما احنا القدمة فيد الفقير ما ماتي تقول القدمة فيد الفقير عجبة, يعني كيبدا واحد زوالي يخدم 15,000 قبل شقة الفطر ربدا مروح بقزوزة بترتين وخبزة طبونة يقولوا عليه سارق. دونك احنا مسار اللغط هذا كان كي انا سجلته.
0: تتصور تعجبه بالمزود؟
1: عجبت ولده.
0: هاي اتصلت مع محمد, كنت في تواصل معاه,
1: كنت في تواصل مع الإدارة هذيك الكوليكا وتبرتجيت ستوريات كيما تبرتجيت برشا, وفما برشا يعني تعاودت أغنية فضل شاكر صحك شو في برشا الدول العربية وما خذتش اللغط والضجة اللي خذتها في تونس. هاو المزود متاعنا اللي أنا نحبه وندافع عليه برشا برشا, شخصية فنية موسيقية يونيك في العالم, لو كان نعرف ونخدمه على آلة المزود أن نجم نمشو للعالمية وعلى آلة الذكرى اللي هي الخصوصية التونسية واللي ربي حبها تونس هذية بتضاريسها بسياحتها بفلاحتها ببردقانها بزيتونها وبالمزود متاعها زاد
0: وبإنتاجنا, خاطر اليوم الدلاجي قادر أنه يكتب, قادر أنه يلحن, قادر أنه يوزع, وقادر أنه يعمل هيت
1: في صحيح. أما أنا نحبه الشخص هذاك والغنية ذيك ما نعرف شنو السر اللي فيها, وقلت تيان خلينا نعمله ضجة وخلينا نتسائله بالمزود نجحت الغنية وعمل الضجة, فما اللي بور وفما اللي بورك التبعية عرفت الوضع متاع كعبة العظم طمع دجاجة باش تبيض غادي واحد يسب يجي تحت ويسب والاخر يحب يجي الاخر بعد ويحب عمل الضجة. لو كان ما جاتش الاغنية محلاها وشدت الانتباه على الاقل ما كانتش تاخذ اللغطة ذيك والضجة ذيك والبوزة ذيك. كلمة البوزة ما في معناها البوزيتيف مش النيجاتيف,
0: واللي كان مدروس مقصود من دلجي
1: مقصود جدا. عدنا صاحب تجربة طوى كلام, أنا نعرف النجاح وين وكيفاش نمشي له مش بالذكاء, هذيك الفتنة موجودة لكن بالتجربة تولي تعرف. أي مختص حتى بلومبي اللي عنده عام مشكل اللي عنده 20 سنة كليماتيزور كليماتيزور متعذب 15 يوم جديد, ثلاثة من الناس يصلحوه ويخلصوا ويسكروا عليه التليفون. اقسموا بالله نحكي لكم على على على, على محل شات جاء وليت قالوا لي عليه راهو سبيسياليتي وقراها قرايه مش دقاز, جاء ما دخلش لداري جمله, طلع فوق السطح حل قال لي ذي باش نهزه ساعه ونرجع لك, ساعه ورجع كليماتيزور انا ويخت تعبت صار يعني
0: متخصص في البوز
1: اختصاص مش البوز. انا نعرف نخدم الاغنيه, انا اخاطب القوم بما يتحدث, انا نجي نعمل غنيه من نصه من كلامه من الاختيكولاسيون حتى نطقه حتى تنهيته. التونسي انا فاهم وش يحب, ان ندرس التونسي أغنية عندي انا كيشد الستيلو والورقه والعود ولا البندير ولا اللي هو باش نعمل اغنيه. اخر حاجه بالنسبه لي انا ندرس شخصيه الفنان
0: ناي
1: وندرس شخصيه التونسي المتلقي بعدهم هما اخر حاجه عندي كون بشد ستيلو ونعمل اغنيه.
0: قاعد تسمع اليوم في الاغنيه في اللي موجود في الساحه الفنيه تبع
1: اي ما يطلق عليه بالاغنيه الركيكه البليده,
0: على أي أغنية نطلق هذا اللقب؟
1: على الموجة 99% من الأغاني ركيكة تقص عليها سبونسور ومعاش تعمل حتى فيو. متمشي لهاش. بعد كافون وطوى نوردو وعلى رأسهم العظيم بلطي. شوف روحك انت بشكون قاعد تعدي، انت تعدي في غنايات تونسية ركيكة بليدة حشمة ومعروفا في اللنفيتي اللي جايبته. ما استحقش أغنية لا تستحق الإذاعة.
0: ايش معنى أغنية لا تستحق الإذاعة؟
1: ما فيهاش حتى اجتهاد. أغنية بودورو بودورو
0: باهي سمع
1: في الكلمة وفي اللحن
0: باهي. دليجي ديرنييرمون كنت بحثينا ألفة بالرمضان عملت أغنية،
1: لا لا لا.
0: وليد الصالحي عمل أغنية وعديناها،
1: وليد قاعد
0: فوزي بن قمرة عمل أغنية وعديناها.
1: شوف
0: دونك هوني
1: مانيش باش نجاوبك على الأسامي، مانيش باش نجبد.
0: أنت قلت لي قاعدين تعديو في أغاني ركيكة بليدة.
1: أنا مستهلك في كرابتي في داري نسمع في أغاني ركيكة ما تتعدى.
0: عممت أنت تو استثنيت
1: حشمة في السيد اللي جايك باش يعطيك ماتير. تنجمش تعيش موزايك انت بلاش ماتير. دونك انت كي تجيب انفيتي مجبوره باش تعدي دخل ولده، يعني كعب بقلاوه وليه وكعب بقلاوه ولده.
0: علاش نجيبو في انفيتي؟
1: كعب البقلاوه كي تعدي اكبر دليل. الاغاني اللي جبتهم انت خلينا نكمل جملتي،
0: خليني نتكلم.
1: الاغاني عاودت بثيتهم،
0: نعاود نبثوا فيها.
1: مانيش قاعد نسمع، انا نسمع موزايك برشا.
0: باهي وانا نعرف انت تتبع ليميسيون هذه برشا وتبعث لنا ساعات ميساجات وتتفاعل مع مختلف الضيوف، ولكن نتصور سي ترودي انه تقول اغاني بودورو والا اغاني ما يرتقيوش، على خاطر فما ضيوف كانوا هنا وعدوا اغاني نتصورها ترتقي باش تتعدى.
1: ممكن الباهي ما سمعتوش.
0: نتصور
1: ياسر.
0: واليوم عممت برشا مصر.
1: موجه قلت لك
0: عممت واستثنيت ثلاثة اسماء.
1: موجه
0: استثنيت ثلاثة اسماء.
1: اي انا اللي اللي اللي اللي انا ايش اقول لك، فما اغاني كتعديها في موزايك انا زابي نمشي الراديو اخر صافاشي
0: ورايك
1: ما اكثرش من التوريط هذه. ثاني صاحب تجر معمل، انا راني هنا كي نقول لك معمل راني معمل. انا هنا نقول لك اغاني بودورو لا في الكلمات لا في الالحان. يجيك انسان مبتدئ من اللي نقراو في ابن زيدون وولاده والمعري احنا واللزوم ما لا يلزم في الشعر، بتجي تعمل لي اغنيه راكزه انت ولا لحن مسروق، ساعة أغنية راكزة من حيث الشهر والشعراء على رأس ما محسن شلبي ربي طول في عمره يسمع فيه وحبي محنوش. أغاني لا ترتقي إلى المجازات في مصلحة الموسيقى في الإذاعة. من اللي سكرت الإذاعة وطلقت الإذاعة تلجز معاش فما أولاد معاش فما إنتاج، فهمتني في الميتافور هذي؟ معاش فنان الإذاعة والتلفزة، طلقت الإذاعة والتلفزة عندهم 20 سنة تو، منين الأولاد منين الأغاني؟ يعني المصلحة الموسيقى اللي كانت تراعي الذوق متاع الشعر والقافية والتفعيلة ولزوم ما لا يلزم للمعري ما عادش موجود تو. كل من دب وهب يكتب، كل من دب وهب ويكتب أورديناتور بورتابل وديز أبليكاسيون سرقات بالذكاء الاصطناعي. ما فماش بنا، فماش روح، فماش علي الرياحي، ما فماش جموسي، ما فماش الأغنية. الأغنية التونسية توا في حالة موت سريري، في حالة موت سريري. الأغاني كلها بالصغاريط على خطر المنفذ الوحيد للمغني، ولا أقول المطرب ولا المغني الجيد، المغني اللي عنده الجرأة وعنده نوع من البلاطة وصحة العين بشد ميكرو يغني وحط له توتين في استوديو. من كل من دبه ودوه كل فيسبوك دز على الفيسبوك معاش فما غناية طو، فماش غناية. ميجيوش يخلصوك يعاود التراث ولا يمشي الطفل مبتدئ ياخي ما عنده غناية ولا هو يسرق لحن ويكتب ولحن وحده. وينهم الشعراء والملحنين؟ وينهم الملحنين؟
0: ولا أغنية من اللي قاعدين معناها موجودين في الساحة باستثناء ثلاثة أسامي
1: كلها صغاريت وفزاني كلها صغاريت استقطاب دار العرس. وين الأغنية اللي تعبر على نفسية المواطن؟ الأغنية العاطفية، الأغنية الوطنية، أغنية الأطفال، أغنية الصباحية، أغنية الأعياد. وين؟ ما عادش تو اللي سجل أغنية أدخل استوديو وعمل قراءة للأغاني كلها صغاريت وفزاني.
0: وين مصطفى الدليجي باش يعمل الاستثناء هذايا؟ وينك في الانتاج؟
1: قلت لك انا عامين نقرا بعد دخول الذكاء الاصطناعي كيف سأطور من نفسي في وسط هذا الكل. دار العرس استقطبتنا خاطر مورد رزق المغني غادي. دونك يزم يغني له على الوطية ويغني له على العرس ويغني له على الحمام ويغني له على قفة النفقة ويغني له على الخطبة ويغني له على القابلة بعد العرس كيفاش تجيب ولاد يا قابلة يا مقبولة. فما نوع من الذكاء المفرط فيه، فما إفراط في الذكاء. دونك هنا يولي غباء. هنا الأغنية التونسية في حالة موت سريري وهذاك علاش الذكاء الاصطناعي خذال بلاسة.
0: من المواطن التونسي
1: ما عادش عنده تعبيره.
0: شكون المنقذ بالنسبة ليك؟
1: المنقذ المنقذ هو دحر الأنانية، ويرجع الفنان إلى منصبه الحقيقي اللي هو يحكي على تعبيرات المواطن، يحكي له على همومه. هو باش نقول لك أنا شكون ضارب تو بعض الفنانين فيهم القدم، سمير لوسيف بعد الثورة رخ شوية خاطر جات موجة الراب. سمير لوسيف طول ويش هو نمبر وان، تعرفوش علاش؟ على خاطر نستبطنوا فيه الأغاني التعبيرية القديمة. شكون مازال يعمل لك غناية على الأم يلتجئ يسمع يميمتي الغالية؟ على خاطر التعبيرة متاعه تفقدت عند الفنان
0: اليوم. سمير لوسيف نمبر وان بالنسبة
1: لي، نمبر وان سمير، خاطر سمير وقت اللي تدخل الديسكور متاعه والأغاني متاعه والستوريك متاعه تلقى غاني على الأم، وتلقى غاني على ربي، على قاضي الأحكام اللي بشيخذ حقه، تلقى التعبيرة العاطفية السريالية اللي فيها تسحر عينيك خلي يسمع كل عالم اللي أنا نحبك. فما التعبيرات تفقدت التعبيرة اللي هي وظيفة الفنان. هنا التجأ المواطن المستهلك للأغنية إلى صناعة تعبيرته بنفسه، ولا يدخل يكتب نص. خاطر شنو الأغنية؟ الأغنية هي مساج باش تبعثه لحبيبتك، كاسات تشريها لحبيبتك، تشريها لحبيبتك، سي دي تشريه تبعثه لها. طبعا ما عادش المواطن ما عادش يلقى تعبيرته عند الفنان، خاطر الفنان ولي يعمل في أغنية بتاع صغاريت أكاو. هنا التجأ إلى الذكاء الاصطناعي، تحب تبعث الخطيبة اللي بطل عليها غناية تكتب له توحشتك ياسر ونسيت اللي عملناه
0: دليج.
1: إلى حين هذا الذكاء الاصطناعي وماتت الأغنية، ومازال باش يصير في الأغنية التونسية بعد 5 سنوات سوف تنقرض الأغنية التونسية على الأقل إذا ما أنقذناش الموقف.
0: دليجي أنا معكم على الحلول اللي كنت تقترح فيها، جست نحب نختم بحاجة اللي هي بخصوص البرمجة متاع المهرجانات الصيفية. كنقولك دليجي عندي قلم من القرار، شكون الاسم اللي تحفو دون تفكير من البرمجة اللي شفناها، ولا اسم تحب تضيفه في البرمجة هذه؟
1: لا ما نسميش الناس، ما نسميش خطر القانون يمنع، فيها استيغماتيزاسيون. لكن فما فنان أو فنانة على مهرجان دولي عظيم جدا باسمه بتاريخه تصدمت وقت اللي ريته في اللافيش الفنان ولا الفنانة دي، تصدمت.
0: فنانة عربية؟
1: فنان تونسي. فنان تونسي،
0: فنان تونسي،
1: فنان في المطلق أنثى ولا أنثى ولا ذكر. يا خيبة المسعى قلت، ولا أؤكد لي كلامي اللي المحاباة موجودة وتحت الطاولة موجودة، والمهرجانات الدولية كلها علاقات، وأنا لا أمتلك علاقات.
0: اسم تونسي تصدمت أنه موجود في البرمجة؟
1: يزموش يغني جملة، يزمو يتحاكم لو يغني علنا. نلقاه موجود في مهرجان دولي كبير. أنا زدت أكدت اللي نظرتي، ما عنديش حجة ملموسة، أما اليوم زدت أتأكد اللي المهرجانات الدولية وخاصة المهرجانات الكبيرة تتعطى هيبات للأصدقاء المقربين كهو، وللأصدقاء فقط اللي يتوكل ويتقوى ويرمي رأس الحوت للقط رواه الدلاجي. المهرجانات تتبع لهذاك للأصدقاء فقط واللي عنده علاقات.
0: ولكن اليوم الأسماء التونسية الموجودة واضحة معنا في البرمجة بتاع كارتاج.
1: فما لا لا مش كارتاج، مش نحكي على كارتاج.
0: ماكش تحكي على مهرجان كارتاج، اسم موجود في البرمجة بتاع المهرجان.
1: كارتاج هذيك فانتازيا أخرى وحكاية أخرى.
0: ما عادش عنا برشا وقت. دليجة بايا الزردي ضيفتنا الثانية، شوية أخرى تكون بحثينا هنا في الاستوديو. القلوب صافية بايا قالت في الفكرة لا خلاف، تقابلنا وسلمنا
1: كاو نعيشوا باش نصلحوا. وأنا ديما نقول راهو اللي معاش بشغلته هزهم ربي، مشاو توفاو صحيح استوفاوا الأخطاء، هزهم ربي. احنا على وجه الأرض نعيشوا مش بونيوس أكثر منه، ربي عطينا فرصة باش نصلحوا، وجات الفرصة نوبية وصلحنا.
0: وطبعا تتقابلوا في كواليس موزايكا فام، تسلم عليها هاي بحثينا هنا، تابعوا سريتنا على انستغرام موزايكا فام. شكرا ليك دليجي، نورتنا. يعيشك مصطفى دليجي كان ضيفنا في كورنيش بالنسبة اليوم. خليكم معنا، هذه كانت الانترفيو. الانترفيو كورنيش. ما زلنا مكملين معاكم في كورنيش على موزايك فم. شوي خلنا نرجعوا لكم مع الانفيتي دو جور بيا الزردي اللي صنعت الحدث على مسرح قرطاج. خلينا الناس مع الموزيكا وير دو جو، نرجعوا نكملوا حوارنا في كورنيش الانفيتي دو جور بيا الزردي.

0: Where do you go? No mercy. وصلنا حتى 28 دقيقة. أنتم معنا في كورنيش على موزيكا فيم. السلام عليكم إن ما كنتوا في الاستماع سوى فكرهكم وقلكم طريق السلامة للجميع على سيتنا موزيكا فيم بانيت على أبليكاسيون موزيكا فيم. وما تنسوش تتابعوا اللايف نتاعنا على صفحتنا على فيسبوك كيف كيف يوتيوب موزيكا فيم. أنتم معنا في كورنيش توت سويت وقايت لانفيتي دو جور.
1: كورنيش لانفيتي دو جور.
0: فرحانة برشا باستقبالها بحثينا هنا في موزايكا فيلم. نتصور ما فهمش كون ما تفرش في فيديوهاتها على مسرح قرطاج. هي وين محل تصنع الحدث الإعلامية بيا زردي؟ مرحبا بيك.
2: أهلا وسهلا. أهلا بيك.
0: نورتنا.
2: مرسي على الانفيتاسيون. مرسي. مرحبا الأولاد. أهلا بيكم. منورة
0: حوار بوجودكم. حوار الذاكرة والحنين. تقبل العنوان هذا لحوارنا بيا؟
2: أي نقبل كل شيء. أنا
0: قبل ما نبدا الحوار كملت بسؤال مع مصطفى دليجي كان بحذنا قبيله شويه. القلوب صافيه؟
2: لا لا صافيه. نوع الناس كل صافيه خاطر احنا مشاكلنا ما هيش شخصيه، يعني مواقف، رايي نجم رايي ما يعجبش الاخر، نتخالفوا، ردود الفعل ربما تكون شويه هكا عنيفه باش فما ناس تحب تصنع الحدث من الخلاف فقط. سينو ما عنديش حتى مشاكل خاصة مع مع مع حتى فن، خاصة الفنانين. إيه سورتو
0: بيا تسامح؟ مسامحة الناس الكل؟
2: بالطبيعة مسامحة. مسامحة بالطبيعة الناس الكل. الناس الكل ما تخودي. أما ما فما اللي أما اللي ليه
0: اللي أخطأ لا. في حقك؟
2: أي ليه فما أخطأ ما تختفرش وقت اللي تولي الحكاية مشكلتنا أعراض وكلام خارج الموضوع، وقت أنا ما نسمحش وتقول أنا تعاملت مع ناس دون المستوى وما كانيش هبات المستواهم، نندم اللي دخلت. سينو مدام في كان في الاحترام والقدر والخلاف معناها موش مشخصا، نحترمك ونقدرك ونسامحك. سامح
0: تقول عفى الله عما سلف؟
2: اي بالطبيعة الاختلاف لا يغيرش في الـ في الـ في ودي للناس، ولكن الكلام الخايب هو اللي يبقى وهو اللي انا ما نسامحوش بسهولة. حتى وكان بعد برشا سمحت قلش باش نعمل برب برا بركة الدنيا تي بالله الدنيا نهارين بالله باش نقعد انا كوني ناكلك انا والعبيت فكالية نتنازل.
0: هذه الحاجة تبدلت في بيا ولا موجودة ديجا؟
2: لا لا موجودة من قبل ما تبدلتش. لا لا معناتها انت كنت ترجع للتاريخ مع دليجي مثلا وتشوف الفيديو فما حاجات صارت امباردونابل وربك ماني عادي. من بعد يجيك شخص ويطلب السماح وهو يتنازل وانا نتنازل والدنيا تمشي وكا
0: نتجاوزوا.
2: اي ايو يعرفوا لي انا عندي الحق ديما. انا ديما انا عمري ما غلطت مع حد مستحيل. ما نغلطش مع الناس
0: كلنا نخطئ.
2: لا لا ما اخطأتش. انا خدمتي هذه كيفاش انت تو ما انت تخدم تو تسأل فيا ونجم نتناقش انا وياك فين الخطأ؟ فماش خطأ مادام تناقش فيا، مادام انت مثلا ردة فعلي جوابي ما اقنعكش، انت ضدي ضد جوابي ضد علاش تسميه خطا؟ انت خطا
0: في الخدمه كهو ما غلطت
2: في الخدمه. انا نحكي في الخدمه بالطبيعه في الدنيا. اي ليه ليه هو كي نخطئ في الدنيا مع اي كان بالوقت انا راني نتراجع وبالوقت نطلب الاعتذار ما نخليش الخصومه تطويل. ما لي فيسا خليش.
0: مسيرة بيا زردي عمرها ما كانت المسيرة السهلة. نتصور كان فما قدر النجاح والحب والشهرة كان قدهم التعب والخلافات ممكن. منين كنت تستمد القوة باش تكمل؟ قوة التحمل أوقات على نقد، على تجريح، على سب شتم؟
2: والله تجربة أولا، ثانيا الفيكو متاعي قبل أنا شنو عشت. هل كنت هكيك أنا قبل؟ أنا ما كنت هكيك. لا كنت النسمة وما نحبش نعاند لآخر، وكنت نعدي برشا للناس ونسمع الغلط ونعدي وذاك خطأ. دونك هذا الكل صلحتهم بعد لما وقت اللي رجعت قلت لا ما نجمش نواصل هكاك مع الناس ما نجمش. يعني نستمد قوتي من الفيكيو متاعي من اللي عشته من الخيبات من الجروح من التنازلات اللي قدمتها لبرشا ناس سواء كان الناس اللي عرفتهم في حياتي الخاصة أو حياتي خدمتي حياتي العملية. دونك من غادي نستمد مديت القوة ذيك باش وليت اليوم إنسانة مختلفة على بداياتي. نتعلمه تعلمتش أنت مش ياسر حاجات فيك تبدلت
0: وليت أقوى اليوم بايا
2: أهي أقوى برش أقوى برش نتجاوز أي مشكل وأي أي شيء يصير لي وليت نتجاوزه بسهولة.
0: قاسية؟
2: لا فديتو ما نعرفش هيش القاسة. لا لا مانيش قاسية بالكل لا لا لا.
0: أوقات التجربة يقولك التعب ولا التجريح اللي حكينا عليه خليك تقسى خليك تنزل على قلبك.
2: لا لا لا لا لا, لا. مانيش قاسية. قاسية مع القاسي قاسية مع الظالم قاسية مع اللي يحب يسوق حاجة مش صحيحة للناس قاسية مع اللي يتعدى على غيره. وأنا عندي الفرصة أني ندافع على المظلوم ما نتأخرش. دونك ذكا هو غادي.
0: وأنا سألت على المسيرة لأنه شفنا الفيديوهات لأنه كنا حاضرين على مسرح قرطاج قرينا التعليقات بيا اللي كانت خرجت بالسفساري كانت برشا حماس كانت بروح وحضور كبير قدام أكثر من 7000 شخص على ركح مسرح قرطاج. أنا أشوفه في الفيديو. كيفاش كانت اللحظة هذه كي طلعت على ركح قرطاج المرة هذه وإحنا في عرض أم السفساري بنت الحي؟
2: كالعادة كل ما نطلع على أي مسرح ما أنت ديما فما التراك فما الخوف من ردة فعل الجمهور فما المسؤولية زيادة أو المقترح علي المايسترو رياض بودينار عب نشكره على الفكرة الحلوة واللي خمم فيه. دونك أعطيته ثقة خاطر هو مستانس باللي شو مستانس والعروض كل اللي خدمها وقدمها رياض بودينار كلها تقريبا ناجحة ما فماش ما لم يخفق باش نقول أنا بكشي المرة هذية ليه. كنت متأكدة لي هي باش تكون فكرة حلوة. دونك انتخاك خوف الخوف من الجمهور اللي حاضر اللي موجود ردة فعله كيفاش باش تكون باش يفرح بيا كيما انا تصورت ولا ليك
0: فرح بيا كيما توقع.
2: الحمد لله الحمد لله. دونك الناس كل تحب فوزي بن قمره
0: ولا لو ديو عاودنا شفناه بين بيا زردي وفوزي بن قمره عرفناه ديو هذيا شفناكم زاد في
2: الجديه برش
0: فوالا
2: برشا غنينا مع بعضنا عملنا سكتشات مع بعضنا ذكريات معناها تاريخ مع فوزي وفوزي زاد ولد حومتي ولد باب سويقه
0: فوفو تقولوا هكا
2: اي فوفو هو يقول لي بيبي راه ما أيوة. قال ليش انا بيبي
0: ايوه ما قالهاش في كرتاج يا فوز.
2: دونك معناها مش حاجه مش فكره هكا قلت هذه فكره جديده ولا لا هو تواصل اللي عملناه مع بعضنا وذكرنا الناس بفتره مزيانه يحبوها ومجديه برشا فهكا
0: أنا
2: طلعت مدة الغنية كهو
0: أي أما فكرة أنه تكون تطلع بالغنية هذيك بالذات في أم السفساري وبالسفساري نجم نراو كليب بين بيا زردي وفوزي بن قمرة أم أي السفساري
2: إن شاء الله.
0: مثلا في نسخة أخرى
2: إن شاء الله أي بكبة
0: مطروحة الفكرة
2: والله يشوف مع مثلا البروديكتور رياض بودينار كل شيء مطروح كل شيء ممكن كل شيء. فوزي يحب الأفكار الجديدة ويحب يطور ويقدم وفوزي نتصور اللي نجمو نخمو فيها ويبقى با.
0: قلت لي بيا ولد حومتي فوزي بن قمرة ما نعرفش تتفكر سنوات الصغر تتفكر
2: ليه الحقيقة أنا ما نعرفش احنا صغار ما نخرجوش ياسر للحومة. أمي تعرف عائلته وتعرفه وتعرف بوه تاجر معروف في باب سويقة والد الفنان الكبير فوزي بن قمرة. دونك امي تعرفهم بالقديه بالقديه انا لي ان امي بعد كي هو ظهر قلت في بالك شكون وما فوزي بن قمرة ولد حومتنا ولد فلان وامو فلانة وهكا متعرفهم مليح بالليح اما انا لي
0: تولد نجم فوزي بن قمرة
2: لسه كان موجود نجم النجم كيف أول ما يظهر ينجح ومسيرته تطويل، مش مسيرة قصيرة، مش موضة وتعديت كما برشا، دونك معناها تولد نجم.
0: غنيت له
2: يكون كان نجم.
0: غنيت له فوزي بن جمرة،
2: غنينا مع بعضنا، غنينا في أمور جدية، غنية مع بعضنا، لحنها مقدد السيلي.
0: نسمع منها شوية في اللايف ولا منش ما زلت تستحضرها؟
2: استنى نسي اللحن، تو كان يلقاو لي اللحن تو نتفكرها.
0: ناي نشوفوها نشوفوها الوثق، حط هنا خلينا نسمع الموسيقى نتاعها. وماشي ما تتذكر كلاشيتو فوزي في دار البنات الكلاش تتذكره؟
2: بيان سور.
0: هاتنا شوية في المباشر.
2: فوزي في بالو في غنى يا رب كان هو الكابو بيايا تون غني هالو، شوف اما خير بين رابي ورابو بيايا، مانيشي ماركة كوجينة يبكيني الفصل والترشي بيا اعلاني يا قديمة قدامي لا ما تظهرشي غير انا في قلب الطيبة ودوني لا ما نعملش، اما كي نولي بيا الذيبة الميكروفوني نبرنش يا فوفو صوتك لازم تروشيك هربت عليك الموزيكا بيا في الراب في الماليكا يا فوفو. نسيت
0: بالك لاش
2: صعيبة صعيبة، يزم الكلام قدامك وانت تتبع
0: وانت ترابي
2: وانت ترابي
0: وانت ترابي ما كمم رابيت في اللايف بيا زرجي. وحكيت على القلب الباهي خلي نقول، وشفنا حاجة في الكواليس صارت حاجة لفتة في كارتاج زميلنا في ديجيتال طارق يحطنا الفيديو هذايا. تشوفوا معنا الفيديو اللي هو كان لقاء الصلح مع ماهر الهمامي نقيب الفنانين، واحنا حكينا على التسامح في بداية الحوار هذا بيا.
2: اي انا عادي راني عادي طبيعي تقول بيا ساي ماهيش باش تسامح بالكل، وفي لحظة كل شيء مشى.
0: فوزي حبي صلح
2: هو هو قام بالمبادرة، مشكور برشا الفنان فوزي بن جمرة، فجأني انا شخصيا الحقيقة، وكهو معناها قلنا لبعضنا ما صار شيء. هو نقيب وعادي جدا باش يدافع على الفنان ظالم وإلا مظلوم. وأنا في مكاني في بلاستي وين أنا مطالبة أني نقول رأيي بأمانة، اللي نفكر فيه اللي نحس به. يقبل النقيب ما يقبلش هذيك أمور، يهاجمني يتغشش يعمل اللي يحبه عادي جدا بالنسبة لي.
0: المفيد أنه تجاوزتوها الحالة هذية ورجع رجعت اللقاء هذية، رجع التسامح والقلوب صافية، وإحنا فرحنا سدى بالمفاجأة هذية اللي كانت في العرض. وبيا الزردي فما شكون علق فما شكون كتب وبرشا كتبوا يقول لك كان أجمل مفاجآت العرض ولا من أجمل مفاجآت العرض اللي هو صعود بيا الزردي على كارتاج. كيفاش تلقاه كلام من نوع هذية؟
2: نفرح ياسر، على خاطر انا اول ما اقترح علي المايسترو رياض بوتينار قال لي عندي فكره جهنميه، نحب الجمهور يعاود يشوف فوزي بن جمرة وبيا زرجي، نحبك انت ام السفساري. بتبيعها في الاول قلت شنو باش نلبس، نحب نلبس حاجه تويتي ببسويق وتويتي حومتي الحومة، والنساء اللي شفتهم في حومتي انا صغيره كيفاش كانوا لابسين أكسف سيري الحرير العزيز الغالي كيفاش تلبسوا. دونك ما نحكي لكمش انا نهارتها التعب اللي تعبته مع امي توري فيا كيفاش نلبس السفساري، وتقولي مشيش تحشمني قدام الناس مشيش السفساري كتيح
0: كان سفساري الويندا.
2: لا ها مش سفساري، هي امي لبست السفساري بيان سور، اما سفساري لا ستيليست بغداد اللي لبستني لبسه الكل مشكوره برش. دونك هي عطتني سفساري حرير امها مخبيته قديم، اما سفساري عزيز غالي هذاك اللي تمنيته لبسته في كارتاج.

0: نسيت.
1: توحشت لمامو هذوكم تقول اليوم بلاستي الأضواء المسارح الكبرى النجوم تخلقت وسط الضوء وهذا مكاني الطبيعي الحقيقي.
0: ليه أنا نقول تخلقت للمكان هذاك متاعي هذاك مكاني الطبيعي هذاك اللي حليت عيني لقيت روحي غادي. معناها كل خدمة أنت تبدأها من اللي أنت صغير وتواصل لمدة 30 فوق 30 سنة أنت تخلقت للخدمة هذيك. دونك أي توحشت نتوحش بالطبيعة أما مش لدرجة أني مثلا يولي لي هيجس ولازمني نكون موجودة لازمني نطلع لازمني لا لا عادي نتوحش أي نحب أي أما جي ما جيش مش لازم.
1: شنو الموقف وإلى الحدث اللي صار في الكواليس عاشته بيزاردي في تقديم الحفلات على قرطاج وما يعرفهاش مثلا الجمهور لليوم حاجة ما تحكيتش حاجة تذكرها
0: في الكواليس؟ اي والله ياسر هما حاجات خاصة في بدايتي مش من بعد خاصة في بدايتي وقت اللي معناتها كانوا يجيوا حد من عائلتي يحضر في حفلة بشي يتفرج من الكبار نحكي عموميتي ولا ناس نحس بإحراج ما عندكش فكرة قديش منهم حفلة نتفكر مع دريد لحام مش حفلة هي باش نقدم فيلم دريد لحام وقتها أيام قرطاج السينمائية وش نقدم له الفيلم متاعه في الكوليزي وأنا ريت عمي ومرته داخلين قلت لهم نجم ما نقدمش الفيلم قالوا لي لا أمبو كيفاش ما عاملين عليك ما نحكي لكمش بحضر ريدو انا متاع العسين بحضر ريدو قريب باش نتخبى بالريدو وما نعرف شنو اللي قلت حسيلو فيسا فيسا فيسا قدمت الكلمتين اللي باش نقولهم انا متأكدة حد ما سمعني وحد ما فهمني وقت اللي طلع دوريد لحام قالهم سامحوني بالله فهمتوا حاجة من اللي قلت انا ما فهمت شيء
1: حشمت
0: عمي قاعد ما نجمتش
1: كان عيب وقتها بيا
0: ليه مش عيب أما حشمت كيفاش عيب معناتها
1: شنو اللي كان يقلق
0: شوف وقتها المذيعات التلفزة من أهم وأكبر العائلات في تونس مدام مغربي مدام عفيفة بن عاشور اللي خالها الشيخ فضل بن عاشور وما أدراك منتها من عائلة كبيرة برشا مدام سلوى عياشي ليه المذيعات خاصة نحكي خليني في المذيعات خاطر المذيعات سيليكسيوني مستحيل باش تكون اللي يجي تولي مذيعة هذه امبوسيبل معناتها يعملوا عليك بحث يلزم الأصل والفصل و برشا شروط باش تولي مذيعة ربط انت كنت ترجع بالتاريخ وتشوف مذيعة الرابط وتشوف الكاسينج تاع مذيعة الرابط تفهم الدنيا كل تفهم شكون هم مذيعات دونك بالنسبة لي فخر كبير اني وليت وبمجهودي والحمد لله مذيعة الرابط في التلفزة الوطنية وما أدراك
1: عملوا عليك نفس البحث ولا
0: طبعا الناس كل ما تدخلش معني مذيعة الرابط بلاصة حساسة هي شوف هي التلفزة الوطنية والإذاعة الوطنية موقع حساس دونك أنت افهم بعد شنو يصير مش اللي يجي ومش الناس الكل ومش الناس كل دونك أنا كنت فخورة بروحي نعتز ولكن فما مازالت كل حشمة عمي يتفرج فيها تو كنت فرج فيه في التلفزة وكما لراه ليراني أما عرفت أنا في المسرح وهو قدامي
1: ما كنت فما الحشمة هذيك موجودة متصور ما قعدتش برشا بين بعض
0: لا ما قعدتش برشا بعد خدمتي شنو عاد الخيرات بهياسر
1: بالنسبة للبرمجة الفنية وإحنا حكينا على كارتاج بار اكزامبل كيفاش تقراها اليوم الأسماء اللي باش تكون حاضرة في دورة 60 في مستوى الحدث
0: طبعا في مستوى الحدث وحسب الظروف وميزانية وزارة الثقافة يعني اليوم وزارة الثقافة ماذا بيها تجيب لك منعش شكون اينا سنين ديون مثلا جدي نمبورت كوا ماذا بيها كيك العام تجيب لك فنانين في حجم شارل أزنافور واردة غيره ولكن بالإمكانيات الموجودة تتسمى منعت
1: شكون مثلا السهرات اللي باش تكون حاضره فيهم بيزاردي ولا تحب تكون موجوده
0: فيهم سهرات

0: ياسر نوردو مثلا هذيك بقدرة ربي معناها ناوية نمشي نوردو نوردو
1: في بيلي 27 جويليا
0: يعني اي 27 جويليا نوردو فنان كبير ومعشوق الجماهير. شكون اخر حبيت نمشي لإليسا خاطر انا من اللي فان تاع إليسا نحب ياسر إليسا. شكون اخر حبيت نمشي لآدم
1: ادم بون ادم ماهوش في كارتاج في بليس لي اي في حمامات موجود في وفي بنزرت بار اكزومبل اليسا لقات برشا نقد حول صعود على
0: مسكينه على كارتاج نقد اما تعمل كومبلي والناس تحبها محبوبه.
1: شنو اكثر محبوبة. اكثر اغنيه تمسك من اليسا
0: يا مرايتي يا مرايتي ياسر ياسر ياسر تمسني وتبكيني وتمثلني تمثلني الأغنية هذيك.
1: تحفظ منها شوية؟
0: ليه ليه حتى كن نحفظ من غنيش
1: علاش علاش تبكيك الأغنية؟
0: تبكيني قلت لك تمثلني خاطر الأغنية تمثلني.
1: من كم سنة لليوم أنا كم مرة خسرت قداش من مرة خسرت
0: قلت لك حاجة شفت الحاجات فما أغاني تبكيني ما انت بالك خليني نكون قاعده نحط اغنيه اليسا هذيك ونسمعها لهلال. انا اكثر مرات سمعت فيها الاغنيه هذيك وقت اللي عندي راديو نعديها وخاصه في الليل خاطر الكوبي كل يهبط في الليل والناس كل تبكي في الليل والناس الكل تفكر محونها في الليل. دوكا كاينه نبدا في الاذاعه الوطنيه نبدا معاهم نتفكر في محوني في الليل ونعندي اغاني الحزينه ونعدي لهم الاغاني الحزينه المستمع يبكي وانا نبكي وكها والناس كل تفكر همها. دونك تقف غادي حد حد اذا نسمح اما انا نكون قاعده نحط الاغاني اللي تبكي لا انا ما نحط كين الاغاني البوزيتيف تعطيني طاقه تعطيني ايجابيه ما نحبش حبش تفرج في حاجه تبكي جو ريفوز هكا دويل دويل هو اهم دويل لقيته لنفسي اني ما نسمعش اغاني تبكي اغاني حزينه ما نسمعهاش.
1: اخر اغنيه سمعتها شنو باي
0: حزينه اغاني حزينه
1: اخر اغنيه حزينه ولا العكس
0: اخر اغنيه سمعتها فضل شاكر استنعت توا
1: احلى رسمه
0: احلى نسمه
1: احلى رسمه
0: أي. احلى رسمه هذوك هما أغاني اللي آخر أغاني اللي ديما نسمع فيهم أون بوكل.
1: باش تمشي لها إليسا باش تسمع يا مريتي في كارتاج؟
0: أي ماذا بيا يباغي تاكل الكل مشيت طارت
1: شيس مازالوا في بالي الجرادون
0: إن شاء الله نلقى إن شاء الله نلقى ماذا بيا نحضر لها الحقيقة
1: باش تسمع مهمومة قاتلني الضجر
0: أي قاتلني
1: في جروح عم تترك أثر
0: الله
1: ترسم طريق نهايتي
0: أحساس إليسا يقولوا خلي يقولوا ايش باش يقولوا احساس اليسا ماهوش ياسر موجود اكبر المطربات ما تكسبوش احساس اليسا الحس والحس نتاعها حسها واحساسها هي دونك نحبوها اليسا نحبوها حبيناها مش فايده في الصوت يا اخي شاديه ماهوش صوت كبير شاده معبوده الجماهير تموت عليها بالك شي وقتها يحبوا شادية أكثر من مطربات دو بولو اللي تغني الطرب وتغني أما شادية سعاد حسن كيف ماشي صوت كبير
1: كون ما يحب
0: هي ما مش ماهيش نجاة صغيرة ماهيش واردة ماهيش مطربات كبار عندها على اون بوتيت فوا مي سنساسيونيل بوكو ديموسيون في صوتها بريزانس عسل صوتها يدخل للقلب اليسا يدخل للقلب صوتها اليسا وكان جات في زمن مثلا سعاد حسني وغنيت في افلام وراهي نفس النجاح سعاد حسني
1: وهي اليوم فنانه ناجحه بالارقام بيا زردي باش تكون حاضره في كارتاج هاكا مازال تلوج على تيكي جرادان تاش تاخر تقص بيا كان مازالو لتيكي شيس في بيلي
0: اسكو
1: اليوم صنعت براند ولا تصنع براند اسمه بيا زردي اليوم انت المنصه حاجه هذه درستها بيا بعد الكارير هذه
0: بلاي عاود لي سؤالك.
1: اليوم بيا منصة فما بيا زردي اليوم كانت تعمل حكي تقبل على الديجيتال ولا نحكيه على اسم على براند ضامن انه يبيع حاجة ولا انه تكمل المسيرة الاعلامية هذه. شنو تخمم بوغ لماما باش تعمل بيا باش يقعد الاسم محفور باش يقعد الاسم موجود؟
0: والله نقولك حاجة, في كاريري كل ما خممت شنو باش نعمل كل حاجة جيت تعملت صدفة باقتراحات الزملاء واقتراحات المسؤولين كل شيء جاء عادي. أين ما خططتش أين ما برمجتش. اليوم جيني توا في الفترة هذية اللي هك تشوف معناتها الوسائل الإعلام والقنوات تعاني من إمكانيات محدودة جدا إذا كان ما هيش من عدمة. شنو هو اللي باش تخطط؟ شنو هو اللي تجم تعمل؟ دوكم خلينها للاقتراحات كالعادة,
1: للمقترحات
0: خليتها عند ربي. ولا
1: دوك الرحلة ما انتهيتش مع الإعلام بي
0: ليلي؟ علاش تنتهي؟ علاش تنتهي؟
1: حكيت مرة على الاعتزال.
0: انا حكيت على الاعتزال وقتي
1: صرحت مرة على الاعتزال 2024, قلت اوقات تجي الفكرة تكون مطروحة.
0: من هو شوف راني انا من اللي بديت وانا نحب نعتزل معناها انا بدي واعتزلت معناها شوف عمري 26
1: نحكي سنة. بعد العوده
0: لازمك تفهم حاجه معناها في اوج النجاح والشهره
1: بات
0: وستار ومن مع هيل الركبي انا الانجح في التلبسه دونك 26 سنه بديت بعدي بعامين حلت قناه 21 وجاو اللي زانيماتور تاع قناة 21 نورمالمون انا زميلتهم في قناة 21 مانيش في الوطنية. هما دخلوا انا خرجت من التلفزة تو فهمت حبيت نقولك نورمالمون انا بديت وقت 26 سنة
1: حديت اما اليوم رجعت من جديد
0: واعتزلت. اي رجعت
1: وتعيش في نجاح كبير بايا تخمم تراودك الفكرة هذه انك تبعت؟
0: لا ما تراودنيش بالكل, لا بالكل ما خممش فيها. إذا كان فما مشروع ينجم نقدم به حاجة مزيانة حلوة في المستوى الكارييري في المستوى اللي خدمته قبل أهلا وسهلا. ما فماش أحسبوني معتزلة غصبا عني.
1: اعتزال غصبا عنك شنو مرة وش نستناول المقترحات. بيا حتينا بيا باش تكون ضيفتنا البارح على انستغرام وزي كافين فما بعض الأسئلة اللي طرحت على بيا زردي.
0: أي
1: نبدأ؟
0: تفضل فما أسئلة ما نجاوبش عليها.
1: عندك الحرية. من الوضعية العاطفية لبيا الزردي؟
0: ما عادش نحب نجاوب على سؤال هذي.
1: هاو مازال يطرح.
0: ما عادش نحب نجاوب حاجة ما تخص حد.
1: القلب مازال مفتوح للحب؟
0: طبعا بتبيع مادام ينبض القلب ديما مفتوح للحب.
1: مواصفات الرجل اللي نجم يسرق قلب بيا؟
0: رجل مش ذكر, رجل في مواصفات الرجل اللي المرأة تقدروا تحترموا عنده مواقف يفهمني يفهم طبيعة شغلي يحترمني ويقدرني وهذا يكون متبادل بيناتنا.
1: بيا زردي اليوم سعيدة فرحانة؟
0: والله سعيدة سيتخدي الحقيقة. شوف الإنسان اللي تجرح في حياته وصارت له مثلا تحرم من أعز وأغلى ما يكسب في الدنيا هذه ما عادش حياته تكمل سعيدة. لازم فما ديو ديبا نضحك ولي في القلب في القلب. نحب الضحك نحب الحياة أما اللي في القلب في القلب وكها مدام عندك فما بوامنوغ فما حاجة توجعك ديما تستخسر في روحك الفرحة الكبيرة كي تفرح ياسر ياسر تقول كيفاش تفرح وانتي ما مش من حق. حس لي انا مش من حقي باش نفرح ياسر ونكون سعيدة ياسر ياسر هذا كهوة ما سينا الحمد لله على كل شيء.
1: تفكت الفرحة؟
0: اي الحقيقة ما عاد شيء كيما قبل, ما يرجع شيء كيما قبل الحقيقة. من وفاة خويا ياسر حاجات تبدلت فيا وأثرت فيا الموت ومرضة خويا تأثير على مزاجي على أسلوبي على طريقتي حتى كيفاش نتعامل مع الناس وليت أغريسيف شوية في ردود فعلي. نجي نحس بروحي نقول علاش، نلقى روحي موجوعة ياسر، نولي نبكي. أنا شبيني هاك علاش؟ فما حاجة، ما أنت فما حاجة اللي باش تقعد إلى أبد الأبدين لآخر لحظة في حياتي معايا. ما سيء
1: ألم الفقد ما يدويش؟
0: كذب عليك اللي يقولك تغركش المدار، تغركش واحد تلقاه يضحك ويلعب. أنا تولي تفقد خوها ولا أختها ولا حد عزيز عليها ياسر لأمها ولا نبدأ نغزلهم يضحكوا نحس بيهم. أنا نعرف بعدك الضحك ذاك الكل شنو فهم، فما وجاعة، فما يستخسروا في رواحهم الضحكة ذيك والفرحة ياسر ياسر ياسر. ما
1: ومع هذا تنشر في الفرحة
0: أي
1: على تيك توك على انستغرام
0: أي هذيك أنا هكيك. أما فما جانب فيها ما مسيء، ما عادش سعادة، السعادة سعادة انتهيت.
1: لطف عليك
0: عايشك
1: ويا زردي. واحنا نحبوا نراوك ترجع للاعلام مره اخرى، نحبوا نراوك في كيف في تجارب جديده ومختلفه، ونحبوا الاستمراريه هذيا، ونحبوا نراوك يا زردي ديما موجوده في الساحه. شكرا ليك، نورتنا
0: وعايشك، منوره بيكم، تبارك الله مزيكا.
1: شكرا ليك، وهذه كانت كورنيش بالنسبه اليوم. تلقاو حوارنا كامل مع الاعلاميه بيا زردي على صفحتنا على فيسبوك كيف يوتيوب مزيكا فام. ساعتنا الاولى كان بحثنا مصطفى الدليجي، وحكينا مع مدير مهرجان نابل حول الجدل اللي كان اثره في نهارين هذوما. هذا كل بتبيع كان مع فريق كامل. شكرا لكل الفريق الواثق، سارة ليندا طارق في الإخراج الرقمي، وعدنان في الإخراج. وآخر يكون موعد الأخبار مع مراد إدريدي. بعد يجيكم إسماعيل بن عيسى في هابي أور. باي باي، تصبحوا على خير، نتقابلوا غدوة في موعد جديد من كورنيش. يكونوا ضيوفنا سليم ونور عرجون، نحكيوا معهم على عرض مهرجان الحمامات، ومعز التومي القرهمنة في كارتاج.
2: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات، شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس أبارتين العشمس متعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513. وبارتاجي الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين. في الصيف على موزايك فهم، فرحتك تسوى برشا كادوات.
3: كاليبسو
2: Jeudi 16 juillet, Café Chanta revient au Calypso avec son show exceptionnel, ses invités surprises et le meilleur de la musique orientale. Café Chanta au Calypso, c'est le jeudi 16 juillet. Toubea Tadakir sur l'application IJA avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?
4: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
5: مستمعي موزايك اف ام، مساء الخير من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. النيابة العمومية بمحكمة الاستئناف بتونس تقارن ظهر اليوم الخميس اطلاق سراح وزير الفلاحة الاسبق والقيادي في حركة النهضة محمد بن سالم، وذلك فور تسجيل اعتراضه شكلا على حكم غيابي سابق صدر بحقه. وكانت السلطات الامنية قد اوقفت بن سالم يوم امس باحد النزل في منطقة الوطن القبلي بناء على منشور تفتيش صادر في حقه من قبل محكمة الاستئناف بتونس، ويتعلق منشور التفتيش بحكم غيابي يقضي بسجنه لمدة عامين صادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف في قضية تتعلق بشبهات ذات صبغة ديوانية. وعقب تسجيل الاعتراض القانوني وإخلاء سبيله، تقرر تحديد جلسة يوم 21 من جويلية الجاري للنظر في القضية من قبل الدائرة الجناحية الصيفية بمحكمة الاستئناف بتونس. أكثر من 50 نائبا يودعون اليوم الخميس في مكتب ضبط البرلمان عريضة موجهة عن طريق رئيس مجلس نواب الشعب إلى رئيسة الحكومة، يطالبون فيها الحكومة بإصدار الأوامر الترتيبية للقانون عدد 18 الخاص بأحكام استثنائية لتشغيل من طالت بطالتهم. نسبة تقدم أشغال مشروع جرين فيلر القيروان للطاقة الشمسية الفوتوضوئية بمنطقة سيدي عبدالله جواودة تابع لمحمدين تشبيكة من ولاية القيروان تبلغ 34%، ويمتد المشروع على مساحة 210 هكتارات بكلفة جملية تقدر ب 246 مليون دينار بتمويل تسجيل وكفاءات تونسية، ومن المنتظر أن يدخل حيز الاستغلال خلال سنة 2027 بقدرة إنتاج تبلغ 105 ميجاوات. ومن المنتظر أن يوفر المشروع الكهرباء لفدتي نحو 60 ألف ساكن، كما يسهم خلال مرحلة الإنجاز في توفير حوالي 650 موطن شغل بين عمل وإدارات. في أخبار العالم، بيانات ملاحية رصدتها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة تظهر توقفا شبه كلي في حركة عبور السفن لمضيق هرمز في الاتجاهين صباح اليوم الخميس، وذلك بعدما شنت الولايات المتحدة هجمات جديدة على إيران. وهددت إيران أمس الأربعاء بإغلاق مضيق هرمز بالكامل إذا شنت الولايات المتحدة المزيد من الهجمات وسط تصاعد التوترات إلى أعلى مستوياتها منذ توقيع مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن في 17 من جوان الماضي. وعقب تحذير الإيراني، أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ جولة جديدة من الهجمات استهدفت قرابة 90 هدفا داخل إيران، في حين أعلنت طهران مهاجمة منشآت عسكرية مرتبطة بالولايات المتحدة في عدة دول عربية. قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية سيد الجولان بريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا بالتزامن مع تحركات لمجموعات استيطانية حاولت تخطي الحدود والمبيت داخل الأراضي السورية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع إسماعيل ومروان في هابي أور مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
2: الأولى في تونس. هابي أور الاثنين الجمعة من 9 إلى 9:30 الليل بإسماعيل بن عيسى موزايكا فام.
3: اتساو درج جهل وسهلا، مرحبا بكم طولة موزايكا فام. هذه هابي أور كما العادة من توا حتى النصف الليل، ثلاثة سوية كاملين اللي باش تلقاو فيهم كل بون يومور، كل موسيقى البنينة، كل ربح، كل فلوس، كل حكايات، كل فازيت، كل معلومات، كل سهريات. هذوك خممنا في كل كبيرة وصغيرة باش تعديوا بين سهرية. إن شاء الله قبل كل شيء ساعة تكونوا لاباس، إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله الأمور باهم. فرحت برشا ونفرح برشا برشا للتلامذة اللي طاحوا كونترول وسلكوها، نقول لكم برافو ويعطيكم الصحة. بالنسبة للتلامذة اللي ما خففتش معاهم، هاي ميسالش، خلنا نسني نفرحوا مع أصحابنا. ممكن على في خير كارت شورتاب لديك ما خدفتش سنيت أو تخطف العام الجاي عادي جدا. ما أنا عودنا عوام، يا ما عودنا عوام شيء مش نكذب ولا بعدنا تصير عادي. الحكي ما تزيدوش تعطيه أكثر من حجمها، ما تزيدوش ما تقولوا سيئ وفيت الدنيا ليه سوني با لفان دي مون، بالعكس خلينا نقولوا عثرة في ثنية طويلة تولي أهمية تجي تكون مخير وبون كوراج، وافرحوا مع أصحابكم، بدلوا جو سيف السنة والعام الجاي إن شاء الله ربي يكون مخير. أنتوك أي شنو يسنى فيكم اليوم كالعادة، جو الليلة وين تخرجوا وين تحوسوا، نعطيكم فكرة على السهريات، فازة من فازيتي، هوت سيليكشن، لي ميكس، دي جي نيوز وبرشا حاجات. وما تنسيوش مع العشرة نص متاع الليل يومين الرونديفو مع الربح والفلوس والكاش. الغونديفو اسمه الغود لا شانس، الغود لا شانس مع العشرة ونص متاع الليل تنجمتي تربح برشا كادوات. قبل ما نقولك على الكادوات خل نقولك كيف الشارك، سهل برشا، عندك واتساب اي نتاو فرسيمو عندك واتساب، كان ما عندكش واتساب هبطل احكي قديش ديك الحكي ما نعرفش قديش دقيقة من زمان ماكسب عندك واتساب. اوتو كام 23 513 ألف، 23 513 ألف، قايد لي كان راني معك 23 513 00 00. ابعث لي مساج في فيديو ولا تصويرة ولا سيلفي ولا اللي هو، وانتي عايش الجو متاعك، نجم تكون في لمة، في سهرية، في قاعدة، في عيد ميلاد، في سهرية متعباك، مادام تويك قاعدين نحتفلوا، ابعثونا الفرحة متاعكم وتنجموا تربحوا برشا كادوات. شدي واضحين، اليوم عندي زوز باسيت السهرية في الكاليبس. شدي واضحين، سهرية مع لايناف مزين برشا، كايغو ان دي جي اللي واحد من اقوى الاسامي والاسامي المهمة في اليونيفير متاع الافرو هاوس، باش يكون معاه كل من بصلي وحريقة. السهرية تكون نهار 10 جويليا معناتها فوندرودي غدوة، او كاعطيتكم الوقت الكافي باش حضروا رواحكم وتمشيو غدوة. اما ذي اللي باش يربحها يزم نجح في الباك من الاخر. فوالا يزم نجحت في الباك ميسالش نجحت في الباك ولا كنترول لا ميسالش كنترول معتا برانسيبال ولا كنترول هاوكا السهرية متاعنا ليكم منتوما والسهرية متاعكم علينا احنا. ابعثولي مساج على واتساب موزيك فيم 23 513 ألف وتنجم تربحهم انتي. سينو كانك مكش مغروم بالموزيك الكترونيك ومغروم بالمسرح تنجم تربح زوسي كيات لافتتاح مهرجان حمامات الدولي نهار السبت 11 جويلية مسرحية الهيريبيت واحدة من اهم المسرحيات اللي متحصل على برشا جوائز في تونس وفي العالم العربي. سينا نجم تربح زيادة 400 دينار هذوما الكل موجودين في الغود لاشانس. فما زيادة دعيو تخير فما زيادة تختار غنية فما ديديكاس 400 دينار بهين إذا كان هكا ماذا بيك ما نعرفش تشارجي الكلماتيزور متاع الكهرباء 80 ألف يفضلوا لك البيق صوب بيهم بلان متاع اشانس وبدل كسوة متاع الكهرباء باهي كخويا منه فيه كلمونا حق عجلة أي والله ديما نقول بلي يا مان زيدوا غاليونا من أسوام العجلي كان تسمعوا فيا المسؤولين هاك بلي زيدوا غاليو في أسوام العجلي وزيدوا غاليو في أسوام لبيس ديتاشي ش خليهم الكرهب التويكة رك تولي تلقى كرهب مكسرة ومازال تمشي راو يقول لك مين بالصلاح والله راو برسمي حاجة تضحك راو والله اون بارونتيز والله اسويم لي بيس دي تاشي انا نسال المسؤولين هو سي نورمال خاطر ما يبدلش خاطر اي صحيح خاطر ما يبدلش بيس دي تاشي دولة تبدل اموره يضرب كهرباء اموره بها مخمم في حد شيء اما احنا خويا علينا الدهك ميسال شكون زيدونا بالله زيدونا اوتوكا هاي 23 513 ألف اذا كان عندك مشكله نتاع عجله خليها علينا 23 513 ألف كل هذا واكثر ينسنى فيكم على ابتداء 3 سوايع كاملين برشا انرجي برشا موسيقى برشا ربح وفلوس اما هي تون ديماغ افيك موكسو ليجوندير هابي اور

احنا قاعدين نتخاطر انا وسيد المخرج البي بي ام تاع المورسو ذي مريم بن عمر سلماني هو كل 130 وانا كل اتيح شوي انا نحسب في 126 127 باسمع تو نمشي نكاليها بعد ونشوفوا قداش بي بي ام تاعها مغصوب من برشا يرجع بينا 1998 فرانسيس هذوم باش نبداو واضحين سوبر فان كان جروب نتاع ديسكو من فرنسا المغصول ومي لاكي ستار

ملا يونيفيري هزنا لي في كل مرة لوس كونترول. هذا المغسول كان خرج في 2023، المغسول كنا اكتشفناه في الألبوم I've tried everything but therapy. المغسول من لوس كونترول ناخته حتى للـ 29 دقيقة. ثم المزيك فيم هديا بياور، كان حاير وين تخرج ولا وين تسر، هاي نعطيك فكرة. جو الليلة، جو الليلة باش نبداو واضحين كيك علينا، ما نتحركش من الدار ولا نمشي لبلاصة نفرج في الطرح، على خاطر فما فرنسا والمغرب الدومي فينال مهمة برشا، طرح مهم برشا للأمانة. المغرب وفرنسا دقيقة 21، النتيجة مازالت 0-0. نستنى الحقيقة في اكسبلوا من عند المغرب للأمانة، هي صعيبة لكن نستنى في اكسبلوا من عند المغرب على خاطر تنجم تمشي لبعيد والإفكتيف نتاعها رهيب جدا. بريف سينا كي تحبوا تخرجوا من وين نمشيو، نمشيو لسوسة، نبداو بالجولف برو سوسة. السهرية نتاعكم الليلة باش تكون اسمها كالينتي. نقعدوا في سوسة في الستيبس كلوب سوسة، السهرية نتاعكم باش تكون اسمها اوتوميشن مع بيرسونا. نقعدوا في سوسة في لو جاردا وكوليبري، السهرية نتاعكم اسمها الدينتي مع كل من امير معموري في راسكوبي وزيدا يسري تونسي. نمشيو لجولين، السهرية الليلة باش تكون اسمها جولينيات في الجمارتا باش تكون مع راني زروق. نمشيو لفلو، مانيش بعد برشا في فلو، سهريتكم ليلة باش تكون اسمها فلو اف ام روك اديشن مع دي جي فلام. نمشيو للمولول، مولول ليلة فيها زوز حابي باسلي وبعزيز، نسلم عليهم برشا، السهرية باش تكون اسمها فيس تو فيس مع كل من باسلي وبعزيز. نمشيو لأينا تونيس، أينا تونيس السهرية الليلة باش تكون بيت تونسية. نمشيو الفيرما، الفيرما السكرة السهرية باش تكون الليلة مزينة برشا اسمها ديسكوتيكا مع كل من جوس جسمي وزيدا نجيب القاضية. نمشيو البياف كلوب جمرت زيدا، السهرية متاعكم باش تكون ألف ليلة وليلة مع أميني هرابي. ولا أعطيكم فكرة على السهريات وين تمشي وانتم ما عليكم كين تختاروا لبون ديستيناسيون. جو الليلة هابي هاور.

24 دقيقة تمر موزيك فيم. مش قبلك تبعت مساج على واتساب 23 513 ألف. سهلة ولا ليه؟ تنجم تربح برشا فلوس 400 دينار، تنجم تربح زيدا زوز باسيت السهرية في الكاليبسو غدوة مع ليناب مزين برشا كايرو وزيدا باسلي وحريقة، ولا تنجموا تحضروا نهار السبت على افتتاح مهرجان الحمامات مع مسرحية الهيري بيت. هذا الكل على 23 513 ألف.

0: 1982 يخرج المغسو كولت هذا المغسو ليجندير الراينا راي يزينا المغسو اللي جينا من قلب ولاية جزائرية بالعباس بالتحديد سيدي بالعباس ان جروب اللي نجح باش يعمل فيوزيون بين الراي والروك وعديد لي جونغ ميوزيكو الاخرين المغسو ليجندير خلتنا حتى للتسعة ونص على موزايك اف ام
1: هابي اور من الاثنين الجمعة من التسعة للنص الليل
0: بما فرنسا ضيع بينالتي ما بونوش بينالتي قدام مبابي اسمع باش كون سانسير راه الكوب دي موند هذه سي لا كوب دي موند نتاع لي غارديان راه باش نبداو واضحين الكاب فير عنده غارديان غول المغرب عندها غارديان غول معناتها للامانه قاعدين نشوفوا في دي باراد مش نورمال قاعدين نشوفوا في النيفو نتاع دي غارديان للامانه قوي برشا معناتها سي لا كوب دي موند نتاع لي غارديان بأتم معنى الكلمه سنة النتيجه مازالت 0-0 نلعبوا في دقيقه 32 ما بين فرنسا والمغرب اسكو باش تبدل نتيجة في البرمير ميتان وقال لي هذا اللي بيش نعرفوهم بعد شوية سينو تنجم انت تبدل النتيجة متاع سهريتك غدوة بميساج سهل برشة 23-513-1000 تبعت لنا ميساج على واتساب موزايك فيم فيه التصويرة ولا فيديو بارتاجي فيه الفرحة متاعك اللحظة متاعك معنا في سهرية في لما في قاعدة في ثنية في فيستيفال في عيد ميلاد في باك في اللي هو وبعد ما العشرة نص متاع ليل كل موجود معنا في الغود لاشانس وتجرب حظ متاعك عندي برشة تيكيات عندي برشة فلوس زيد عندي 400 دينار نجم تربحهم انت بين 400 دينار اذا كان التلفزة متاعك كسرت وكسرتها في اطراح تونس نجم تشتري تلفزة جديدة باش تكمل تتفرج في الكوب دي موند بون مش تلفزة كبيرة تلفزة بها تفرج فيها في الكوب دي موند سينو عندي زوز باسيت غدوة السهرية في الكاليبسو مع كل من كايغو بسلي وحريقة وعندي زيد زوز تيكيات لافتتاح مهرجان الحمامات الدولي اللي باش يكون نهار السبت 11 جويلية مع مسرحية الهيري بيت سامبل ميساج شبعت على واتساب موزايك فيم تنجم تربح برشا كادوات مزينا معاكم بعد شوية نتقابلوا في فازة من فازيتيا

تجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات، فلوس كاش وتكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس أبارتين العشر مساء تعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 23 500 13000، وبارتاج الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين. في الصيف على موزايك FM، فرحتك تسوى برشا كادوات.

بنين برشا رجعبين للفين للبوو وكل من سنوب دو كولابوراسيون بنينة برشا اسمها بوو ذات سمانيم ناخدو حتى للعشرة غير باعتم على موزيعي كفيم هذه بياور وقايد فازة من فازيتي موسيقى

بكري في القائلة مشيت لوج على فنتيلاتور. نسلموا على شاكيرا موجودة في استاد بينات. نسلموا عليها برشا. نسلموا برشا على شاكيرا. أوتوكا اسمعني شاكيرا والآخرين من الآخر للأمانة حبها برشا. غني مش نورمال وموزيكا من العالم. ليه للأمانة أرتيست وفري سانس دوتين مرة بشام دي ورحيد. أوتوكا نرجع للموضوع. بكري ماني في القائلة مشيت نحوس في سوبر مارشي عندي قضايا باش نشريها. عاد قعدت نلوج على البرودوي اللي حشتي بيه وعرضوني معناتها دي برودوي شابهولو اما الاسوان مختلفه. واحده كان 10,099 الاخر 12,99 الاخر 14,99. يا اخي قلت علاش هكا 99 هذيك؟ اسكو فما وراها حكمه؟ اسكو فما وراها غايه؟ ايوي نحكيو على لو فامو بري بسيكولوجيك. شكون اللي جاتو الفكره باش يحطك فاصل 99 في الاسوان؟ كيف دارت الحكايه؟ نفسركم كل شيء. لو فامو بري بسيكولوجيك معناتها تحط سوم نتاع ارتيكل في بلاصه 10,000 تحط 9.99. ميم سي الكل نعرفوا كونه فما لعبه تلعبت على مساوي سوم، اما نعذوا الصناره بلغتنا احنا، والسوم كي تبدل بالتالي يخلي الناس تشري اكثر. راهو طلعت وراها حكمه الحكايه، واذا اللي اكدته الدراسات الكل اللي خدمت على السوجي هذا، خاصه واحده من الدراسات اللي وين لي شيرشور درسوا وركزوا الموفمون نتاع العين نتاع الكونسوماتور وقت اللي يبدأوا يقرأ.

هذه ما تمش اقتراحها باش تشري الكليون لي بعيدة كل البعد. اللي وراء الحكاية هذه هو واحد عنده حانوت متاع كانكيري في أمريكا، معناتها أن كانكيري أمريكا في القرن 19 اللي استنبط استراتيجية هذه حسب رأيكم لويش باش يصلح مشكل صغير مع ليفوندور متاعو. اي كان يشك فيهم كونو ليفوندور هذوما قاعدين يسرقوا فيه. علاش؟ خاطر مادام لاسويم كانوا غان معناتها دي بخي غان، كان يشك كونو ليفوندور يحطوا في الفلوس طول في جيبهم ومش في الكاسه. دونك هذايا نحكي انا راهو في فتره متاع 19 القرن 19 معناتها سنوات وسنوات الى الوراء. عاد مولا الكانكيري هذايا جاتو فكره باش يبدل سوم المطرقه من 2 دولار مثلا الى 1.99 دولار، بالتالي الفوندور لهنا يولي يلزم يمشي للكاسه باش يرجع الصرف للكليون، والكاسه شكون شددها؟ المعلم. فهمت يا خويا؟ معناتها مش كان توانسه خبيث راهو حتى الاخرين جاوبهم به. دونك ابتداء من اللحظه هذه الفوندور اللي كان ناوي يحط الفلوس في جيبه كل شيء تحت في الماء ويلزم بالتالي يمشي للكاسه باش ياخذ الباقي ويرجعها للكليون. معناتها الحكايه ما كانت عندها حتى علاقه بالماركتينغ وحتى علاقه بالبيوع، بدات من الاول باش يحل مشكل مع الفوندور نتاعو، حتى لين بعديك وليت بخي بسيكولوجيك وليت تلعب دور كبير برشا على الكونسوماسيون نتاعنا. فازت اسماعيل.

0: a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger. Way over town. That digs on me.
1: كانيو ويست العشاق الباه ثم لموزيك كيفية بسور سور. النتيجة مازلت نفسها، فرنسا والمغرب نلعبوا في دقيقة 45 بعد شوية بعد ملاتير جيبش يتعدهم بعد شوية نقابلوا في عود سيليكشن مع دالية.

0: في الخدمة نعمل كيت ونعدي 8 سوية خدمة معاكم. ان شاء الله تكون تخدم المأذيكة يا محاجة. نسلموا عليك برجة يا سارة فاتلكم معاك. هاي شانجمون دو ديكور شانجمون دو بيانس تو سويت هوت سيليكشن.
1: هوت سيليكشن باي دالي بن أحمد.
0: الارتيست هذه ممكن تعرفوا واحدة من غنيتها أمام فما برشا غنيت أخرين يسحقوا باش يتسمعوا. نحكيوا على اون شانتوز تولدت عام 68 في شيكاغو. هي شانتوز أمريكان اللي مست البوب مست السول وزيد الروك. باش نبداو واضحين باللي هي صغيرة ما حضرتش برشا على بوها لخاطر بوها كان طلق من أمها وقت اللي كانت عمرها 3 سنين واختارت باش تعيش مع الأم نتاعها. مش اختارت باش تعيش مع الأم, الدنيا اختارتها كيكا وقعدت تتنقل هي وأمها من بلاصة لبلاصة. عاشت لادوليسونس نتاعها في نيويورك وقرات في مانهاتان, مي او ميم طون كانت تحوس في لي كلوب المغرومين واللي يحبوا يسمعوا في الهاوس ميوزك في لي كلوب هذوما. والناس كانوا يعرفوها كوم ايتون اون دانسوز مش كوم شانتوز. حتى لين بشوي بشوي فما دي بروديكتور قالوا لها ايجا احضر معانا اشتح معانا, كيف مثلا اسامي كبار ظهرت معاهم خاصه مثلا فما كليب في 1988 مع سالتين بابا وليست طويلة. لكن التغنو باش يصير عام 93 وقت اللي مشيت لوس أنجلوس. غادي او جي بريس باش يقول لها عمل لي ريميكس الواحد من لي كومبوزيسيون نتاعو اللي هو وان مور تشانس. امام كل شيء باش تبدل من بعد شويه وقت اللي اناستازيا تعرفت على ليزا برود اللي وليت المانجر نتاعها وقالت لها عام 97 يلزمك تمشي تشارك في تيلي كروشي كان يتعدى على ام تي في وكانت واحده من لي فيناليست. صحيح ما ربحتش الكونكور وشاركت بالكومبوزيسيون نتاعها اللي اسمها نوت ذات كايند. امام خلينا نقولوا برشا ناس اهتموا بها وشيخوا عليها كيما إلتون جون كيما مايكل جاكسون ولا زيدا الجوري اللي كان في الاميسيون كيما دافيد فوستر ولا فيث ايفنز. الحاجة اللي خليتها بعد لحظات تصحح مع لابيل كبير برشا اللي هو سوني ميوزك. ليلى دالي بن احمد اختاري سماعكم بن مغنيت اناستازيا.

ليفت اوت سايد الون عم بصول انا سازيا ناخلتو حتى ل 59 دقيقة. ما تنسيوش من بعد شوية موجز الاخبار وسبور اكسبريس نحكيو في الماتش المهم بين فرنسا والمغرب. يا مقبل عندي دي ديديكاس اللي نجحوا في الباك ونقول لهم برافو يا شباب. للامانة مو سهلة مش نبداو واضحين. نبداو بديديكاس تخي تخي تخي سبيسيال التقوى الاحمر بمناسبة نجاحها في البكالوريا دورة المراقبة. بوها سمير امها ثريا واخواتها اروى والي وملكة يقولوا الالف مبروك وان شاء الله ربي بالمزيد من التألق والنجاح في بقية المشروع.

0: بيه ولا نزيد نقول مبروك مبروك مبروك أكثر من قلبي من قلبي ما فهميش. هيا عندي ديديكاس واحد أخرى مبروك أخرى بايرم الدميرجي نجح في الباك أمه نيرة رايس وأخواته كنزة وميدو وعزيز وجلال ومامته جميلة وكل عائلة الدميرجي والرايس يهنيوة ويتمنيرو مزيد النجاح والتوفيق. برافو شامبيون فرحان بيك برشا ويعطيك صحة وإن شاء الله الولد يكون فخور بيك برشا والله يرحمه. توما زيدا نتمنى لكم كل الخير ونتمنى لكم برشا نجاح وبرشا فرحة. ما تنسيوش من بعد شوية الغود لا شانس فما برشا فلوس برشا كاش بشارك. أبعث ميساج على واتساب موزايك فيم 23 513 ألف.
1: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وينما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لا شانس ابارتين العشر نص متاع الليل في هابي اور. ابعث سيلفي ولا فيديو وينما كنت على واتساب 23 513 ألف وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وينما كنت وكون من الرابحين. فالصيف على موزايك فم فرحتك تسوى برشا كادوات.
2: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
3: مستمعي موزايك فم أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. مصالح الديوانة تتمكن خلال الستة الأشهر الأولى لسنة 2026 من ضبط كميات من الذهب ومبالغ من العملة الأجنبية وكميات من المواد المخدرة والبضائع المختلفة المهربة وذلك في إطار مكافحة التهريب على كامل التراب الوطني. وقد تم حجز ما يناهز 17 كيلوغرام من الذهب و72 كيلوغرام من الفضة وفق ما جاء في بلاغ صادر مساء اليوم الخميس عن الإدارة العامة للديوانة. وفي إطار مكافحة تهريب المواد المخدرة فقد حجزت مختلف المصالح الديوانية ما يفوق عن 214 كيلوغرام من المواد المخدرة، 78.4 كيلوغرام من مادة الكوكايين و134.5 كيلوغرام من مادة القنب الهندي و1.3 كيلوغرام من الماريخوانا وما يناهز 180 ألف حبة مخدرة. كما تم حجز مبالغ من العملة الأجنبية المهربة بقيمة تناهز 5.5 مليون دينار. رئيس لجنة المالية ماهر الكتاري يفيد في تصريحه لموزايكا على هامش الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس أنه لا يريد أن تكون نظرته عدمية لما جاء في مخطط التنمية 2026-2030 لكن مواصلة المسؤولين في انتهاج مبدأ الانغلاق في الاقتصاد التونسي لن يساهم في تطور حقيقي خاصة مع عدم تحيين التشريعات المتعلقة بالاستثمار.
4: أن يكون فما مخطط تنمية خماسي هذه حاجة مهمة مهمة جدا لأنه يعطيك رؤية للبلاد وإيش شنو نحبوا التصورات نتاعها، هذه حاجة مهمة مهمة جدا. حاجة أخرى شفتوا فما آلاف المشاريع آلاف المليارات للتمويل، احنا المهمة نتاعنا في لجنة المالية باش نقيموا هل بإمكاننا أن نقوموا بهالاستثمارات هذوم الكل وتوجهات باش توجهات الدولة تتحقق. الحقيقة فما أشياء ظهرت لنا احنا في لجنة المالية ناقصة ولازم لازمنا نشوفوها لأنه باش تعمل الاستثمارات عندك حلين باش تعمل المشاريع الكم الهائل من المشاريع وهي مشاريع مهمة ما يخفى على حد سواء كان في البنية التحتية ولا في مختلف القطاعات هذا مهم جدا. باش نجم تعمل مشاريع عندك حلين يا إما تقترض يا إما تعمل نسبة نمو 4-5-6%. احنا في لجنة المالية وأنا شخصيا كرئيس لجنة المالية أنا ضد الاقتراض أنه ما فماش حلول باش الاستثمار متاعنا يرتقي إلى الاحتياجات نتاع البلاد وإلى طموحات المخطط الخماسي هذا. حاجة أخرى ننتقل من الناحية المالية الناحية الاقتصادية، الاقتصاد راهو باش يتحرر والاقتصاد باش يكون فما استثمار. حاجتين ولا ثلاثة، أولا نسب الفائدة، نسب الفائدة ما تنجمش أنت البنكة تشري ب 7% والمواطن كي باش ياخذ قرض ولا المستثمر باش ياخذ قرض ياخذوا ب 11% و 12 و 14 و 15%. أنا ما نحبش نعطي انطباع سلبي ولا حاجة لكن قادر على ما هو أحسن.
3: مشاريع تطهير المبرمجة بولاية نابل في إطار المخطط التنموي 2026-2030 تتضمن أربعة مشاريع بيئية تتوزع على معتمديات جرومبالي وبو عرقوب ومنزل بوزلفة وحمام الغزازة باعتمادات جملية في حدود 13 مليون دينار وتندرج ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحسين الوضع البيئي بالجهة حسب المدير الجهوي للتطهير بنابل محمد مكرم مجدوب. الصندوق الاستئناني للمناطق البحرية المحمية يعلن عن فتح باب الترشح للاستفادة من برنامج دعم فني ومالي موجه إلى الهياكل المكلفة بإدارة المناطق البحرية المحمية أو المشاركة في إدارتها بعدد من بلدان البحر الأبيض المتوسط من بينها تونس، وذلك في إطار جهود دعم الحوكمة المستديمة لهذه الفضاءات الطبيعية. وأفادت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي في بلاغ وزارته الخميس أن برنامج الدعم سينفذ على مرحلتين ويستهدف المناطق البحرية المحمية المحدثة رسميا أو التي لا تزال في طور الإحداث شريطة أن تكون لها مخططات إدارة مصادق عليها أو وثائق توجيهية للتصرف إلى جانب فرق إدارة قائمة. كما يتعين على المنظمات غير الحكومية الراغبة في الترشح إرفاق ملفاتها برسالة موافقة صادرة عن السلطات الوطنية المختصة. في أخبار العالم، الدفاع المدني ومصادر طبية فلسطينية تعلن استشهاد 6 أشخاص بهجمات إسرائيلية استهدفت اليوم الخميس مناطق متفرقة من قطاع غزة رغم سيران وقف إطلاق النار منذ أكتوبر الماضي. وأكدت مستشفيات في غزة أنها استقبلت جثث الضحايا 6. واستهدفت إحدى الغارات سيارة الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، ولم يكن حازم داخل السيارة وقت الاستهداف لكن حارسه الشخصي استشهد. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غدا الجمعة 10 جويلية، طقس صافي إلى قليل سحب بأغلب المناطق، البحر قليل اضطراب والحرارة تتواصل مرتفعة وتتراوح القصوى بين 34 و38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 38 و42 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 44 درجة بأقصى الجنوب الغربي مع ظهور الشهيلية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع اسكندر إبراهيم في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
2: الأولى في تونس.
5: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
6: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
7: اريدو، طور عالمك.
8: سبور اكسبريس، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. شوي اخر نحكيه على الميركاتو في الترجي في النادي الافريقي، المدرب الجديد الامل حمام سوسة. نحكيه زادها على مقابلة المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي اللي فات في شوطها الاول بالتعادل 0-0. لكن خلنا بديو بالمنتخب الوطني التونسي والحديث في الاونه الاخيره حول تعيين جلال القادري مدرب جديد للمنتخب الوطني التونسي. ونقول قديم جديد، عوده جلال القادري للمنتخب الوطني التونسي، هذا الاخبار اللي في الاونه الاخيره أخذ برشا نقولوا حجم، وزاد كيف أخذ برشا وقت وبرشا حديث في الموضوع هذا. لكن اللي نحكيه واللي نجم نأكدوه حسب المصادر الرسمية يعني أنه جلال القادري بشي يواصل مع الحزم، موش يكون موجود، مش يرجع للمنتخب الوطني التونسي. هو أصل الحكاية يعني فما عضو من المكتب الجامعي هو اللي اقترح اسم جلال القادري للعودة للإشراف على المنتخب الوطني التونسي. يبدو أنه فما أعضاء زاد موجودين في الجامعة التونسية لكرة القدم في المكتب الجامعي عارضوا الفكرة هذه، وبالتالي مش يكون موجود جلال القادري في المنتخب الوطني التونسي في الفترة الأخيرة، وبش يكمل مع نادي الحزم السعودي المدرب السابق للمنتخب الوطني جلال القادري. بالنسبة للميركاتو نحكيه على الترجي الرياضي التونسي، وبعد نحكيه على النادي الافريقي كما قلنا، نحكيه على المرسى او الترجي جرجيس بلوتو، نحكيه على المهاجم الجزائري يوسف البليلي. من المنتظر باش يوصل الليلة يوسف البليلي لتونس، ومن المنتظر باش يكون عنده جلسة غدوة مع رئيس الترجي الرياضي التونسي حمدي المدب ونائبه شكري الواعر لوضع النقاط على الحروف بعد تطورات الساعات الأخيرة. يبدو أنه البليلي يحب يحكي في نقاط وشروط أخرى إضافية بعد الاتفاق الأول اللي حصل مع إدارة الترجي الرياضي التونسي، واللي تم نشر الاتفاق هذا على الصفحة الرسمية للترجي الرياضي التونسي. على أساس أنه تم اتفاق على صيغة عقد وشروط أخرى، فيه زاد من بين الشروط أنه قضية البليلي المرفوعة والمنشورة لدى التاس إذا كان تمشي الأمور في صالح البليلي فإنه تم تفعيل العقد هذا، إذا كان ما تمشيش فإنه يتم الغاء بينسور التعاقد بين الزوز أطراف. زاد كيف ممكن ممكن حتى من الأخبار جينا من الجزائر، المولدية عندها تقريبا نفس الشروط اللي حطتها إدارة الترجي بارابور للقضية الموجودة والمنشورة لدى التأسفام اجتماع غدو دونك كما قلنا بين البلايلي مع حمد المدب وشكر الواعر، والنجم نقوله هو اجتماع وضع النقاط على الحروف قبل اتخاذ آخر القرارات بالنسبة للزوز أطراف. نخدم على الترجي الرياضي التونسي والاتفاق حاصل مع الاتحاد المنستيري من أجل انتداب المدافع الدولي رائد الشيخاوي، كل النقاط تقريبا محسومة والملاعبي بنسبة 99% نقوله في الترجي الرياضي التونسي في انتظار الإمضاء الرسمي في الساعات القادمة. في النادي الافريقي إدارة النادي قريبة من إتمام الاتفاق مع الحارس السابق للاتحاد المنستيري عبد السلام الحلاوي، المفاوضات في مراحلها الأخيرة، الحلاوي في طريق وزادة للإمضاء مع النادي الافريقي. نقلوا ديما مع الكلوب وريان الجبالي متوسط الميدان اللي نشط عمناول في النخبة عمره 20 عام تكون في فرنسا، أمضى بصفة رسمية عقد مع النادي الافريقي مدته 5 مواسم. محمد علي نفخة هو رسميا المدرب الجديد لأمل حمام سوسة، نذكر محمد علي نفخة هو المدرب السابق للنجم الرياضي الساحلي، سنة موجود على بنك الأمل أمل الرياضي بحمام سوسة في الموسم الجديد موسم 2026-2027. ترجي جرجيس أعلن رسميا انتداب ياسين الكاسح متوسط الميدان اللي سبق ولعب مع السابي، يلعب في المتلوي ولعب في مستقبل سليمان، يلعب في فريق آخر في الرابطة المحترفة الأولى العام الجاي هو ترجي جرجيس. يوسف سنانة مهاجم الشمال القطري انتقل في شكل إعارة إلى نادي العربي بعد عام عمناول إعارة زادة مع نادي السيلية. في سابقة تاريخية نجم نقول الجامعة التونسية لكرة يد أصدرت قرار اليوم أثار برشا جدل، رغم اللي عنده يعني مدة مش ما عنده تقريبا نسوية عمل اللي خرج، والجدل مازال هو بيده في خصوص القرار هذا من بين الفرق وجماهير الفرق بتاع كرة اليد في الموسم القادم بار اكزومبل ولا ابتداء من توا نجم نحكيه بعد إصدار البلاغ هذا. خنشوفوا الهجوم هذا هجوم كبير للمنتخب المغربي وفرصة تباطئة، ولكن في الأخير الدفاع يدخل ويقص الكرة هذه. وانتو كان قلنا خلينا نقعدوا في الهوند بعد نرجع نحكيوا على ماتش المغرب وفرنسا اللي بدا الشوط الثاني نتاعو توا، الفريق او الجامعة التونسية لكرة اليد البلاغ واللي اصدرته اللي فيها قرار فيه منع النوادي التونسية من انتداب زوز ملاعبية دوليين في نفس المركز. القرار هذا هو القرار الجديد اللي يمنع، نعاود نذكر، النوادي التونسية من انتداب زوز ملاعبية دوليين في نفس المركز. كيفاش يعني؟ اذا كان عندك انت جناح ولا عندك بيفو ولا عندك منعرفش انا حارس ولا غيره دولي موجود في فريقك، ما عندكش الحق تاخو لاعب دولي اخر في نفس المركز تاع اللاعب هذا، دونك ما تنجمش دونك تمشي في الـ في الـ في الـ في السيستم هذا. اذا كان اليوم فما قرار جديد، والقرار هذا الجامعة أصدرته مع قائمة ب 27 ملاعبي دولي باش الجمعيات تطلع عليها قبل ما تنتدب، يعني تعرف شكون من الملاعبية المعنيين الدوليين المعنيين باش كي تنتدب ما تنتدبش ملاعبي في نفس المركز ودولي. دونك هذا القانون نتاع الجامعة التونسية لكرة اليد، سامحونا قاعدين نعطيو في القرار تاع الجامعة التونسية لكرة اليد، ومركزين برشا مع المقابلة اللي تتلعب حاليا بين المنتخب الفرنسي والمنتخب المغربي، ريتم كبير هجوم منه هجوم من غادي. كما نحكي الاتحاد المنستيري زاد قبل ما زاد نعطيكم الوصف والتعليق على ما يصير قاعد يصير توا في بوسطن. الاتحاد المنستيري هو سكر ملف اخر من ملفات النزاعات يتعلق بمستحقات حمزه الجلاسي تقريبا 18 مليون واش تم غلق الملف هذا بعد منتصر الوحيشي بعد شهاب الصالحي الملفات الاخيره، فانه الاتحاد المنستيري ماشي كما يلزم في خصوص غلق ملفات النزاعات نتاعو. دونك بالضبط 49 دقيقة لعب في مقابلة المنتخب المغربي المنتخب الفرنسي ربع نهائي المونديال 0-0، ما فهمش أهداف الكرة حاليا المنتخب الفرنسي قصها الدفاع، ولو أنه إذا كان نحكيه على الشوط أول فيه بصراحة السيطرة أكبر للمنتخب الفرنسي، كان جيت وزاد ضربة جزاء مبابي سدد وبونو هو اللي تصدى للكرة هذية، ضيع مبابي وتصدى بونو لضربة الجزاء، زادة كانت كرة زادة على العارضة بالنسبة للمنتخب الفرنسي في آخر الشوط الأول. كان سيطرة كما قلنا نسبية للمنتخب هذا على المنتخب المغرب طوال بداية الشوط الثاني، حاول المنتخب المغربي من خلال الكرات العكسية نقولوا باللي كونتر اتاك قاعد يحاول يشوف الاسباس اللي نجم يلقاه باش نجم يكون موجود وباغت المنتخب الفرنسي، درج لعب في الشوط الثاني باقي التعادل بين الزوز منتخبات المنتخب الفرنسي المنتخب المغربي، اول مقابله من دور ربع نهائي من مونديال 2026. بالنسبة للنشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.mosaicfm.net. نخليكم مع اسماعيل وبقية الكيب في هابي أور.
5: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
6: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
7: اوريدو طور عالمك.
1: هابي اور الاثنين الجمعه من 9 للنص الليل اسمعي بن عيسى موزاي كافي.

دقيقة تمرة موزيك فيم هذه أبياور ومنزل معكم حتى النصف الليل. النتيجة مازالت 0-0 بينات المغرب وفرنسا. نلعبوا في دقيقة 58 اسكو باش تتبدل النتيجة ولا لا؟ أنا نحس بونولي باش يكون لوم دو ماتش، ما فهمش نقاش اللي هو الجارديان نتاع المغرب، وديجا شفنا بيرفورمانس من عنده رهيبة جدا. اون توكا لقيت هذا وقيت سامبل كوم سامبل سامبل كوم سامبل. خنفصلكم ساعة قبل كل شيء. سامبلينغ شنو هو؟ أنك تاخو إيشانتيان من مورسو ديجا موجود وتعاود تستعمله في غنية أخرى. هنا عمل الانسبيراسيون. تراه كي سمعكم مورسو هذي

تو باك المغسول اللي كان خرج عام 96 من الالبوم نتاعو All Eyes on Me. نحكيو على تيتر اي اند ماتشا, مغسول ليجندير للامانه. اما السؤال المحوري والمهم برشا, زعما تو باك منين انسبيرا لانسرو نتاعو؟ هاي نعم بكم رحله في الزمن. والهدف الاول لشكون؟ لفرنسا. هدف الاولاني لفرنسا, مازلت كنت نشكر فيه بونو. سامحني يا بونو كنت تسمع فيا, والله لاني انا. 1-0 النتيجه تتبدل, فرنسا تسجل الهدف الاول في الدقيقه 59 امضاء امبابي. الحقيقه بون جوارد قاعدين يحكيوا تاوك, خاصه حكيم يحكيوا مع الحكم كونوا الهدف مصحيح, اما نورمال مو سي فاليدي والهدف جاوبي. مالوريزمون هاي لعل المغرب, مازال برشا وقت, مازال برشا وقت, لعل المغرب تنجم تقلب الطرح ولا تعدل. انا قاعدين نتابعوا, خلينا نهزكم المغسو واحد اخر.

البلاك سويت امورسو اللي رجع بينا ل 1996 امورسو بنين برشا للامانه معاهم زيد الدكتور جي باش نبداو واضحين. الالبوم اسمه Another Level وكنا رجعنا بكم ل 1996 بالامورسو هذا. زعما دكتور دري منين مشي لوش في الانسبيراسيون اي تبعوه

يبقى راجعوا ل 1971 من عند بيل ويذرز. بيل ويذرز يزولي تعرفوه مليح، اللي عنده أغنية إنو سانشاين، هذيك يقول أنو أنو أنو أنو. نحكيو على المخصوم تاعو اللي خرج عام 71، المخصوم اسمه جراند ماز هاندز، مخصوم بنين برشا للأمانة. نمشيو لونيفير إيبوب.

المورسو هذا كان خرج عام 1993 للجروب ليجندير نويتشي باي نيتشر. مورسو ليجندير وبيت معنى الكلمة. مورسو اسمه إيبوبوري. مورسو كولت في الونيفير متاع الهيبوب. تراه إيجا نعملو ونفا ديكورتيكي المورسو هذا ونشوفو المورسو هذا الانسبيراسيون متاعو منين. إبا الانسبيراسيون من غنيتين.

اليوم من عند The Isley Brothers للميلودي ولنوت وستركتور هكا نوعا ما متاع المغسو. وبالنسبة للجولة الأخرى متاع الكيك والهيهات والسنير منين مشيو؟

الاسبيراسيون نتاع المقصود هذيك نويتشي باي نيتشر هيب هوب راي مشيل زوز مرسوات اخرين مع بعضهم عطاونا ريزولتا شهير هذيك نتاع المقصود اللي كان خرج عام 1993 سامبلين غراو حاجه عظيمه برشا راهو كيفاش تاخو نوت ولا ميلودي ولا ريف نتاع جيتار ولا ليني دو باس ولا حتى الكيك ولا الهاي هات ومن بعديك تبدلوا وتهزوا لونيفير اخر تصير فيوزيون رهيبه جدا ويصير ريزولتا منين برشا كانت هذه سامبل كوم سامبل.

بعد شوي نغود لشانس نجم تربح 400 دينار، تنجم تربح زوز تيكيت لسهرية في الكاليبسو غدوة مع كايرو، ولا تنجم تربح زوز تيكيت لافتتاح مهرجان الحمامات الدولي نهار السبت 11 جويلية مسرحية الهيري بيت. يسوفي تبعث ميساج على واتساب موزايك فيم 23 513 ألف، بارتاجي فيه الفرحة متاعك معنا. أبتاون فانك مغسول برونو مارس، رجعين بعد شوي.

بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وينما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات، فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس ابارتين العشر مساء تعليل في هابي اور. ابعث سيلفي ولا فيديو وينما كنت على واتساب 23 500 23 500 13000 وبارتاجي الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وينما كنت، وكون من الرابحين في الصيف على موزايك FM. فرحتك تسوى برشا كادوات.

0: ار دي ومعه نيلي فرتادو. هذول برشا الناس ما تعرفش اللي جروب هذا كان فيه فاريل ويليامز ومن بعديك اختار باش يمشي في كارير سولو, وقبل كان في جروب واحد اخر اسمه ذا نبتونز واللي كانوا يعملوا في برشا موسيقى بنينه باش نبداو واضحين كانوا دي برودكتور قوين برشا مغصوب بنين برشا نومي هات نتفان نخدو حتى للعشره سبعه تو على موزيك فين وقيت الربح
1: غروب دو لا شانس.
0: في الغد لا شانس يا ميلو قايت هذا تنجم انتي تربح برشا كادوات. كيف يسهل برشا من سامبل ميساج على واتساب موزايك اف ام 23 513 1000. بارتاجي الفرحه نتاعك معنا, جيونا ميساجاتكم تبعت فيديو ولا سيلفي من بعديك يصير تيراج سور وتكون موجود لقايت هذا وتنجم تربح برشا كادوات. عندي كانيوتا معبيه للامانه, عندي برشا حاجات. نبداو بالكاش, عندي 400 دينار, باهين 400 دينار يشريو لك دي كادو, تخرج حاوس انتي والمدام, تخرج حاوس انتي والمسيو انتي صحابك اللي هو. عندي زيادة تيكيات البرشة السهريات, عندي دو باس السهرية في الكاليبسو غدوة نهار الجمعة لينات مزين برشة مع كل من كايغو واحد من البونتور متاع الونيفير متاع الموسيقى الإلكترونيك وبالتحديد الأفرو هاوس. مسامي توينسا بيش يكونوا موجودين معاه كل من باسلي وحريقة, وزيادة عندي زوز تيكيات أخرين الافتتاح مهرجان الحمامات الدولي مع المسرح ومع مسرحية الهيريبات, واحدة من المسرحيات اللي متحصلة عديدة جوائز في تونس وفي العالم العربي, سعيد الحظ أو سعيدة الحظ اسمه أميمة من نابل 31 سنة ولا 30 سنة. مرحبا يا أميمة.
2: عسلامة.
0: شحولك أميمة؟
2: الحمد لله.
0: سفا الأمور بيه؟ الحمد لله. بعثنا مساج على واتساب تصوير شو فيه؟
2: تصوير انت الماتش تاع اليوم.
0: تاع الماتش انت اليوم قديه النتيجة توا؟
2: هو سكور 2-0
0: فرنسا. فرنسا وانا قلت بونو باش يكون لون دي ماتش كهو
2: يليتني
0: يليتني ما تكلم تحكي بلو بارلور وميمة
2: ليلي.
0: اوكي قرب لي اكثر التليفون باش نسمعك اكثر. دونك 400 دينار زوز باسيت للكاليبسو, زوز تيكيات لافتتاح مهرجان حمامات الدولي نهار السبت 11 جويليا مسرحيه الهيري بيت. فما عجله باش تدور باش تدور هانتي وباش تقف في واحد من اللي كادو أذومة, وقال فما دعي وتخير, فما حظ موفق, فما تختار الموسيقى اللي تحب عليها هاوكا انت وزهرك, وقال واحد من الكادوات أذومة المطلوب منك تحسب 3-2-1 وتبدأ تدور العجلة. خطلي حاجة وميمة.
2: خطلي كلهم بهين.
0: كلهم بهين. هاي 3-2-1 اختار انت المومو اللي بيش دور في العجلة. هاي عندك
2: عيبك
0: براي العجلة قاعدة تدور في اللحظة اللي نحكي فيها مع وميمة. وين باش تقف العجلة؟ شنو باش تربح وميمة؟ خاطرك الكل باهين دونك ما يهمش شنو باش تربح. ربحت معنا حظ موفق, مبروك عليك. ما قلتش الكل باهين لا لا لا الكل باهين دونك حظ موفق مالو لازمو ما خافتش. مزارة في العادة ولا وميمة؟
2: والله
0: تجا
2: في كلامكم
0: تفهمت. اه باهي مش مشكل. وميمة الغنية هذي تعرفها وميمة؟ كايرو دي جي اللي باش يكون في الكاليبسو غدوة.
2: كان في الكاليبسو غدوة
0: صحيح. دونك بيسكو ماكش باش تمشي الكاليبسو.
2: انا ريتهم أنا... في ستوريت نتاعها في سوسة كذا وقصة جمعة اللي هو مو فاهم حتى شوية ومش عجبتني تونس
0: عامل جو علق شو. انت ما دام ماكش باش تمشي الكاليبسو دونك هاني هديت لك الاغنيه, هاك سمعت الاغنيه وكيك عملت جو كلمة بليش. اسمعني ومين
2: وي
0: انت وشكون باش تمشي غدو؟
2: انا والمسيو.
0: انت والمسيو باهي اوكي. ميلا المسيو حاضر؟
2: والله تنشوفو
0: باهي اوكي. ميلا باش تمشي غدو للكاليبسو زوز تيكي باش تمشي تحضر للسهريه من في الكاليبسو مع كايرو زيدا باسلي وحريقه. تروحش يديك فارغه حتى لو كان خرجت حظ موفق. نقول لك مبروك. عشكون تحب تسلم؟
2: نتكلم على
0: المسيو اللي ريقت. اه صار مسيو ماشي الكاليبسو مسيو ريقت من توا يا بنتي مش حاضر سهريه غدو. اه غلط صحيت. اي اي ما تقولش تفرجوا عليك في الطرح.
2: هي ريت الله غالب مو يخدم يخدم.
0: اه يخدم اي هكا خليه يرتاح باش غدوه باش تراسلوا في التصبيح. اي شكون اخر شكون سلموا اخر؟
2: نسلم على بابا وخويا اللي يقرا برا والناس اللي تعرفني الكل.
0: نسلموا عليهم برشا برشا. ميرسي بوكو يا اميمه. غدوه باش نمشي للكاليبسو باش نحضر على سهره اللي فيها كايرو فيها بصلي وحريقه. اهير يور فويس هذا واحد من المرسو اللي داروا برشا عملتي لي ذكرتي ما خانتنيش. واحد من المرسو اللي ولاو يتلعبوا ياسر في العالم وبلاي ليستي برشا في العالم من عند كايرو. اوتوكا يومين تنجم تجرب الحظ نتاعك, يومين تنجم تربح برشا كاش. غدوه الكانيوتا شنو باش يولي فيها هذا باش نعرفوه غدوه ابتداء من 10:30 نتاع الليل.
1: Happy Hour من الاثنين للجمعة من 9 للنص الليل.

0: صبري قليل. شيرين خلتنا حتى ليلة 10:48 دقيقة. تولى موزيك فيم هدية بياور.
1: هابي اور من الاثنين الجمعة من تسعة للنص الليل.
0: سلم برشا على صديقي حكيم وسمية. نسلم عليهم الزوز. مبروك مبروك يا حياة قلبي. مبروك خطر على قريب زيد زواجهم. دونك نتمنى لهم كل الخير. حكيم صديقي وسمية نسلم عليها برشا. إن شاء الله ربي بالفرحة. إن شاء الله ربي بالمحبة. وإن شاء الله ربي بالحاجات الميزانين الكل. عندي ديديكاز زيد. نحتفلوا بالنجاح. نحتفلوا بنجاح بيرم الدمرجي. نجاح في الباك. أمه نيرا رايس وخواته كنزة وميدو وعزيزه جلال ومماته جميلة. كل العائلة عائلة الدمرجي والرايس يهنيوه ويتمنيوا له مزيد النجاح والتوفيق. إن شاء الله ربي بالفرحة. إن شاء الله ربي فرحان برشا يا صديقنا بيرم. وبرافو خاطر كان فيري تابلو الشامبيون جبتها وهي حاجة معناتها كاسحة. فرحانين برشا بيك. أي شانجمون دو ديكور شانجمون دامبيونس توت سويت. دي جي نيوز.
1: دي جي نيوز.
0: حبيت ديما في دي جي نيوز نبدا بجديد. ما حبيت نبدا بالقديم. حبيت نبدا فيك مغسو كولت. مغسو من غادي من ليجندير. مغسو خرج في عام 1993 لكن فما اون اوتر فيرسيون نيويورك سانرايز للمغسو هذا من عند سول كابشول. هذا المغسو اللي اسمه ليدي ساينس.

0: مرسو يجينا من عند هولندا من عند جوليان أنتوني عند فلور مرسو كولت زيدا ومرسو ليجندير
1: Man, I'm hard.

نرجعوا لجديد توي كايمات التيلي في 3 جويلي 2026 كنا اكتشفنا مخصوم بنين برشا دو جانغ ديب هاوس يجينا من عند الطلياني تشيستر هذا المخصوم تاعو نومي ريتمو

مخصومي دريفت ليتل لونجر موسولي كون اكتشفني في 26 جوان 2026 موسو دو جونغ اورغانيك هاوس موسو بنين برشا هو طويل 8 دقائق تقريبا لموسو دوم وخسن لابيل اول داي دريم ديما تلقاو فيهم دي موسو نيما اورغانيك ولا بروغريسيف ويبدو دي موسو محلولين برشا للأمانة بين البريك بيت ودروب فما مساحة كبيرة برشا فما مسافة كبيرة دو تلسورت اللوب يبدو محصور برشا وفيه انرجي رهيبة جداً.

نبدلو بيه السيليكسيون تاعنا من عند دام سويند الهولندي مغصوب نين برشا نومي ذاتش رايت. وفي الدقائق الأخيرة من المباراة بين فرنسا والمغرب النتيجة 2-0 وجميع الفرق الإفريقية والمنتخبات الإفريقية تغادر المونديال وجاء على الأمانة. مغرب ما عنديش علاش تتنرفز ولا تتغش خاطر للأمانة عملت باركور رهيب جدا وكيبا قوية برشا للأمانة وديش معناتها شارلت ماركا ثيلف وديش معناتها خلنا نسكتها هيت الموسيقى هيت.

0: فريكونس رقم واحد في تونس. موزايك اف ام. www.mosaikefm.net. فيسبوك، انستغرام، تيك توك، يوتيوب. والى الابليكاسيون موبيل موزايك اف ام. موزايك اف ام. الاولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مستمعي موزايك فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري تشرف اليوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر، وذلك نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد وبتكليف منها. وتم خلال اجتماع مجلس الوزراء التداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر تتعلق بمجالات ذات طابع اجتماعي واقتصادي في علاقة خاصة بتعزيز الأمن الطاقي والأمن الغذائي والسكن والصحة والنقل الجوي، وبتنفيذ عديد البرامج الاجتماعية وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة. واستهلت رئيسة الحكومة أعمال هذا المجلس بالتذكير بأن الثورة التشريعية غير كافية لوحدها، ويجب أن تكون مشروعة بثورة ثقافية وثورة إدارية بترسيخ ثقافة العمل الجاد داخل كل المرافق العمومية، بما يرفع من أدائها وإنتاجيتها ويحسن جودة الخدمات المزداة للمواطنين. كما ذكرت في نفس الإطار بضرورة إرساء أنظمة إدارة جودة معتمدة وتطوير نظم الحوكمة بهذه المرافق العمومية، مشددة على أنه يتعين على كل موظف القيام بواجباته المهنية على الوجه المطلوب وتحمل مسؤولياته كاملة في أداء عمله بكل نجاعة خدمة للشعب التونسي، وعلى كل مسؤول متابعة عمل منظوريه وتقييم أدائهم وتكريس الانضباط والمسؤولية والقيام بالمساءلة والمحاسبة في حال التقصير والإخلال بالواجبات المحمولة عليهم. لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني لجهة الأقاليم تعقد اليوم الخميس جلسة استماع إلى ممثلي وزارة التربية، ناقشت مواضيع حماية الأطفال المهددين بالانقطاع المدرسي وإدماج التلاميذ ذوي الإعاقة وتصورات الوزارة حول تركيبة المجلس الأعلى للتربية ومجال اختصاصه والمشاريع المعطلة وصيانة البنية التحتية. ويعد الدمج المدرسي لأكثر من 12 ألف تلميذ من ذوي الإعاقة موزعين على أكثر من 1700 مؤسسة تربوية أحد أولويات وزارة التربية لتمكينهم من حقهم في التعلم في إطار شراكة مع وزارات الصحة والاجتماعية، وفق ما فاد به ممثل وزارة التربية خلال عرض تم تقديمه في مستهل الجلسة حول السياسات العمومية في قطاع التربية في إطار المخطط التنموي 2026-2030. وفيما يتعلق بالتلاميذ من ذوي الإعاقة، أوضح العرض أنه تم توفير 160 مرافقا لهذه الفئة من التلاميذ تكفلت بهم وزارة الشؤون الاجتماعية وفق بلاغ بالمجلس الوطني الجهتي والأقاليم. وزير الداخلية السورية نسل الخطاب يقول اليوم الخميس إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على أفراد الخلية المسؤولة عن التفجيرين اللذين استهدفا دمشق قبل يومين، مؤكدا أن كشف هوية الضالعين وأدوارهم وارتباطاتهم سيأتي بعد استكمال التحقيقات. مع عودة التصعيد الميداني بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، نشطت الاتصالات الدبلوماسية خلال الساعات الماضية، وجرى التأكيد خلالها على ضرورة التزام كل الأطراف بالحوار والدبلوماسية ومنع مزيد من التصعيد. ووفق الخارجية القطرية، فقد أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد عبد الرحمن الثاني اتصالات مع وزيري الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان والعماني بدر البوسعيدي. وتلقى الثاني اتصالات أخرى من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد النهيان، إضافة إلى وزيري خارجية إيران عباس عراقجي وتركيا هكام فيدان. وذكرت الوزارة أن الاتصالات بحثت آخر تطورات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال اليومين الأخيرين. نهاية الموجز. المشوار يتواصل مع إسماعيل ومروان في هابي أور مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس. هابي أور الاثنين الجمعة من 9:30 الليل. إسماعيل بن عيسى، موزايك FM.

11 و19 دقيقة توما لا موزايك فيم هدي ابي اور ثلاثة سوايع كاملين كلهم بيغ بونور كلهم موزيك بنينة نحوسو بيكم كل مرة في دي جانغ دي زونيفير موزيكو. ميرسي بوكو سليم في الكيتش باي سليم نحوسو بيكم في بنا الموزيكا الشرقية لقايت هذا شونجمون دو ديكور شونجمون دامبيونس وقايت جينيراسيون جينيراسيون جينيراسيون اني 1984 في كل مرة نحاوس بيكم في جينيراسيون مرة 80 مرة 90 مرة 2000 مرة 70 كل مرة وين نحاوس بيكم وندور بيكم اخترت نرجع بيكم ل 1984 اللي كان عام حفل برشا كوتي سينما كنا اكتشفنا فيلم ترميناتور فيلم مهم برشا واحد من نشر الافلام متاع سيانس فيكسيون اكتشفنا زيدا فيلم غاس باسترز يظل يتذكروه مليح الفيلم هذا زيدا كوتي سبور زيدا فرنسا كانت هزت وقتها الكوب دوروب عام 1984 بعد ما ربحت اسبانيا انطلاق اسطورة مايكل جوردن في دوري الـ NBA مع فريق شيكاغو بولز وغيره زاد حتى على مستوى من الاحداث العالمية اكتشفنا اول جهاز لابل ماكينتوش وكوتي امريكا انتخاب رونالد ريغان لولاية رئاسية الثانية في الولايات المتحدة الامريكية ان دوزيام موندا كوتي موزيكا زاد اكتشفنا دي مورسو ليجندير اكتشفنا برشا موزيكا بنينة من المغسوة ذي الفان هالن من كيني لوغنز من راي باركر من ستيفي ووندر زيدا المغسوة اللي نحبه ياسر I just called to say I love you كل إنسان يحب كل إنسان يعشق هذه اللي كنت

فان هالن ان جروب ليجندير ان جروب امريكان تاع هارد روك للامانه ان جروب كولت ميتيك خاصة معروف بالجيتاريست نتاعو ايدي فان هالن المعروف بالفيرتوزيتي نتاعو بالبرويس تكنيك نتاعو والسنسيبيليتي نتاعو للموسيقى عنده مخصو معروف على الاخر سولو نتاع جيتار اريبشن اسمه مخصو ليجندير اي المخصو اللي خليني نقول لكم بيه على خير هو هذا جيتار اليوم حاضرة بقوة الجيتار مغسول من برشا من عند Prince When Doves Cry هذا المغسول اخترت نقول لكم به على خير دوبلكم على رواحكم هابي اور غدوة في نفس الرانديفو من 9 حتى نص في الليل ثلاثة سوية بيور بونور كلو موزيكا انرجي وبرشا حكايات وبرشا ربح وفلوس ردوبلكم على رواحكم موجز الاخبار بعد شوية مع مراد دريدي بني باي باي يا دمان

0: في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. وزارة الفلاحة تدعو مربي الأبقار إلى إجراء عمليات الحلب خلال الساعات الأولى من الصباح والإسراع بنقل الحليب إلى مراكز التجميع، فيما أوصت مربي الدواجن بالتثبت من جاهزية منظومات التهوئة والتبريد والمولدات الكهربائية وتجنب الاكتظاظ داخل منشآت التربية مع تكثيف مراقبة القطعان. وبالنسبة لمربي الأغنام والماعز والإبل، شددت وزارة الفلاحة على تجنب الرعي والتنقل لمسافات طويلة خلال ساعات الذروة وتمكين الحيوانات من فترات راحة في أماكن مظللة، مؤكدة أن الالتزام بهذه التوصيات يسهم في الحفاظ على صحة الحيوانات وضمان استمرارية الإنتاج وجودة المنتجات الحيوانية. وكان المعهد الوطني للرصد الجوي قد أفاد بأن أغلب مناطق البلاد ستشهد بداية من اليوم الجمعة ارتفاعا تدريجيا وملحوظا في درجة الحرارة لتبلغ ذروتها يومي السبت والأحد، حيث ستتجاوز معدلاتها العادية بفارق تراوح بين 6 و10 درجات مع إمكانية وصولها إلى 45 درجة. مصالح الديوانة تتمكن خلال 6 أشهر الأولى لسنة 2026 من ضبط كميات من الذهب ومبالغ من العملة الأجنبية وكميات من المواد المخدرة والبضائع المختلفة المهربة، وذلك في إطار مكافحة التهريب على كامل التراب الوطني. وقد تم حجز ما يناهز 17 كيلوغرام من الذهب و72 كيلوغرام من الفضة وفق ما جاء في بلاغ صادر مساء الخميس عن الإدارة العامة للديوانة. المؤسسة التربوية العمومية تسجل النسبة الأعلى من الناجحين في امتحان البكالوريا 2026، حيث استحوذت على نسبة 55.82% من مجموع الناجحين خلال الدورة الرئيسية ودورة المراقبة من الناجحين حسب المعطيات الإحصائية التي نشرتها وزارة التربية. ونسبة التلاميذ الناجحين المسجلين بالمؤسسات التعليمية الخاصة تبلغ 21.72%، فيما بلغت نسبة المترشحين الفرديين من مجموع الناجحين 14.20% من مجموع الناجحين في الدورتين. ويذكر أن نسبة النجاح في بكالوريا 2026 في الدورتين الرئيسية والمراقبة قد بلغت 50.72%. أعوان وإطارات دائرة الأمن الوطني بالشاب من ولاية المهدية يتمكنون من الإطاحة بالشاب في العقد الثاني من العمر يشتبه في تورطه في جريمة قتل تعود وطورها إلى سنة 2021. وأوضح مصدر أمني لمزيك أن المظنون فيه محل مناشير تفتيش لفائدة الشرطة العدلية بجندوبة للاشتباه في تورطه في جريمة القتل، مشيرا إلى أنه عمد طوال فترة تحصنه بالفرار في مدينة الشابة إلى انتحال هوية شقيقه للإفلات من الملاحقة الأمنية، وقد تم الاحتفاظ به على ذمة الأبحاث إلى حين عرضه على أنظار القضاء. في أخبار العالم، في اليوم 23 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 132 يوما من اندلاع الحرب، قال حاكم كنارك الإيرانية إن المنطقة العسكرية التابعة للقوات البحرية تعرضت لغارات جوية من العدو على مرحلتين. وأفادت وكالة مهر الإيرانية بوقوع انفجارات جديدة في مدن بوشهر وبندر عباس وغادك وكنارك في جنوب إيران، لكن التلفزيون الإيراني أكد عدم وقوع انفجارات في بندر عباس وقشم وسيريك وجاسك حتى الآن. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مسؤول في بوشهر قوله أن دوي الانفجار الذي سمع في المدينة ناجم عن تفعيل الدفاعات الجوية. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس. أفروديب من نصف الليل إلى المغرب على موزايك FM.